0: وين؟ القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد

0: D1FM.
1: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعتي الشتوية.
1: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب لمسيون اللي تعيشك أحلى أمبيانس.

0: ستراند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملك تبع أبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 ل 7 سويعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. صباح الرزق صباح الطاقة المزيانة صباح الحاجات اللي فيها كلها خير ليكم. وإن شاء الله يربي نلاقيكم في كل صبحية وانتوما في أحسن الأحوال تكونوا عديتوا ويكاند باهي إن شاء الله انتوما والصغيرات والناس اللي تعز عليكم الكل. نسلم عليكم برشا تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس على فام مع ستريمينج تتفرجوا فينا فيسبوك أو يوتيوب. بالكلكم فردا فردا ربي يعطيكم كل الخير اللي تتمنوه كيف العادة. إيمان سكوحي كوتي ميكرو عزيز عوني في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي وانطلاقتنا تكون بدعيوة إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم في فجر هذا اليوم نسألك يا ربنا أن تفيض على قلوبنا سكينة وعلى أجسادنا عافية وعلى بيوتنا بركة. اللهم اجعل هذا الفجر نورا يبدد ظلمة الهم ورزقا يغنينا عن سؤال غيرك وفرحا يمحو كل حزن. اللهم اجعل لنا في هذا الصباح نصيبا من قولك ادعوني استجب لكم فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا واغمرنا بعفوك وكرمك. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. اللهم استر عيوبنا عن الخلق واغفر ذنوبنا ولا تفضحنا بما اقترفت أيدينا واجعل سترك علينا سابغا في الدنيا والآخرة. اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وتعلم ضعفنا وتقصيرنا فجد علينا بمغفرة تمحو آثار الذنوب من صحائفنا. وإذا زللنا فاسترنا وإذا أخطأنا فاعف عنا وإذا تبنا فاقبل توبتنا ولا تردنا إلى ذنوبنا بعد أن أنقذتنا منها. اللهم اجعل سترك سببا لاستقامتنا ومغفرتك سببا لصلاح قلوبنا ورحمتك سببا لدخول جنتك. اللهم آمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. موزيكتنا كيف العادة على ديوان فام. نهاركم أسعد الأيام.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

واحنا في عز الهوى.

في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

0: العندليب الأسمر وصلنا ل 16 دقيقة. صبحكم فل، صبحكم موسيقى بنينة، صبحكم نسمة تفرشك في الصبحية، صبحكم ضحكة من القلب. تحيتي لكم متابعينا الغالين، خلينا توا نمشي ونشوفوا حالة الطقس في الميتيو.
1: ميتيو
0: طقس اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 يتسم بأمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب، وسحب عابرة ببقية الجهات. تهب الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة داخل البلاد. البحر يكون مضطرب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. درجة الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28 و33 درجة، وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية. أوقات الصلاة، صلاة الصبح كنت مع 4:45 دقيقة، ظهر نص نهار و17 دقيقة، العصر ماضي 3:33 دقيقة، صلاة المغرب مع 6:10 دقائق، وصلاة العشاء مع 7:34 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم، دعائكم وكفة أعمالكم.
1: ميتيو
0: بالميتيو نمشي مباشرة لنصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم:
0: ليت النوايا ترى. ياريت الإنسان ينجم يشوف اللي في قلب إنسان آخر قبل ما يحكم عليه من كلمة، من موقف، وإلا من تصرف عابر. خطر برشا حاجات نشوفوها بعينينا أما ما نعرفوش الحكاية اللي وراها. ساعات واحد يبعد عليك تقول تبدل، وهو في الحقيقة يبعد باش ما يثقلش عليك بهمومه. ساعات واحد يسكت تفسر سكيته بالبرود، وهو ممكن قاعد يحارب في الدنيا وما عنده نفس لحتى شيء. ساعات شخص يرفض لك حاجة فأنت تشوفها قسوة، وهو يمكن أكثر حاجة حب يعملها باش يحميك. ليت النوايا ترى، باش ما نستعجلوش في الحكم على الناس، باش ما نفسروش كل سكوت تجاهل، كل بعد تخلي، وكل كلمة قاسية كراهية. خطر الإنسان مش ديما يقول اللي يحس بيه، ومش ديما تصرفاته تعكس اللي في قلبه. فما ناس تحبك أما ما تعرفش تعبر، وناس تخاف عليك وما تعرفش كيفاش تبين لك خوفها، وناس تعمل المستحيل على خاطرك وانت ما تعرفش. أما زادة مش معناها نبرو كل شيء باسم النوايا. النوايا ما تنجمش تكون عذر ديما للتصرفات اللي توجع. الإنسان زادة مسؤول على طريقة التعامل متاعه. هذاك علاش قبل ما نحكمه نستنيه شوية، قبل ما نقطعه نسأله، وقبل ما نفسره نحاولوا نفهمه. خطر ممكن الحاجة اللي وجعتنا ما كانتش مقصودة، ممكن الشخص اللي يحسبناه ضدنا كان في الحقيقة حاول يكون معانا ولكن بطريقته. ليت النوايا ترى، ممكن وقتها برشا علاقات ما كانتش بشتوفة. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم
0: توصلنا ل 6:19 دقيقة، نكملوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.

0: جايب لي سلام هذه فيروز توصلنا ل 26 دقيقة. تحياتنا ليكم كل متابعينا الغاليين اللي تابعوا فينا. صحة قهوتكم، صحة فطوركم، طريق سلامة للناس اللي توكلت على ربي ماشية للخدمة وقيت باش نكبسوا رواحنا باش نخرجوا نقراوا وزادة على بكري. ربي يعطيكم الوقت الطيب ديما في أذهاننا. نهاير الاثنين كيف العادة ديما يكون رزينا شوية علينا، ولكن لا نحاولوا أنه الأفكار هذه نحيوها من مخاخنا. بداية أسبوع جديدة، صفحة جديدة، نهار جديد عطاهولنا ربي سبحانه، فنحاولوا أنه نعيشوه كيما أحسن نهار في أحياتنا ونتمتعوا بكل تفاصيله في قرايتنا، في خدمتنا مع الناس اللي نحبوه. ومهما عرضتنا التحديات نبرمجوا مخاخنا أنه مصباح مش باش يغششني حتى حد نهار اليوم، ومش باش يقلقني حد. هي الحكايه الكل راهي مساله برمجه للعقل نتاعنا. ان شاء الله يا ربي تعدي نهار مزيان كيما قلوبكم. خلينا توا نمشيو لدراستنا توت سويت في شات ماتان.
1: شات ماتان،
0: قداش من مرة نقرأ معلومة مهمة ونقولوا المعلومة هذه لازم نحفظوها، فنعملوا لها سكرين شوت كابتور ديكران وبعد نرجعوا لها. أيامات نحلوا هكا الجالوري متاعنا نلقاو مئات بل الآلاف من السكرينات. مثلا نجمو نلقاو رسيت معلومة صحية، نصيحة نفسية، جملة عجبتنا، تمرين، فرصة حتى متاع خدمة، وحتى رسالة قلت عليها هذه مهمة برشا. وقتها تحاول تتفكر شنو اللي فيها، ولكن تلقى روحك تقريبا ما تتفكر حتى شيء. الموضوع هذايا مش بالضرورة ضعف في الذاكرة. علم النفس المعرفي درس الظاهرة هذايا من سنوات، سموها photo taking impairment effect، يعني في بعض الظروف وقت اللي نصوروا معلومة أو حاجة قدامنا ينجم حفظنا لها في الذاكرة يكون أضعف من وقت نركزوا فيها ونشوفوها من غير ما نكبتروها. في البداية الدراسات كانت تركز على التصوير بالكاميرا، أما اليوم الموضوع ولا أكثر أكثر ارتباط بحياتنا الرقمية، لسكرين شوت وإلا لكابتور ديكرون. دراسة نشرت مؤخرا في 2026 اختبرت الظاهرة هذه في 7 تجارب مختلفة. المشاركين اللي عملوا سكرين شوتس للمعلومات تذكروها بدرجة أقل من الناس اللي اكتفوا بمشاهدتها، والنتيجة اتكررت في ظروف مختلفة سواء كان المطلوب من المشاركين يتذكروا المعلومة عمدا أو لا. شنو قاعد يصير بالضبط في الدماغ متاعنا؟ واحدة من الفرضيات تقول أنه نعمل نوع من التفويض المعرفي، بمعنى آخر مخك يقول بطريقة غير واعية المعلومة موجودة في التليفون، علاش نتعب ونخزنها تو نرجع لها وقت اللي نحتاجها. لكن الباحثين ما يعتبروش التفسير هذايا محسوم. دراسات أخرى القات أنه ضعف الذاكرة ينجم أيضا يرتبط بطريقة انتباهنا للمعلومة وقت اللي نصوروها وإلا نكبتروها. كي يكون تركيزنا الأساسي على أن تحفظها في التليفون ممكن تركيزك على المحتوى نفسه ينقص. الأهم ما نفهموش من هذا أنه السكرين شوت ممكن يخرب لنا الذاكرة متاعنا. راهي المسألة أعقد من هكا. المشكل الحقيقي في حياتنا اليومية وفي وهم أن نحفظ معلومة لمجرد أنه حفظناها في تليفوننا. تخيل عندك 3000 سكرين شوتس وفي الحقيقة أنت ما عندكش 3000 معلومة محفوظة، عندك 3000 وعد مؤجل باش ترجع لهم نهار آخر، ونهار الآخر هذيك غالباً ما يجيش. هذيك علاش المرة الجاية وقت اللي تلقى معلومة تحسها مهمة قبل ما تعمل هكا الكابتور جرب الحاجة هذية، أقراها وانت مركز فيها، افهم المعنى، اسأل روحك شنو أهم فكرة فيها وحاول تعودها في مخك بكلماتك انت. بعدها أعمل هكا الكابتور كان تحب، خليه كما نقوله نسخة احتياطية نرجعوا لها وقت اللي نحب نعمله هكا تثبيت للمعلومة وإلا فيريفيكاسيون. خطر التكنولوجيا تنجم تعاون ذكرتنا، أما ما يلزمش نسلموا لها بالكامل مهمة التذكر. وممكن في المستقبل ولا في قادم الأيام إذا كان نعتمدوا على الحاجة هذية يولي عنا تليفون يتذكر كل شيء وإحنا ما نتذكروا حتى شيء تقريبا. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان.
0: تفقدوا تليفوناتكم، كان انا بدي نرجع للكابتور اللي عندي ولهكا السيفد هذوكم اللي موجودين في الفيسبوك، قديش من معلومه، قديش من مقال، قديش من فيديو حسيته مهم وقلت نرجع له، ولكن للاسف كان نمشي نعمل فيريفيكاسيون نلقى روحي ما رجعت لحتى حاجه فيهم. للاسف اليوم الدماغ نتاعنا ولا يفركس على حاجات سهله، والكابتور في بالنا انه ممكن هكايا تنجم تخلق لنا نوع من المساعده، ولكن راهي قاعده تضر فينا اكثر من اللي تنفع فينا. 36 دقيقه موزيكتنا بصوت القيصر تدسويت صباحك سكر ويومك عنبر، صباحكم اسعد اصبحات.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: Time of your life. هذه موسيقتنا على ديوان FM 36 دقيقة. رجعنا لكم من جديد. قبل ما نتعديو الفقرة على بكري بعد شوية وناخذوا تليفونة, الحقيقة حبيت نتفاعل مع بعض الحكايات اللي قاعدة توصلني, وتفاجأت أنه فما برشة من فئة المراهقين قاعدين يتبعوا في البرنامج, وحاجة اللي مستني برشة وحسيت بمسؤولية أكبر وأنا قاعدة نقدم في المحتوى متاع البرنامج. قاعدة توصلني في برشة حكايات من صغيرات أعمارهم ما بين 10 13 15 سنة, وقلت علاش لي خلينا نتقاسموا الحكايات هذوما ونحاولوا أنه نخرجوا منهم بعبرة. فبالك فما طفل ممكن عاش نفس الحكاية وإلا عاش نفس التجربة ومحتاج يسمع كلمات كما هذوما. الحكاية متاع اليوم هي حكاية وليد عمره 13 سنة يقرأ في الكوليج هنا في تونس. عنده صاحبه على امتداد سنوات قراوا مع بعضهم الابتدائي ودخلوا للكوليج مع بعضهم. العلاقة هذه أصبحت مرهقة بالنسبة للمراهق هذية. علاش؟ على خطر صاحبه ولا يحط فيه ديما تحت الضغط, هيا نخرجوا هيا نجربوا هكا الحكاية هيا نعملوا هكا الحاجة, وإذا كان هو يرفض له يقول له ملاي مانيش باش نقعد معاك, أي مال الكروز هذية مش باش نمشي معاك, أي متح كيش معايا, ولا حتى ساعات يوصل يتنمر عليه قدام أصحابه بك الكلمة متاع المفهوم متاع الرجولية فك العمر الصغير هذية. إذا صاحبك يحطك ديما تحت الضغط ويخليك خايف من ردة فعله من غشه وإلا من أنه يرفضك وإلا يبعد عليك, راه مهم جدا أنه نراجع نوعية العلاقة هذية. الصديقة مش معناها أنك ديما توافق صاحبك باش ما تخسروش, مش معناها أنك تعمل حاجات أنت مش مقتنعة بها خاطر فقط تخاف انه يقولوا عليك جبان معقد ولا مكش كيفنا. الصاحب الحقيقي ينجم يختلف معاك اما ما يضغطش عليك. لازم تتعلم حاجة اليوم, ما يلزمش تمشي ضد قناعاتك أو ضد مصلحتك. الضغط نجم يكون مش واضح, تلقاه يتهكم عليك قدام المجموعة, يقارنك بالأصحاب الأخرين ويتعمد حتى يتجاهلك. إذا كنت صاحبي بالحق عملها الجملة هذه بالذات لازم تقف عليها, خاطر المحبة ما تتقاسش بقديش تنجم تتنازل على روحك باش ترضي شخص آخر. أنت في العمر هذا قاعد تكتشف أنت شكون, شنو تحب شنو ما تحبش, من حقك تبدل رايك, من حقك أنك تحط حدود, من حقك أنك تقول لي من غير ما تحس بالذنب. اختار أصحابك على أساس كيفاش تحس معهم. هل تحس روحك مرتاح مسموع محترم نجم تكون على طبيعتك؟ جاوب على الأسئلة هذوما, خطر الصديقة الصحية ما تخليكش تعيش خايف من خسارة صاحبك, تخليك أنك مش مضطر تخسر روحك باش تحافظ عليه. حكاية هذوما ممكن ما يحكيوهمش صغارنا ليهم, ممكن يعيشوا هكا بالضغط هذاك ما غير ما يوصلونا المعلومة. هكا تبربيشة صغيرة تنجم تفهم الحاجة هذية وقت اللي تراه مروح من الكوليج وهو متقلق, تراه ما عينوش يحكي, تراه متغشش, تراه حزين, فتنجم تكون المسألة هذية مأثرة عليه. للأسف اليوم قاعدين في وسط الصغيرات فما برشة مانيبولاسيون, نوع من الابتزاز العاطفي, هاكا باش نكون معاك باش نكون صاحبك باش انت تحس روحك موجود. يلزم تعمل اللي نحب عليه, ومن اكثر الحاجات اللي يعملوهم هيا نفصعوا هيا فك علينا ما نقراوش هيا نمشيو, وكل الحكايات هذوك الكل اللي تخلي المراهق مضطر انه يعمل حاجه هكاك فقط من اجل انه يحس عنده صاحب ما يحسش روحه وحده. ربي يحفظ الصغيرات الكل. هذه حكايه هكا قاعدة توصلني, نحاول أنه تجارب أو خبرات بسيطة أو حتى من خلال تجربتي صغيرة مع البنات نتقسموها مع بعضنا, نتفاعل زادة مع التعليقات متاعكم وانتوما كيفاش تتصرفوا مع صغاركم في الموضوع هذية. احنا فاصل صغير نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: انتوما تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. هكا يبدأ الصباح على ديوان FM. رفيق بوشناق ولي راف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة

0: نحب أيامنا. هذا مصطفى قمري. وصلنا لستة وستة واربعين دقيقة. الموسيقى الجميلة من الزمن الجميل. تحياتنا لكل المتابعين. ونمشيو مباشرة الفقرة على بكري. على بكري خبر كنا تقريبا تناولناه وحكيناه أسبوع كامل الأسبوع الفارت. وكنا فرحنا برشا بالخبر هذا وحسينا بفخر كبير. نحكي على المجموعة متاع التلامذة اللي من جندوبة اللي مثلوا تونس في الملتقى الدولي للبرمجيات والروبوتيك المقام في الصين، واللي حققوا إنجاز مميز بتتويجهم بالمرتبة الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي. نعم، فكينا البلاصة الأولى في بلاد الذكاء الاصطناعي. كل التفاصيل على الموضوع هذايا وليداتنا روحوا من الصين وحبينا نشاركوهم الفرحة متاعهم نباركولهم. حاضر معانا بالهاتف المؤطر متاع المجموعة هذايا الأستاذ محمد علي الحاجي بيعطينا أكثر تفاصيل على التجربة هذه كيفاش كانت. صباح الخيرات أستاذ، مرحبا بك معانا في صباح الخير تونس.
1: صباح النور مدام إيمان، صباح الخير ديوان عفان، شكرا للاستضافة ولإتاحة الفرصة باش نحكيو على تجربة متميزة هذه اللي عشناها مؤخرا في الصين. نحب نرحب بكل المستمعين والمتابعين، إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن.
0: مرحبا بيك، تشرفنا أستاذ محمد أمين. وفي البداية نباركولك أنت والمجموعة أنت والتلامذة هذية، ألف ألف مبروك على رفعكم راية تونس في ملتقى كبير كيما هكايا في مجال دقيق جدا، المجال اللي العالم الكل يحكي بيه اليوم اللي هو الذكاء الاصطناعي. خلينا نبداو الحكاية من الأول، نحكيو على التجربة كيفاش كانت، المشروع شنية كان بالضبط، والأجواء كيفاه عشتوها في الصين.
1: يعطيك الصحة مدام. قبل ما نحكي على التتويج وعلى النتيجة حققنا، مشاركتنا في المخيم كانت بالنسبة لنا أكثر من مجرد مشاركة في تظاهرة الحرية، كان فرصة الحق اللي اكتشفوا وعملوا تسهيل متبادل في الصراعات حقيقة مع
0: أستاذ جوست سمحني فقط، فما مشكل في الصوت، لو كنت تبدل البلاصة خاطر ظهر لي فما مشكل متاع ريزو باش نجمو نسمعوك بالقدية هكاية وتوصل المعلومة صحيح. تفضل.
1: قلت لك مدام إيمان، رأى التتويج الحقيقي بالنسبة لنا والجمعية هو العلاقات والصداقات اللي بيناها خلال هذه المشاركة، وإن شاء الله تم اتفاقيات وشراكات كثير. إن شاء الله شوف النور إن شاء الله على قريب
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة للمشاركة متاعنا، هي كانت مشاركة كنا شاركنا في عديد من الورشات، ورشات ثقافية ورشات علمية ورشات الروبوتيك ورشات البرمجة على مدة 7 أيام. وآخر يوم من المخيم كان تلخيص للصور والفيديوهات اللي قمنا بهم في الأنشطة كله، وإنجاز فيديو بالذكاء الاصطناعي باش يشارك في المسابقة الوطنية في الصين. الفيديو متاعنا كأحسن فيديو، وقلنا تتويجنا باستعمال لأن احنا خدمنا بالذكاء الاصطناعي أحسن فيديو وقع تتويجه في المخيمة. أما العقلية متاع الصينيين والعقلية متاع المخيم بصفة عامة والفكرة هي نسي الكل عندهم رابحين وعطوا جوائز نسي الكل. أما الفيديو متاعنا نحن الوفد التونسي هو اللي سبق الجائزة الأولى بشق نشر الفيديو إن شاء الله عقلي في
0: أستاذ شنية فكرة الفيديو هذية، كيفاش خدموه لأولاد الدرب وقبل على المسألة هذية؟ أعطينا أكثر توضيحات بخصوص الفيديو.
1: هو الفيديو كانت بصفة عفوية الحق، احنا ما تدربناش، احنا الحق كنا ماشيين من حاجات روبوتيك برمجة، مي عملنا أتليه دي فورماسيون غاديكا نخدمو على الأتليه والبيع الزوتي متاعهم هما. بدأت نحن متمكنين كيف يخدمو قبل ويعرفو شو معناها برومبت، وخدمو برشا على برومبت تاع الياء، خدمو حاجات مزيانة، وظفناهم ورتبناهم حطيناهم على السكة كيما نقولو فيها، والحمد لله لقى إعجاب الصينيين وقلنا الحمد لله.
0: أعمار الأولاد قديش أستاذ؟
1: العمار ما بين 16-17 سنة. عندنا محمد عزيز عباس 16 سنة، محمد نخل سلام 16 سنة، وميسا محمد 16 سنة.
0: هذوما اللي ساهموا في الانجاز هذايا. استاذ محمد امين، وبما انك انت معناها في المجال هذايا اللي تتمارس به سواء في علاقه بالصغيرات او حتى في علاقه بمسيرتك المهنيه، كيفاش تنجم تقيم اليوم استعمال التلامذه للذكاء الاصطناعي، علاقه التلامذه اليوم بالروبوتيك، وقاعدين نراو في عديد النوادي اللي منتشره في مختلف الجهات في تونس، هل انه فما اقبال على المجال هذايا اكثر من قبل؟ لو كان تقيم التجربه هذايا استاذ محمد امين.
1: شوف، هو بالنسبه للخدمه نتاع الروبوتيك
0: استاذ باقي الصوت راه قاعد يهرب شويه، مانيش عارفه المشكل وين، خاطر مش قاعدين نسمعوا فيك بالكدا باقي ماني فاهم فما مشكل. اي توا خير، اي تفضلي.
1: نحب نحكي جوست على الجمعيه.
0: اي تفضل.
1: برمجه روبوتيك، الجمعيه ما تقصرش على تكوين البرمجه، وانا نحكي خدمه زاد على الذكاء الصناعي والالكترونيك والابتكارات. عندنا مده، عندنا من 2020 وحنخدموا اهم اهدافنا جهه تكون بتاع الشيخ جندوبه، لان ما عنديش برشا امكانيات ونكتشف الفرص المستقبليه الدوليه. وانا لينا انه وليداتنا توفر لهم برك الامكانيات، رانا نجم نعمل برشا حاجات. فبنعمل اليوم في الجمعيه، راهو ما ربحوش برك الشيخ، هذول ربحوا علاقات وصداقات وحبه المسلمين وحبه الشعبات. احنا وصلنا غاديك شنو عملنا؟ عملنا الحلول التونسي، عملنا تذاكر بسيطه الاساسيه، اعجاب كبير، والمشاركه نتاعنا وميسه لبست زي التقليدي وخدمها اخر، وحتى من السفير وصلت له اصداء ان احنا شنو قاعدين نحملوا غاديك في المخيم وفرحت بها.
0: أستاذ محمد أمين، للأسف بقي الصوت مقطع، ولكن وصلتنا الفكرة، وصلتنا الأجواء اللي عشتوها أنت والفريق الكل، وقاعدين الصور تتفرجوا فيهم مباشرة على الفيسبوك يوتيوب ديوان فيم. محليهم تلامذتنا، وكما قلت أنت ممكن أكثر من مسألة المرتبة الأولى هي الأفاق والصدقات اللي تفتحت للجمعية، ممكن زيدة اللي تخليهم يعملوا بروجيكسيون للقدام وتخلي أهدافهم وأحلامهم تكبر نهار بعد نهار.
1: صحيح مدام، احنا رجعنا لتونس بأفكار جديدة، بتجارب جديدة، وطموح أكبر باش نستثمر العلاقات هذه في أبنائنا والجمعية والجهة إن شاء الله، ونحول هذه المشاركة من مجرد تجربة عادية إلى مشاريع إن شاء الله، وتعاون مستمر إن شاء الله على القريب.
0: إن شاء الله يا ربي، بالتوفيق ليك أستاذ محمد أمين الحاجي، أنت والفريق الكل والقائمين على الجمعية، ومبارك مرة أخرى على التتويج هذايا. كما قلت لكم هذايا الجروب نتاع التلامذة اللي كنا حكينا عليه الأسبوع الفارط، واليوم ما شاء الله تلامذتنا قاعدين يتميزوا في عديد المجالات. وكيف نحكيه لهنا على جهة جندوبة كما حكى الأستاذ، الجهة هذايا اللي رغم الإمكانيات البسيطة والإمكانيات القليلة، ولكن كل واحد قاعد يحاول من الجهة متاعه باش أنه ينهض بالتلامذات، وكل واحد قاعد يحاول أنه يلقى المجال من أجل أنه يأطرهم. فما حتى الأساتذة اللي بإمكانياتهم الخاصة وقاعدين يحاولوا أنه يدزوا معهم ويحاولوا أنه يخليهم يكونوا إين بارابور اللي موجود، خاطر وقت اللي نقولوا تلميذ متوفرت له كل الإمكانيات وعنده كل الفرص باش أنه يطور من روحه ويطور من المهارات متاعه، في المقابل فما تلامذات اللي مساكن مهم جدا انه نحكيوا عليهم، مهم جدا انه ندعموهم، ومهم جدا انه كل مربي خاصه، وهي رساله انسانيه كبيره للمربين، انه يحاول انه هكا يبربش فيهم هكا المبدع اللي فيهم. وتو نراو بالحق تلامذه مميزين جدا في وقت اللي قاعدين نحكيوا على ارتفاع نسب عنف، ارتفاع انقطاع بتاتر على الدراسه وعديد الظواهر الاخرى، لكن فما ناس اللي اليوم قاعدة تحاول بكل الإمكانيات وبكل مجهوداتها الفردية من أجل أنها تحمي هالتلامذة هذوما وتخليهم يراو النور ويراو الإبداع في رواحهم. فمشكور الفريق الكل، كانت هذه فقرة على بكري لليوم. على بكري فقرة على بكري نوصل لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. تحية للفريق الكل، عزيز عوني في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي، بعد شوية رفيق بوشنيق وكامل فريق الرفماق يلتقوا بستجو. وأنا مبقالي كنقولكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
3: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لاكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: في جيبس على 99.1

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم. زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان FM. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان FM صوتكم.
2: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.2 ديوان FM. ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم. ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز.
3: موجز السابعة صباحا ديوان FM. صباح الخير. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصادي والتصرف. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة وفق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بين 24 خطة في الهندسة الميكانيكية و15 خطة في الهندسة الكهربائية و27 خطة في العالمية وسبع خطط في الهندسة المدنية و17 خطة في الاقتصاد والتصرف، ليبلغ العدد الجملي 90 خطة. تونس تستضيف من 29 من سبتمبر الجاري وإلى 1 أكتوبر القادم فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ووزارة الصحة توضح في بلاغ أن هذا المؤتمر يهدف إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. ووفق البلاغ ذاته ستكون تونس حاضرة في عدد من المحاور الرئيسية للمؤتمر من خلال جلسة حول التحول الرقمي للرعاية الصحية في تونس، فضلا عن مشاركة وزارة الصحة في ورشات تتعلق ببناء أنظمة صحية قابلة للتشغيل البيني وربط وتكامل النظم والبيانات الصحية. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية لتبلغ نحو 2.76 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات الجزائري. وتحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حرفاء تونس عالميا والمرتبة الرابعة ضمن مورديها وفق المعطيات التي تم تقديمها خلال لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية من البلدين بالجزائر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار. وفي الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تستعدان لعقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة اليوم الاثنين، وذلك ضمن جهود دبلوماسية متواصلة يقودها وسطاء قطريون في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين وفق ما أفاد به موقع أكسيوس الإخباري. وسيعقد اليوم وفق الموقع لقاءان منفصلان بين الوسطاء القطريين وكل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، موضحاً أن فرص تجاوز الخلافات بين واشنطن وطهران في هذه الجولة لا تزال غير واضحة. أمطار غزيرة متواصلة منذ الخميس الماضي في مناطق عدة بالنيبال تودي بحياة 21 شخصا فيما لا يزال 5 آخرون في إعداد المفقودين. ورئيس الوزراء النيبالي باليندار شاه يؤكد أن 5 أشخاص أصيبوا ويتلقون العلاج حاليا، مشيرا إلى تضرر أكثر من 10 طرقات بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية مع اضطراب إمدادات الكهرباء وتوقف مشاريع لتوليد الطاقة الكهرومائية عن العمل بعد انهيار أبراج نقل الكهرباء. وفي السياق ذاته أفادت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال بأن 747 أسرة تضررت جراء الفيضانات، فيما دمر 143 منزلا بشكل كامل وتضرر 51 منزلا آخر جزئيا حتى أمس الأحد.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: عدمها في مقابلة أوغندا. تبين رسميا أن النقاط سيتم احتسابها وبالتالي يكون خسرنا زوز نقاط في سباق الترشح لكان. إن شاء الله كل شيء لباس وإن شاء الله يتم تدارك الأمور في قادم المقابلات. حسعيد للنصور المعين الشعباني لكل اللاعبين في بقية المشوار. نحكي على الفنان المغربي سعد المجرد اللي رسميا حكم بعشر سنوات سجن محكمة الاستئناف في فرنسا في انتظار مآل القضية لأنه يبقى لي الحق في الطعن مرة أخرى في هذا القرار. ولكن حد اللحظة سعد المجرد محكوم بعشر سنوات سجن. قضية تقريبا تعود السنوات وطالت كثيرا في أروقة المحاكم وفي الويكاند. سمعنا الحكم تفاصيل الحكاية نعرفوه بعد شوية. السلام عليكم مما كنتم شهر نهاركم أسعد الأيام طريق السلامة للجميع بالنجاح والتوفيق لوليدات لقاسدين ربي. شهر نهاركم أسعد الأيام شهر بداية أسبوع موفقة وشهر نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. يقود الفريق القيدوم والكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: صباح الخير صباح النور. ربي فضلكم ربي يهنيكم ربي يعطيكم الوقت الطيب. ربي يبقى علينا الستر إلى يوم الستر. مبابي راه لباس عليه 10 12 يوم يقوم لباس عليه. أما الحاجة نحب نركز عليها يا راف في كرة القدم وين وصلنا نلعبوا في ديفيزيون 2 اللي هي راهي مكتارف كيما الناسيونال بالضبط. يلعبوا بدون دكة احتياط. كيف الجابس يلعبوا بدون دكة احتياط؟ إيه وين وصلنا؟ شنو تعرف شنو يقول لك القانون؟ لا القانون وأوراقهم وكل شيء تمنا نعاونوهم وبربي إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم سعيد. ومرة أخرى نعاود لكم وقولها لكم في بداية الأسبوع إن شاء الله ربي بقى لنا وعليكم الستر إلى يوم الستر
0: مليء بالنشاط والحيوية. صباح خير زياد.
2: صباح خير.
3: راح بيك وراح بالناس
0: الكل. قص عليك التويبة.
3: قص. والله يا رفيق من الأربعة متاع الصباح إنه مطير علي.
1: شو عايزين
3: ده؟ والله. قوم الطار إنه طار. وتراك مش مقابله بداية أسبوع. الهيبة متاعك. المشي متاعك. معناتها ما دونتر عليه نوم. شان نهاركم مبروك. شان نهاركم زين. والله لاني مصدق حكاية المنتخب يا رفيق. والله نخسيبها راو دار الأخبار. قلت ما يجيش بكشي نكتة بكشي كذا. تصور واحد ماشي يلعب ايه اكيد باش نحكيو فيهم بعد عملي هكا. حاسس انت عندك سكوب انت مخبيه باش تحكي اذا باش تحكي شنو باش تزيد باش تقول مصدو باش باش
0: تحكي ايه نحكي بعد مصدو
3: عندك عكس اخر ولا
0: بحيات راسك انت ما نخلق حتى
3: اكس
0: اما قولها بعد
3: مصدو كلم واحد من الفيفا ايه معناتها مش اخبار اخبار تنشر وكان ما نعرفش انت كان كنت في سوبات في الويكاند ولا هوتو كان شان نهاركم زين وربي يحلها في وجوهكم العباد الكل قصد ربي الخدمة جانبي.
0: أمين يا ربي يجينا بإصابة فريق كما قلت والموسم بتعدد الإصابات إصابة على مستوى الأنف. أعطانا للفيرسيون تيو في انتظار التحقيقات وينتواصل حاتم الحاسم بحل
4: بونجور ناس الكل. صلى بداية أسبوع موفقة.
0: الحمد لله عليك باللطف. الحمد لله
4: كما اللي جوري تعديهم المونديال تول الكوب دي اللي يلعبوا فيها تاو دي كونفدراسيون وريت الإصابات تاو بديوا بعناه في الكورة. نحن هكيكة أنا حبيت نقذر من هارين كوزي كما زميلي قلت نبعث لك التصوير. في خطايت النوم رفيق ضربت التابل دنوي
5: بدماغ
0: لبت بروحك شنو
4: ما نعرس ما خلطش عليها الحلم يا اما ضربت بدماغ يا اما ماركيت بونتو بالراس يا اما
0: دوك ريق ضربت راسك اللطف الكوميدي وتقدم
4: بالحق بالحق ليه معناها قمت بالوجاعة وقعت ندادس معناها باش نلقى الضوء حسيلك يا شعلت الضوء نلقى المخدة تبارك وانا ناخذ في دوية جزر الدم حسيله ونحكي لك شاكا لكن باو انا معاشي فوق فيا ولا ضربة
0: طابوكس
4: لطف
0: عليك شانا لباس حتوب
4: شانا عينو
0: متارد نمشي له مباشرة نتوحشناها وجادة في تار العينين المتارد سيدة لطف عليك يجينا بعد غياب ضربة خليني نقول سيريوز أكثر شوية من ضربة حتوب تدخل طبي والحمد لله لقيل لباس وعش كورو بليونات لعب الفرات لسبيح النور
6: أسعد الأيام الحمد لله يا ربي خرجنا لباس وذاك ولا أكثر هذاك يا ربي شحاب الحمد لله وما تعرف يا حراسة المرمى كما قال الناس الغاية زدت حكيت لنا نرتاح في الجول ما فيه في جاني سباح قال لك مسهلها جول مسهلها يا ودي نوير أنا يا ودي وقفت للرتح فخار ربي الله غالب هذاك ربي شحاب وتحية لعزوز المخرج متاعنا تفجع علي والناس الكل اللي تفاجعت غاديكا جمعة إصابات الكبارات الكل هنا مبابي الله غالب الله غالب نرتاح شوية وإن شاء الله نرجع ونسلم برشا على العباد اللي سألت شكرا.

0: ليكم والحمد لله يا ربي حاجه وتعديت
1: لطف عليك شلا زاك تفجعره
0: هاي ليه قاعد يكتشفه مش فاهم شويه قدم هكا ينزل في بلو فلسه في بلو بوتو هكا والحمد لله
1: لطف عليك يا بلو شلا لاباس شلا اخر الاثبات في الفريق نجم النجوم ملك التحاليل الرياضيه ناصر بدوي سوره بونجور
2: مرحبا بكم مرحبا بحضور شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد ايام سلوى تونس في تونس خارج تونس ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لتونس كل ربي يحفظكم ان شاء الله ربي معاكم زاد كيف انسحاب ياسين مرياح ولا نقولوا احنا اعتزال ياسين مرياح من النادي الافريقي زاد عمل بوليميك كبيره ان شاء الله ربي معاه ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله ربي يعطي الوقت طيب
1: نحكيوا فيها بعد شويه واحد من الاخبار اللي عملت بوليميك كبيره في نهايه الاسبوع اعتزال المدافع الدولي المدافع الافريقي والترجي سابقا والسياسيس ياسين مرياح في عمر مازال نجم يعطي فيه بحساب المنطق ولكن اختيارات والاصابات خاصه يبدو انها عجلت باتخاذ هذا القرار جميله الجميلات سندريلا صباح الفل
3: صباح الورد والكل والياسمين وحاجة مزيانة الكل شنو نهاركم زين شنو نهاركم مبروك بداية أسبوع موفقة لتونس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا الحمد لله على سلامتك رامرو فرحت برشا كي ريتك لطف عليك حتوم كي تروح زيد نجم تقيل نصورة ياسين مريح إن شاء الله ما يصيرش عنده مستقبل باهر في المستقبل والحشحوش صحة المريول مريول جديد راهو للحشحوش
4: أول مرة لقيتو محشي بين مريول
5: سليم فيت هذا
4: هو نقرا فماش حاجه هكا ولكن خير
1: حاجه لوس انجلوس
5: رفيق ربي سامحني شوف اللي باش تعرف معناتها شوف الكتف وين باش تعرف لو اول مره راه مريول الكتف في المرفق هذه معناتها موذا
4: يا ودي ان شاء الله ربي يطول في عمرك ما تعرف علاش الكتف فيتيح والمسكولين شعلوا على
5: روحهم
4: لا اكثر من هكا
1: لا تستهزئ بمفعول الزمن
5: انا زمن شيخ تحيفه في خطاب على الباب كتب مريول مريول شنو
6: رفيق مشكلة مش باش نخلط عليك يكبر
1: سندريلا
3: ان شاء الله ان شاء الله بداية اسبوع موفقة لكم الكل وكهو ان شاء الله ربي يعطيكم الحظ يسمع فينا ما يتمنى
1: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام طريق السلامة للجميع ربي يعطيكم كل ما تتمناه وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع البداية كالعادة باللي صار في حلقة نهار الجمعة فقدنا الزابينغ تاع المروم في الحركتين اللي غاب فيهم نرجعوا نسمعوا الزابينغ وتنطلق الرحلة في مايكل 9:30 ان شاء الله نهاركم اسعد الايام
7: زابينغ
8: البرنامج هذايا ولا قول امتحان لا لا لا يا خويا شنو الشيء هذا يبداش الراجل قاعد على روحه سي زياد يقرا روحه في سؤال فجئ شنو تو
6: فما حاجات زاد نحن يلزمنا نتعلموا لوفيساليتي ولوفيسيوزيتي اوفيساليتي تقبل بشهرين
1: سي كوا لا ديفيرونس زيد اوفيساليتي اوفيسيوزيتي
5: ربي حاول تلقى الفرق اوفيسيوز ربي شي استعمل كلام صعيب وشي مفهوم
1: راكي راكي
5: واضح هذا
1: واضح قص عليه
8: من على ذكر حاتم اللي عطينا هالكلمتين بالفرنسي اللي ما فهمهم حتى حد بالله سؤال توا حق الرد وكذا وحربت الدنيا واحد وماشي وماشي وماشي البرا والداخل يا ودي سايبه ميمه
1: يلا سيد حاتم بالحاج تكرش طلع مشي للنقابه قبل وما تعلقش السيد النقيب سندريلا
5: يعلقوا يا رفيق
1: خلي البوس قاعد يرجع سلموا عليه النقيب كان في الاستماع ناصر البدوي
3: حرش فيا قال لي كيفاش مهلا ما يتعدى مع رفيق انا مو في اوستار
1: اي تو نرمون دي تكلاشي تاخذ مصطفى كامل
3: قال لي غدوه جيب مصطفى كامل
1: لا خذ مصطفى كامل ولا اي حد من اللي سميهم النقيب تاعنا
8: لا وكل واحد في ثنية رفع البرنامج كل واحد في ثنية انت شوف لي زياد كيفاش يحكي مع الشيخ
4: كيف اليتيم
1: كيف لليتيم الإجابة السحرية في كل سؤال ديني زياد تغمس في الشيخ الكوكي يلا أحلى شيخ تكفاني على أحلى ميس على يودي الشيخ مرحبا منورنا
8: أحلى شيخ اش قولك انت لا وبعد قولوا النتائج شبه هكا تفرج النتائج انت تفرج
6: ناصر شد طريق صفيق
1: الناس الكل صفر
6: والحمد لله
1: اللي ماركي نقطة يربح
6: الحمد لله
1: اللي ماركي نقطة يربح شوفوا السؤال ينجم ينجم يلم الناس الكل
8: أصفر لا نتصور بش يجيبوا نقاط ولا ترى شوف لنا سؤال آخر باب
1: اسمه ملك الأردن الذي حكم بين 52 و99 زياد يلا
5: شوشان
1: شوشان أي الاسم لقب شوشان هذا كان صحيح من الاسم
5: الحليوي
1: دونك الحليوي شوشان.
4: يا حليو
8: الحليوي شوشان. الله مصلي على النبي، الله مصلي على النبي. لا التاريخ حافظه يا ودي، قولوا يا تاريخ. بعد خلينا نقف في بلاصتك. بسم الله ما شاء الله رهيب. يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ.
7: زابينغ
1: تحية للوغرور. نمشيو مباشرة للأخبار، نمشيو توتسويت لتران دو جورة.
9: حصريا مع أريدو في الغونتخي، انت وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: أريدو طور عالمك.
9: تران دو جور
1: من الأخبار اللي كان تراند في الويكاند، أخبار رياضي. نحكيه على المنتخب ونحكيه على احتساب النقاط ضد منتخب أوغندا، مقابلة خلناها شكلية هذا اللي تم التسويق لي، وقالوا حتى معين في الكونفرنس متاع الماتش، ولكن تبين بعد أنه سيتم احتساب النقاط، ما يعني أنه خسرنا زوز نقاط على أرضنا أمام جمهورنا في سباق الترشح نحو كان. وإن شعباني أحكي على الموضوع في الكونفيرانس اللي تخص المقابله الثانيه نتاع بوتسوانا. نسمع شو قال المعين.
10: صحيح مش اعتبارا عوديه، ولو انه بالنسبه لي حتى ما معناها في بوتسوانا، بالنسبه لي لي جور الكل لازم يكونوا حاضرين، ولكن فما دي جور لازم تعطيهم ان طون دو كيما دي جور اللي لعبوا اول مره في ماتش اللي اونت بارونتيز ما فيهوش برشا بريسيون، ولكن من بعد كما تعرفوا معناها الكاف بعد انه النقاط تحسب على كل. بالنسبه لي انا تلعب ماتش اميكال ولا تلعب ماتش اوفيسيال لازم تلعب على الربح، معناها الواقع لنا اللي خسرنا معناها زوز نقاط لازمنا نصور تراب. وغاندا سيسور معناها فريق مترشح ديريكتومون، اون سكونسونتر صحيح كيما نعاودو نقول راه خسرنا زوز نقاط لازمنا نرجعوهم معناها في اقرب وقت، اون سكونسونتر زاد على لي زادفيرسير ديريكت نتاعنا اللي هما بوتسوانا وليبيا.
1: خسرنا زوز نقاط وظاهر انه معين ما يحبش يدخل برشا في التفاصيل، قال كيما قلت الكاف بعثت دونك خسرنا زوز نقاط تو يلزمنا اون ستراتراب معناها نحاولوا نديركوا الامور. نبدا بك ناصر، ما نعرفش ما حبوش نحكيوا برشا في الموضوع، ولكن ما نجموش ما نحكيوش عليه لانه اليوم عندنا ماتش بوتسوانا مهم جدا جدا جدا، ولكن نحكيوا على اللي صار من غير ايطاليا. يلا ناصر.
2: والله يا رفيق بالنسبه لي انا انه اليوم في المنتخب التونسي انه ما المدرب ما يعرفش انه المباراة هذه تدخل في التنقيط ولا لا، الحق نقطة استفهام كبيرة بالنسبة لي أنا، خطر ما يصيرش. فما حاجات اللي ما نعرفها أنا إداريا، خاصة الكاتب العام والناس اللي تشرف على كرة القدم، لابد من معناتها تعطي كل معطيات المدرب باش يعرف كيفاش يتصرف مع المباريات، وخاصة نحكيه على فريق منظم أوغندا. والله يا رفيق راهو مش الباب المزايد، نهار الأربعاء احنا كنا في اكسترا تايم سنة سؤال وين عملت اتصال وشفت وقلت راهو النقاط يتحسبوا، قلتها في اللونتين قلت راهو يتحسبوا، اما كيفاش مدرب وطني ما في بالوش، ما ذي الحق نتاع ربي حاجه مقلقه بالنسبه لي.
1: الجامعه كيما في بالهاش
2: الجامعه، هي الجامعه
1: المدرب يعطيوه المعلومه،
2: نحكي لك كيفاش المدرب ماهوش على علم، ما تعطاهوش المعلومه على كيفاش ما يعطيوش المعلومه. انا نحكي لك مش اللوم على المدرب، اخذ المدرب الاداره هي اللي تعطيه المعلومه، تقول راهو الشيء هذا راهو معمول به مش معمول به، وحتى التمشي نتاعو كان ما بالحق هذايا. اليوم في الوقت كي من هذايا نسمع حاجه كي من هكايا، الحق غريبه توري اللي فما عدم استقرار، فما حاجات اللي في الكيب ناسيونال والجامعه التونسيه لكره قدم الى حد الان فما حاجات اللي راهي بديهيه نحكيو عليها، راه ما نحكيوش عليها المفروض ما يتقالش فيها جمله. نحكيو على الجامعه التونسيه لكره قدم، مدرسه عريقه في التسيير وفي الكتابه العامه وفي كل شيء، معناتها اليوم نعملوا اخطاء بديهيه بالطريقه هذه، الحق نتاع ربي نقص فهم.
1: كلفتنا زوز نقاط، ولكن ان شاء الله يا ربي ما تكلفناش حاجه اخرى، ان شاء الله يا ربي نترشحوا ونبداو نضمنوا الترشح نتاعنا من مقابل قابلت بوتسوانا. خطأ ويمر برنس وإلا ليه حاجة يزم بعد ننظر في أسبابها شنو، خاطر كما قال ناصر مش معقول اليوم 2026 ما عندناش معلومة بالأهمية هذه. وشخصيا استبعد أنه تكون الكاف بدلت نظام المسابقة، لا بدلت نظام المسابقة بعد لا تلقت المسابقة،
4: خطأ لا يمر لا يمر بتاتا. رانا نلعبوا في كوب دافريك، راي تونس تلعب، شنو خطا كاين هذا يقع ما يقعش بالكل. ثم المدرب ما عنده حتى علاقه بذي، فما امور اداريه، شنو باش تلام على تلام الصبابط باش تلام كذا، لا فما امور اداريه، فما اداره، فما الكاتب العام، فما رئيس الجامعه، فما نائب رئيس الجامعه، فما الاعضاء تاع الجامعه، هذا كل مش معقول. كنا قبل مستنسين ساعه لساعه كي تربحها الي روتور ثم تنسحب، اما يعاقبوها ولا كذا هذوك يتنحاو هذا معروف. أما هذه ما في بالكش اللي النقاط تحتسب هذه يعني أنا يعني تو عمري حتى تكن نتوع 80 عمري ما سمعت بها عمري ما ريت
1: نتوع 80
4: اي حتى من زال عوايم من اللي 80
1: 79
4: ما شنو ولا لا ايش بيك انا عزيزك تخدم مع عزيزك قاعد انت
1: في بالك نجم تكون من اكبر الاعلاميين في العالم
4: ان شاء الله وانا هذه
1: الدفي انا وياك نعملوا
5: نجم بلشنا نتاع جينيس 80 تك يعملوا هكا
1: نجم ندخل بيك الجينيس
4: الحمد لله
1: ولا ندخل بيك في الحيط
4: لا لا ندخل عليك لا لا ندخل انا على روحي
1: والله ربي يشدك في عمرك والله لما نشوفه جينيس اكبر اعلامي سور بلاتو قدش بربي شوف لنا سندريلا لو طول احنا نحكيو كوره
4: قسم بالله غير مقبول غير مقبول بالمره وما نحبش نزيد اكثر من هكا ومعين خطيه ما عنده حتى دخل في اللعبه هذه لكن الحمد لله والشكر لله وانه اللي باش نلعبوا معاهم هاهم بيدهم زاد عملوا تعاد في بالك موليبيا كانت خاسر الاخر
1: لحظه حكينا فيه وعملت فيه اثنين ولكن اليوم لو زاد انا كي نسمع انه نقاط سيتم احتسابها انا نجم نخاف لانه اليوم ما انا سامحوني في العباره باش تولي المنتخب اللي ضامن ترشحه معناها وغندا سوق دليل باش يولي عامل في الواحد يحكم على هذا ينزل على هذا يرخف مع هذا هذا يخوفني انا اليوم انا شو نجم يعمل مع المنتخب الليبي علي وروتور من غير ندخل في تفاصيل معناه مع بوتسوانا دونك خسرنا زوز نقاط ولكن مازال يا ربي ان شاء الله حظوظ الكل والكره في ساقين الملاعبيه والمدرب وابريتو ما نلعبوش ضد منتخبات عملاقه في القاره يا خويا خسرنا زوز نقاط نداركم ونترشحوا باذن الله 30 ثانيه لانه عندي
0: نقطه اخرى
1: فاصلة
0: الاستسهال ولا في كل شيء طب بخلاف حتى النقاط هل يا ترى احنا نعرفوا كي نتعادلوا ماتش كيما هكا قد ايش يجي لك الاسماء نتاعنا وقد ايش نجيو فينا شابو نتاع كوب دافريك راه البارح نقرا لوجيك مو بنسبه 80% باش نجيو في تروازيم شابو معناها اقل بول تنجم تجي كما يجيكش من الدول المنظمه تنجم تجي مغرب كوت ديفوار تنجم تجيك نيجيريا كوت ديفوار تنجم تجيك مغرب الجزائر هل احنا حاضرين لهذا الاستسهال مسيبين كل شيء هذا ماتش اميكالا يلعب كيما كيكا يا ودي راهو النقطه بحسابها والماتش بحسابه مهما كان اميكال مش اميكال حتى اللي ماتش اميكوره ولازمنا نحسبه مع شكون نلعب ومش مع اللي يجي
1: لنا تكلفنا
0: برشا احنا بالمستوى نتاعنا توا امورنا ماهيش ولا بد القلوب ماهيش صافيه كما تجينا بول صعيبه ندخلوا في كارثه اخرى في كوب دافريك راهم سيب
1: وش بيك تحلل وتغزر لميم هنا
5: لا لا لا خضر
0: تنمر
1: رجل بعد الفاصل
6: كلمة صغيرة زاد البدعة نتاع الكاف يعني فما إكيب فما مع عقل ومنطق إكيب بترشح اوتوماتيكمون تدخل في بول تبلبزها معناها تقوس عليك زي واحد اللي داخل في الربح وخارج في الخسارة معناها سي با لوجيك وسي
1: كو انا معاك انه سي با لوجيك من بعيد على هذا برشا حاجات مش لوجيك في الكاف مش لوجيك ثم معلومة يلزم تكون عند ستاف تكنيك لانه متاكد انه معين لو يعرف انه الماتش
6: راهو يلعب طريقه اخرى
1: راهو ينجم يكون حتى ثم ملاعب يزوز معنا انه ملاعب مش في افضل حالاتهم البدنيه جربهم. نجم كان مرتحوا معناه هو ليه وقت يهبط يلعب لوتو بور لوتو خاطر ماتش زمان نحيو في تروبوا الشيما غيره معناه مش كيما تقول المدرب راهو عندك هامش نتاع تعملين ولا تخسر ما يبدل شيء في كيما تقولوا راهو ماتش ثلاثه بونتو بدمهم انتوكا نتمنى هالسعيد المنتخبنا في مقابله بوتسوانا اللي باش نحكيو عليها والاهم من هذا نتمنى الجمهور يكون حاضر ان شاء الله ونتمنى ما نراوش الحاجات اللي ريناهم في مقابله تونس وغندا ان شاء الله المساج وصل للناس كل خاطر كل بلاتو تحكيو في اللي صار معناه نقفوا راه منتخبنا وندزوا باش نمشيو ان شاء الله للكان ونمشيو لبعيد بعد الفاصل نرجعوا نكملوا فتره عندها
11: خليك قريب فيم وراجعين
12: ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بين يديك اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوغي إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71 796 679
13: Comar, Santé Internationale. toujours confiant. Une protection santé complète. ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من أهم مسؤولياتك. Votre contrat Comar Santé International vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. Une solution complète comprenant une couverture كاملة. المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
14: ما خديتش التوجيه اللي تحب بعديه؟ امشي لبوليتيك انترناسيونال لك 1 جامعة معترف بها سيرتيفي واكريديتي. تلقى فيها شوى متاعك اركيتكتور و انجينيوري توت لي سبيسياليتي ميكاترونيك جيني اندستريال حتى الانفورماتيك و الانتيليجنس ارتيفيسيال ولا تعمل ليسانس تونيزي كندا في سيبر سيكوريتي و ديفلوبمون ويب ومع كل ديبلوم عندك دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال تدخل بهم سوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون 94 535 888. بوليتيك انترناسيونال لك 1 مستقبلك يبدا من توا.
15: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا باز؟
16: والله ايش باش نقول لك، فاتوره الضو جاتني كاسحه المره هذه.
15: وانت شبيك توا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكايه فارغه ما نحسهاش.
16: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
15: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمله. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
16: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
17: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
18: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
19: الاكثر معلومات 71 79 66 79
18: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
20: في ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1.

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: السبعة وثمانية وثلاثين دقيقة مواصلين معكم بالأخبار. صباح الفل الناس الكل ونهاركم أسعد الأيام. حكينا على المنتخب حسعيد للنصور اليوم إن شاء الله 8 بتاع الليل مقابلتهم ضد بوتسوانا. بربي الناس اللي باش يمشيوا للملعب الأولمبي برادس ندزوا مع المنتخب من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخرى. وهدفنا الانتصار ولا شيء غير الانتصار. اللي صار معش حبوا نحكيوا عليه متأكدين ونتمنى أنه معش يتعاود, ولكن اليوم رأى منتخب يبحث على روحه, يبحث على إيدنتيتي, على فورما جديدة مع انترنور جديد. دوك ينجم الروندمون يمشيش لاربع دراش, وليت عنا صنعة التصفير زادة ما نعمل 15-20 مينوت ومشتش الكورة ولو ني دوميني بار لادفرسير نوليو نزفروا. راو منتخبنا راو نجم نزفر وقت اللي لقدر الله فريقك ولا منتخب بلادك ما يترشحش انتهي, اما في وسط مقابلة تزفر راو دي وليت حاجة معناها تابعة زادة للثقافة بتاع كورتنا اللي هي زي ما تتنحى. ان شاء الله يا رب يشوفوا ماتش مزيان والأهم ان شاء الله 3 نقاط. نحكيه على وزير التربية اللي أحكيه على موضوع يهم برشا الأولياء ويهم برشا التوانسة. حتى نحكيه على وزير التربية نور الدين النوري اللي عمل تصريح في علاقة بالتلامذة والخروج والساعة كروز وغيره. نسمع شو قال الوزير في تصريحه للأخبار الوطنية.
2: يوم الجمعة انعقدت ورشة وطنية لمشابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر. تم استدعاء 10 وزارات من أجل الخروج بورقة تنفيذية. الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله, بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية, وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها, بما في ذلك المخاطر السيبرمية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية, بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب, بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية, كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
1: ناخذوا النقطة المهمة النقطة الأهم حاتم, عدم خروج التلاميذ ومنع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية. هذا أكد عليه وزير التربية نور الدين النوري. ما نتصورش فما واحد ضد الفكرة هذه ضد القرار هذا, ولكن بعد فما آليات التطبيق.
3: هو هذاك اللي صار البارح كي تدخل تشوف معناها التواصل الاجتماعي والردود الفعل, فما زوز جوانب. فما جانب الأول جانب الأولياء اللي كلهم يباركوا معناها قرار كمن هكا, وما فماش ولي يحبذ كونه ولد ويتطلفح في الشارع وما هوش قاعد في سال دو ريفيزيون. وفما وجهة النظر الأخرى متاع الإطار التعليمي خاصة المديرين والمعلمين وكل شيء, يقول لك داكوردو نحن هذايا نحن نجم نطبقوه, أما شنو الإليات شنو اللوجيستيك اللي حاضرة لشيء هذا؟ يلزم صاليات فارغة, يلزم قايمين, يلزم زادة معناها ما تجمش خليهم في ساحة يعملوا حس على الزملاء هم اللي يقراوا. الحسرة تخرج شوية عند المراق خاصة في الصغار كي يبدأ محصور يولي برويون يولي اكسيتي هذيك, وكي يبدأوا يتلموا مع بعضهم فرد كلاس. دونك هذاك الكل جنب البيداغوجي يلزم نوفروه, خاطر ان سيرفيون بتاع بيرمانوس ماهوش سيرفيون بتاع يعطي بيه. السيرفيون بتاع بيرمانوس لازم يكون عنده شوية معرفة معناها بيداغوجية باش يعرف كومو يجري الجروب هذي الكل. ان بلوس كومو امبوزي يقعدوا يراجعوا وما يقعدوش يلعبوا, خاطر انستنكتيف ما باش يبداو يشوشوا. دونك هذيك الكل ستيون لوجيستيك يقولك تتحضر, لكن فما زاد راي
1: وعلاش زاد اوبليغاتوارمون في انه كي يقعد ساعة يزم ويراجع يقعد ساعة. انت نزمنا نلقاو حاجة نشغلوا بيها الوليد ذاك مهما كان عمره في الساعة هذيك. بعد نجم تكون حاجة متاع هواية, نجم تكون ما نعرفش شنو, ولكن مش اوبليغاتوارمون باش تشوف اوبليجي الناس الكل تراجع
3: من اللوجيستيك. نحكي لك حتى المراجعه معني حتى باش تحط لهم باش تحط لهم ميكرون ويتفرجوا في السيري فم بتاتر تخمم
1: مش حاجه بزاره الفكره
3: باهيه معناها هذيك شو نقول لك لوجيستيك فما معناها هذا كل لازم يتوف. اما انا زاد فما وجهه نظر اخرى يمكن الوزاره عرفت نحن في تونس بالحق بعد ساعات كي نحضروا الحاجه لازم نقعدوا 6 سنين ما نعملوهاش وكي تحطوا قدام الامر الواقع هو ذاك الشعمل هذاك معناها فلسفه الوزير يظهر لي يقول انا جو ديكريت سا
1: تروفي لي سوليسيون تروفي لي سوليسيون باش تحصلوا.
3: وديما نقول انا حاجه اخرى الاولياء راهو الفما برشا أولياء نجموا يكونوا فما نوع من التشاركية بالحق راهو بتات المرة اللي فات ما فسرتش مليه معناها بربي مثلا فما ترقى برشا عبيد شادين الدار دي غتخيتي دي جون رتريتي خطاوة رتريتي يقعد جون حتى الكاتروفانزا دوك فينا الموه ذوكم علاش ما يكونوا الجمعيات في كل مدرسة مثلا يجيوا زوز أولياء يعسوا من 10 لـ11 على التليم
4: حتى الكل يحب يخدمها حتى رتريتي ربي يا رفيق
1: صعيب اللي تطلب فيه حاتم التنسيق
3: نتاعو صعيب خمو فيه نلقى له حل.
1: عندي حل اليوم أنا. قرار الوزير اليوم هبط معناها بارتير من اليوم يلزم التلامذه ما عادش تخرج في الساعه كروس برا جيب الاولياء والريتريتي وزير
4: قرار باهي برشا واحكي مع
1: على فكره بربي صديقنا وليد بعت لي مساج توا قال لي شفت حاتم راهو ساهر في الويكاند في بقعه جميله وراقيه كالعاده وراهو في الاخر هكا ما نعرفش شنو اللي ما عجبوش في السيرفيس يا اخي ما حبش يخلص والكوميدينو اللي ضربوا على خشمه راه سيرفور اسمه محسن والله ونترك لكم حرية
4: تحية المحسن كان يلتحق فينا يحب يحكي الواقع
1: كان يحب يزيد يحكي مع حد
4: والله أهم قرار رفيق نقول لك عليه خاطر توا جل لي بارون يقول لك نحط ولدي بريفي نتمان عليه من 8 النص نهار من 8 المطيطة نعرفه ما يخرج وهو البلال كل يجي ماك الساعة كروز والساعتين كروز تتعلم لطف الدخان يتمشي القهاوي يدوروا في اللونه جابة فما ريسك معناتها ولدك متعرض للخطر دونك يبدا في الساله يا خويا مهما كان كما قال لك الناصر عملوها ساعه تفادليك ساعتين يهروا خير
1: احنا قلنا من باب تفادليك ملمومين على عينينا فما سيرفيون الكنترول راهو كي تحط انت اكرا وتعمل بروجيكسيون حتى نتاع ماتش قديم راهو صغار يشيخوا معناها بورو ملمومين في مبعثهم
4: ما فماش اكرون يا رفيق بجيبوهم الاكرونات شويه خلينا حتى يقعدوا يحكي يلعبوا قطع مقطوع كما قبل هذيك يجدوا تليفوناتهم يجدوا يجي المهم على عينين السيرفيون خير ياسر من الشارع وفي القهاوي انت داير شوف السيستم تو لعبت كل ولد حل في البيفات بحذا الليسيات بحذا الكوليج يا خويا ما خير يقعدك في قهوه ولا يقعدك في كوليج دونك قرار باهي ومو هكا لي بارون يبداو متمنين على اولادهم
1: سندريلا
5: انا ابارك القرار هذا على خاطر سي تري امبورطون اليوم سورتو في وقتنا توا الشارع ولا خطر كبير بالنسبه للصغيرات يعني بالنسبه لي مهم برشا انهم يكونوا محصورين في مؤسسه تربويه كي هو يقعد في الشارع مش كلهم يقراو في ديزيكول بريفي دونك يبدا يقرا في مدرسه عموميه دونك هذا مهم فما لي سورفيون فما ما نعرفش انا اساتذه بتتخ يبداو شي قريو دونك ينسقوا ما بيناتهم يعملوا بلانينغ حاجه مهمه. والثاني نقطه بالنسبه لي مهمه كي حكي على تنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية إنه المربي يخصص 10 دقائق إنه يعمل تنشئة اجتماعية ومواد إنسانية يعني مادة إنسانية إنه يحكي هل في عموميات في حالات في مواضيع إنسانية في أخلاق في حاجات تنجم تنفع صغار اللي حكينا فيه مرة اللي فاتت رفيق قلنا علاش ليه الأستاذ أو الأستاذة إنه يخصص يحكي على مخاطر مثلا المخدرات
1: شنو نعلم العبيد تشد الصف تربي مع الكبير الحاجات المهمة باش تبني جيل كي
5: خلوق صحيح. أنا بالنسبة لي نعرف برشا أساتذة يعملوا في هذا ومن اللي احنا معنا نقرأ وكنا فما أساتذة يقعد يبدأ يحكي معنا وقديش نعملوا جورة والتلميذ يعمل جو كي الأستاذ يخرج عن الدرس ويولي يسمع ويولي معناها ينصت بالكدي دونك سي تري امبورطون أنه نفرضوا هذا على جميع الأساتذة
1: بربي في علاقة بالأمور هذه وفي علاقة بالحاجات اللي تنجم تخلي لي بارون متهنين أكثر هذه حاجة باهية ونباركها كما قلنا في انت الاعتذار أنه نحطوا الآليات اللازمة لتطبيق واحدة من التدوينات المنسوبة لمتفقد. يظل من حبش نسمي خاتم مش متأكد، ولكن الكلام صحيح. نقول قال فيه إذا توفرت قاعة مخصصة للمراجعة والمطالعة والتأطير يتولى المتابعة ويحافظ على الانضباط، أمكن أن تتحول ساعة الفراغ إلى فرصة للتعلم للمراجعة والقراءة بدل أن تكون وقتا ضائعا. أما إذا غابت القاعة وغاب عون التأطير فإن مجرد إلزام التلاميذ بالبقاء داخل المؤسسة لن يحل المشكل، بل قد يحول ساعات الفراغ إلى فوضى منظمة تمتد إلى ساحات المؤسسة وممراتها وتضيف عبثا على المؤسسة والإطار التربوي. دوك هذه الفكرة عموما برشا ناس تبنيها القرار به، إذن نحطوا الآليات نتاع التطبيق. موضوع آخر في علاقة بالصغيرات نقبل منخرج فاصل، وفما قرار يمنع للتليفونات وإحنا باركنا القرار هذا. ما نعرفش القرار مشي في كل التليفونات ولا في السمارتفون بركة.
4: سمارتفون.
1: فوالا أتمنى إنه يكون في السمارتفون، خاطر توا كبعض الحالات قاعد نسمع فيهم اللي فما شوية تشدد حتى في المدارس الخاصة. معناها أنا عندي بنتي مثلا أدوليسونت عمرها 12 ans 11 ans، ولا حتى بنتي عمرها 8 سنين، نحب نخلي لها تليفون تاع فلس
3: معناها
1: فوالا باش تتكلمني ونكلمها في البوز نتهنى عليها عندي حاجة. هذا شو اللي يمنع دونك صغير ما ينجمش يتلهى لا يلعب لا يتفرج لا يوتيوب لا كونيكسيون؟ نتصور ما فماش مشكله، بتتر تغيب علينا حاجه. دونك ماذا بينا نكونوا سوبل شويه في الحكايه ذي. راهو لي بارون زيد ولده يحطوا 7 نتاع الصباح عاودوا يشوفوا كان 6 كي نبدا عندي حاجه باش نتصل به من غير لا تقلق الإطار التربوي في المعهد ولا في الكوليج ولا في المكتب في قراءة في الخدمة وفي كذا. نتصور هذا حل باهي للبارون باش نجم نكلمه فهمت
4: نخليو فيهم
1: نحكي على ديكا ما خلوهمش
4: لا شكون جاوك للدار زادك العادة يحط لهم جي بي اس قبل جاوك هذوما ديكا قالوا لك وقت جاوك
1: برك والله جاوني ديكا
4: وقت يعطيني
1: بنت اختي
4: بنت اختي يحط لها جي بي اس فهمت بالكارتابه تعرفها وين
1: يلا بعد الفاصل بعد الفاصل نرجو نحكيو في بقية الأخبار في مايك حتى للتسعة ونص. نهاركم أسعد الأيام.
0: خليك قريب فيم وراجعين.
6: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدلك حياتك.

0: حاجة والصغر يعودوا إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
3: Soyez alerte, il barmge chatouille à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام. صوتكم في جيبس على 99.1

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: أحمد سعدي خلتنا للسبعة وخمسة وخمسين دقيقة نكملوا بالخبر الأخير وما نجموش ما نحكيوش عليه في الساعة الأولى. منتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة يتوج بطلا لإفريقيا ويتأهل لكأس العالم 2027 و2028 أولمبياد لوس أنجلوس. المنتخب اللي توج بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الكاميروني في النهائي في قبة المنزة ب3 أشواط مقابل 0. المنتخب اللي دعم رقمه القياسي كأكثر منتخب متوج ببطولة إفريقيا للأمم، وكما سبق وقلنا ضمن التأهل للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وبطولة العالم للكرة الطائرة بولونيا 2027. مبروك للمنتخب، مبروك للاعبين، مبروك للإطار الفني، مبروك للجامعة، مبروك لكل الناس اللي ساهمت في هذا التتويج. عنا مدة توحشين الكرة الطائرة ومتوحشين التتويجات عموما في الرياضة الجماعية. الحمد لله رجعت الطائرة، كرة الطائرة بتاريخ عريق جدا للناس اللي يمكن في عمري أصغر شوية وأكبر شوية يتذكروا الأجيال الذهبية اللي تعديت على المنتخب الوطني والماتشوات الكبيرة، ترجي والإفريقي والإتوال والسياسات وقليبيا والأسامي الكبيرة والمحترفين الكبار اللي كانوا يجيوا للبطولة متاعنا نذكروهم. كان عندنا نيفو محترم جدا جدا، إن شاء الله اليوم نكونوا ورجعنا للأفضل، توجنا بالبطولة. حضور جماهيري كان محترم جدا وهذه حاجة باهية. يبدو أنه كلي سار من الأول متاع حفل الافتتاح والبوليميك فيقت التوالس اللي فما كوب دافريك ما كناش بينا رغم أنا احنا في البلاتوات ومانيش ما في باليش، أنا واحد من الناس ما في باليش. دونك مبروك المنتخب الوطني التونسي، أنت أقرب واحد منا للفولي برنس كلمي.
3: انا كنت في الفولي وخدمت الفولي اربع
2: من غير كل شيء خدمت فيه كي كمال تويتي في سلسله فولي.
3: انا خرجت صور اللي انا رئيس لجنه الاعلام في البطوله الافريقيه لكره الطائره. ثم غبنا شويه، روحنا غبنا شويه في الكره الطائره، لكن الكره الطائره هي الرياضه الجماعيه الوحيده اللي متوجه بالعدد الكبير هذا من الوحد، وجاء التتويج هذا في تونس.
2: كرة اليد عنا عدد كبير برشا،
3: حتى الكرة الطائرة ما يبطيها حد. لا الكرة الطائرة فوق الجميع. يا سيد أحمد هاو قاعد ناخذ بخاطر كون أحمد بوسيقر ومغشش علينا،
2: هو قال كل المعلومة ذي.
3: لا مغشش على خاطر، قال لي يا ولدي يا منصف شبيك يا ولدي، أنت ولد الكرة الطائرة وما تحكيوش على الكرة الطائرة.
2: قلت له وسع بالك وفي تدقيقتين تحكي على الساحة،
3: قلت له وسع بالك هاوجي الكرة الطائرة. تحياتي سيد أحمد. كرة طائرة من الإنجازات الكبيرة اللي تعمل فيها تونس. ثم كل مرة نقولوا هاو مشينا، علاش؟ على خاطر فما ملعبية هربت علينا، راهو فما هربوا علينا واللي كيب كبرت شوية وكل هربوا علينا ما عرفناش فاش نرجعوهم ونجيبوهم. اليوم الكرة طائرة راهو الفينال كنت الكامرون، راهو شيء آخر، راهو كيب أخرى، جمهور آخر، مسؤولين أخرين، رغم اللي كانت البداية متعثرة لك الحفلة اللي عملناها مش لك الكل، لكن الحمد لله كل شيء ترقع كل شيء. يا أخوي نحبوا الكرة الطائرة، كرة القدم، حتى البيس كان فما بيس والزرابط وكل شيء، نحبوا نهزوا البطولات الإفريقية وخاصة كي مصر تبعد. مصر ما جايرة وش يزهوم البطولة يا أخي. أنا من قلتك توا عندي جمع، قلت أخي مصر ويني وانت قمت تضحك عليه. هي وقت مصر خسرت مع الجزائر 3-2، مصر مشيت على روحها ومشيت على روحها بكرة طائرة، مع احترامنا المنتخب المصري. يا اخويا نورتونا وشرفتونا، يرحم والديكم وربي بقى لنا عليكم ستر اليوم ستر.
2: امين يا ربي. محليها فرحة التتويج، محليها الامبيونس اللي تعملت في
4: المعبية.
2: اي لي ابار المعبية القبة بروجيكسيون اللي سارت وعلم تونس الكبير هذاك، وحاجة مزيانة للأمانة، خرجت كصورة تليق بمنتخب توج بالبطولة الافريقية. منتخب اليد فاز بعشرة بطولات افريقية، دونك ما فماش فرق كبير. نحكيو على اكثر الرياضات الجماعية تتويجا. شكون يحب يزيد كلمة؟
4: انا حبيت نحيي اول حاجه اللي لعبنا في القبه، على خاطر راهو فما مشكل كبير برشا وقت تلعب في رادس راه رفيق الناس باش ديبلاسي للرادس معناتها ياخو برشا
2: شارم يا خويا القبه شارم القبه
4: وش خير علينا
2: لا لا شارم فما شارم الناس اللي
4: تبعثنا نمنوا نواسي وعتبة ساعات عتبة القبه ديما فيها الفرحه والحمد لله يا ربي ان المنتخب التونسي توج بالبطوله هذه خاطر احنا مستحقينها رفيق نتعداو من فتره صعيبه في الرياضات الجماعيه اليوم وما كره الطايره عطاتنا الامل اللي نجموا نرجعوا وديما حتى بالرغم من الظروف الصعيبه نتاعنا قادرين نرجعوا في اي وقت والحمد لله انت انجاز نعتبره مهم بس
2: الحمد لله على التتويج يبقى راه زاد ساله رادس عند الشارع نتاعك تبدا معبيه كي نرجع ل 2005 وساله كلها معبيه ولا حاجه مزيانه برشا من القبه يبدا الجمهور اقل ماذا بيك تلموا في القبه باش يعطيك الصوت
5: نتاعو ننهي معاك على الجمهور انا الحق نتاع ربي تصاور اللي شفتهم الفيديوهات نتاع الجمهور مستحق فرحه ولا لازم يتفرجوا من الرياضات الاخرين يعرفوا اللي الجمهور عندي برشا من الجمهور التونسي يغني واحده واحده للفينال وواحد يعيط والناس كل تتبع فيه عندنا برشا الحكايه هذيك ما يصيرش تفرجوا لهنا وحسونا بشويه فرحه رانا تعبنا في الرياضات الكل حتى الفولي مستحقين كلام الحق صحيح راه اي رياضه توا راه باش تربح راه باش نمشيو نتفرجوا ما يهمناش خاطرنا مستحقين الشيء هذاك كي تجي تشوف الفولي من اخر خمسه بطولات هزينا اربعه هذا ياكد والكونتينيتي باهية وإن شاء الله نكمل وإن شاء الله نتحسن في البقية
2: حسعيد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم 8 متاع الليل إن شاء الله فرحة كما فرحة لفولي ثلاثة نقاط انتصار والمعين الشعباني وتتحط الأمور على السكة بالنسبة للنصور ومرة أخرى مبروك للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة لاعبين مدربين إطار فني الناس اللي في الجامعة مسؤولين وجمهور وشعب تونسي كل مبروك عليكم بطولة أمم إفريقيا الأخبار ثم ما نعود كنت مع تراند باي أريدو
6: حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
7: أريدو طور عالمك
0: احنا صوتكم في سفيقس
1: على 91.2 ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
8: موجز الثامنة صباحا ديوان فام صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع نزول أمطار متفرقة اليوم تكون رعدية بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب مع هبوب رياح قوية قرب السواحل الشمالية. والمعهد يتوقع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و33 درجة وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية. الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية تذكر الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد بأن اليوم الاثنين الموافق 28 من سبتمبر هو الأجل القانوني الأقصى لإداء تصريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر بأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 من سبتمبر الجاري فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر 26 2000. والكنام يضيف في بلاغ أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي أكنام. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تؤكد التواصل إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لغاية 30 من سبتمبر الجاري بالنسبة إلى تصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات وتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 25 2000 ولم يشملها التقادم والمدعى ابتداء من الأول من جانفي 26 2000 وإلى غاية موفى سبتمبر 26 2000. سفارة فرنسا بتونس تؤكد بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق لل 27 من سبتمبر من كل عام أن السياح الفرنسيين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية في تونس مشيرة إلى أن عدد السياح الفرنسيين في تونس بلغ سنة 25 2000 وفق معطيات وزارة الداخلية التونسية 1,134,400 سائح فرنسي. والسفارة الفرنسية تضيف في بلاغ أن الاستثمارات المتراكمة لشركات الفرنسية في تونس بلغت 628 مليون دينار مشيرة إلى أحداث أكثر من 4500 موطن شغل أي حوالي 22% من إجمالي مواطن الشغل المحدثة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر. المصالح البلدية التابعة لبلدية تونس تواصل خلال الساعات 24 الماضية تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط بعدد من الدوائر البلدية، والتي تمثلت في رفع الفضلات وتنظيف الأسواق والأنهج ومحيط الحاويات، إلى جانب جاري مجاري وبالوعات تصريف مياه الأمطار. ووفق بلاغ لبلدية تونس، فقد شملت تدخلات الدائرة البلدية باب حر، والدائرة البلدية السجومي، والدائرة البلدية الخضراء، والدائرة البلدية باب سويقة، والدائرة البلدية تونس المدينة، وذلك في إطار تدخلات دورية للنظافة والعناية بالمحيط. وفي الشأن الدولي، القناة 12 العبرية تفيد بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى أمس الأحد زيارة غير معلنة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث التقى برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. والقناة 12 العبرية تقول إن زيارة تأتي وسط تقارير من الاحتلال عن تحذيرات إماراتية سبقة هجوم حركة المقاومة الإسلامية حماس في 7 من أكتوبر 2023، من بينها معلومات تحدثت عن تحذير من هجوم كبير كانت حماس تخطط له. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن سلاح نووي في إيران قد تم تدميره، مشددا على أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأنه بعد الآن، كما أوضح أن خيار توجيه ضربات لإيران قبل الانتخابات النصفية لا يزال مطروحا. وترامب يضيف أن الانتصار في الحرب يتحقق من خلال ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران بالتوازي مع العمل العسكري، مشددا على أن أسعار النفط أقل حاليا مما كانت عليه في عهد الرئيس جو بايدن، كما توقع أن تنخفض أكثر بمجرد انتهاء الحرب.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم في ساعة سعيدة صحصح وزيدها. كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 مع جعفر وتوت ليكيب، اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام، صوتكم.
0: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيستير، وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
9: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: فلاش سبور، فلاش سبور.
10: صباح النور، اهلا بكم في الفلاش سبور مع منتخبنا الوطني اللي بيلعب اليوم مواجهه مهمه امام منتخب بوتسوانا بدايه من الساعه 8. بنحكي الموعد مع نهايه الاستعداد للمقابله هذه، ومن المتضرر باش يكون فما برشا تغييرات في اختيارات معين للشعبين المتوقعه لمقابله اليوم ضد بوتسوانا. منتظر انه باش يكون ايمن دحمان كحارس اساسي، الجهه اليمين يان فاليري، الجهه اليسار علي معلول، ادم عروس، منتصر الطالبي، خط الوسط عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، واسماعيل الغربي، وفي الهجوم باش نلقاو كل من الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، وحازم المستوري. نذكروا المباراه هذه باش تكون بدر الحكم الدولي التنزاني أحمد علي أراجيكا. تصفية كأس أفريقيا لأقل من 23 عام، منتخب الوطني ينهي اليوم استعداده لمواجهة مهمة غدوة بداية من الساعة 7 ضد منتخب البنين في أولمبي سوسة. في البرنامج اليوم حصة أخيرة على أرضية ملعب سوسة الأولمبي، قبلها ندوة صحفية بقيادة المدرب أنيس بوجلبان بداية من الساعة 3:45 مقابلة الذهاب ضد البنين غدوة، ثم مقابلة الإياب من نفس المنافس منتخب البنين باش تكون في كوتونو يوم الاثنين المقبل. تصفية كأس أفريقيا لأقل من 20 عام، منتخبنا الوطني تعادل البارح ضد منتخب المغرب في مصر 0-0، تعادل البارح خلينا في المركز الثالث برصيد زوز نقاط، ومتبقي زوز مقابلات يوم الأربعاء ضد مصر ويوم السبت ضد منتخب ليبيا. الرابطة المحترفة الثاني البارح تلعبوا مواجهة الجولة الأولى في المجموعة الثانية، مستقبل قصين يعود بفوز هدفين مقابل هدف من فريق وفي القفصة، للرديف يفوز خارج ملعبه 3 أهداف مقابل 0 من القرعة الرياضية، فوز أيضا لفريق القرعة الرياضية أمام فريق أولمبيك مدنين 2-1، فوز لفريق الشبيبة الرياضية القيروانية 2-0، فوز لفريق أمل بوشام من مدينة القربي 2-0، تعادل 0-0 بين أولمبيك الكاف واتحاد قصور الساف، وتعادل 2-1 بين فريق جمعية أريانا وملعب القبسي. نوبيا برازيل مقابلات في دوري الأمم الأوروبية. يوم أمس اليونان فاز أمام ألمانيا في ألمانيا هدف مقابل الصفر، هدف سجله ديمتريوس كوربوليس في الشوط الثاني. منتخب الدنمارك فاز أمام منتخب ويلز هدفين مقابل صفر. هولندا فاز أمام صربيا هدفين مقابل هدف. البرتغال في أوسلو ربحت منتخب النرويج هدفين مقابل هدف. وبثلاثية بارود إيدا ومايلان منتخب إيرلندا يفوز أمام منتخب الكين الصهيوني، مباراة كان قطعها حارس مرمى منتخب إيرلندا جايفن بازون. ونصرة القضية الفلسطينية وعدم اعتراف منه بوجود الكيان الصهيوني، نفس الشيء منتخب إيرلندا كان صوت على عدم لعب المباراة هذه، ولكن خوفا من العقوبات تلعبت بوجود شارات سوداء حزنا على اللي صار في حرب غزة الأخيرة. وبالنسبة لأبرز مقابلات اليوم، بداية من 8 غرباء قمة بين منتخب بلجيكا وفرنسا، كيف 8 غرباء تركيا في مواجهة من منتخب إيطاليا، ومنتخب السويد يواجه منتخب بولندا.
11: عجيل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور،
9: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
11: احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2 ديوان فام.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعة الثانية راف مايك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكي سندريلا ناصر البدوي حاتم بالحاج ورامي الفراتي. بعد شوية لبوكس نيوز بصوت السندريلا، ولكن قبل هذا زيدون وبعد ناصر زيدون
1: قبل كل على الفولين سيد جمعية عريقة اللي هي المرسى. وانت تدربت في المرسى يا اخوي، راهو المرسى طلعت من الفولي يا اخويا كسالها هذيك بنات وليد بيزار كيفاش نسيتها.
0: تحيه لكل ابطال المرسى الجمعيه العريقه اللي اعطت برشا للرياضه الكل واعطت سبيسيالمون للكره الطايره. جرعه الامل اليوميه في الرفماك ديما فما، ويوميا فما اخبار تنعش القلب في بلادنا. نحكيو على فقره غدوه خير، تفاصيل الحكايه ابطالها جمعيه فيقس الخيريه. توتسويت غدوه خير.
2: وأخير. فما برشا ناس يمكن الوجبة بالنسبة لهم حاجة بسيطة وعادية، أما بالنسبة لعائلة مستحقة الوجبة تصنع الفرق وتنقص عليهم الحيرة والضغط وتعاونهم يعديوا نهارهم بكرامة. ومن هنا يتواصل مشروع الإطعام على مدار العام التابع لجمعية صفاقس الخيرية اللي تتكفل بإعداد وتوزيع الوجبات الغذائية على عائلات الأيتام والأسر المعوزة المسجلة عندهم طيلة أيام الأسبوع من الاثنين للجمعة، باش تدخل الفرحة لقلوبهم وتوفر لهم حتى شوية من حاجياتهم اللي يومية. وجمعية تدعو كل شخص ينجم يساهم من بلاستو باللي يقدر مهما كانت قيمة المساهمة، باش يكون جزء من العمل الخيري هذا ويعاون. وللاستفسار أو التبرع تجمو تتصلوا على الرقم 28-233-100 ولا تمشيوا المقر الجمعية الموجود في طريق تنيور كيلومتر 1.5 قصاص شعبان بين طريق تنيور وطريق تونس. وما تنساوش ساعات حاجة بسيطة من عندك تنجم تصنع الفرق وتكون سبب باش تدخل فرحة كبيرة في قلب إنسان محتاج. والأكيد أنه بالجمعيات الناشطة هذه وبالمبادرات متاع المجتمع المدني قادرين نخلي وبلادنا تكون غدوة خير.
0: تحية من القلب لكل أبطال العمل الخيري في بلادنا، تحية سبيسيال لأصدقائنا في جمعية صفاقس الخيرية. نحكيو على التكفل بإعداد وتوزيع الوجبات الغذائية لعائلات الأيتام والأسر المعوزة، إلى جانب التكفل بالأيتام هذم أنك تحضر لهم فطور

0: وتحضر لهم العشيرة وحاجة ليست بالسهلة المرة ليست بالهينة. وكل يوم معناها كل نهار الناس هذوما فما ماكينة فما لوجيستيك بتاع خدمة فما ناس تتعب فما ناس تم في التبرعات فما ناس تحذر باش الوليدات هذم والأسر المعزة هذم يلقاو ما يحفظ لهم كرامتهم يمدوش يدهم يمشوا يفطروا على رواحهم يمشوا يتعشوا على رواحهم من غير التعب. هي حاجة تبدو لنا بسيطة لأنه الحمد لله استنسنا كل واحد يدخل داره يلقى فطور ويدخل داره يلقى عشاء, ولكن فما ناس تحمل هم الوجبة الواحدة إذا كان افطر كيفاش باش يتعشى وإذا كان تعشى كيفاش باش يفطر وباش يفطر اللي معه في رقبته في عائلته. دونك تحية لأصدقائنا في صفاقس الخيرية اللي يحب يعاون المشروع ذي اللي يقعد عجلة دور وماكينة تطلب كل يوم فلوس وتطلب كل يوم إعانات ومواد غذائية وغيره. ينجم يتصل على الرقم 28 233 100 شهر ربي يجعله في ميزان حسنات كل من عاون. وكما قلت راه فما ناس تعيش ما بين الوجبة والوجبة يحمل هم الدنيا على كتافه, نراهم ونعيشوا معهم ساعات ما نردوش بالنا ساعات نعمل رواحنا ما نشردين بالنا. تحية لكل من خمم في الناس هذوما, تحية لكل من فكر كيفاش يخفف عليهم وطأة ومشاكل الحياة. ومرة أخرى برافو جمعية صفاقس الخيرية. تسويت البوكس نيوز بصوت سندريلا. بوكس نيوز. ثم اخبار في تونس ولكن نبداو بالاكثر تداولا. سعد المجرد اكثر اخبار تقريبا تحكي عليه في ال 48 ساعه الاخيره. الفنان المغربي حكم بالسجن 10 سنوات.
1: هذا اللي حكمت به محكمه الاستئناف نهار السبت بسجن المغني المغربي سعد المجرد 10 سنوات بعد ادانته في قضيه الاغتصاب. وكانت المحكمه الابتدائيه عام 2023 حكمت بسجن المجرد 6 سنوات, ولكن اليوم نحكيه على 10 سنوات المغربي البالغ من العمر 41 عام. أكيد العائلة كانت ضد الحكم, منهم والده اللي كتب على فيسبوك قال ولدي سعد مظلوم مظلوم مظلوم بكل ما في الكلمة من معنى رغم كل الأدلة الواضحة اللي قدموها فريق الدفاع أمام قاضي المحكمة والنيابة العامة.
2: Soit vous payez et vous serez libre, mais attention, si vous ne payez pas, on demandera, on fera tout pour que vous soyez condamné plus sévèrement. Puis ensuite là, à la veille de l'audience, la mère de Laura Priou l'a quand même dit au manager de Saad Lamjared, quel est le prix de sa liberté. Vous avez expliqué à l'audience que c'était pour acheter une maison à Saint-Barth. Enfin, c'est pas sérieux, c'est scandaleux. Ce sont des méthodes de voyous. C'était un plan qui était machiavélique. D'avoir en plus modifié les enregistrements qui ont été faits de dernier appel, de la dernière tentative d'approche par le clan de Laura Priou en disant, bah, on va modifier les enregistrements pour faire croire à la justice que c'est lui qui nous a contactés, que c'est lui qui proposait de nous payer. Et là, évidemment, c'est dramatique. Et pour la justice, c'est aussi très humiliant parce que tout d'un coup, c'est une façon de dire à la justice, peu importe, nous sommes supérieurs à vous. C'est-à-dire que nous allons, on méprise la justice et c'est nous qui allons rendre notre propre justice. Elle est coupable, cette femme, Laura Priou, et sa mère, et cette influenceuse, et la personne détenue, et l'avocat, le frère de l'influenceuse, qu'il soit reconnu coupable. Ça, c'est important. Et que lui soit reconnu victime.
1: هذا الكلام اللي كانت صرحت به محامية سعد المجرد. زوجته زيدا في المقابل كانت هبطت تدوينة, قالت أنا زوجته عشت إلى جانب هذا الرجل لسنوات, أعرفه بعيدا عن العناوين وبعيدا عن الصورة التي يراها الناس. أعرف الرجل الذي يعود إلى المنزل عندما تغلق الأبواب وتختفي الكاميرات, أعرف كيف يكون عندما لا يراقبه أحد, أعرف قلبه طيبته صبره ووفائه وحنانه وتواضعه ودفئه ومشاعره وتعاطفه. تقول وتأكد أنه زوجها مظلوم وأنه الحكم ظالم على سعد المجرد.
0: سمعت كلام المحامية قبيلة, محامية سعد المجرد اللي حكيت على مجزرة قضائي, حكيت على ظلم كبير برشا, حكيت على تغيير حتى خلينا نفسر العبيد كي المونتاج معناها تعمل باش التسجيل اللي هما قدموه معناها باش يقولوا انه المرأة قاعدة تطلب في فلوس باش تتنازل على القضية متاعها ويبدو انه متاعها ويبدو انه سعد المجرد رفض ذلك. تم تقديم على اساس وكأنه سعد هو اللي يقترح معناها في الفلوس مقابل انه يتم التغاضي على القضية هذه والتنازل عنها. الحكم 10 سنوات, حكم محكمة الاستئناف الفرنسية, فما إمكانية للطعن في القانون الفرنسي, وهذا اللي باش يقوم به اليوم كما تعقيب عنا احنا. دونك هذا اللي باش ينظر فيه اليوم فريق الدفاع واللي باش يقوم به اكيد. والقضية مازال عندها خليل يقول فصل اخير سيعرف, ولكن اليوم سعد المجرد محكوم بعشر سنوات سجن داخل السجن الفرنسي.
3: هو في القضية هذه ما تنجمش تاخو موقف خاطر الحكم قوي راهو معناها ما نتصورش
0: تذكروا في الابتدائي تحكم 6 سنوات
3: إيه من الحكم الاستئناف اقوى ياكد يمكن فما معطيات جديده دونكوزر في القضايا هذه راهو ما عندك لا فيريتي نيكزيست با يعني كل واحد عنده لاكس نتاعو اللي رابيه الواحد فما اللي يعتبر اعتداء فما اللي يقول انا ما تحصلوا ما نجمش نعطي دي ديتاي الصباح 8:30 نتاع الصباح لكن الاكيد فما حاجات يمكن باش يخدموا في صالح
0: في الليل تدخل مع
4: الاصدقاء كل عشية ولا سجل صوتك
0: وداور غمي سجل صوتك
3: فما دي ديتاي بالحق رفيق ما نحبش نحكيو فيهم الصباح دونك فينالمون هو ديجا رجع راهو كان ينجم ما يرجعش دونك هو مشى هذيك تحسب له هو وظهر لي زاد فما
0: تصور انه مشى لانه فما تضمينات
3: فمور
0: دبلوماسية في
3: فما حاجة كبيرة خط تدخر أعلى مستوى صار ينجم يتحكم غاديك يمكن هذيك هي اللي زادت الواحد خاطر هو باش يتحكم وباش يشد الحبس لكن فما اتفاقية ما بين المغرب وفرنسا في الاكستراديسيون نجم يكمل يعادي العقوبة في المغرب وينجم المغرب وقت إذا يسوفيت خلط للمغرب غاديك نجم جي عفو ملكي دونك فما دي بوسيبيليتي
0: هل يمكن إصدار عفو على قضية تم الحكم فيها
3: ما عنديش دي ديتاي لكن فما في بتتر تخفيف بتتر براسلي بتتر الحد من أنا يظهر لي زادة ردة فعل خاطر من الابتدائي الاستئناف جينيرا ما يخاف هو يظهر لي ردة فعل فما حاجة صارت سا سي سور بون كي تسمع لافوكات نتاعو هو حقها راك لي زافوكا في فرنسا عندهم ينجم يفلح كيما يحب ينجم يعطي ديفيرسيون ينجم يعطي
0: اللي انا سمعته في القضيه معناها مانيش ملم ما عنديش ملف في يدي مي اللي انا سمعته في البلاتوات في الاذاعات كل مره يتحكي في الموضوع انه ما فما حتى دليل جنائي بمعنى ADN بمعنى كاميرا صورت فهمت يبقى كلام يبقى تهمة يبقى منارش أما دليل جنائي بمعنى ADN كاميرا صورت واقع اعتراف من سعد في إشانج مع الضحية في مساجات متاع قال أنا عملت ولا غلطت معك سامحني ولا حاجة من نوع هذا حاجة ثقيلة نقول واحنا ما فهمش ولكن تعرف دي ما فهم وجدان القاضي في العالم في تونس في فرنسا في كل بقاع العالم هو وش يحس وعنده الصلاحية بين ذفرين أنه يمشي في الحكم حتى ولو أني فرنسا رأو نجم نحكي ما عنديش ملف فما رأو يتحكي أنا مؤخرا فرشي بودكاست متاع واحد فرنسي كان قائد واحدة من أكثر الفرق الأهمية في الأمن الفرنسي فرقة خاصة كبيرة كما تقول عنا احنا فرقة مكافحة الإرهاب ولا فرقة الأمن الرئاسي ولا ما نعرفش فرقة كبيرة صديقه بوشاية صديقه أمني فاسد كما حبش يتعاون معه عرفه هو هذايا شكي به ملخص الحكاية تحكم ب8 سنوات وما فما حتى دليل والمحامين امتى وقت استعملوا نفس العبارة ذي قالوا مجزرة قضائية اسمه عربي كريم نعرش تونسي فرنسي مغربي موجود البودكاست اش بتلقاه العبيد اسمه كريم يظهر لي تحكم ب8 سنوات وما فما حتى شيء حتى دليل ومبعد في اخر مرحلة من مرحلة القاضي خرج براءة وهو اختار باش معاش يرجع يخدم في الامن وحكي وكتب كتاب على كيفاش ينجم يتعرض للعبد للظلم هكا القاضي اللي حكمت وقتها تبنيت كلام السيد اللي معليه حتى دليل أكثر من 3500 ساعة إيكوت عملوها على السيد هذا يتبعوا فيه وما لقوا عليه حتى شيء وفي الأخر تحكم ب8 سنين عدا منهم عامين ولا عامين ونص ومن بعد في المرحلة الأخيرة من التقاضي خرج هذا بوردير شنو بوردير أنه ساعات في العالم هذايا في العالم الغربي الاسم متاع العربي ينجم يبيع لهم اسم المسلم ينجم يبيع لهم لا اتهم الناس كل بالشيء هذايا مش معناه سعد مليكة راهو مين حب نقوله زادة باش ما
3: هو القضاء الفرنسي كله معناها مقوش برشا داير فما مشكلة في فرنسا برشا يعتبروا الاكستريم دروات اللي هما يسيبوا برشا عرب اللي هما ما يشدوش لعب من الناس الكل اللي في قضايا البركة في قضايا أخرى معناها الاتهام يتبع القضاء الفرنسي سبيسيال ما نجموش نتهموه برشا بال الاكستريميزم. بتتر الشرطة وصارت قضية في الكركسون ديرنيرمو اللي نسى الكاميرا محلول الشرطي وقال كلام معناه ما نتصوروش يتقال اون 2000. بتتر لبروسيدور بوليسير فيها وعليها. أما القاضي راه فما جوري ديجا، فما هما اللي يتحملوا مسؤولية الحكاية ذي، وبلوس فما مستندات، فما
0: قانون. أنا بيدي معناه ما يعملش كتاب ورا القضية متاعه، وقال راني أنا تحكمت بثمانية سنين وعديت منهم عامين ونص وأنا ما عملت حتى شيء، ورا كل شيء.

0: من أول حاجة قضية اثنين ثلاثة حتى اللي يقولوا لي مش قضية وحيدة تو في التفاعلات بنجمان مندي متاع مانشستر سيتي عنده سبع قضايا وخرج منهم بعد الكل بريء في القضاء الانجليزي معناه تحتم دونك عمل ما عملش ما نعرفش ولكن اللي نقولوا انه ما فماش دليل جنائي قاطع اكلي فريمون ينجم القاضي يحكم وما ينجم حتى حد يناقش كله حماله اوجه
1: على خاطر رفيق خاطر القضايا هذوما معناها تاع مشهور ونجم وتولي قضيه راي عام نتصور انه القاضي بيدو يخاف يولي مع فما محكمه الراي العام معناها يولي يعرف اللي هو عنده ضغط مسلط عليه زيدهم اللي هي قضية اغتصاب يعني بخلاف انه الرأي العام ينجم يدخل روحه انسى والناس اللي تدافع معناها عن المرأة واللي احنا بتبيع معناش تفاصيل انا بالنسبة لي ما نعرفش هو مظلوم وإلا ظالم ما نجمش نحكم ما نحكمش عليه السيد اذا عمل يخلص واذا ما عملش ربي يخفف عليه ولكن فما تدخلات جانبية انا نتخيل انه هو اولا مغربي عربي دونك هذا ديجا ضغط اثنين نجم معناها معروف ضغط آخر ثلاثة قضية اغتصاب راهي مرأة فيها الحكاية دونك ديما حاجة تخي سنسيبل وما هيش سهل انه هو يحكم فيها فالحكم بخلاف انه تحكم 10 سنين راهي البنية تحصلت على 32 ألف دولار تعويض وبخلاف 5400 دولار أتعاب المحامي دونك هي فما كما انت تحكي منه انه فما اللي يسترزقوا منها فما زادت نجم تكون هي على حق وخذت حقها
0: الإمكانية أنه الكلام اللي قالته صحيح فرضية موجودة وصار ذي وقديش من فنان نزل إلى الهاوية بأشياء اقترفها هو خليته يعدي سنوات من السجن عقوبة عمل حاجة برشة برشة برشة برشة
2: صار ديما الحاجة لو يبعثوا له في الغزال
0: ولكن ولكن كما قلنا معناها زادة معناها شفناها في أكثر من مرة شفنا جوني ديب كيفاش تذبح على مستوى الإعلام الكل وبعد طلع هو بريء وما عملش هذاك ونتمنى أنه إذا كان عمل 10 سنوات بالنسبة لي شوية لأنه اغتصب معنا يدمر حياة امرأة 10 سنوات شوية وإذا كان ما عملش نتمنى أنه ربي ظهر له حقه في قادم الأيام كلمة
3: هي اللي ظروا في البلوز وموا خلينا نقولوا عليش العبيد توا تحكي أنه عليش زادت من 6 إلى 10 على خاطر هي قضية سانتروبي معنى هذه القضية متاع باريس هذه الأولى تحكم عليها ب6 بعد كي صارت تاع سانتروبي تحكم عليها ب5 دونك خذوها كدليل إدانة أنه هو
4: نيويورك
3: بالضبط بخلاف نيويورك اللي مازلت ما جبدتش وما تحكمتش غاديك دونك هو كيعمل الاستئناف وكذا الاخرى بلوزو مام تاع سانتروبي مثبته اكثر من هذه كما قلت انت هو ديما يقولوا فما حاجه اما مش مثبت انه ساعد بيدو ولكن ساعد
0: في سانتروبي فما دليل جنائي واضح
3: معناها اما هو موجود هو موجود انه صار لها حاجه ولكن ساعد كان في البلاصه هذيك فهمت معناها الرابطه كيفاش تربطت وفهي اتهمت
2: وعنده نيويورك هذا
3: اللي هو مازال عنده نيويورك من بعد اللي هي صارت له ذي في باريس من بعد سانتروبي كي تحكم ب5 أنا باش تفهم علاش العشرة هو بلوز أو قرار صادم شوية على خاطر هو فريق الدفاع متاع الطفلة بيدها طلب 8 معناها هو كان ب6 هما طلبوا 8 المحكمة عطات 10 فهمت علاش هي تحكي على في جرت كله أنه القضية متاع سانتروبي تحكم عليها من بعد هذيك دونك خذوها كدليل إدانة مادام عمل هكا ينجم يعمل هكا
4: لا روسيديف هي اللي زادت
3: حتى كان عمل شكل بالضبط قال عاود ولا شعيطوا له دونك لهنا بدات تكبر وحتى نيويورك تنجم تزيد تكبر علاش أنا نقول أنه صعيب يكون مستهدف على خاطر معناها الدولة المغربية تحب ولا تكره ما خلاتوش معناها توا بنجامان مندي في الاخر في الاخر في بريطانيا لقى روحه راس وراس الجول غاديك خارج المنطقة فرنسا بيدها ما دفعتش عليه ولكن سعد المجرد كيلكو بار وقفوا معها بالقد كيما قلت بالضبط دونك كانوا ينجموا حتى كانوا عربي ما نتصورش انه خاطره عربي باش يصير فيها كيكا معناها كانوا ينجموا على خاطر الملك وعلى قد دبلوماسيه في الاخر يقعد فنان كبير
0: لو فرضنا انه القاضي الفرنسي معناها يليكزيكوت ليه بس ينجم قاضي يمشي جوست كوبو في قناعاته
3: معناها 50 نجم هو زاد ما فما شيء يثبت جنائيا ينجم يكون ما عمل حتى شيء وكا
0: أنتك نتمنى لكل من اقترف جرما أنه ينال العقاب وكل إنسان مظلوم أنه يتم التبرئة نتاعو بعيد على كما قلنا معناش دوسي
4: مازلت قضية حكيمي جاية تطراير
0: والعالم ولا فيه من الشر وفيه من الكذب أنه ما تستبعدش أنه عبد يتبلى على عبد في أقصى الجرائم ويدمر له حياته على الفلوس كما ما تستبعدش أنه إنسان يدعي الطهر ويدعي أنه فنان وحساس وكذا يكون من أقرف ما تنجم تعمل تشوف الحياة ويختسب ويجرم ويعمل كل شيء حتى شيء ما عاش نجم نستغربوه في العالم هذا نتمنى أنه كل واحد يأخذ الحق متاعه ولكن بعيد على هذا حاتم ديما العبد المعروف والمكينة متاع ستار سيستم البر عبد يرد باله من المخ ومن نزواته من خلطه من وين يقعد من هذا هذا اذا كان

0: هو عمل مشكلته في مخه سوى. هو مشكلته هو مجرم، ولكن زاد ثم ناس اللي يتبلاو عليه على خاطر ساعات يبدا في البقعه الخاطئه، في الخلطه الخاطئه، في المكان الخاطئ. الناس كل لازم ترد بالها من هذا، وربي يحفظنا ويحفظ الجميع. حبيت تقول حاجه زي
1: لا دوم. لا والله لا
0: يو اجري
1: لا لا
0: يو اجري
1: يا
0: يا ايش معناها؟
1: لا ما تو دوخني الساعه شايف في نيويورك سان تروبي رافي قاعد يخلع بعضها الامور برشا
0: عنده بون نيويورك ما نعرفش نتاع سان تروبي تحكم في ابتدائي خمسة سنوات
1: سيس روح انت قاوة تنزل وكذا ويروح
0: يلا بعد الفاصل نرجع نحكي على بقية الأخبار رف ماك حتى لتسعة ونص
2: خليك قريب فيم وراجعين
3: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار l'ISTAM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités على ذمتك gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الأكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTAM Tunisie وإلا كلمونا على 28 77 88 11. l'ISTAM عايش حلمتك.

0: food.com.
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5.
0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: الآن يكمل معاك لنص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال. ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
3: مواصلين معكم بالأخبار بالبوكس نيوز. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. وإحنا نحكي ومازلنا في الكواليس، حتى متذكرنا حكاية ديبارديو اللي تقريبا 30 قضية عنده ولا 35
4: فما
3: قضية.
4: ديبارديو فما بريويل زادة تعرفوا زادة ستيفان بلازا اللي
3: ستيفان أذكر تحكم
4: فما برشا قضايا. أما أنا اللي مخوفني أشرف الحكيمي خاطر تعرف بي اس جي وتعرف ناصر الخليفي اللي هو زاد وعند ليه باش تتحرك زاد قضيه حكيمي باش نعيشوا نفس الواحد. انا الملاحظه
3: اللي ما نفهموش مثلا دو بريويل يبدو انه فما
4: معناها قضيه بريويل
3: اي وفما ادله بلوز موا دامغه مخلي حتى فريق الدفاع ريتيسون شويه نتاع فريق بريويل. وما ديما نقول متهم بريء حتى تثبت الإدانة والقضاء يحكم. نحاولوا لمنع السفر يخرج يسافر يحوس كذا. وقت اللي ما زلت كسارت بوليميك ديرنييرمون في واحد اعتاوه يتحكم وهو خارج أسوار السجن واقترف جريمة قتل مع طفلة صغيرة وكذا. من متفهمش التعاطي القضاء يتحسوا كل واحد يقرر وحده في فرنسا. هذيك
4: تاوى لديبا متاع البريزيدونسيال الجديد اللي بشي يغم معناها على ديبا الكل في فرنسا. هذي الجستيس فرنسيز فما قرارات تاخذهم راهو فما قضايا بعد ساعات مينور. علاش ما عادش يخافوا هما في الحوم وكل شيء؟ ينجم يعمل يرتكب جريمه ما عندوش الحق يوقفه، معناه عنده الحق يشدوا معناه نهارين ويسيبوا، ما عندوش الحق يبيته في سنتر دو ديتونسيون، معناه فما برشا حاجات. بريويل راهو بريويل حتى في فرنسا حتى اللي يحبوا بريويل راهم يتروف سا با نورمال. يقول لك معناها اش قال القضاء؟ قال لك نحن ما تعديناش للتقاضي. اه وقتي في المحكمه انت وقت احكي عليه، اما نحن مازال كيما قرينه البراءه اقوى مش كيما في امريكا.
3: هذه 30 قضيه
4: اي اي في فرنسا لو برانسيب تاع قرينه البراءه قوي برشا. في امريكا سي العكس، فما قرينه الادانه ينجم انت تثبت اللي انت خاطيك، اما الاخر يزمك تثبت لي هو مش خطيه. فهمت معني زوز فلسفات قانونيه مختلفه جدا.
3: انتوك بالنسبه لي في قضايا من النوع هذايا فما شبهه كبيره ينجم اولا انك تعطيه القدره انه يسافر منطقيا مش مقبول معناه. ومن بعد اذا كان ثم ما فما زاد القرائن حتى على الميزان توزن ولا لا، تعرف قضيه ثنيتها وين ماشي. عموما نوعيه الجرائم هذه انه يحاكم وهو مسجون ماشي مشكله، ولكن زاد ما ينجمش يكون الزمن القضائي 7 و8 و10 سنين. وانا قضايا راه تنسيت انت
4: فما قضية فما قضية الخلانية بتاع اللي حكيت عليه انت جبت عليه اللي قتل طفلة صغيرة معناها فما يجي 15 سينيالمون اللي هو عنده حاجات من هكا وراوه
3: ما تخذش سيريو
4: وراوه اللي هو يراوه بالطفله في ثنيته ما تخذش سيريو وحتى كي عيطوا سيريو وحتى كي عيطوا له حقه معاه سيبوه بعد ما تسيب
3: شو سلح لك
4: خلي ولا لا لا
3: مش بالعادي ولا جدني زينه في السلاح
4: بعد ايامات قليله ارتكب جريمه شنعاء كبير.
3: يلا ربي ظهر الحق لكل انسان وسعد المجرد كان عمل يستحق عقوبة أكثر من 10 سنوات. أنك تدمر حياة امرأة ولا طفلة ولا شاب مهما كان السن نتاعها يستحق أكثر من 10 سنوات، ولكن ديما نحاولوا نعطيو
4: وجهات النظر
3: وجهات النظر الكل، وخاصة كما قلنا زيدا نعرفوا أنه ينجم ينجم يكون العربي مستهدف والمسلم مستهدف يصير هذا مش معناه في صحيت ولا نحكيو عليه باش الناس ما تتذبحش وبعد تتبين البراءة نتاعو كي نعمل فليبقى في السجن مدى الحياة بالنسبة لنا. يلا سندريلا نحكيو على لاعب كرة قدم تونسي فجأنا بالقرار نتاعو ياسين مرياح اللي مازال كينضم من مدة صغيرة للنادي الإفريقي. تفاصيل
5: ياسين مرياح اللي أعلن اعتزال كرة القدم لأسباب صحية, هذا اللي أعلنه البالغ من العمر 33 سنة اعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع الأندية والمنتخب الوطني خاض خلال 95 مباراة دولية. التدوين اللي كان هبطه يقول فيه بسم الله بعد تخمام طويل بيني وبين روحي قررت اليوم أني نقف على نشاط كرة القدم لسبب واحد اللي هو سبب صحي. اليوم عندي عامين وأنا نعاني من برشا وجع في ركبتي, حاولت بقدر المستطاع أني نلعب بزرارق لكن جاء الوقت حتى الزرارق ما عادش تعطي مفعول. إن شاء الله نكون عملت كارير محترمة وإن شاء الله ما بخلت على حتى جمعية لعبت فيها. شكرا الناس اللي عاونتني حتى بالكلمة الطيبة وداعا كرة القدم.
3: كان عنا المعلومة أنه ياسين مرياح عنده شوية مخالفات إصابة أنا منها حتى هو في الترجي, ولكن قرار الاعتزال كان مفاجأ قرار تفهموه. خلينا نقول نحكي اليوم على الجمهور الإفريقي لأنه جمهور المعني بوجود ياسين مرياح من عدمه من قرار اعتزاله وثمنوا برشا القرار هذا. قال لك نحترم جدا في هذا الشخص أنه كي قاروح وما عادش قادر يواصل اعتزل كي نجم يقعد يداوي ويلعب ميتان ويرتاح ستة جمعات ويكمل العقد متاعه اللي هو عامين وياخذ فلوسه بكل الطرق, معناه لأنه ممضي عقد مع جمعية كبيرة ومحترفة اسمها النادي الإفريقي والفيفا تضمن له حقه, ولكن كي حس روحه وما عادش نجم يعطي سبب قرر أن يعتزل. وكان خلينا نقوله احنا اونيت كوريكت هذه النظرة متاع جماهير الإفريقي للأمور. اليوم ياسين مرياح في عمر كمان مازال ينجم يكور ناصر اعتزل, نتمنى له حس سعيد في حياته ما بعد الكورة لأن ماهيش سهلة كلمة ناصر.
6: هو بالنسبة لي
3: تعرف مليح الملاعب انت اللي كنت رانتي دابو من المتلوي هكا
6: للسي اس اس. اخلاقيا ياسين مرياح عمل حاجة كانت مهمة برشا على خاطر ما غزرش من ناحية المادية, خلق غزر من ناحية الأخلاقية وقت اللي اتفق مع مهدي ميلاد انه بالرغم انه يعرف اللي المشكلة متاعه في الجنو كبيرة وما عنده برشا وجاع ورو برشا ملاعبية تقف في كارير متاعها مالورزمو وقت اللي يحس روحه معناتها العطاء متاعه ما عادش غزير وينجم يمس الكارير متاعه يولي يحط الأمور المادية وكاريره في الميزان. معناتها نعتبر ياسين مرياح القرار اللي خذاه وقت اللي حس روحه ما عادش قادر يعطي العطاء المطلوب منه خاصة يلعب في فريق كبير اسمه النادي الإفريقي انه يكون حاضر على كل الوجهات, كي وقت اللي حس روحه البدن ما عادش يجاوب وفما برشا وجع راهو رفيق ما فماش حاجة تجم تقلق الملاعبي وقت اللي يبدا يلعب ويحس روحه اون ديزيكليبر. نحكيو على ديفونسور يبدا عنده مشاكل نتاع وجع يلقى ما لقاش لي زابوي, هذاك علاش نعتبر انا مرياح الديسيزيون اللي خذاها اخلاقيا كانت مهمه برشا ويعطيه الف صحه خاطر برشا ملاعبيه يغزر لك من الناحيه الماديه من ناحيه الكونترا والفلوس والسالاري يقول لك انا مازال عامين تو مره نلعب مره ما نلعبش وحتى كان نلعب 50% من الامكانيات نتاعي وفي نهايه الامر ماهوش مشكل تو يسبوا تو يتغشوا وانا ديما عندي كونترا وسو كونترا ما غزرش هذاك الكل. وهذا ظهر للاتفاق اللي راهو اتفق فيه من الاولاني مع مهدي ميلاد. انا معلومه اللي عندي معناتها كانت فما بعض هكا الدود في المشكل نتاع الركبه لكن انت والملاعب فما ملاعبيه يتحملوا له جايه ويكمل كارير برشا ملاعبيه يلعبوا
3: فما اللي يعيا
6: صح لا فما اللي يعيا صح
3: خاطر الضربه تبعك برشا رحله العلاج راهي متعبه لازم حضور ذهني ولازم عبد يقعد يثابر ويشبد من مخ معناه ساعات يعي يقول كاسب 6 7 سنين تبعتني يا
6: زلمه. انا نعطيك اكزامبل, انا واحد من الناس بطلت كاريري على خاطر الحكايه هذه عندي ساقي اللي صار بالحق والله بالحق انا كنت نجم نزيد عام ولا عامين وقت اللي ساقي الوجايع ولات معناتها انسيبورتابل كي نكمل السيونس انتريمون تولي عندي وجايع ما تتحملش ما عادش تنجم تتحملها.
3: جمعيه حي النصر الرياضيه خسرت حساب على مستوى
6: اعتزال
3: اعتزال مفاجئ مفاجئ جدا
6: ولهذا السوفرانس
3: ربي سبحانه كيفاش تبدا الحاجه كاتبه كي نلعب بونسونت عييه ما بطي عييه تنمر مش حاب يرتاح شد جول جاته لطف الكوره لطف عليه
6: الحمد لله يا رب. بعدها حبيت نقول لك ما نجم يحس بالحاجه هذه كان اللي تعدى منها ياسين مرياح معناتها بالحق نجم نفهمه الموقف اللي خذاه ويعطيه الف صح.
3: برنس كلمه
7: جوار عاقل برشا جوار يحترم روحه يحترم الشعب الافريقي، يحترم النادي الافريقي.
3: ما نتذكرلوش بوليميك نتاع تسريح ولا عركه ولا
7: عنده
3: كارير وما فماش.
7: هو رفيق الحشمه نتاعو ربما جابت له مشاكل. علاش ما تعرف عن كيف انسان حشام شتو عن في تونس حشام هذا متعالي، هذا غالط في روحه، هو مش غالط يا اخي اللي منكمش ومعناته ومستقيم في حياته يولي غالط. انا نتمنى له ان شاء الله الشفاء اولا، الشفاء التام. ثاني حاجه ان شاء الله مستقبله يكون ساهر، وهو دار هشليله ومليله، راه خمسه جمعيات في تونس والعب البر وكل شيء. ان شاء الله ربي معاه، ان شاء الله ربي بقى علينا وعليه الستر الى يوم الستر.
3: لو كنت انت ناصر في العمر ذاك في الكاريير ذيك، ياسين مرياح بمخ ناصر بدو تمشي للفريقي في اخر عامين في كاريرك ولا
6: هو راهو؟
3: نعم املي ما غير تحل الناس.
6: لا كيف ما كيف ما يجب نبني،
3: قول لي ايوه ولا بعد بني
6: يا ودي. اي واحد شرع في الكلوب يتمنى بشرع في الكلوب.
3: لا اما فما ريس تخسر جمهور الاسبيرونس اللي لعبت معاه قداش من عام.
6: لا اسمعني، في بلان دو كارير انك باش تلعب في الاسبيرونس وتلعب في الكلوب راهي حاجات مهمه بالنسبه لكاريرك انت في نهايه الامر. يا اخي الانتماء للفريقي والترجي يقعد ديما اي ملاعبي من اهدافه باش يلعب
3: فيه. وساعات جمهور كوره ما يسامحلكش،
6: ما يسامحش، هذيك حاجه تخص.
3: تمشي انت برنس كان جيت في بقعه ياسين عندك عرض
7: وين.
3: عامين في الافريقي
7: من
3: الترجي للافريقي.
7: لا
3: ليه ليه انسى اللي انت تحب الترجي، نحكي لاعب بروفيسيونيل. لاعب
7: بروفيسيونيل نمشي في نيجي يا اخي شبيه مثال تسمي.
3: لا رامي
6: بروفيسيونيل
3: هاك ما ديما كي تقول لي سامي نتفجع.
7: لا والله ما تفجع، فما برشا جوارات لعبت في الترجي ومشات للنادي الافريقي
3: بيان سور
7: برشا، ومن جوارات
3: من الافريقي مشات للترجي
6: موجود
3: من
6: الافريقي مشات
7: للترجي. نبيل معلول
8: انا عندي قناعه في الليكيبيتي يبداو هكا، معناها فما ريفاليتي ديما، ماذا بيك فما انترميدير في الوسط، معناها انك تمشي من الترجي للكلوب طول ولا من الكلوب للترجي طول نحسها درا كيفاش، ولا من الريال
3: برشلونه تمشي للسعوديه
8: ولا تمشي للدوره هكا وكذا ترجع ما يفيق بيك حتى حد وتعدى في الويد الحكايه. سورتو كي تبدا ماكش ولد الجمعيات هذوما الزوز، معناها ياسين مريح ماهوش ولد مكشخه ولا ولد كلوب، معناها بدا
6: ولد ريانا
8: مع كاسلاويس فيقس ولعب برا، كان عمل الانترميديير يمكن تتعدى بلوز او موان.
3: نتمنى له حس سعيد، القرار مش ساهل بتاتا، سورتو نتصور كي خذاه وهو في وسط سيزون، معناها مصحح يستنى يحب يعمل بيرفورمانس باهيه مع الافريقي، ولكن الضربه واللي هو يحس فيه يعرف روحه يعرف بدنه يعرف ركبته خليته ياخذ القرار. قرار باش واحد يحذر الريتريت في الكوره حاجه مش سهله بتاتا، كل يوم تترينا كل نهار سبت ماتش، كل نهار احد ماتش، نهار الاثنين ديما انا سيونس وثلاثه واربع وخميس وساك لونترينمون والماتش بعده ماتش وكوب دافريك وفواياجات وطلع فجاه تو ياسين مرياح والناس اللي بطلت الكوره يقوم يلقى روحه ليبر ما عنده حتى شيء باش يعملوا. نحكي بروفيسيونيلمون نتمنى انه يكون محذر الكاريير لما بعد الكوره اش باش يعمل، امور استثمارات امور كاريير امور من بعد يحب يولي مسؤول انترنور ما نعرفش عليه.
6: هو مش سهل، مش سهل انك اليوم تكون في اوج العظام تاعك تاخذ ديسيزيون باش تقول انا باش نستقيل ولا باش نبطل الكره نعتزل كره القدم، حاجه مش سهله. فحبيت نبين كلمه على خاطر برشا كلام تقال على اليمين انه ياسين مريح خذا برشا فلوس من النادي الافريقي وبعد جاء في وسط العظام، مش صحيح الكلام اللي قاعد يتقال.
3: حتى جماهير الفريق
6: وحتى مسؤولين النادي الفريقي
3: حس سعيد تمنى له في خادم الكارير نتاعو ما بعد الكوره لا تتوقف الحياه
6: كرونيكور
3: عن العمل ينجم يكون بيسير في كارير وتتحضر لها. يلا سندريلا نتير ولا مستير حكايه دولوها برشا زاد على مواقع التواصل الاجتماعي. في البدايه قلقتنا والنهايه كانت جميله، شكرا لكل من تفاعل. التفاصيل
5: هي البدايه شفنا فيديو لكريم وفوزي مسعود اللي هما زوز اخوات من ذوي الاحتياجات الخاصه في المنستير، باع جواله تم حجز البضاعه نتاعهم، لكن صار تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، الشيء اللي خلى الوالي ونواب الجهه يتدخلوا.
9: أركم سعيد تو بالله يا دوما زوز اخوات معروفين كريم مسعود وخو فوزي مسعود، معناتها ديما قدام السبيطار، معناتها تفكوا له سلعته وتعطيه محضر وكذا على كرتونه صغيره ينصب حتى نص النهار، معناتها هل هذا معقول ولا معناتها؟
10: معروفين تي بتقلقهم من كل شيء وناس الزواب لحد نحضر واحد اون بيسكو، هما زاد كيف من ذوي الاحتياجات الخاصه نعرفوهم توا سنين الله من سكان حي رماده بالمنسير، اليوم برشا تزامنوا معاهم وعندنا المفاجاه وحينا لهم الاشكال، وشكرا شكر خاص لكل من تضامن معاهم وكل من عاونهم، وشكرا كيف السيد والي منسير كيف نشكروا اللي قابلهم وحكي معاهم وكل شيء. من الحاجات الباهيه الكريم وفوزي تدخل الساده النواب سي بلال وسي حسام مزالي وكيف المسؤول على المحطة بالمنسير، وهدولهم شوف هدولهم البراكة هذية شو اللي ينصبوا فيها وسرسخوا منها، شكرا لهم وبارك الله فيهم ورحم والديكم.
5: هذا هو دونك الإشكال. تفض مشكورين النواب والوالي اللي حلوا إشكال فوزي وكريم.
3: ألف شكر على التفاعل، لأنه بالحق ساعات كي تحس بالعجز كي تشوف حالة هكي وبعد تسمع بعد 24 ساعة المتركاج بتاع تويلس على الفيسبوك خلى الناس تفيق بالحكاية، فتدخلوا زوز نواب مشكورين حسام زالي هكا وبلال، هذوما الاسامي اللي اعطاهم السيد اللي تكلم في التسجيل اللي كنتوا تسمعوا فيه، وكيف كيف السيد والي المناستير باش لقاولهم حل باش اعطاهم كشك اليوم يسترزقوا منه. قال كل المستير تعرفهم من السيدوما معنا من ذوي الحاجيات الخاصة يبيعوا في طرف مشوار وفلوريدا وغيره وكذا باش يسترزقوا. دونك رب ذرة نافعة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحكاية اللي صارت خلت الناس تعرف وخلت المسؤولين تفاعلوا، تحية لكل من تفاعل من موقعه وكل من حكي على خبر هذايا. يبقى بعد سفري القانون قانون وكذا، ولكن نغزر ساعات زي ده. أنا مش أي واحد نجح، ثم واحد دخل وراو دينار في النهار وثلاثة آلاف فرنك في النهار وخمسة آلاف فرنك في النهار، ما نجمش نعطيه محضر، ما نعرفش توافقني ولا رغم اللي فما اللي باش يقول لي القانون وكيفاش باش نفرق وكيفاش درا شنو. ساعات عينك ميزان كي نلقى واحد انا عنده اعاقه ثقيله ولا مش حتى نحكي على الناس هذوما واقف فيك يخدم في ما نعرفش كذا، وكان عطيت بجنب نعمل روحي ما ريتوش حتى حد ما ينجم يتغش عليا. اظن
4: انا يظهر لي لازمنا نلقاو ان اكيليبر علاش نوصلوا الغادي. ديجا مثلا فما برشا راهو مدن كبيره في العالم تعطي مجال للناس للانتصاب، مثلا اللي يغنيوا في المترو اللي يغنيوا في الشارع اللي يضرب الجيتارة، فما زاد اللي يبيعوا. دونك راهو البيعان رفيق في قانون فيه في انت معناها بعد ساعات واحد يبيع لك الكاكي في الشارع يسترزق ولا يبيع في القطانية تعرف عليه كيفاش مخدوم الكاكي باش معناها الهيجين امبورطون، فما برشا حاجات امبورطون. ما علاش نحنا ما نعملوش لجنة زيدة متاع اللي تجي تعطيه مثلا رخصة بروفيزوار تجربه تشوفه في ستة شهور شخدم ريتها البراكة، البراكة هي بالضمان.

0: نجم يتصل، نجم نلقاو ألف طريقة باش نوصلوا لهم. وانتو كحمد الله عليهم، مبروك وشكرا لكل من تفاعل مع هذه الحالة. ونسيسوا بعضنا ما يسيرش الناس كل، واللي مش لاقي كيفاش يسترزق نحاولوا نوفروا له كيفاش يسترزق، أسهل من أن ساعاتها كان صعب شوية الأمور. يبقى القانون قانون، ويبقى زادة تبقى روح القانون روح القانون. قداش ما زلنا وقت على الخروج؟
1: ما زلنا قداش؟ خذ راح
0: ترانسو عنا فاصل. احنا توا معناه
1: كيفيه فاصل عديد
0: معناش فاصل باي عنا خبر كيفاش
1: خذ راح فاصل قولوا انت
0: عليه
1: تحكي يا اخويا، هذا ما نجموش نحكيو فيه.
0: يلا
1: ياك اللي فما قلت
0: انت
1: ترك بنا العصب ويعاد علاش نجيو خليني نرقد انا عم تطلب
2: طوب رسمي الساعه الثانيه تو تكلم
1: ذكرت تو
3: اللي ترفاي
0: انا ياسين مريح ما تكلمتش سعد مجرد ما تكلمتش
1: انت تكلمت
0: من 8 ل 9
1: جبت مثلا تاع السيتي توب اونشيني سبع قضايا رامي عنده
2: فكينو بنجمان مندي
4: خليه يحكي رفيق بالحق
0: بيكمل مازال دقيقة مع
1: الناس
0: عبي دقيقة
1: عندي ما نحكي
0: تعبت يلا بارد
1: باش باش نحكي
0: احكي على اللي تحب ارجع لبنجامين دي احكي على ياسين مريال
1: نحب نحكي على الحاله هذه رفيق خاطر شفته وهذه المستير باين وكل ان شاء الله كي يسمعوا شي فينا اهالي المستير يزيدوا يعمروا له الحانوت باش يخدم مرتاح ويعمل راس مال ويربي الريش كيما نقولوا. وبالحق راهو صحيح انا تو رفيق عوان المراقبه كل والله فما برشا خير ويعملوا عين رات وعين مرات
0: امانه نعرف هذه شوفوا حتى في الشيء
3: اخرجوا
1: شوفوا نحن نسكنوا في تشاد نحن بنشوف انا ما نبغيش نقضي ما نحكيش دونك معناتها بالحق برشا حالات ساعات تتلخبط الامور وفما عباد تستغل في الحالات هذوما دونك اما مازال اهل الخير وكا وشكرا لك
0: كلمتك مهمة وين المراقبة سيفري وإحنا كلنا ولادهم شعبية ونعرف السوق ونخرج ونشوفوا كيفاش ساعات ينجم يتلف ويغمض عين على عين خاطر ظروف خاطر العبدة خاطر الدنيا خاطر ما نجمش الناس الكل معناها طبق عليها القانون العباد وقتها باش تولي مش لاقي كيفاش تسترزق مرة نكبس مرة نرخف عين رات وعين مرات وهذا باهي زاد للأمانة وقت اللي فما حالات تستاهل أنا نغضوا عليها الطرف دونك جات في الحالة هذه نعتبروها خطأ تقديري والناس الكل تفاعلت والسلطات أهم من هذا أنه ولي مسير يتدخل أنه نواب تتدخل هذا باهي عموما نشكركم كيفاه
1: المحضر جاء منه الخير
0: إيفكتيف علاش قلت عسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لأنه محضر هو اللي جاب لهم الخير وجاب لهم رخصة نتاع خدمة وجاب لهم اليوم البركة وشكر للناس الكل على التفاعلات شكرا لكم على المساجات كان تحبوا رقم الهاتف الناس اللي تحب تعاون الأخوين 99 968 886 99 968 886 كما قلنا أنا واحد من زوج أخوات مريض مسحق عملية على عيني ربي يجعل إن شاء الله في ميزان حسناتكم الأخبار ثم نعود
5: احنا صوتكم في ساقس
6: على 91.2 ديوان فام L'essentiel de l'info. Flash News.
7: موجز التاسعة صباحا ديوان فام صباح الخير. وزارة الفلاحة تحدد تاريخ 4 أكتوبر القادم موعدا لافتتاح موسم صيد الحجل والأرنب على أن يتوصل النشاط إلى غاية 6 ديسمبر القادم وفق ما أفاد به نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد محي الدين الهاني في تصريح لديوان فام. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا الثلاثاء قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. مدير عام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش يؤكد استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم فضلا عن مساعدتهم على التعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر.

0: وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. وقدم أعضاء الوفد التونسي خلال اللقاء عددا من المشاريع ومقترحات الاستثمار في قطاعات مختلفة، حيث تم بحث إمكانات تجسيمها في الجزائر إلى جانب سبل تطوير مشاريع مشتركة بين المؤسسات التونسية والجزائرية، وفق بيانات نشرتها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت دولية. عمادة وادي الخضرة التابعة لمعتمدية الفحص من ولاية زغوان تواجه جملة من الإشكاليات المتعلقة بالطرقات والمسالك، وسط مطالب من الأهالي بالتدخل العاجل لتحسين البنية التحتية بالمنطقة خاصة مع نزول الأمطار، وفق ما أكد عضو المجلس المحلي عن العمادة شمس الدين سعد. والمصدر ذاته يشير إلى غياب مسلك مهيأ يؤدي إلى مقبرة المنطقة، مما يصعب عملية الوصول إليها ونقل الجثامين، إلى جانب تدهور عدد من الطرقات والمسالك نتيجة مرور الشاحنات الثقيلة المستعملة في أشغال طريق السيارة.
1: عندي طريق للمقبرة هذه بتاع وادي الخضر، المقبرة هذه جيوا ندفنوا حتى فيه العبيد، ما عدناش مسلك، ما لقيناش حتى كيفاش ندفنوه بالتراكتور زين، تعبنا في الموضوع هذا. وعندنا كذلك طرقات تعبة ياسر، لوتوروت يعملوا فيه الكوامن السيميات هلكتهم كل، قاعدين نتطرقوا، قاعدين نعمل في محاضر جلسات، قاعدين نخدموا عليه وماناش ساكتين عليه الموضوع هذا، بحضور كافة الأعضاء المجلس المحلي بالفحص، تعبين على المواضيع الكل اللي في الفحص، راه تعبين بالقداب لقداب.
0: وفشان الدولي، شبكة MBC نيوز تكشف عن إصابة 8 من مشاة البحرية الأمريكية، من بينهم 7 جنود وضابط واحد، في هجوم بصاروخ كروز إيراني استهدف سفينة كان يعملون على متنها في مضيق هرمز بتاريخ 14 من سبتمبر الجاري. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل اليوم عن وسطاء مشاركين في المحادثات أن هناك ضغوطا تمارس على إيران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي بهدف استئناف محادثات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. ووصفت المصادر هذه الخطوة بأنها محاولة لإقناع إيران باسترضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القضية التي يعتبرها الأهم، موضحة أن احتمالات التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال محدودة حتى الآن.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. واجهت العادة ما بين لي راف ماغورت وتسويت. نمشيو للكويز. كويز بربي نحبوا ديديكاس سبيسيال المستمعة وفية صديقتنا عفيف بوزوميتا الغربي اللي تحب تقول عيد ميلاد سعيد لشهد الياسمين. شهد الياسمين تحتفل بعيد ميلادها بنوتتها عمرها 11 عام. بوها أحمد وعفيف

0: هو الملعب الخاص بأي فريق في العالم؟
1: نعرف
2: سيتي
0: سندريلا.
2: نعرف مانشستر سيتي.
0: مانشستر سيتي
3: نولي الأرسنال.
0: الأرسنال حاتم.
4: إميريت ستاديوم الأرسنال في لندن.
0: رامي
5: الأرسنال.
0: أربع أرسنال زوز السيتي. الجواب صحيح. الجواب صحيح ملعب أرسنال. السؤال الموالي، ما هو البحر الذي تحيط به أربع دول؟ هي روسيا، رومانيا، بلغاريا وتركيا. شو اسمه البحر هذا؟ زيدون.
5: أحمر.
0: الأحمر ناصر.
5: الأطلس.
0: الأطلس.
3: البحر الأسود.
0: الأسود سندريلا.
2: أحمر.
0: الأحمر رامي.
5: الأسود.
0: الأسود.
5: الأحمر تاع شرم.
4: بلاكسي.
0: بلاكسي البحر الأسود. جواب صحيح حاتم. رامي والبرنس نقطة. السؤال الموالي، لاغرافوز تعملوها كل
5: غرافي
0: ملي احنا صغار تقعد تبان حتى في الخدمة بالعربية شو اسمها؟
1: قول ممشات.
0: ممشات.
5: ممشات ما يتمش الأوراق. ممشات تستوي.
0: يلا
3: ضابط الأوراق.
0: ضابط الأوراق. لا
5: شدات.
0: شدات سندريلا.
2: معلقة الأوراق.
0: معلقة الأوراق حاتم.
4: عمري مجل مخي ده.
0: صديقنا صديقتنا هاجر صديقنا نكسوس عندهم الإجابة.
4: الشدادة.
0: الشدادة لا أما نفس الوزن.
5: ضغاطة.
0: ضغاطة لا تبدأ بالدي.
2: دبيسة.
5: صحيح.
0: جواب صحيح سندريلا. والله الدبيسة. الدبيسة الجواب صحيح. كانت الأسرع سندريلا. جواب صحيح. يلا السؤال الموالي،
4: فمغنية نظرة عينك دبيسة.
0: لا بوذي ما جبت فيها جملة معنى. جملة جملة جملة
4: حاتم.
0: يلا السؤال الموالي، لكل مقام مقال ولكل زمان زيد.
1: نعرف لكل مقام مقال ولكل زمان كلام.
0: كلام ناس.
5: مكان.
0: مكان.
3: لكل مقام مقال ولكل عصر جاحظ.
0: ولكل زمان
3: جاحظ.
2: لكل زمان أوان.
0: أوان.
4: مقال.
0: مقال.
5: مكان.
0: نعطي أنديس.
5: نعطي أنديس.
0: رفيق رامي ناصر زياد رجال. الحاج رجال. جواب صحيح للسندريلا. لكل مقام مقال ولكل زمان رجال. السؤال الموالي، ايش كي
5: بيت لي من بعد
4: لوجيك
0: ايش كي برا ايش كي. السؤال الموالي حاتم.
5: يس.
0: الاسرع يا اخو نقطه لانه العاصمه معروفه، ما هي عاصمه نصر تشاتي؟ فاش تعمل
5: والله صاحبي
0: بعث لي. مهم صاحبك مدام صاحبك اقنعني
4: يتوحشهم.
5: لا صاحبي مدام بعث لي يرجو خلي يترحم. يقول لي يقول لي
0: لا مريك. لا مريك. انا قاعد بيتي فما خرجناش بيه ماني. يلا السؤال الموالي، سؤال سريع بسرعه.
5: الرحمة ليه؟
0: ما هي عاصمة ما هي عاصمة الأسرع؟ مش تعمل طول الطلاب خاطر يعرفوها الكل متأكد. ما هي اسكت شوية حتى ترسل الجواب. ما هي عاصمة بلغاريا؟
2: والله
5: انا نعرف براتسلافا.
3: بوخارست.
5: لا نعرف بلغاريا.
2: مش براتسلافا.
0: تور دو تاب البرنس.
3: قلت بوخارست انا.
0: ناحية تليفون زيد ما تكلمش. شفتها سي قولها.
5: براغا. بالكانس.
0: بالكانس.
5: براغا.
0: براغا.
5: زغرب.
2: زغرب. بلغاريا.
0: وين وثقتي فيكم معناها وسهلة وسؤال سريع. يلا حاتمي.
4: صوفيا.
0: جواب صحيحة. هي صوفيا. برافو خليل شقريم نايو سامية سليتي سبورتيف ريم كلهم جاوبوا صحيح. هي صوفيا. السؤال الموالي حاتم.
2: يا صوفيا.
0: ما معنى في العربية؟
4: جاي من الصوفيزم.
0: تكأكأ القوم. تكأكأ القوم. زيدون يلا.
5: متكي.
0: متكي. واضح. برنس.
3: غادروا المكان.
0: غادروا. ناس.
5: غادروا.
0: رامي.
5: شكوا.

0: يعني ايزي
1: تو شكوا اللي به يلا
2: ناقشوا
1: ناقشوا. تحيه صديقتنا رورو عيد يجاوب صحيحا.
3: جوجل تحركوا من مكانهم
1: تحركوا من مكانهم. زوز اجوبه انت والحاج ضد
0: قعدوا في بلاصتهم تقوقعوا
2: اجتمعوا
3: ركضوا في البلاصة.
1: جواب صحيح اجتمع القوم وازدحموا. هذا ما معنى نقطة جديدة للسندريلا. السؤال الموالي
2: أمور هكا نفهم
3: دبوسة
1: يلا السؤال الموالي زيدونا
3: ويا
0: حكي عيني خلي
1: أي من الحضارات القديمة ابتكرت أول نظام كتابة مسمارية معروف في التاريخ؟ الحضارة
4: عثمانية
1: برنس
5: لا الفينيقية
1: ناصر
4: الأندلسية
1: سندريلا
2: فرعونية
1: الفرعونية رامي
0: الفرعونية
1: غلط حاج
3: البابلية هي اللي بديت باللور فما الفارسية زادا بعد اللي تحكي على الكريتير سومرية
1: سومرية الكريتير
3: الكريتير كونيك كونيك باش المرة
1: اللي فات أنا كي قلت أنا شنو قلت
4: ديمينيت
1: أموال الكريتير ما نقعدش وحدي معناها إذا كنت تميتريس با لو فرونسي علاش تحكي لي
3: نقول ليكريتور كونيك
1: علاش علاش تميتريس
4: علاه واحد يتعلم
1: احكي لوغتك اللي تقول لي تريس معناها
4: ليكريتور
1: هذه النخبة وقاري الصحافة وطبيب وكل
4: عمر هذه
1: حضرة للتجربة حتى نرجع ليكريتور
4: ليكريتور
1: مخيبة كي تقول لي إير هكا والله نعتذر على ديمينيت نقطة جواب صحيح الحضارة السومرية حاتم نعتبر النقطة صحيح. السؤال الموالي من هو الشاعر العربي القديم صاحب الملحمة الشعرية الأطلال التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم؟ يلا
2: سومة
1: شكون اللي عنده الأطلال؟ برنس
5: أحمد شوقي بك
1: لا زيد
4: متنبي
1: لا
4: أمير طلال والله ظالي مش أمير
0: ذنب مذكراته
1: يلا
0: نجيب محفوظ
1: لا يلا ومين
2: احمد شوقي
1: قلنا
2: لا
1: برافو صديقتنا يسرى البدوي
2: برافو جوجل
3: مش ابو فارس الحمداني هو كتب راك عصي الدم لا ذهلي امير من الامراء اللي كان
0: ابو علي المعارف
1: وكتبها بطريقه الطريقه نتاع الكريتير نتاعو كان جميله جدا
3: الكريتير كونيك
1: يلا
3: اوكي ندي
1: نعطي
3: الانديس الاولاني ما نطلعوهش حتى بلادي
0: قالك الاولاني
3: انا مازال نعرفه
1: ابراهيموفيتش
2: ابراهيم
0: باشا زلاتاني شكون
1: ابراهيموفيتش الانديس الثاني نيجي جويني هكا عطيت الاسم انا راه
2: ابراهيم ناجي
1: جواب صحيح الحمد لله ابراهيم ناجي السؤال الموالي زيدونا
4: راي اخويا
1: مشيو شويه شوف لي حل اخصائية التجميل زياد اللي مثلت دورها سوسن معالج شو كان اسمه في المسلسل زياد يلا 3-2-1 توب برنس
5: نارمين
4: فاطمة
1: رامي تعرف
4: لا عرفت رفيق والله لا شفت
1: كاتب العمل
3: هذا اللي نعرف هذا
1: سندريلا لحظة
2: بركة
4: ميمي
2: على
4: ميمي
1: تعليش تقول
4: خطرين تشويت عليه
1: كيف
4: تشويت على الإجابة والله
1: شو اسمه مش ميمي التربيجة
2: ماريا
4: نعرش
1: الاسم حشي بالاسم
4: حزم برا خرج المضمون
1: حشي بالاسم يلا
4: ميمي
1: الاسم مش التربيجة
4: مونة
3: مريم
1: زوز مريم جواب صحيح ميمي الجواب صحيح وأنت صفر من النقاط لا قالت مريم وميمة وبعد سأقول حاتم قال مريم يلا السؤال الموالي كانيش متاع دوجة شو اسمه
4: أسبوعي وهو يحب بيته
1: يا رسول الله برنس
5: كوكو
1: يلا
4: لولو
1: كوكو
0: شيواوا
2: بامبوشكا
4: اي بامبوشكا
1: جواب صحيح
4: أسبوعي تحبس تحت.
1: جواب صحيح السندريلا.
3: عجبتك لي كريتير متاعي.
1: ما نعرف إيش هذي تحمس تحت.
4: تحكي بشدك وقتها بدوها ولا فضيحة وقتها أسبوعي عنده قريب وعزقت وطلع بد القسم. وين عايش انت كيفال المتر
1: والله لا نعرفها والله
6: ودارتها طيبة أمي أمي كسكسي بالمناني ودارت زينوبة خطرين ديما نقول الكسكسي بالحوت ما يتكلش معاه البن ما يتشربش معناه البن دوك قالت لها يا راهو يا بنتي راهو الكسكسي بالحوت ما نشربش البن راهو ما نقولوش بالبن دوك معلومة مهمة قالت أمي
1: معلومة مهمة
3: لكن با بروفي ميديكالمون
1: الحوت والبن الموالي حاتم ما هي أكبر جزيرة في العالم من حيث المساحة زيدون حيث المساحة
4: بدل سوي فينيس
1: فينيس برنس
5: مالتا زعما
1: مالتا ناسي
4: جربة
1: جربة سندريلا
6: هاواي
3: هاوان
1: رامي
4: سيسيليا سيسيليا
3: أستراليا
4: ليه أقلك
1: أكبر جزيرة في العالم من حيث المساحة الإجمالية.
4: باهاماس.
7: مو جزيرة أسترالية قارة.
1: قارة مش جزيرة.
3: آه.
1: شو اللي؟ حرف الأول.
3: سومطرة.
1: يقول الحرف اللي طلع
4: يربح.
1: جي.
4: جورج.
3: جاكرتا.
1: جي دو جي غالدين.
3: آه.
4: جي غالدين.
1: يلا.
4: جي كوم غانغون.
1: جيديك جيديك جيكم كوم غرونانديين صحيح
3: غابون
4: تريندات توباغ
1: لا
3: غرناد
5: جورجيا
1: دونالد ترامب
4: باهاماس انا قلت
5: غرينلاند
1: رامي جواب صحيح
3: نعرفها ايسلاند
1: غرينلاند جواب صحيح
3: نعرفها بالفرنسي
1: ليسلاند ولا ليرلاند اللي لامت
3: ليرلاند ليرلاند
1: مش لحولنا الفيزا ما ندفعوش فلوس
3: فلوس الفيزا
1: خاطر الناس كل
3: والبارح الماتش عذبوهم عملوا شارة سوداء كي عملوا الليمن نتاع الكيان تبصر يوسف ما حبش يلعب دا قيدو جارديان باش ما يتعاقب حاسيلو بدعوا بهم وعطاوهم ثلاثة
1: حلا
3: اسمع ومشي وريت الجمهور تو هي ظهر لي في شيبر تلعب في قبرص
4: مشاو ليه هما مشاو لعبوا في المجر
3: لعبوا في المجر بون فما كان نتاع ايرلندا هما حتى المشجعين نتاعهم ماشي يمشيو لهم معناها سون تالمون روجتي
1: تالمون
3: خاف حتى لي فيزا ما عادش ياخذوهم
1: يلا سيدي ربي يحفظ اخواتنا في فلسطين وربي ينصر الاشقاء في الشعب الفلسطيني يعطينا النتائج باش نعرفوا نختموا الكويس شكون الفايز
4: يلا
1: حاتم وميمة 6-6 والبقية
4: 6
1: رامي 3 الحاجة 2 زياد 1 والناصر 0 6-6 ديربي العمالقة حاتم بالحاج والسندريلا سؤال الفاصل نمشيو في الثقافة
4: نمشي الثقافة
7: برا
6: برا
1: سهل برشا هذا سهل بيهل سهل سهل سهل مهل
6: مهل
3: سهل بهل
1: من هو صح لا ولي قالوا لي برا الثقافة الكل مرتاحين يا رامي ناصر ليش مدخلكم رموز الثقافة تكلمت زعما خلطنا ونفول المستمعين زعما خسارة مشحنة ناصر صفر في الكويت برا برا برا ثقافة سندريلا حاتم من هو ساحب رواية ما يتكلم حد مئة عام من العزلة سندريلا
6: عام من العزلة
1: مئة عام من العزلة
4: والله أنا نقول أنا خاتيني
1: يبدأ بجل
4: بجي
6: جابرييل غارسيا
3: جابرييل
1: غارسيا جابرييل غارسيا ماركيز صدقني منعتها أنت بجي والله كيفاش هكا نفسر جامع نقطة حاتم نقطة السندريلا السؤال الموالي ما هو جمع كلمة داء
6: داء
3: علي بديت بيانا
1: بلا بديت بيانا هي حاتم شبيك طفولي يلا جمع داء
4: يحبش خسارة
3: داءت
1: عندك فرصة تربح عندك فرصة تربح
6: قد
1: اخرج هذا مستوي ربح دينورا ما تخسر
3: بلبس نوع الجمع
1: ادوية
3: أدوية
1: ما تتجبش كل قدة
5: أدوية
1: كل شيء إلا قدة سفر من النقاط
5: السؤال أدوية
1: يا حاج خسرت أخرج السؤال الموالي سألنا على الجزيرة، سألنا على ما معنى عبد ميزوغام؟
6: ميزوغام
4: شبيتو يا أخي
1: ما يتكلم حد ميزوغام تبو كيتي
4: اي جو
1: جو كمان الجملة
4: جيمري بيان
6: ميزوغام
1: ميزوغام هو إنسان c'est une personne qui refuse ou déteste ماذا
6: الماركت الكبيرة العالمية
1: الماركت الكبيرة
3: العرس
1: وهو الميزوغام الكبير الفائز حاتم بن هاشم
3: Allez, vous êtes ici.
1: ميزوغام يجاوب على ميزوغام جوابك صحيح حاتم وانت الفايز شكرا لكامل الفريق تحيه لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا شكرا لكم اللي تبعتونا تحيه للبرنس في قياده الفريق سندريلا زياد ناصر حاتم ورامي مره اخرى نقول لك شكرا لباسر امروم عزيز في الاخراج لمخبي في الاعداد جين سليني في الاعداد وصديقنا حسام يحيى في الاخراج الرقمي 8 متاع الليل مقابله منتخبنا اليوم حس سعيد ان شاء الله يا ربي للنسور شاندوا المنتخب والناس اللي باش تمشي بربي مع المنتخب من الدقيقه الاولى حتى للدقيقه الاخرى وربي ان شاء الله يجعل الفوز من نصيبنا بعد شويه جعفور ساعه سعيده نص نهار ابتسام في هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس الكل ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل وان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب نهاركم اسعد الايام باي باي تشاو تشاو

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

ببالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من خمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ويكند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1 99.

0: شيل الغالي تكون بخير
1: هيدا
0: وحيدة لين تسهل
1: هيدا وحيدة لين تسهل
0: عندك عيلة هنا جينا
1: أصحالي
0: نحبون
1: راح رب التحية رزق علي من ربي العمال عليك توكلنا على الله 49 دقيقة تحية للسادة المستمعين المسموعين من كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن لقاك استحسان الجماهير التاكسيات واللواجات والنقل الجماعي والنقل الريبي إذاك علاش سي فاروق اسمح لي فهمني ولا أني أدعو هذا الدعاء من عروج قلبي يا رب يتخلص الكمبيالات يا رب يتخلص الكمبيالات بتاع التاكسيات واللواجات والنقل الجماعي والنقل الريفي يا رب يتخلص الكمبيالات
2: أمين أمين
1: وأي إنسان عنده كمبيالة إن شاء الله يخلصها يا رب يتخلص الديون يا دعيه ويا رب يتخلص
2: الديون
1: يا رب يتخلص
2: الديون يا رب
1: يا رب أي إنسان مسال يا رب إن شاء الله رب يفرج كربك إن شاء الله يجيك واحد هكا غير هاي إن شاء الله يا رب يعرضك واحد يقول لك قديش
2: بداية أسبوع موافقة
1: هاي سيدي توكلنا على الله زميلة زينب تعود على الرواق الأيمن اليوم بعد غياب يعني حوالي حصتين عودة ميمونة وإن شاء الله تكحد
2: زينب أملت
3: ربي فضلك ميرسي ميرسي رفع ميرسي جعفور ميرسي رحمك الله ربي مرحبا بك صباح النور جعفور توحشتكم برشا ان شاء الله انتم توحشوني حتى شويه هاكا رجعت لكم بالاصفر والليموني ان شاء الله نهاركم زين للكل ان شاء الله نهاركم مشرق سعيد وبدايه اسبوع جميله لكم الكل يا رب
1: الفنانه

0: في كل الحالات الالوان الزاهيه ديما حلوه. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم، انستونا وشرفتونا سي رفعه. مرحبا بابا،
2: صباح النور والفل والياسمين. مرحبا بكم. قررت انه الجمعه هذه باش نبدل شويه ستيل، باش نعمل التنشيط الهادئ. التنشيط الهادئ الهادئ الهادئ، حتى كان انتم باش تطلعوا انا باش نقعد هادئ، باش نمشي بشويه بشويه، عرفتك اليسري، باش نسري باش نسري وباش نطلع نهار الجمعه ان شاء الله بالاسامي تك تك تك تك اوب ونطلع هكا
0: نهار الجمعه.
2: ان بوان ان بوان.
3: امشي. عندي سؤال بالاسم التيجاني، معناتها تحيه لكل واحد اسمه تيجاني يسمع فين.
2: 10000
3: سمعتوا
2: هذوك التيجانيات اللي موجودين في العالم كله. 10000
3: التيجان
2: الكل موجودين داخل. توكل على الله. فماش
1: نكتة لا المغير. امشي.
0: عنده
1: نكتة.
2: فما وردة مشيت شكيت بعثمان يعني باش تطلق. مشيت قدام الحاكم قال وردة علاش تحب تطلق؟ قالت له سيد القاضي فما مرأة اسمها العارم تطلب فيه كل يوم سبعة متاع الصباح ويعلق عليها التليفون. إذا الخيانة هذه مش تحملها كل يوم تطلب فيه العارم.
1: اي
2: ليه لا العارم العارم العارم العارم العارم سبعة متاع الصباح.
0: علاش انا ربي بليني ونفهمها من
1: شوك.
0: الله الله
1: ايش بينا.
2: الارم الارم
1: لا اله الا الله. تعود تعلمنا وتعلم فريق الاعداد والانتاج والاخراج.
2: والله جربتها على زوز في ثنيه وانا جاي مش عارف شنو حالتهم توا. ما خليتهم يضحك خليتهم يضحكوا كنا متعدين.
0: ربي يهديهم.
1: انا توكلنا على الله. رفع استنستوا بيه الاولاد فهمني ولا على مستوى انه كت فهمني.
0: ما عنديش حل.
1: رفع المعنويات خويا رفع. بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا. على الاقل نعديو موجات الايجابيه لتلامذة البكالوريا. غدوه راهي الباك. اي عاد
3: شو ما تغدو
1: معناتها عندك غمض عين حل.
0: ليه جعفور قصدي ربي تستريسيهم تستريسيهم
1: يخدموا على رواحهم وربي ينجح وليدتنا الكل.
0: اي راهو قرب السنه الاولى هبطت هبطت الرزنامه بتاع الاساس يا وجهي
1: في اطار الاسامي. اليوم اخترت اسم اماني.
3: اماني اهلا اهلا.
2: والله ديما تختار في السيكوريتي تاخذ الاسم اللي موجود برشا وكل شيء. والله مش كيف انا نرفع في التحديات كنا نهار الجمعه
1: خويا.
2: والعارم باش نعمل لكم نهار الجمعه.
3: عنده ليسته نتاع طلبات.
1: عندي ليسته نتاع طلبات.
2: عطيني الليستات.
1: غدوه غدوه نورمالمون صابر صبروش.
0: ايه
1: ما خويا صابر انا عندي البحث الكل بتاع صابر. اي واحد صابر غدو. قررتش نعمل مره بنيه مره وليد مره بنيه مره وليد
0: في اطار
1: الفكره. تحب اماني توا نعطيكم خويا
0: التناصف.
3: كان عندك شاشة اماني
0: عاد
2: الغول
3: اماني خويا
0: بعد انيس.
4: تحبش انيسه
1: شنو
0: بعد
1: انيس
4: انيس الغول.
0: قابلته مرفت لهنا. السلام عليكم.
3: سلمك ويسلمك.
1: نمشيو الانيس الغول. كل إنسان يعرف أماني يحضر روحه. هذا أنس الغول وهنا راجعين.
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: حصرياً مع أريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك أو موبيليتي تمتع أن إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
7: أريدو طور عالمك.
8: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوانا فاما. خدمة جديدة باش تغير علاقتنا اللي تعودنا بها مع الشات بوت تطرحها شركة جوجل في الوقت الحالي للشركات هي جيميني لايف افاتار. بوت اسيستونس الخاصين بالشركات اصبح عندهم ان افاتار يتحدث مع الحرفاء اون تون ريال وعنده ملامح وتحركات وتقاسيم وجه تتغير حسب معاني الحوار تخلي ديسكوسيون بلو ناتورال. مع انتشار نماذج ال ال ام العديد من الشركات دمجت في خدمتها الداعمة للحرفاء روبوتات الدردشة اللي اصبحوا يفهموا بصفة اوضح وافضل طلباتنا من قبل، لكنهم ايضا يبقاو برامج مخبية وراي صبغ فنتخ دو ديسكوسيون وبعد كثيرا على الفوليتي الموجودة في حوار مباشر مع إنسان حقيقي. جوجل اليوم تحب تغير النقطة هذه بالفونكسيوناليتي جديدة جيميني لايف افاتار واللي أصبح من الممكن رؤية الشات بوت اتخافير اون فيديو كونفرنس وذكاء الصناعي يجمع بين جنراسيون فيديو ان تون ريال والركونيسانس فوكال. في مقطع فيديو دو ديمونستراسيون شوفوا الافاتار على شكل امرأة وهي تسجل وصول حريف للنزل وتقوم بذلك اون اريير بلان من دون أن تقطع المحادثة. وأيضا تعدي في كوموند الفطور للكليون وتأكد أن باش يوصلوا بعد 30 دقيقة وهذا الكل يتم اون تون ريال. الافاتار يمكن له التحدث في 97 لغة ويمكن له أن يحكي في عدة لغات في محادثة واحدة. جيميناي لايف افاتار اي ديجا اكسيسيبل للشركات الحليفة عند جوجل انتربريز ونتصور قريبا لعامة الناس وبداية تغيير جذري في طريقة الحديث مع الذكاء والوكلاء الاصطناعيين. الشركة الصينية هواوي أعلنت يوم 25

0: سبتمبر الفارط أنها باش تقدم ديسبوزيتيف دو مزور دو لا غليسيمي قريبا وبعد 4 سنوات من الأبحاث المكثفة. قيس السكر في الدم من دون أخذ عينات من الدم أو من دون أوكون بيكور، هدف كل الشركات اليوم اللي أعلنوا قبل سنوات على عزمهم لطرح ساعة ذكية في السوق عندها ست فونكسيوناليتي، لكنهم لحد هذه الساعة فشلوا أو ما توصلوش لطريقة سهلة ونجعة. هواوي تقول أنها تجاوزت كل المراحل ولقات الحل، وقالت عن طريق هيغانغ لو باترون دو لا برانش غران بوبليك أن الشركة خدمت 4 سنوات حتى توصل لتكنولوجيا مقبولة اندستريالزابل، وهي اليوم حاضرة باش تتعدل لمرحلة البرودكسيون. لكن زاد ما زاد حتى تفاصيل أخرى تخص الساعة الذكية هذه ولا تاريخ إمكانية بداية تسويقها. ونعرفوا أن أبل عندها أكثر من 10 سنوات وهي تخدم على نفس الموضوع من دون الوصول إلى نتيجة مقنعة بديسبوزيتيف لازير اللي سماته E5 ويعمل أن سكان في الجلوكوز دون لو سان. أما سامسونج فإنها لليوم ما نجحتش في إطلاق هذه التكنولوجيا فوت دو فاليداسيون ريغلومونتير. الفرق بين هذه الشركات باش يكون أولا في السوسيتي السابقة واللي تطرح أول أجهزتها قبل الناس الكل، ثم ثانيا في جودة ونجاعة التكنولوجيا في تقديم معلومات دقيقة وأرقام صحيحة كما يقوم بها وسائل القياس الحالية. لاكتواليتي جيمينغ دو جور تخص شركة سوني اللي تحب أنها تحول سمانات بلاي ستيشن لأن رولي دو بيمون. حركة صغيرة قريبا باش تكفي أن اللاعب يشري أي جو أو سيرفيس على البلاي ستيشن ستور بتمرير له بطاقته البنكية فوق المنات نتاعو بكل بساطة. فيديو جيم كنترولر دريفن انفورميشن ترانسفيرد هو اسم لو بروفي ديبوزي في شهر مارس 2025، ويصف اون مانيت تنزاد لها الفونكسيوناليتي جديدة وهي ان مويان دو بيمون. وقت اللي عملية الشراء يتم طلبها فإن المستعمل يقرب هاتفه أو اون كارت بنكير أو الكنترولر يقرأ كل المعلومات اللازمة با NFC أو بلوتوث أو كونتاكت ديركت ثم يبعثهم للكونسول. المانيت تعمل اون كونفيرماسيون لومينوز و سونور اي ابتيك وتؤكد أن القراءة نجحت وتم عملية الدفع. سوني عندها امبروفي آخر يركز على انتليجنس ارتيفيسيل باش يعاون أصحاب الاحتياجات الخاصة من إنهاء لور كوموند باستعمال اون مانيت ادابتاتيف و انتيرمون تاكتيل. شركة سوني ما أعلنتش على رغبتها في دمج لي بيمون فيا لا مانيت مباشرة على سي كونسول، وفي جل الحالات لما تعمل ديبوزيسيون دامبروفي فهي تحمي في فكرة ربما باش تستعملها في مستقبل قريب. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana Fama. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك.
3: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
4: هاي سيدي ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهار خويا اغر ما تشوفوا فيه شر، ان شاء الله تتحقق فيه الامنيات، بدايه اسبوع موفق للجميع للجميع للجميع
5: فينا
4: الكل. شكرا على انتصار يوم الجمعه، شكرا شكرا شكرا بالنسبه للناس، بارك الله فيكم يا باهيين يا سمحين فريمو. حلقه تعديت مش نورمال فهمني ولا على فكره. حسام السهلي يسمع فينا طوي، يسلم عليكم زميلنا
6: حسام. بونجور يا حسام،
4: يسلم علينا طاح من عيني لانه قال لي الحقيقة التو نضحك على النكتة متاع رافع متاع عجبتني على الاخر
5: الحمد لله،
4: وجنا لي هاته النوعية من النكت
5: الحمد لله.
4: ما حبش يلمح لي هو
5: مغبورة.
4: اما ما حبش يلمح لي قال لي ما احوجنا هاته النوعية من النكت، اكتبها لي كلمة نوريها لك.
7: الله لا يحوجنا ان شاء الله.
4: امين بجارب العالمين. اي سيدي كيما وعدتكم بكري بمني ولا اصدقائي صديقاتي بمني ولا، اليوم مش مشيو الاسم جديد، والاسم اليوم اماني.
5: اماني الله يا
4: توكلنا على الله.
5: اماني
4: وينو فراش اماني
5: او اماني
4: وينو مصحاب اماني وينهم أصحابها في الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك وينهم أخواتها وينهم عائلتها. اليوم اسمك يا أماني وجه الخير فرحة صغاريت وتهاني. الله الله الله كطبلية مقدية يعرفها القاسي والداني. تحذير هام للعموم، تحذير هام للعموم، اللي يحب أماني راهو باش يعاني. نعاود تحذير هام للعموم، تحذير هام للعموم، اللي يحب أماني باش يعاني باش يعاني باش يعاني لا باش يعاني. نحكي بجدي ومش عامل عليكم بالعاني. وبالمناسبة تحية الباسكال مش علينا
5: رجعنا الأماني
4: يا جبريل طول أماني. أي سيدي أماني لوميير نو ذولات كل ما تسألها تقولها وينك يا أماني تقول لك هاني وينك يا أماني
6: هاني
4: وينك يا أماني
5: هاني
4: وينك يا أماني
5: هاني
4: ورد بالك حقا تلعب مع أماني بالخايب خطر وقت اللي انتم تعلمتوا اللعب الخايب أماني وقتها تراني أماني إذا حبتك راك الأول في حياتها مش الثاني أماني تحب الراجل اللي يحب الخير للغير مش أناني مش مشكل وضعيته كاري شاري ولا باني
5: أماني
4: كبابلي خش صعيب كيف تتسكر تولي تتكرم حتى بالطلياني
5: الله
4: بكلمة تهداها قلب أبيض وطلي مولتو باني مولتو باني أماني رومانسية تعشق الأغاني وخاصة اه ياني منو اه ياني
5: ياني
4: يا اماني يجيش البالك اماني مغرومه بالكوره تعرف وقتاش اعتزل وهب الخزري وين يلعب الفرجاني
6: الله
4: شكون طلع سينيور وشكون يكور في الاداني
6: بالاداني من اماني
4: نقطه ضعف اماني الكسكسي بالفزاني والمناني يا ربي
6: لا
4: الكسكسي بالمناني والفزاني تاكيو اماني ورحمه على هناني
5: الله يرحمه هناني اماني
6: ملا ملا
5: يا غبو
4: الله تعرفوا اماني
6: نعرف
7: أماني أماني
6: ما
7: كوزين
4: سلم عليها دكتور
8: فما منه أماني صديقتنا
4: أماني
8: كسومة أماني أماني
4: أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني أماني منهزمين الحكيم
6: سمحني
8: أمان
6: نهار الجمعة ليلي نهار الجمعة خاطر سمعت قالوا لي راهو جعفور قال الأرقام مش مهمة وزينوبة مش مشكل وهزيت المورال
4: لا لا لا
6: ويصير مبروك الرباب طبعا مبروك الريم طبعا في إزيت اللي
4: عمري ما قلت
6: أما معناتك اللي قلت قلت برشا كلام باهي قالوا
4: غلطوك قلت
6: ايش قلت راه سمعني ايش قيني
4: انا قلت المنهزمه زينب
6: المنهزمه الرائعه
4: اي
6: ايوه
4: نتجمع في غيابك
6: ايوه
4: قلت انت صار مدوي للرباب
6: صحيح هذا صحيح
4: وعطيت الارقام الكل بالتفاصيل فهمني ولا وعندنا لجنه لهنا
6: مركز على مدوي برشا برشا
4: محلفه
6: دواها على
4: دواها عندنا لجنه محلفه
6: ملا دوا
4: برشا ارقام متكونه من عزيز وحده
6: أيه.
4: فهمني ولا
6: ما شاء الله
4: وقتها فهمني ولا أيه. والحمد لله يا ربي
6: بي جعفور هي حقيقه الارقام الارقام لا تكذب
4: صحيح سنه الحياه
6: سنه الحياه خويا مبروك ربي
7: بهاوجي فضل
6: مبروك روح
7: رياضيه
6: طبعا طبعا مبروك
7: روح رياضيه
8: والله اصفارت زينب زينب اصفارت من خساره
4: اي سيدي الحكيم نتاع اليوم بين زينب اعطيني السسبنس بين زينب ورافع شكون باش يحتل المرتبة الثالثة وشكون سيتذيل الترتيب
6: يلا مباراة ترتيبية هذيا
8: مانيش حاضر يا سيدي
4: السؤال في الحكيم نتاع اليوم
6: نعاودو نفكروا السؤال امبوزي
4: طبعا
6: تيم امبوزي كيما الناس الكل
4: طبعا
6: هابط من فوق
4: السؤال اللي هو وينو الساعة توا
8: فقرة نتاع البسي
6: فقرة نتاع البسي
8: لا لا لا فقرة نتاع البسي نورمال
4: لا لا لا لا
8: بعدهم بدلوا
4: لا لا لا لا
8: عادي
4: السؤال يقول
6: يقول
4: اشهد لي السؤال بسم الله
6: تحب نذكر
4: ركزوا معاه ايه
6: صباح لقيتو
4: ولا لقيتو
6: اخويا حبين يقولوا ايش معناتها اخويا ايش معناتها اخت
4: ستوب
7: استنى ذيك نتاع البسي
6: لا لا ذيك الحكيم
7: لا والله خدمته في البسي
6: لا لا لا
7: صلي على النبي
6: لا لا البسي حاجه اخرى
7: لا اختي رباب
6: انت فهمتي
4: رتب حسب الاهميه
6: احترام وحب
4: احترام حب ارتب حسب الاهميه احترام
6: كل شيء
4: اعطيناكم كل شيء
6: والله نلعبوا بالمكشوف
8: الاحترام والحب يذكرني في خويا
4: مش طبعا
8: ونبدا في الخو
4: لا
8: نسخ لكم بعد الحكي اش خدمه مزوز فرد وقت
4: اش معناتها خويا اش معناتها اختي
7: جعفور انا والله تلخبطت
6: فهمتي بالغلط
7: فهمت بالغلط يا اخي انا كتبت هيك هذيك نتاع مهومه نتاع الحكيم في البسي خلنا نقراها
6: والله دخلنا بعضنا والله دخلنا بعضنا خليهم
4: يتنافسوا خف اسالك حاجه يا اما انا ساهر البارح
7: لا لا لا لا لا
4: يا اما انتم زاد ساهرين ومش فاهمين
7: لا ولا واحد فينا ساهر
6: الكل فهمنا
7: كنا كتبتوا مرا بعضهم
4: ما نهمشوش السؤال لبسي هو الاتي رتب حسب الاهميه لبسي هذه بعد العشر حسب الاهميه نسمع بعضنا عاد صبايا الاحترام والحب رتب حسب الاهميه الاحترام والحب هذي بالنسبة للبسي
6: هاي كبيرة
4: قدك
6: شورة بيب ها
4: قدك هذي بالنسبة للبسي بالنسبة لسؤال الحكيم شمعنتها خويا اش معناتها اختي
8: شو هو عملناها عملناه ولا وتعملناه
4: كل عام
8: عملنا الخال وعملنا العم
4: كل عام يتزيد
8: معناها عمي اش معناتها عمتي من بعد نسيت شوي معناتها خالي
4: عام كامل 360 يوم في السنه
8: والله يا سي
4: جعفر
8: منبهر والله
7: صلة الرحم
8: بعد الجار ومن بعد ندخل
4: لا لا الجار لا
8: الجار ما عملناش
4: ثم جيران تغشوا لا لا
8: الجار
4: لا اوزلي اش معناتها اخوي راهو في فخ اش معناتها اخويا اش معناتها اختي
8: لا تحت فيه انا من توا انا نقول لك انا تحت فيه كان فما فخر انا تحت فيه
4: فما فخر
8: انا بديت نحكي على اخويا طول
6: انا خدمت بحسن نيه الحقيقه
8: انا اخويا طول
4: لا لا
8: انا ريت خو بديت ديريكت في المحامي
4: اوكي بابا دونك نذكر لكم اليوم مسابقه مدويه يعني نهائي قبل النهائي نهائي قبل النهائي اليوم بين زينب والسيد رفع نذكركم زاد اليوم عندنا زميلة ريم في سين جيم مع ريم آخر الحلقة أنا رفع ولد الدار اليوم عارف شو تحكي أخويا رفع
8: اليوم باش نقول لكم كيفاش تنجم تبني دار في أقل من شهر
4: بالغشة
8: غزرتوا لي غزرة دونية
7: ولا بالكذب
8: ولا بالليبو والله اليوم باش نوريكم كيفاش تبني دار نورمال ستاندر طبع سكر ديما نحكيو في اقل من شهر
4: زميله رباب اليوم اكمل العباره عن
7: ثلاثه اكمل العباره موجوده جعفر موجود
4: عن ثلاثه مقاطع
7: اربعه اليوم ونحكي لكم حاجه نحكي لكم حاجه نهارت اليوم تحت الطلب من الجماهير تبارك الله عليهم تحيه لهم
4: يبعثوا لك
7: يبعثوا لي الحق اللي هما يحبوا على الجينيريك
4: تاع الجينيريك
7: اشارات اشارات الطفوله
4: حلو حلو حلو زميله زينوبات اليوم عندك سامحني دقيقه انا شكون
6: فما موجود
4: عوضتك راني نهار الخميس
6: والله
4: والله ما احلاه
7: وسامحني
6: وسامحتوه قال لكم سامحني السماح وسامحتوه
4: والله محلاها الفاز
7: عجبتك
4: والله محلاها
6: عيبي
4: ان شاء الله ربي يجيبك في الصيام زميله زين
6: عايش زميل جعفر
4: تحيه ليك وتحيه للوالده
6: ربي فضلك
4: يا عايش كل ام تسمع فينا كل بو شيخي تاعي
7: ربي فضلك
4: تحيه لكل العائلات بابا رفع
8: بلي جوست نحب نقول اللي سومر سنيه طلعوا
4: شي
8: سومر فيس دو تيتا سومر طلعت له سنه الحمد لله واحتفلوا بها
6: عملوا حلوى
8: عملوا له عرس وطلعت له سنه عرس قسما بالله
7: عملنا كركوش البارح
8: كركوش
7: تقولوا له كركوش
8: سنه
4: عمره مرموش كركوش
7: الاحتفال بالسنه نتاع البيبي لما حلا هو عنده اكثر من سنه معناها جوست باش تلمينا لوطون اللي تلمينا ولمينا الاطفال وعملوا شويه ذكريات حلوه هذا هو هذا هو
8: احتفلوا بالسنين
6: كركوشكم مبروك
7: ميرسي بوكو نبوسوه سمسم
4: نبوسوه على الاخر نمشيو مباشره لتويك
8: الزمان هو يقدمنا نحن نبوسوه يقدمنا بسنين نتاع الكركوش
4: نعطي للاخبار هاي الزملاء في قسم الاخبار تفضلوا
3: انتم تسمعوا

0: De l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة صباحا ديوان فم. مصباح الخير. عمادة المهندسين التونسيين تعد خريطة طريق طاقية لتونس بهدف الإسهام في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صائفة 26 و2000 وفق ما أفاد به عميد المهندسين محسن الغرسي، مؤكدا أن العمادة اختارت عدم الاكتفاء بتشخيص الوضع أو إطلاق التصريحات، بل قامت بتجميع عدد من الكفاءات الهندسية والخبراء لإعداد مقترحات عملية في مجال الطاقة. وتقترح خريطة الطريق وفق المصدر ذاته جملة من المسارات العملية، من بينها استرجاع القدرة المتاحة من خلال أعمال الصيانة وتأمين حاجيات فترات الذروة وتسريع إنتاج الكهرباء ذاتيا بواسطة طاقة شمسية، إلى جانب التحكم في الطلب وحماية المرافق الحيوية وتطوير شبكات ومنظومات التخزين. وعميد المهندسين يشدد على أن الاستعداد لصائفة 27 و2000 يجب أن ينطلق منذ الآن حتى لا تتكرر الصعوبات التي عرفتها البلاد في صائفة 26 و2000، معتبرا أن أهمية الوثيقة تكمن في مدى ترجمتها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع. الصناعات الميكانيكية والكهربائية تتصدر قائمة الصادرات التونسية نحو السوق الجزائرية، مستأثرة بنسبة 56.53% من إجمالي الصادرات، تليها الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 31.53%، ثم المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 7.5%، وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. وعلى مستوى الاستثمارات تنشط 43 مؤسسة تونسية في الجزائر، ويستحوذ قطاع الميكانيك والكهرباء على 30% منها، مقابل 23% لقطاع الخدمات و16% لكل من النسيج والفلاحة. بعض المناطق بمعتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد تعاني

0: في شبه عزلة على تنقل تلاميذ وتنقل الفلاحين. وعلى سبيل الذكر للحصر، المسلك الفلاحي في عماد الخروب الرابط بين مدرسة الكربة ومدرسة بلا العارية. أنا الطريق ما يعديش تستعملوا الأهالي وتلامذة، وهو حاليا غير قابل معنا أنه بش تعدي كراهب ولا حاجة، ما تنجوش تعدى منه حد شيء. طلبنا من السلطات المحلية أن تجهيز التدخل، لكن الآلة الجارفة الموجودة منزل بوزين معطلة من 6 أشهر. هي مناطق برشا في منزل بوزين في شبه عزلة تامة بعد الأمطار الأخيرة.
1: وفي الشأن الدولي، بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تظهر اليوم تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا حاجز 8000 حالة منذ بدء التفشي المستمر في البلاد الواقعة وسط أفريقيا. وتقرير معهد الصحة العامة في الكونغو يشير إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 8067 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 3900 حالة. حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه يحققون اختراقا وصف بالتاريخي في مجلس الشيوخ الفرنسي، بعدما تجاوزوا العتبة المطلوبة لتشكيل كتلة برلمانية للمرة الأولى في تاريخ الحزب عقب الانتخابات غير المباشرة التي جرت أمس الأحد. وزعيمة التجمع الوطني والمرشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة مارين لوبين تقول إن النتائج فاقت التوقعات، ويأتي هذا التطور قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل 27 و2000، والتي تسعى لوبين إلى خوضها للمرة الثالثة بعدما أخفق اليمين المتطرف في محاولته السابقة للوصول إلى قصر الإليزي.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: باه يا بابا صباح النشاط والحيوية بداية أسبوع أي عاد أي عاد مستمعيني يا أخوي طوى طاح راح واللي فات مات خوي لو كان في الويكاند وكذا والأسبوع الفارط فمني ولا ما تعدتش الأمور كما هي
1: استغفر الله وقدم
0: صحيح أسبوع هذا نجيبوها
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله أسبوع هذا نجيبوها خوي أي عاد مستمعين ركزوا لي شوية حاضرين البنات السؤال بتاع لبسي الاولاد حاضرين هاي خويا نمشيو للبسي سؤال لبسي كما قلت فهمتني ولا هاي حاضرين
1: نسيتوه
3: حاضرين جعفر
1: سؤال لبسي
3: اللي هو
1: لا اوكي مش معنا
0: السؤال تذكروا شنو
2: طبعا انت تفكروا سؤال جعفر اللي هو شنو جعفر فكرنا
0: اللي هو مرحبا بكم نذكر اللي هو
1: رتب
2: حسب الاهميه
0: اعطيني بابا
2: احترام
4: لبسي
0: أرتب حسب الأهمية الحب والاحترام أو الاحترام والحب وعلل مش علل تتقال علل
3: أي بينصر تعليل
0: وعلل ذلك
3: نعم علل إجابتك
5: يعني
3: بما يناسب
5: الاختيار بصفة عامة ولا في مجال معين
0: لا
3: خذها مني تحب
0: أختي انتي شبيك دخلتي الأخوات في البسيفك
5: أنا غالب
0: الاحترام والحب وعلل ذلك
5: الاحترام أم الحب هذا هو السؤال
0: هاي نبدأ زينب
2: هاي نبدأ جعفور طبيعة ديما نبدأ خليني نقول لك اللي الحب ما عنده الويش يصلح كان ما فماش احترام الاحترام قبل معناتها كان فما حب يهين ما عنده لشنو يصلح كان فما حب يقلل من الشأن ما عنده لشنو يصلح كان فما حب يصغر ما فماش للويش يصلح هذاك علاش لازم الاحترام يسبق لازم نحترمك الذات اللي قدامي نقدر شنو تحس نقدر الامباكت متاع تصرفاتي عليها نقدر شنو اللي نجم يخليها أحسن أو يخليها أخيب أو أحزن هذاك علاش لازم نسبقوا الاحترام على الحب فما بارش ناس نسمعهم يقولها يحبها يموت عليها ولا تحب وتموت عليه ألوغ كو عايشين في تعاسة كبرى على خطر تطيح الأقدار فديما الاحترام قبل
0: هاي الرباب
5: الاحترام أم الحب هو نورمال الحب في حد ذاته يكون فيه الاحترام المودة الرحمة الخوف الطمأنينة هذيك الكل ميم الاحترام نسبقوا لهنا يا جعفور تنجم تحبنيش مش لازم أما كيما أنا نحترمك بسيفنا عليك تحترمني معني فهمت دونك نسبقوا في معني مش كان في العلاقات الخاصة حتى في الزميلة حتى في الشارع حتى في الحياة اليومية الاحترام أهم من الحب مش لازم تحبني مش لازم تبين اللي انت هكا علي على الأقل احترم ذات البشرية تحترم مبادئي تحترم الخصوصية متاعي تحترم نظرتي للحياة كما أنا مطلوبة أني نقدم لك شيء هذي في المقابل فالاحترام أهم من الحب في حالة كما هكا
1: القلوب معبية
0: القلوب
1: معبية
5: في نفسي فعامة
0: مدام لومج

0: تتعايشوا، تنجموا تخدموا فرد بلاصة، تنجموا تتعاونوا على هدف واحد، وبالوقت تنجم تحبه على خاطر باش تحب الطريقة اللي يتعامل بها معك، على خاطر تنجم تحب احترامه ليك في أي علاقة كانت. دونك الحب وحده ما يعيش، الحب وحده ما ينجمش يصنع علاقة. إذا تسبق الاحترام على الحب، الحب ينجم يجي، وحتى لو كان ما جيش العلاقة تنجم تمشي بالاحترام كهو.
1: ممتاز سيد رافع.
2: الله يتجوز الكلام الصعيب اللي كنت نسمع فيه هذه الكل. سوف أبسط للمجتمع توا. سيبوزون الحياة شانتي، باش نعملوا له خلطة بغلي. في الخلطة البغلي هذه باش نستعملوا الاحترام وباش نستعملوا الحب. على البرويتة حب لازمك تحط زوز براوت احترام باش البنية متاعك تبدأ مريقلة. نقولوا غلطت وحطيت برويتة حب وبرويتة احترامك هاو، صحيح باش نجم تبني، أما الليقة باش تتشقق من بعد. وقد ما تتشقق الليقة ويكبروا الفيسور، قد ما يزيدوا الفويت، وكي يدخلوا الفويت في حياتك مشيت فيها. لذا يلزمكم الحكار الصحيح، كي التطيب كي البني كي كل شيء، احترام برويتين، حب برويت. تحب تزيد حتى ثلاثة براوت احترام فمش مشكل، بزيد سلعة
1: ما تتيحش تشد أكثر. تقول أنت الاحترام هو الجرافي الشرشور،
2: هو الشرشور، الاحترام هو الشرشور، والحب هو سيمان. تخلط تليق تصب دالتك مريقلة، أمورك هانية، بنيتك صحيحة. تغلط في الحكار أمورك مش هانية جملة. بيان سور عندك الخزمة باش الأمور تبدأ مستوية، أما حتى كان فما شوية عجب، قلت فما عجب شوية
0: عوش
2: صحيت اللي قد جيب سي جعفر،
1: اللي قد جيب
2: اللي قد جيب وليق على
1: روحك، اللي قد اللي هي شنية في العلاقات، اللي قد جيب الهدايا العيد ميلاد
2: صحيت اللقاء الهدايا الكلام الحلو الكلام الحلو، محلاك اليوم، محلى تطيبك، محلى فطورك، محلى لبستك، محلى ريحتك، محلى هذاك، ويبدا يستوي الحيط، يبدا الحيط يكون ميل، ويبدا محلك محلك محلك محلك محلك محلك اوب لين يستقيم ويشد مورو الحيط. دونك الحياه شانتي، الحياه بنيه. دونك ادي وشوفوا مقاول به، يعني كما تعرفش ما تفهمش في الحب، شوف مقاول به يجي يخدم لك، يجي يخدم لك البنيه
1: خير منك انت مني ولا النجم الشاوي
2: شو من نيترو حب توا
3: وجهه نظر مقاول
1: والله
3: كيوت
1: صحيح والله حلو
2: بالله يا جست اللي باش يقصوا خذوا لي جست من البرويطه للواحد البيت كله لا يعني خذوا لي من قبل توا التالي شويه وقبلوا يعني نرش لكم في اللايف
1: باهي المقاربه باهي
4: عندك انت المقاربه خاصه
1: والله انا لا انا
3: شو رايك في المقاربات نتاعنا سي عجفور بما انك انت قائد السفينه؟
1: انا نتفق مع الزميله رباب زينب رافع وريم اللي تقال كله هذاك هو المقاربه اللي عملها رافع على بساطتها وتبدو انها ذات منحى كوميدي
3: سخر
1: ولكن صحيح فهمتني معناتها ما تنجمش تدخل في علاقه حب. انا بالنسبه لي انا هو قال الزوز براوت، انا نقول الساس الاساس والداله والعرس تاع علاقه الحب هو الاحترام. معناتها اش نعمل بيه الحب؟ حب شنو تحكي لي عليه وانت ماكش محترمني، ماكش محترمني وماكش قاري لي حساب قدام الناس ولا حتى وحدنا برا. سمعت مره واحد قال في الدار مثال شي نجم ويحكيو يحكيو زاد باحترام، تحترمني ونحترمك، تحترمني ونحترمك. ابار اللي قالته رباب اللي هو كذات انسانيه، انا كبشر ماني نحترمك ولا يزك بدري نفس الشعور. دونك حب علاش نحكي؟ لانه الحقيقه في غياب الاحترام كل قصص الحب تتهاوى. اللي دمر علاقه الحب انك ما تحترمش الطرف الاخر وما تقارنوش حساب وما تشاوروش وما تحترموش هو سواء وحده في قناعاته في أفكاره في يومياته، وتسمعوا وتصغيله فهمني ولا وتشاركوا كذا، سينو ما تنجحش على الحب، ما تنجحش ما تنجح. الناس اللي قادمين على الزواج الحب حبيتها حبته ايه صاحبي، الاحترام تحترميه ويحترمك، هذيك القاعدة، هذيك كما قال رافع نعاود نذكر هذاك هو البغل الشرشور بتاع اي اللي شد اللي يخلي الخلطة تشد.
2: فوالا فوالا
1: هزيتنا للمرمى رافع
2: دولة
1: والله اقوى تشبيه صحيح رافع.
0: دوك اليوم رافع رابح في البسي
1: والله في البسي
3: مقنع مقنع
0: مبروك
2: شكرا نفسي يعيشكم يعيشكم يعيشكم.
1: ثبت لي خاطر صديقنا الطاهر قال مش زوز براوت، زوز براوت ونص قال احترام
2: كما يحب وزيادة الخير. انا قلت لازم نخلصوا حتى
1: التراب انت والعلو
4: انت والشانتي
2: انت والبلاصه وانت والمقابل.

0: نتيو نتيو الكارير نتيو الكارير اللي جيب
1: هلا باش يكونوا واضحين. اعطيونا زاد اقتراحاتكم انتوما ارائكم. رتب حسب الاهميه الحب ام الاحترام؟ رتب حسب الاهميه الحب ام الاحترام. ان شاء الله اخويا حياتكم كلها محبه وان شاء الله حياه كلها احترام. ان شاء الله ربي يقويكم وان شاء الله ربي يعطيكم ما بتمنوا. بربي امان جست ديديكاس المواطنه تو في اللحظه هذه تسمع فينا في المعمل اسمها نجات. تحيه كبيره برشا لها.
2: ربي يتصف عليها. نجات باب نجات وراجي نجات
1: راني مؤركم مونسيني على الاخر على الاخر وانا صاحبتي نسمع في البرنامج
2: أحلى.
1: تحيه لاي انسان يسمع فينا تو بالكيت يخدم ربي يعينه ان شاء الله ربي يعينكم الناس الكل. ميرسي بوكو. هاي سيدي باش نعملوا فاصل. بعد الفاصل مباشرة مش جينا الزميلة رباب.
3: نعم.
1: تبعتك نهار الحد جبت الوليد هذاك
3: بارح بارك الله فيك. أيوب الدريدي.
1: أيوب الدريدي محلاه
3: محلاه محلاه والله محلاه محلاه.
1: الوليد هذا يلبس فولارة وجبت مامته وطلع على بسكليت كبري.
3: ما شاء الله.
1: شنو المال تشوف كأنك مرا كبيرة كبري بسكليت حاجة باش عجيب.
3: جد ولا جد والله ما شاء الله نسب مشاهدة كبيرة على الآخر. شو ربي يفضله يرد بال على روحه وكاو خاطر فما صغيرات تتابعوا فيه دونك سلامة أولا.
1: به باش نعملوا فاصل كيما قلت بعد شويه باش نمشيو لاكمل العباره في الاثناء. رافع وزينوبات تحضروا لنا. زينوبات رافع اليوم في فورمره
2: ما شاء الله على خويا ديما في فورمره
1: بارك
2: الله عليه.
0: والله يا سي جعفر للامانه وللناس وللناس الكل والله اليوم
1: ما تحضرش
0: لا لا لا لا نحضر انا ديما نحضر اما اليوم والله الحكيم
2: مريض شويه
0: قول مريض شويه البارح حطيت رؤوس اقلام
1: اي هذيك هي
0: وشوف الزر يعني جاتني مع خويا اللي انا يعني يمكن له برشا احترام اللي هو خويا المحامي
1: هذه لغه
0: ان شاء الله بركه ما ان شاء الله بركه يخلص في خاطره
1: مشاهدين نعرفها
2: عجبني
1: والله
2: عجبني التكتيك ديما
1: موسيقى حزينه
2: بارك الله عليك
1: بربي عاود تشوف تطلع طول
0: كان خطفت بها خذوا هذه الحكيم والله يا سي جعفر انا نعرف اللي بوتيتر مانيش باش
1: رافع بلي نعطيك احترام سامحني قول لي سي جعفر ما نجمش نحكي على خويا في دقيقتين
0: ودخل اي باهي والله حلو
1: نمشي ترى
0: والله يا سي جعفر سامحني ما نجمش ونعرف اللي حتى واحد منجم يحكي على خوه في دقيقتين يعني الخو العشرة المحبة الاحترام
1: خرجت شوية من بغلي
0: شرشور شرشور يعني فريمون ما نراش انه الانسان ينجم يلخص خوه في دقيقتين سي جعفر لذا ان شاء الله يسمحوني اي الاخوات اللي يسمعوا فيا الكل وخويا على راسهم
1: فاجأتني وفاجأت فريق الاعداد تاع ديوان فاهم هذاك علاش ترو جور ميزابيك خاطر ما حضرتش خدمة فاجأتني
0: ترو جور المالطا
1: وتعبتي فهمتني خويا رافع حضر روحك هذا لا يفسد للودي قضية زينوبات حاضرة بسم الله ما شاء الله وقالوا لك الجون وتيك على الاخر
2: سي تري جونتي ميرسي بوكو
1: سميك شمس النهار
2: شمس الاصيل ميرسي بوكو يعيشكم احلاكم
4: هذا الشيء نغلو فاصل نمشي نغلو فاصل فاصل ثم نواصل فاصل ثم نواصل
5: خدا جزا ومكانه قد دلال وانا قدام اللزازة دي عندي

0: شمس النهار نجيت عفية. مرحبا بالناس الكل، ساعة سعيدة حتاش للنصف النهار. الفريق مش كامل، مزال رافع نجيب مرافع الحقيقة نتاع ربي، علاش مش نكذب. دونك نمشيو توت سويت.
1: لحظة ريزازي
0: توت سويت.
2: أكمل العبارة
3: يا رافع.
0: يا سيدي، في أكمل العبارة عندكم كما قلت لكم من قبيلة، والله هذه بالحق تحت طلب الجماهير، حبوا على الشارات الكرتون متاع
4: بتاعنا،
0: منصورش كم مش حافظين
4: وراهو مخلط. جميل،
0: باش نحاول مريرة في الجمعة نعملوا الكرتون شباب، وكل إكستري عليه نقطة، شو قديش تنجموا تجمعوا نقاط.
1: بارك الله.
0: كل إكستري عليه نقطة.
1: شتعملوا بيه بنقاط؟
0: شتعملوا بيه بتربح. هاي شنبدأوا بالمقطع الأولاني ولا الكرتون الأولاني، طلعوا لي شنو الساعة ديجا فيها نقطة. هاي
3: كابول هذه يعيطوني كابول، أنا من عرصة تطبيين.
5: كابول الكلب الأكول يتبع قرين المختلف المجنون.
0: استنى انت ساعة نقطة على انك طلعت الصور متحركة.
3: عيطوني كابول
5: عرصة
3: تطبيين بللقوم عيطوني قوم بلها كابول.
1: والله فما وجيعة في الريبونس تاعه، فما وجيعة.
4: زيدوا نقطة
0: شو فما تنمر معنى،
1: فما وجيعة. خليه
3: خلوني هذه كعبول الكلب الأكول يتبع عبقرين والمختلع المجهول.
0: استنى جعفور باش نسمعك اكسري وكمل الكلمات. معلش عيطوا له كعبول معناها شكلا
4: ما اسبرايك معناها
1: تفضل. نمشي تراورك
4: رسالة مضبوط
0: الاكسري الأولين.

0: اسمها القط
1: قهوة. احنا
2: كملوا
3: والقط
2: المشاكس اشتري عندي كلمات والمشاكس صحيح هذا يمكن نجم تكمل جملة اخرى
1: اشتري بحش بالحش ما نسيت والله
4: بلاي ربيب
2: انتي مكش الهيم
0: تعرفوش قط المشاكس يهوى الدسائس
3: يهوى الدسائس يلبسيس يلبسيس
2: دسائس نقطة جعفر
0: اما راو اما ربيب القط المشاكس قلتها زينب
2: ما حبيتها تكمل جملتين على الاقل
3: سامحوني بعد اذكم طلعت كعبول
0: يا خويا صح
3: طلعت الجينيريك طلعت الدسائس سيبونا
0: اي مش نقول لك فاز رافع ساكت عم روحه ما يعرفهاش زعما صغير فهمت ما في
4: ما
0: يعرفش كعبول
2: كل واحد هو انا ما نعرفوش للامانه
0: ما كنتش قد يا ربي
3: انا زد الوالده كنت احكي
2: اما راهو كل واحد وحده كل وعندكم نقاط جعفر عنده زوج نقاط
4: انه فما برشا يعني شويه هدوء باش نجموا نطلعوا اما يديكم خاطر
2: تحبوا نكملوا نسمعوا الاكستريم
3: شرفني على
4: بدنا
2: مرحبا بكم
1: القط المشاكس من يهوى الدسائس من يضع المقالب

0: المقطع الأول النقطة الكاملة من عند جعفور عند بزوز نقاط جعفور ولا ما تنجموش تسمعوا على اليوتيوب لنا هكا
1: اي ولا خاطر زوز
0: بالمراحل معناها دونك يسمعونا على
1: فيسبوك طلع ديسانيمي
0: وبعد غير كلمات دونك نقطين
2: اوكي بارفي
1: تلعبوا مع بعضكم راه تلعبوا مع بعضكم راه
2: لا كل واحد وحده
1: عاش كانت
0: نمشيو للكرتون الاخر هات نطلعوا شنو هو الساعة تعبوني والله
1: خلينا نشوف
3: احلاه بيل وسيباستيان
1: بيل وسيباستيان
3: كلب صغير بيل وسيباستيان كلب كبير ان كنت في خطر داهم ياتي بل حالا اليك يمكن كلب يجي منك كلبوك خليك تشكي الكلب ان كنت في خطر داهم ياتي بل حالا اليك ينقذك ويحوم حولك انه يخشى عليك ما احلاه ما احلاه بل وسيباستيان
0: برافو جعفور
1: برافو جعفور
0: نقطتين نقطتين
1: والله مبهر والله مبهر
0: سمعنا شوي فتيتة ثانية
1: عطينا شوي
3: يحيى يحيى يا صديقان بل وسيباستيان إن كنت

0: في الاسم تاع الكلب.
1: اربع نقاط جعفر القاسمي.
2: اي اي اي اي
1: صفر من النقاط بقيه الفريق. ابدعت جعفر
3: وذاك مش فرح لك اهو
4: اني اشك. صفي قلبك صفي قلبك.
0: اني اشك. تحب نغنيها لك كل واحد؟ اني اشك.
3: لا والله ظاهر حافظها.
1: والله انا فاجئني
0: بربي. لحظه اختي ربي
4: وحدك جعفر.
0: والسيري هذه الكوميك
4: شنو هو؟ انا مسال
3: ضربوا الضرب
0: باش الضو
1: صباط
0: كابل وحل في الكاب. ريت السيري هذه ديسانمي هذه
4: بيل وسيباستيان
0: كانت أعطتنا الحكمة. إن كنت في خطر داهم يأتي بالحالا إلي كلب يجيك يجري.
5: دجاك يجيك يجري كلب في خطر داهم.
4: لا لا لا لا خطر وفي وفي
0: كلب يخليكش مطيش.
1: كلب زي وفي
0: أقرب الناس ليك خليك مطيش كالكلب.
4: والله اتفرجت على فيلم هكا البارح
0: ما نحبش. اللي بعده
1: اللي بعده سيدي نمشي ونقدمه نمشي ونقدمه في
3: الزمن
1: اكستري وفي الزمن صحيح نور الدين. هيت نبدا هنا عندنا دوز اكستري كهو بيان سور معروف الكوميك هذا مش تكملوا لي الكلمات.

0: دائما
1: المحقق
0: كونان يمضي واثقا يعمل جاهدا
2: اسكت لا يخشى المحن كونان وفي ومن يواجه وبجريبي هو الواجه كونان يرجع خائبا المحقق كونان
3: مش خائبا ما
2: يرجع خائبا
3: فما يرجع خائبا
2: هو
3: هو قال كونان عندها نقطة رفع
4: وعندي الغناء خاطر هي
3: بالنسبة للريم عندها نقطة
2: لازم نغرى يزي
3: حافظهم تكمل البقية عاود
2: قولهم من راسك قولهم
5: عاود ملوم
3: قولي هو واحد قرب
2: قولي خليه
4: تفضل انا ما جاوبتش
2: شفت
3: عندك خليه
1: المحقق كونان يسعى جاهدا
2: غلط
3: يسعى دائما
2: سيبه غلط
4: مش مشكله
1: كنت تسمع فيها جاهدا انا خاطر الباب تاع التلفزيون تاعي مش بليك يسعى جاهدا
2: يسعى دائما
1: يبدو واثقا
2: يبدو
1: ناجحا
3: محاولة جيدة محاولة جيدة
4: ريم غني هي الوقت
2: المحقق كونان دور هنا عاد
1: خير بيترو ليه يلعب
2: ولا يطلع في بيرسي
4: خلي ربي ما نحبش الظلم امشي يا زميل ريم
2: يبدو

0: يا سيدي ريم نقطة رفع نقطة جعفر واحد اثنين ثلاثة أربعة نقاط زينب صفر من النقاط زنولة
1: ملا أربع نقاط
0: على فكرة استفزاز المنافس مشروع راه في اللعبة هذه استفزوا على راحتكم
2: والنغرة
1: ملا أربع نقاط
0: مش مشكلة بطبيعتها موجودة أي سيدي مازالنا زوز كوميكات أخرين زوز صور متحركة هذه صعيبة شباب
2: متأهب جعفر
3: قديمة ولا جديدة
0: أموركم
2: أنا
3: سليل البالك بفرحة أمي
0: للصباح هنا ينطق
3: أمي بهواها
4: أمي كأهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقياها وأقبل يومها
2: أي عقال
0: الكلمات
2: عندي
0: أما كملها هو قبلكم شباب
2: الكلمات عندي
0: زوز نقاط
2: لا هكذا حايل وليش نحايل الكلمات نكمل الأخر الكلمات
3: يتيم الأم أنا
2: جعفر الله يرحمه
0: الله يرحمه
4: أمي كم أهواها أشتاق لرؤية
2: لمرأة
3: مش نعم عدم مرأة
0: راك تغلط تمشي لها النقطة غادي
2: مشي لها مذكري حرام عليكم الحقيقة
0: ولا لي
2: والله هي كمل
0: والله هي ليرة باب هو جاوب لول وكان قلت
2: جاوب لول
0: أنا قلت الكلمات شباب يا جماعة عند شكون
3: ورحمة
0: والله أنا قلت الكلمات نجمو نكملوا اللعبة عند جعفر تفضل
3: أمي كم أهواها
0: كمل
2: كمل
4: أمي كم أهواها أشتاق لملقاها
0: لمرآها عنا إكستريب شنسمعوا بعد كملوا الباقي خاطر فما قصصات أخرى تفضلوا
3: قصصات بعد

0: يديه، حط يديه انت. انا يمنها يا ما
1: ملا يكمل الباقي مش ياخذ نقطة.
2: امي هي نبع حنان، امي هبة الرحمن. قول اي كم قول
1: كمل جملة خاطر
2: رحمن يا رحمن
0: جملة اخرى. لا محلاك يا امي منورت لي الدار يا امي منورت لي الدار.
2: هي نبع حنان امي هبة الرحمن امي
1: والروح
2: والروح كما الريحان والروح كما الريحان
1: تشتغل مرحبا هكا خذيتها
2: نقطة هي ما من لول
1: هكا خذيتها نقطة من لول
3: عذاب
1: العيشة معكم
3: وما تقولوا رفع نغار
4: أتقدر بشدا أمي كم أقوى أشتاق لمرأة
1: شوية بركة
2: تفضل ربي عندي طلب من محلك يا من غني لنا شوية محلك يا أمي
0: محلك يا أمي لا عزين لا عزين محلك يا أمي منورت لي الدار يا أمي منورت لي الدار يا أمي
1: كلمتي يا أمي ريحتك
0: فواحة
2: برافو في حتى نقطة أما برافو
0: هذه نورمال كيما الباسكت ثلاثة نقاط وحدة
1: المقطع الأخير
2: برافو
3: بلاي خلينا نجاوبوا معك
1: إذا قدش في من إكستري فاروق فكرني ثلاثة إكستريت يلا باش نطلعوا شنو هو الصور المتحركة هذية وعنا كل عادة المقطع الأول ثم المقطع الثاني شوشو باش نظموا اللعبة المقطع الأولاني يوفا تجاوبيني شنو هو الكوميك وبعد نسمعكم المقطع الثاني وقتها ونتكملوا الكلمات
3: صحيح صحيح
1: شكرا شوية
2: نظام
1: قلتوا لكم الأول الشيء هذية تفضلوا ليه ليه جنريك من بعد
3: فور بوير
1: انا فور بوير
3: اه رعد رعد رعد
2: هزيم الرعد
3: ايه رعد هزيم الرعد هزيم ولا رعد
2: واحده
3: والله رعد
2: انت قلت رعد هو قال هزيم الرعد
3: ما تجينيش بونتو سي بون راه
2: واش باش يجي
3: هكا هو
2: قصه معاه شنو هو سي بون
3: ما تجينيش بونتو سي بون شكون قال
2: رعد انت شنو قلت رعد
1: عند رعد
3: قلت رعد
2: برافو هو شنو اسمه اسمه هزيم الرعد ما عطيتي صحيح
3: شكون قال هزيم الرعد قلتها بعدي قلت رعد
2: انت شو
3: خلي ستي
1: استنى استنى يا ستي بشويه بشويه عندي اكسل امان ما يجيش رعد انا برشا شغب بالناس تسمع فينا والله مش حلو بصراحه معني
3: جات في راسي
1: عندنا مقطع باش يبدا يوفى المقطع تكملوا الباقي تفضلوا

0: هذه مرات
1: خليه خليه وحده وحده خليه وبربي خليه
2: فضلت
0: عشان سنوفي انا بجاوب يعني
1: بالطبيعة
3: ما شكون عنده
0: شيء لا انا مش مركب انتو عتيترك اهو
3: اوكي
0: باش نكمل كلمة لكن حاب يكمل يكمل
3: بقيت
0: الكلمات كمل زميل تيري من هداها لزميل تيري من كمل باش نحاول انا خل محليك محليك
2: قالت لي باشا قالت لي باشا
3: هذاك اسمه تنمر على زميلك شكون عنده الكلمات يكمل باش يخلو النقطة اتفضل
4: بسيوف اقوى من نار عرفتم كيف الرد هزيم الرعد هزيم الرعد
2: ما عنده شيء
1: في يو يو يو يو يو ملا يا ريم
0: عايشة في سبيستون كيري في سبيستون
1: برافو ريم
2: برافو
1: ويا جابتهم الكل
0: هنا كل شيء في كوم وصفر متاع زين في كوم زين ما ماركت حتى بوتو
3: نجموا ان فما جريلي كامل تاع زين الرعد نخرجوا بيها
0: انت وضميرك
3: هو انا وضميري حبنا نرجعوا بيه خلينا نعيشوا المستمعين الذكريات متاع سبيستون به بالنسبه للنقاط
1: يلا يلا
3: خمسه نقاط جعفر
0: لا لا لا, لا ابدالي من الاخر وانت طالع اختي
3: صفر من النقاط زينب المالكي
1: ميرسي تصفيقه بالله عسكر لا كله فيتي بيان سور
3: صفر زينب المالكي نقطتين فقط سيد رافع
0: الحمد لله يا رب
1: برافو برافو برافو انا نصفق نشجع صحابي انا
0: دو بوان زينب زيرو ما كوميم عاد باش تقلبوا
3: الدنيا ثلاثة نقاط ريم نور الدين
1: برافو
0: برافو, برافو
1: يا, يا, يا يا يا يا يا ملا نقاط
3: خمسة نقاط جعفر الكيس
1: ملا جعفر
2: فسر الانتصار
3: تفضل خذ راح
1: وهديه لشكون
2: شكرا الحقيقة مقابلة كانت في كنف الروح الرياضية
3: على الخير
2: لعبنا انتصارنا لا ينفي ضعف الفريق المنافس
3: انتصارك وحدك وحدك كل واحد يلعب وحده
2: انتصارنا هي المجهود اللي عملناه معناتها نتيجة خدمة كبيرة برشا خدمنا حضرنا
3: ترينيتو
2: في الجبل منج امان منج جايين الاستوديو هكا كنطلبوا قاعدين نخدموا نسمعوا جينيريكات اطفال وبارك الله فيكم
3: في تبرقة
2: وان شاء
3: الله
2: شنو
3: تفضل تفضل
2: في تبرقة هي في تبرقة وان شاء الله في قادم الايام نعدوكم كامل بالانتصارات زميلي رافع مش مشكل الروح الرياضية منتصر سواء انت خسرت ولا انا ربحت
0: مش مشكل مش مشكل ايه مش مشكل
3: باش نمشي للصفر من نقاطكم ما عندك قداش عندك زوز نقاط زينب ولا ما نسيتهم
1: طفوله صعيبه
3: نقف هنا نقف
0: انا نحب نقول
3: للتفاصيل
0: انه اللعبه لعبه تزهر واللعبه مالوريزمون تعطي يعني
3: هي ذاكرة
1: طفوله
3: الناس اللي عنده ذاكره
0: انا نحب نقول حاجه انه لهنا زميلتي ريم حياتها كامله تحفظ في الجينيريك كتبتهم في كنش
3: كنش
0: وتريبيتي وتحفظ وتفيق في صباح بكري ومن بعد من بعد البطوله يهزها سي جعفر ريم نحب نقول لك حاجه من المنبر هذا النقطتين نتاعي باش نمدهم لك تولي خمسه خمسه انت سي جعفر نحب نهدي لك النقطتين نتاعي وتميريت والله تميريت وبكري هو غلط قلت هو قال انت قلت ابوس أقبل أيديها اللي هي صحيحة
1: يمناها
0: وقال أقبل كتفيها غالطة
2: مش مشكور
3: رفا أحسنت ميرسي مشكورين نكملوا فيهم الجينيريك مرة في الجمعة
0: والله باهي كل يوم والله باهي ماركيت كيف الجينيريك
1: وباهي فقط نكملوا بجينيريك والله خلنا نسترجع الجو
3: والله أنا اخترت هزيم الرعد كانت
1: جميل
3: خاطر من أعز
0: نسمعه ونرجع
3: متحركة نرجع بعد لحداش جعفورة خاطر عنا الحكيم يلا فضل

0: سهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: روحيه.
1: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1.

0: L'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلم. من المنتظر أن تطلق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يوم الأربعاء القادم تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جيز برنامجا لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو صناعة 4.0. وتندرج هذه المبادرة في إطار البرنامج الوطني نحو صناعة 4.0 في تونس الرامي إلى دعم المؤسسات الصناعية في مسار التحول الرقمي وتعزيز قدرتها على اعتماد التكنولوجيات والحلول الحديثة في عمليات الإنتاج والتصرف. ويتضمن البرنامج تقديم برنامج المرافقة الموجه للمؤسسات الصناعية إلى جانب التعريف بخدمات مراكز الكفاءة في مجالات الصناعة 4.0 وآليات مرافقة المؤسسات الراغبة في تطوير مستوى نضجها الرقمي. كما سيتم خلال التظاهرة تقديم وعرض منصة مخصصة لتشخيص مستوى النضج الرقمي للمؤسسات الصناعية وتحديد احتياجاتها في مجال الصناعة 4.0 بما يساعد على إعداد مسارات وخطط للتحول الرقمي. حادث داس جرار في لاحي لثلاثة أطفال كانوا يلعبون خلفه جد مساء أمس بمنطقة الدلاعية التابعة لعمادة الطواجنية بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت يسفر عن وفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات وإصابة شقيقيه بإصابات متفاوتة الخطورة. تم على إثرها نقلهما من طرف أعوان الحماية المدنية إلى المستشفى لمواصلة العلاج أين وصفت حالتهما بالحرجة حسب ما أفاد به مصدر محلي لمراسل ديوان فام بلجيوم. وأذنت النيابة العمومية وفق المصدر ذاته بالاحتفاظ بسائق جرار مع تعهيد مصالح الحرس الوطني بفتح بحث في الغرب. عضو المجلس المحلي بالفحص معز بن مخلوف يؤكد المطالبة بإحداث مستشفى جيوي بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان بهدف تطوير الخدمات الصحية وتقريبها من الأهالي والحد من عناء التنقل إلى مدينة زغوان والعاصمة، مشيرا إلى أن الموقع الاستراتيجي لمعتمدية الفحص يجعلها مؤهلة لاحتضان هذا الصرح الطبي.
2: عندنا حلمة كبيرة بالمستشفى الجهوي اللي هو باش يكون دافع للمجال الصحي، وتعرف الفحص هي عندها موقع استراتيجي، يعني يكون السبيطار ذي معناها فاعل كبير في أنه يخدم حتى جهات تقليمية ومعناها تخدم الولايات المجاورة وكلها تصب في مصلحة بلادنا، وإحنا الحقيقة نسعى لأنه باش نخدم بلادنا مشاريع كبيرة ومشاريع تخدم الصالح العام، وإحنا سعين في ذلك.
1: وفي الشأن الدولي، مصادر يمنية تفيد بأن طيران القوات المسلحة استهدف بعدة غارات مواقع تابعة للحوثيين في منطقة الربيع غرب مدينة تعز. ويأتي ذلك أثر إعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذها ل 756 عملية وصفت بالنوعية ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في مختلف الجبهات خلال 72 ساعة الماضية. مصدر مقرب من الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ينفي وجود أي خطط للتفاوض مع الولايات المتحدة ضمن جدول أعمال الوفد حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. والمصدر ذاته يوضح أن جرى إبلاغ الجانب الأمريكي بملاحظات ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوضوح وشفافية يوم الثلاثاء الماضي عبر الوسيط القطري، وأن إيران تنتظر ردا من الولايات المتحدة، مضيفا أنه لا توجد أي خطة لجولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: Cuisine di WNFM.
1: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: مستمعين صباح بابا، بس عليكم صباح وينكم مستمعين؟ اليوم 8 متاع الليل خويا، ماتش اوفيسيال. ماتش اوفيسيال، ركزوا اوفيسيال، مش ودي راه اليوم ركزوا ركزوا. وغدا مشافي بيني ودي
3: كان العلي الكبير في مهدي بمريع صوت يعلو فوق صوت الجماهير. قولي قولي
4: رحمانة وشعليل.
2: شاء الله مربوحة اليوم المنتخب الوطني التونسي في مقابلة الحقيقة مقابلة مصيرية الحقيقة. كم نولي 8 متاع الليل في الملعب رادس. إن شاء الله مربوحة. تكهناتكم ما عدا رفع التكهنات متاعك خويا، فهمني ولا مش مدهيلي في ورق
5: تو تشويت
6: متكهن هو، واحنا نسكتوا خاطر تكهنات
5: متكهن متكهن
2: بسيش نتكهن احنا وتكهن رافع، باش نخليها الورقه في جيبي خاطر المره في التكهن قال واحد وقعت جابها اب فهمني ولا
4: كالعاده
2: اي كالعاده الحقيقه
4: في الفوت
2: سلحفات الكره الافريقيه
5: ان شاء الله الفيدراسيون تنتدبني هكا يعملوا لي بيرو صغير لوطا فرنسي بيرو التكهنات بيرو
2: التكهنات منا وانت منا شكون يمشي للخص
5: بيرو الكهنه التكهنات
2: هاي زينه بالتكهنك اليوم مقابل
4: لي فما رياكسيون صغيره اليوم واحد بلاش ان شاء الله
2: واحد بلاش للمنتخب الوطني التونسي باه كيما فادو بالضبط خط واحد بلاش رباب
6: واحد بلاش مثال شعار اقل اضعف
2: بلاش اضعف الايمان رباب ريم
7: واحد واحد
4: مرة أخرى
6: بعد اللي صار
2: بن سالم يقول 3-1 للمنتخب الوطني التونسي. أنا أقول 2 بلاش للمنتخب الوطني التونسي إن شاء الله مربوح. رافع هات الورق
5: لا بيه متاع الحكيم
2: يكتب عطيه ستيلو عطيه ستيلو يكتب الريزلتات
7: كيف ركتبه له في يده
6: يا جعفر كتب الحكيم متاعه في دوبلو فاي كيما في القراية
7: في المكتب
6: مريتوش
7: من الجيب هالورق
2: والله اكتب لنا نمشي عاد مش
6: والله ماكش نورمال سي
2: بالله انا قلت 2 بلاش ريم قالت 1-1 فهمتني ربيب قالت 1 بلاش المنتخب الوطني التونسي
4: الحمد
2: لله
7: وزينب
2: زينب قالت 1 بلاش المنتخب الوطني التونسي
7: خونا رفع كتب في جوزيزه كتب له جمله
6: ظهر لي في تيكيت
7: تعويذه
2: لا لا بالحق هكا
6: كتب على
7: تيكيت شو اللي تتصدق وتمن بيه معناها
4: شنو عطاك عطاك الديغولي نتاع الماتش ولا شنو
2: رافع
7: شكون بشي مركز شكون بشي ضايع
5: والله احساسي هكا كان
2: لا اله الا الله معرفش جاب ربي قلت لك اكتب في ورقه
4: بيقول بيقول
7: اجمل احساس
5: خبيها هذا الورق
6: خليها
4: الغدوه
6: خلي عزيز هسكيت
4: خليها الغدوه اقرا هنا غدوه بعد ما شي
2: والله هاي في ورقه اللي بابي مشوار بابي مشوار برشا
4: قول رافع قول
2: هي تعبر عن النتيجه
5: ساعات عاطي على بابي مشوار
7: فهمتني كان رافع شيخ بالضحك كلين شيت هسه الفازيت
5: قيادة على كلين شيت
4: والله
7: مش خايبة صحيتك
4: يا خوفي
5: لا لا لا بالله ندخلوا في الحكيم شدوا بالتل في راسي انا من بكري بجاه ربي خلينا نصبوا الحكيم
2: توكلنا على الله انا الحكيم اي مش ابدا انت الحكيم اعطينا اخويا
7: خليه يصبوا قلك
2: حاضرين
0: الحكيم
2: الكلمة ليك
5: خلينا ندخل في المود سعدتك أي سيدي في بالكم اللي الخو هو الصاحب الوحيد اللي ما تختاروش انت، هو الصاحب اللي يختاره لك القدر. ومن أطول العلاقات اللي عنا في حياتنا هي علاقتك مع أخوك، يمشي البو تمشي الأم وما يقعد لك كان الخو. أنا اليوم كان تسمحوا يا جماعة باش نحكي لكم على أخويا، أخويا اللي عمره ما خلاها بيا، أخويا اللي في البحر ينجم يحل ثنية، أخويا اللي علمني سوق بسكليت، خويا اللي ياكي نتسلف من عنده حويج قادر اني نهزهم ونفصلهم على قياسي عند الخياط، خويا اللي كي العالم الكل يقعد هو يقف معايا، خويا اللي كي نبدا معاه ما نخاف من حتى حد وما نرشفها الحد. صحيح طبيعنا مش كيف كيف، صحيح ما نشبهوش لبعضنا، اما والله كي تستوي الكتاف خسارته اللي خاف، واللي في باله انه كي الاخوات يتعاركوا ويدخل بيناتهم الوسواس كل شيء وفاه. عمرك ما تنسى باللي يدخل الوسواس يقعد خوك هو الاساس. تحية للخوات اللي يسمعوا فينا الكل، على رأسهم خويا، أنا نلبس سبور وسبادري وهو يلبس كوستيوم وبالتقطيق 180 درجة في الطبيعة، أما والله والله ينجم يكسر الحيوط على خاطري، هذا هو خويا.
2: صحة حسيت كما مشروع، حسيت كما مشروع بتاع سلف من عند خوك ما يخلينيش وحدي فهمتني، يكسر الدنيا على خاطري. والله حلو والله حلو، هذا مش محضر ومريض
5: والله، عملت
7: توا خلت بتوا شوي. صحيتك صحيت
4: والله، صحيت
7: صحيت رافع،
4: تلميذ مجتهد
2: ان
5: شاء الله ان شاء الله والله،
2: وطيح في التمبو وطيح في الصوت وكذا، عملها مصحاح
5: وخارج من سكور رانيا، خارج من سكور تاع ليكيب ناسيونال، يعني تعب شوي
7: تعب شوي،
2: ادخلي في المود اللي تكشخي بيه انت مدام، ادخلي في المود لا لا استهدي بالله، ادخلي في المود،
4: لا انا مريقله
2: مريقله هاي زينو بيت.
0: سامحني
4: دقيقة أنا شكون دخلني في
2: المود، دخلها في المود علق زين. حاضر تويك باش نحكيوا على
4: اللي تحب خويا وقت
2: بعد هذيك فهمني، ولا سامحني دقيقة من بعد مزروب بيقول لي عنده راديو آخر،
4: متوحشني
2: كان في إسبانيا
4: والله متوحشني
6: كان مسافر.
2: إيه
4: توكلنا على الله، حاضرنا حاضرنا،
2: أعطي موسيقى،
4: يلا موسيقى موسيقتنا يلا نبدأ. أنت سألت جعفور إيش معناها أختي وإيش معناها خويا، أو باش نحكي لك عليهم لسنين. خويا معناها هو موجود، أنا نجم نميل لما عمري لنطيح، معناها وقت كل شيء نجم يتبدل تلقاه ثابت صحيح. خويا معناها الدليل والهليل، حتى كي أنا نسيب الهبال يحميك ويعليك ويقولك اضوي أنت قمرة أنا نرعاك ونكون في سماك هلال. خويا مانيش ديما في سحفة العسل، كلنا ساعات بحويل، أما عينيك مغمضة ديما موجود كي تستحق عندك كتافك يولي لك كل خيال. أما عاد كان تسألني على أختي إيش باش نحكي وإيش باش نخلي، على القلب الحنين وعلى البهجة والضحكة واللي الدنيا تحلي، ولا خليني نحكي لك ونفكرني قديش في بلاستي هزت حمل وقتلي عمل عليا وطمان، عندك قلبي يهزك وقت اللي تضيق وقت اللي ما يرجع.

0: والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية، والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم قزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للـ5 متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
2: ديوان فام
1: صوتكم
2: في تونس الكبرى
1: على 93.5
2: كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
3: عسامتكم انتم تسمعوا في ساعة سعيدة مع جعفر وتوت ليكيب، وهذا الوقت متاع سمحني دقيقة، نحاول نطلعوا شخصية في دقيقة من زمان، نعطيكم هنا المعلومات وانتم تكتبوا لهنا في البلاتو شكون الشخصية، وطلعوا لنا زادة على يوتيوب شكون الشخصية اللي انتم عرفتوها من المعلومات اللي تقالت. عجبني طاهر قال الاسم متاع سمحني دقيقة قول عليك واقف في صف الفطايري، يعجبك هكا توا جعفر؟
4: لا مرضي جعفر،
3: يلا مش مشكل طاهر، مش مشكل، المهم طلع صحيح يا طاهر الإجابة. كان انتم الكلكم حاضرين،
5: حاضرين احنا حاضرين. غايب لحظة امشي على رحمة،
3: لا جوست انا مش نقول اللي هما 3 شخصيات، شخصية عالمية، شخصية عربية، وشخصية تونسية. حاضرين؟
5: عالمية عربية تونسية
3: وتونسية.
4: بالترتيب هذا
3: ايه احنا باش نبداو بالشخصية العالمية، ديك باش نقول هو وين تولد باش تعرفوا اللي احنا نحكيه على شخصية من العالم. تبعوا معانا توت سويت، كان حاضرين نبداو سامحني دقيقة.
2: سامحني دقيقة، اين شكون
3: بيه الشخصية؟ تقول انا تولدت في 11 فيفري 1847 في اوهايو. في 1854 عمري 7 سنين عائلتي انتقلت للعيش في ميشيغان. في 1859 عمري 12 سنة كهو بديت نبيع الجرايد والحلوى في القطار. أما القطار بالنسبة لي ما كانش خدمة، فقط كان مخبر صغير نجرب فيه حاجات. في 1862 تعلمت التليغراف، ومن بعد من غادي بدأت حكايتي مع الاختراعات. عام 1869 مشيت لنيويورك، بعدها بديت نجرب في الاختراعات متاعي ونربح منها ونبني أول مشاريعي. 1876 عملت في مينلو بارك مخبر من نوع جديد، بلاصة فيها ناس آلات تجارب، والهدف واحد نخرجوا أفكار تنجم تبدل حياة الناس. 1877 عملت آلة نجم تسجل الصوت وترجع ويتسمع الفونوغراف. و 1879 ركزت على الضوء، طورت مصباح متوهج عملي ونظام كهرباء كامل. 1882 بدأ أول نظام كهرباء تجاري متاعي يخدم في نيويورك. عشت حتى 18 أكتوبر 31، واسمي بقى مربوط بحاجة واحدة. راجل كان يسأل ديما شنو ينجم يعمل للإنسانية. أنا شكون؟
6: نزو.
3: 3-2-1 لوحاتكم. جيمس،
6: جيمس ستيك. حلوة حلوة حلوة،
3: أهلا بجيمس، أهلا أهلا بجابه الحصة. تسلا عندي لهنا على اليمين، إديسون لهنا، توماس إديسون عند رباب وعند ريم
4: وأنبوبة.
3: البنات بغبوا إجابة صحيحة، توماس إديسون هي الإجابة صحيحة. شرفنا سي جيمس، أهلا وسهلا. تسلا ماكش بعيد، ماكش بعيد، ماكش بعيد. برافو رافع، برافو رافع.
6: الفتر نتاعي ما يخدمش،
3: لازم نجيبوا فتر جديد نحاولوا. مقريت ميسالش. أنا عندي سؤال ليك جعفور، وقتاش تعرفت على جيمس ستيج؟
6: 1847.
3: كيفاه
6: وقتها يعديو في الكابلوات؟
3: أيوة
6: السند
3: أيوة
6: خلص في الفاتورة. أيوة هو خلص. أيوة ما لقيتهاش نسيتي والله.
3: ميسالش، عقلنا نحبك تحاول.

0: انا عجبتني اللي انت حاولت خاطر شفت امريكا حطيت جيمس اللي هي حاجه به برافو جا
1: زميل تيرين كانت حتى نيوتن من الاول نيوتن راه في 1500
0: المهم صلحت واجابتها صحيحه نقطه ريم نقطه ربيب برافو الفتيات
2: اللي عطي بظهر تبارك الله عليك
0: نمشي للشخصيه العربيه حاضرين يلا ان شاء الله انتم زيد حاضرين على يوتيوب اللي قاعدين تسمعوا لهنا في البلاتو الشخصيه تقول انا عشت في القرن السادس ميلادي في بعض المصادر يتقال أني تولدت تقريبا عام 525 كنت من بني عبس أما حياتي من البداية ما كانتش سهلة بالكل أمي كانت جارية حبشية وأنا في صغري عشت وضع خلى الناس يشوفوني أقل من غيري في القرن السادس السيف متاعي بدأ يحكي في بلاستي وليد فارس محارب وشاركت في حروب القبائل ومن بينها الحرب اللي تعرفت باسم دايحس والغبراء أما أنا ما كنتش كان فارس كنت شاعر زادة كنت نحكي في شعري على الشجاعة الحرب الفخر وعلى امرأة الغريب في حكايتي أني كنت نحارب بالسيف ونحارب بالكلمة في نفس الوقت وبعض المصادر تأرخ وفاتي تقريبا عام 608 ميلادي أما حتى تاريخ وفاتي فيه اختلاف بين الروايات حياتي الحقيقية اختلطت مع الحكايات اللي جات من بعدي حتى ولات سيرتي ملحمة كبيرة قبل ما نكون أسطورة كنت إنسان يحب يثبت حاجة واحدة قيمة الإنسان ما يحددهاش لأصله لوضعه للونه
2: للون.
0: أنا شكون ثلاثة اثنين واحد إجاباتكم عنتر بن شداد برافو عليكم البلاتو الكل صحيح نقطة ريم نقطة رافع نقطة جعفر نقطة ربيب برافو عليكم شو تعرفوا علي عنتر بن شداد
2: حب عبلة
0: في البرك نعرف صحيح صحيح عنتر يحب عبلة شنو تعرفوا علي عنتر
1: عنتر بن شداد شاعر كبير
0: طبعا
1: عنده ليتني كنت حطابا أهوي على
0: جميل جميل صحيتك صحيتك رافع مسا شو
3: أنا مؤاخذة أنا
0: أنت عندك مؤاخذة على عنتر
3: على عنتر
0: تفضل قول تراخى الناس
3: مؤاخذة هي الآتية يعني ساعات يبدأ يوسف في الحرب هو في وسط الحرب فهمني ولا في وسط الحرب
2: خاطر يكتب في غرض الفخر
3: هو شوفه مدعوك وكذا
0: وهو يرى في عبله
3: والعدو ما غادي يعطيه بوز باش يقول الشعر
1: ستيلو بالله
0: انت عندك مشكله مع التايمينغ مع
3: التايمينغ تو هو في الحرب يعمل كذا بس شوف
0: جميل جميل
2: اي وقتها كتبها بالحق
3: وقتها يقولهم سامحوني لحظه باش نحكي على عبله
4: شباب
3: كلها قال لك بوز بلاستيك لحظه خلي عنتر يكمل قصيده
0: لا هو والله غريب كيفاش في قلب الحرب هو يرى في الحبيبه نتاعه ويحكي عليها حاجه رهيبه غريبه
3: فهمتني
0: في البوز
2: في زمن
3: عنتر في البوز
0: بيه جميل صبر. برافو برافو لكلكم خديتوا نقطة والله فريق جميل رائع نقطة للجميع إن شاء الله كلكم تاخذوا نقطة في الشخصية هذه شخصية ثالثة نقول لكم هي شخصية
2: تونسية
0: يلا ركزوا معنا تونسي. تليفونك جعفور بعد التليفون ركزوا مع المعلومات المعلومات تقول أنا تولدت في 30 مارس 1912 في تونس كبرت في عائلة عندها جذور دينية معروفة أما أنا شدتني حاجة أخرى اللي هي الموسيقى في صغري كنت نحب الفن وبالخصوص الغناء وبديت نتعلم بطريقة عصامية عام 1936 عمري 24 عام جت اللحظة اللي بدلت حياتي وقفت قدام الجمهور لأول مرة في البداية غنيت أغاني لغيري أما ما وقفتش غادي دخلت عالم التلحين وبديت نكتب ونلحن ونغني ونلحن بطريقة فريدة بعدها ولا صوتي معروف في تونس خرج حتى للبلدان العربية في 1945 خرجت في جولة فنية في الجزائر في 1950 وصل صوتي حتى لبريطانيا وين هيئة الإذاعة البريطانية خصتني ببرنامج كامل في 1954 تحصلت على نشان الافتخار من محمد لامين باي أما التاريخ اللي ما ننساش هو 27 مارس 1970 كنت فوق ركح المسرح البلدي في تونس قدام جمهوري غبت على المسرح وما رجعتش عمري كان 57 عام قبل عيد ميلادي بثلاثة أيام فقط أنا شكون ثلاثة اثنين واحد
2: علي الريح
0: سيدي علي الريح هز ربيب هز ربيب يلا ما جاوبتش ربيب ميسالش نقطة ريم نقطة رافع نقطة جافر سيدي علي الريحي طبعا مطرب الخضرة من الألقاب نتاعو شنو غنياتكم المفضلة سيدي علي
3: قولولي طير في وكريم محلاك يا سيدي علي الريحي أنا كتير وعندك بيت الشعري عالرقوبة بيت الشعري عالرقوبة عايشين فيها اثنين أنا عايشين فيه
1: يسكت
0: عاود
3: بيت الشعري عالرقوبة بيت الشعري عالرقوبة عايشين فيها اثنين
1: أنا محبوب
3: يسكت.
0: والله ريت انت جبت حاجه صحيحه. اللي سيدي علي الريحي عاش يعاني من برشا تنمر وهو يغني
2: كان عنده رافع نتاعو
0: على على شنو يلبس لي فولاغ وكل شيء، وزاد برشا ناس ما كانش مثلا
4: عايشين فيها اثنين انا
1: ومحبوبه.
3: انا محبوبه دربوك
2: تحت اي صحيح
3: ها بحليك يا
0: يلا تحبوش نسمع سيدي علي بالحق. يلا هي تقول قالت لي كلمه وعودتها سيدي علي الريحي. يلا نخليكم معاهم بعد احنا نرجع معكم في ساعه سعيده.

0: الأهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: رافع ولد الدار
3: بيان سور، مرحبا بيك، مرحبا بيك. ندخلوا توت سويت نحلوا البتين ده.
4: جاوبتك
0: رافع ولد الدار
1: وعندي فكرة طيارة.
3: عندي

0: نشوفوا ديما
1: في الار بلس 1 باه. كيفاش لي زيتاب؟ اول حاجه يلزمك تحضر الميده نتاعك هذيك بيتون ما فيهاش نقاش، تصب على روحك وحدك ميده قداش بتشد جمعتين من زمان، من بعد تجيب الدار حاضره باش تركب. فما زوز حلول في ديار اللوح، سواء تجيب دار حاضره بالشنغال على الكاميون وتتحط ديريكتومون على الميده نتاعك ومن بعد يصيروا فيها لي زاجوستمون سور بلاس في المكان اللي انت حطيت فيه الدار، ولهنا نجم نقولوا الدار تنجم تحضر في اقل من شهر. سواء باش تجيب الدار اون كيت يعني مفركه، ولهنا ننصحكم تعملوها خير انها تجي مفركه وتركب سور بلاس على خاطر لي زاجوستمون ينجم يكونوا على كيفك وخير. دونك هذيك تدوم شهرين، يعني مش شهر، باش تدوم شهرين. ديار اللوح لي زافونتاج نتاعهم شنو؟ ليزولاسيون، الرابيديتي، انك تعمل دار على كيفك، انك تعمل دار بسرعه، وانك تعمل دار في اي مكان تنجم تمشي له. لي زانكونفينيون تاع دار باللوح هما لونتروتيان، فما دي زانكونفينيون اخرين اما مش مهمين برشا، المهم هما لونتروتيان. دار باللوح يلزمك تتلهى بها ديما على خاطر تتاثر بالطبيعه، وبيان سور لوميديتي والانفيلتراسيون، يلزمك تخدم ايتونشيتي باهيه للدار نتاعك باش ما يصيرلكش ديزانفيلتراسيون. وسورتو وفي تونس بركه خاطر في العالم ما فماش المشكله هذايا، لي زانفيلتراسيون اللي يصيروا من الشبابك خاطر مازال ما عناش شبابك الالومنيوم لادابتي للديار اللوح. دونك شبابك الالومنيوم اللي يركبوا على ديار اللوح راهو يجيبوا فيهم من برا، اللي يصنعوا فيهم في تونس يركبوا من داخل ما ينجموش يركبوهم من برا، دوكو يوليو يعديو شويه الماء. دونك كي تركب شبك الالومنيوم ماذا بيك تخدم له اون ايتونشيتي سبيسيال. هذه الدار اللوح. دونك الناس الكل باش تتسالوا باه انا علاش باش نعمل دار لوح، شنو باش نربح؟ اسكو باش نربح فلوس؟ لا، ما تربحش فلوس، تربح كان وقت، على خاطر الكو نتاع بنيان دار باللوح بريسك هو بيدو كي تبني دار بالديور، يعني بالياجور وبالسيمان وبالبيتون. الكو نتاع المتر كاري يبدا من 1000 دينار، ينجم يخلط حتى ل 1500 دينار. نحكي الدار ما غير فونداسيون، جوست الدار اللي باللوح هكاهو، اما راهي كامله من جميع النواحي. دونك دار كامله بكوجينتها بصالتها بالسانيتير بالسال دو بان بكل شيء. دونك من 1000 دينار حتى ل 1500 دينار تنجم في شهر تكون عندك دار. هذه هي التكنولوجي. اليوم شفنا الديار اللي باللوح، نهار اخر نجم نشوفوا اون اوتر تكنولوجي مع بعضنا في رفع ولد الدار.
2: رفع ولد الدار
3: وعندي فكره طياره.
4: شكرا السيد رفع طاهر، قال لك حكينا على الديار اللي بالكونتينر.
0: اي فما زاد الديار اللي بالكونتينر هو موجودين. دونك هذيك اسرع
4: من برا على الاخر، ضاربين على الاخر على الاخر.
0: اما ارغونوميكمون
5: متنا
0: ليه البيئه تنجم تكون، اما كونتينر نتاع دار نتاع اون كابان في جردان نتاع اون كابان في جبل، هو الديار اللي باللوح زاد تو يستعملوا فيهم اكثريه الميزون دوت، يعني انسان نورمال
4: دار باللوح تشد
0: دار باللوح ما يلزمها بارشا اونتروتيان كيما حكيت، بارشا اونتروتيان تو لي ميزون دوت يعملوا عليش على خاطر سورتو على الرخصه، خاطر دار باللوح
4: على البحر والدنيا
0: على البحر تنجم تبني خاطر يتسمى ديمونتابل وكل شيء، ما تصبش دال وكل شيء، ما تبنيش بالديور، تنجم تبني بالستركتور ليجير اللي هو اللوح يعتبر ستركتور ليجير، تنجم تبني على روحك. دونك ماشي اون فوغ، اما نعطيكم ان بورسونتاج نتاع قداش من التوانسه قاعدين يستعملوا في دار باللوح. 1%
4: مازالت مش
0: منتشرة جملة، 1% بركة كان اللي حاجتهم بحاجة سبيسيفيك، انه باش يعمل كابان في الجردة، انه باش يعمل دار في الجبل، ريزيدونس سكوندير، ميزون دوت، باش يزيد بيوت.
4: انا نخمم فيها دار باللوح، حريتني انا
0: تنجح الاخر مزيانة
4: والله، نخمم فيها
5: والله سي رومبلي تشا
4: يسخر الله.
0: اما مغلين عليهم برشا رجمات اللوح
4: تراب، فهمني ولا نشوف تراب، فهمني ولا
5: وين تحب تاخذ تراب؟
4: والله ماذا بيا قمرت
5: اوكي
4: حمامات
5: مرحبا بك
4: مهدية
0: لكدو لكدو وسط اللقدو تعمل دار باللوح
4: لك
5: من زوال
4: لما طب ارض مقمره في المحمديه الفوق بابا بابا بابا بكل غازون دنيا
0: ايا في ذلك المحمديه وفوشينا. طب باش نحكي لكم عنها مره في النهار، نحكيوا على اسوام المترو، باش نحكي لكم على اسوام المترو في الفوشينا والمحمديه.
4: طب ليه طيح لي
0: نهار الخميس مش نعطيكم اسوام المترو؟ فما دي زوبورتونيتي ياسر مزيانين للناس اللي يحبوا يشريوا بسوم رخيص في فوشانة.
4: ربي يبارك لك بالله، حلي البحث
0: ان شاء الله نهار الخميس.
4: سينجي مع ساتي ريما،
2: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
3: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما الاكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3 للـ5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
2: سينجيم مع ريم.
6: Bonjour les amis, bonjour les enfants, ça va la baisse?
0: Ça va,
6: très bien. Lui, moi, je

0: مراجعة صغيرة وسهلة للفوكابولير نتاعكم بالفرنسية. وبما أنه الأسئلة سهلة فيفضلكم حتى حد ما ينقز يفك كلمة صاحبه اللي ما عرفش نعديه الكلمة للي بعد. جميل؟
1: جميل.
0: شكرا مرحبا بكم. اليوم اخترت في اختبار الفرنسية أنه نحكيه على
2: فرنسية.
0: نعم ديجا قلت بونجور ليزامي باش نحكيه على
2: ميزامي. عندي ميزامي
0: عندي باه ميزامي انتي مون امي هاج عفور باش نحكيه على ليزونتونيم. معناها باش نعطيكم كلمة ونطلب منكم الكونترير. الانتونيم هو الكونترير متاحة لوبوزي. أي سيدي واحد اثنين ثلاثة من نوعين بيصير ما بين دي فيرب ودي نو ودي زادجكتيف انسي دو سويت. رباب سهل سهل في صافي ما فكوش لبعضنا. ضد ضد الكونترير متاع اشتي
3: vendre
0: نقطة ربي ديتي محلية الحياة زينب
3: شوب سا
0: مونتي
4: descendre
0: نقطه
2: زينب ماشي
0: تصاوب apparaître
2: disparaître
0: احسنت جعفر emprunter
2: emprunter
3: بلي حتى انا كي نفك كل واحده لي
0: هاي ترى
2: خش
0: استنى حتى زينب تميميها بالبدا لا زيد ثبت قالتها في الميكرو اي بي امبرنتي انت تتسلف وبخيتي يسال
2: انا امبرنتي دي مش ما نعرفش
0: ما نعرفش الاخرى عندك
2: هذه كمان زين ترجع عمرك كنت وصلتي لا لا عاوتيني برشا مرات
0: اي سيدي
2: عاملين لي اللغه زعما سينجي ما تنضوج الفلوس قلت اها
0: جعفر بي نقطه مثل شعتي جعفر رباب
3: نعم
0: سو ريفيي
3: دورمير
0: لا سو
3: ليفي
0: لا لا ركز سو ريفيي هو قام انت قمت سو ريفيي كيف يرقد
2: سو كوش
3: كوشي
0: يرقد والا سندورمير
3: حتى قلت لك سندورمير والله
0: قلت لي دورمير قلت لي دورمير قلت لي دورمير ما قلت لي سندورمير يا سيدي ميسيلش قايد زينب
4: مرحبا
2: ne plus prêter
0: ne plus prêter
2: ne plus prêter inchallah yefhem rouhak
0: ay sidi augmenter
2: augmenter la somme
0: fama barsha hajat fama réduire
2: diminuer
0: idha nahkiou ala le volume mathalan
4: diminuer un volume
0: diminuer wa illa fi le volume
2: زاد
0: بيسي صحي تعطي نقطة لزينب ونقطة الرافع رافع مطلع ما شاء الله عليه. هاي يا سيدي
2: في الفوليوم
0: حبش أفرح بكم فاروق عملوا شوية جاو فاروق هاي يا سيدي نمشي لسي رافع
2: رجع بصفر
3: رجع
0: رافع
2: وي
0: كومونسي شنو هي الوي
2: فينير
0: فينير والا
4: اريتي
0: ولا اريتي والا
2: كونكلور
0: تيرميني صحي تعطي نقطة لرافع برافو عليك جعفر
3: تيرميني ما يخش عليه نقطة
0: يزي تغور بكري قلت لي دورمير ودورمير غلطه
2: اعطيني الكلمه من بعد احكي
4: مون امي
2: الوقت امبرنتي
0: اي سيدي اي امبرنتي
2: مره اخرى امبرنتي
0: شنو ولا لا وفاز امبرنتي
2: لا ما نعرفش عاود
0: ما عرفش تعاود
2: كلموني دار قال ما عرفش تعاود
0: باهي يا سيدي
2: عيب في دار
0: افونسي اي اي اي صحي برافو عليك ركولي احسن نقطة الجعفر صحي ما تخاف
2: الفرنسية عنده تقولك العطسة الوحلة
0: ثقة لازم الثقة جعفر ربيب نجم نسألك أكسليغي
3: ليه فضيحة عاد
0: تسوقي راك
3: نسوق
0: اكسليري
2: علي بعد هو
3: اكسليري
2: عكس
3: شنو
2: يكون عكس اكسليري زي ما تعرف الجمله اكسليري
3: صحيح
2: خمسه سوايع باش خلصنا نسبات هذه اكسليري وغالونتير
3: حتى في مصر زين
0: تراه زين هي غالونتير والا صحيح ديسيليري نقطه جعفر ونقطه رافع ديسيليري اكسليري هو قال غالونتير انت عندك ديسيليري تلي في روحك خويا اكسليري ديسيليري برافو عليك غالونتير aussi جميل زينب
4: مرحبا بك
0: بوسي
4: تيري
0: تيري احسنتي تيري نقطة
2: البيبان معروفة
0: صحيح الزين
2: والله في البيبان
0: صحيح رافع
2: تيري
0: كونترير
2: سيميلير
0: انتونيم
2: سينونيم ان دو فويل
0: لا واش في سينونيم
2: كونتي كونترير سيميلير
0: سينونيم
2: سينونيم
0: الكونترير سيميلير ديفيرون الكونترير نتاعها نقطة الجعفور
2: وي برافو اون دو فويل العكس موتوس
0: اي العكس اش قلت انت
2: العكس نتاع كونترير
3: سينونيم
2: لو كونترير دو
0: سيميلير ماهيش الكونترير نتاعها خاطر سيميلير
2: كيف سيميلير او كونترير
0: ديفيرون لا سي با مش نفس الفرق
2: جو في السيمينير هذاك السيمين والجو قاعد غادي السيمين
0: السؤال عندك انت جعفور توا كي قلت لك انتونيم قال سينونيم صحيح جعفور كويرون
2: كويرون
0: كويرون
2: كويرون
0: متناسق منسجم متناسق
2: كويرون
0: كويرون ضدها
1: دي امبرنتي
0: يا الزراب اه يا جعفور كويرون لا شكون يحب يقول رافع
1: انكويرون
0: انكويرون برافو عليك سهل الحياة
3: صعب ويش
0: انكويرون
1: قايد قايد ستي قايد ليا
0: ربيب ها هيك شد ليا تقايد الي ربيب
1: دو كويرون
0: سابخوشي
3: يبعد بالعكس معني سيلواني مثلا
0: سيلواني باهي سيلواني يعطيها نقطة ما عادش تنسل
3: سيلواني
0: صحيتي أختي زينب
4: تفضل أختي ريم
0: construire
3: détruire
0: nocta zainou
2: Nesselim barcha zainou
0: bravo
2: biben tchouch barra
0: Rafa
1: oui
0: le courage
1: le courage
4: la peur
1: la peur mon jeu d'amalek le courage mouche le
0: il est courageux
1: il est lâche
0: donc
1: la lâcheté
0: la lâcheté ahsant nokta rafa la lâcheté jamil jafour le gain oh oh le gain تفضل
2: monsieur le gain
0: monsieur le gain
2: le gain quand les
1: le gain ah
0: G-A-I-N, du verbe le gagner.
2: Le gain. Ah, le
3: gain.
0: Perte,
3: le
0: perte.
1: Le perte.
3: La perte.
0: La
1: perte.
0: La perte. Le déficit. Tu fais le flous. Voilà, le film, tu la perte, mon cher. Pourquoi
1: le gain, c'est plutôt les finances. Gain, déficit.
0: Zouzir, donc, tu as le jaffer ou si Rafa aussi. Narja le rabais. Le succès. خليوها لو سوكسي
3: سكسس
0: بالانجلي اسهل
3: هيك صحيت التفكير بالانجلي سوكسي ماني انا ما عشتوش اشكال النجاح دونك ما
0: نعرفش لو سوكسي
3: يلا ونعمل وكيل
0: نمشي لزينب تفضل
4: ليشيك
0: ليشيك احسنتي نقطه زينوبة السؤال لزينب
4: مرحبا
0: اونير Le verbe unir.
1: Ouais, c'est là, c'est...
4: Séparer.
0: Séparer. Nocta Zain, bravo Alix. Séparer, diviser. B.
1: Oui.
0: Rafa. Rafa. Assouplir.
4: Endurcir.
0: Assouplir.
1: Assouplir, j'aime que les produits les.
0: Rado souple, assouplissant, avec.
1: Rigidifié.
0: Le bait. Non. Ou souple ou elle, the douche noyau. Le souple ou le.
1: Rigide.
0: Ou elle. Les dur donc dur, le verbe
1: durcir
0: nokta nahtafdou biha Jafour
2: oui
0: alléger
1: c'est là
0: Zain
1: tofel المقاطع يا دير
2: alourdir
0: alourdir brabi épelle le mot
1: emprunter
2: quoi
3: les mots
0: les mots
2: مش خايبه جمل
0: قولها بالحرف بالحرف
2: alourdir alors a deux l alou o u d
1: l
2: non
0: alour
2: alour
0: r
2: alourdir dire qu'on se prononce
0: d i r bravo عليك جعفر تستحق النقطه خذ النقطه بravo عليك
3: هي المنطق
1: تبدلت البرنامج تبدل ولا جعفر ماركي في الفرنسي والله يبارك
2: فيك عقب الدنيا
0: قلت لكم ساهلين لحظه ربيب
1: Blâmer.
0: Aimer. Féliciter. Ou elle. Ahsanti nokta hadi zain brafa.
1: Encourager. Éloge.
0: Ou elle la men louange. Faire des louanges. Le verbe chosmo. Faire des louanges.
2: Louanger.
0: Il lui fait des louanges. Le verbe chno.
2: Louer.
0: Louer, Jafour, bravo عليك. شنو هو السايب لهنا بravo Jafour.
1: ملك ملك أنا ملك. ملك مش لوي. حاجة
2: صعيبة. لوانج ولا لوي.
0: صحيح جعفور.
3: جعفور ولا تتنمر عليه توا.
1: والله لوانج في باله لوانج اللي خذاه سوسة لوانج سوسة راح تقبل ما يجيو بصح.
4: أنت شو قلت سوسة دير كرافة تو فو شنو
2: هو؟ تو فو أون بلام.
1: أون بلام هكا.
2: كومبيان تو فو؟
1: يقول دو بلا على خير باش ما تغلطش
0: اي لازمنا خاطر ثلاثه تبارك الله عليكم متعادلين الكل دونك لازمنا اي
1: جعفر متعادل معايا في الفرنسي
0: جعفر ومتعادل معاك في الفرنسي ومع زينب مع زينب زيد اه يا سيدي لازمنا دونك نقدموا في النقاط السؤال عند جعفر
3: انا ما جاوبتش مشي هكا
0: اه دونك عند زينب زينب صحيت ميرسي زينب امبيليغ
4: اموشير
0: والا
1: ساليغ
0: لا rendre beau ou elle accent
4: rendre
0: les le verbe
1: lier
4: on les dire
1: les dire
0: on les dire bravo Alex Zainouba on les dire le verbe ahsanti Rafa je m'appelle
1: la Jaffer ou les
0: marques prouver
1: prouver
0: prouver
1: rien à prouver
0: allez
1: prouver
0: synonyme
1: démentir
0: et najm ou elle l'auzah
4: déprouver
1: reconnaître
0: prouver ضدها عكسها انك تضحى
1: غنيه غنيه
0: زيدا انت باش تاخذ نقطه في كل حالات اما انا نلوج على رفوتي
1: رفوتي
0: ب
1: رفوتي
3: على طرطوش تلسانك
0: جعفر جعفر
1: وي
0: كري
2: كري عكسها
0: واحد خلق حاجه
2: امورتي
0: لا
2: هي
0: هذيك
2: واحد صنع حاجه
0: صنعها
2: كري والاخر حطمها
0: هد هاي شنو هي تحطم
3: دتروير
0: دتروير برافو جعفر
1: ديمولير
0: ديمولير برافو عليك صحيت جعفر مالا جو هاي قريب
1: بالعمل ظهروا عكيش بالفرص
3: ظهروا تعاوش
1: والله ظهروا تعاوش
4: برافو جعفر
0: رباب
3: تحسبني دتروير

0: انرفي
1: انرفي وماكش باش تاخذ نقطه زيد مازلت واحد اخر رديتو
2: كريسبي
1: لا
2: كريسبي
1: باني باني انرفي والا ايريتي
3: ايريتي
1: ايريتي
2: والله لا انتر باتي ايريتي
1: رافي باردوني
3: عكس باردوني
1: لا
3: بونير بونير تاعتي
1: لا انت سامحت والا حطيت في قلبك كي تحط في قلبك
3: نقمت عليه لطف يا ربي ذيك
0: رانكون
1: رانكوني فما لو فيرب والا تو سامبلومون
3: اير
1: اون فولوار
0: اون فولوار
1: اون فولوار ما فهميش هنايا نقطة ابدا احسب باش نكمل في الاخر زينب ابيزي كيما كلمة نتاع بكر الا بيز والا عمل له القلق
2: سنير
1: عمل له عمل له ستريس اي عمل له شنو
3: قلت اريتي انرفي
1: انغواسي
3: انغواسي
1: انغواسي اخر كلمه عند سي رافا
2: وتجي حتى اجيتي راهو
1: العكس نتاع بيزيبل
0: ان اندرو بيزيبل
1: اجيتي اعطيني الارقام اعطيني لي نوت
3: اجيتي
1: اجيتي اجيتي اعطيني واحده اخرى تربح انت خاطر انت وزينب تسع نقاط تو جعفر ثمانيه agité ou elle اذا نحكيو على النفس على son âme et
2: لحظه خليها
3: tourmenté
1: tourmenté زينب برافو برافو برافو زينب برافو عليك الحقيقة قريبه قريبه المنافسه وزينب هي اللي ربحتكم في اختبارات الفرنسيه 10 نقاط لزينب 9 رافع 8 جعفر حتى انت كنت ربيب قد ايه عندك انت نقاط
0: ربيب
1: زي ربيب لم تدبش 3 نقاط
3: قول
0: أنا والله الدنيا تبدلت والدنيا جاتنا
1: لازم تفرح الصديق جعفر هاي باي باي يا جماعة الخير
2: باي باي باي
1: مرسي
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب خليك قريب فيب وراجعين في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري
5: مونوبري ديما معك

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة. حادث اصطدام شاحنة كانت تسير بسرعة بعدد من المواطنين على مقربة من أحد المعاهد الثانوية بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس يسفر صباح اليوم عن وفاة امرأتين وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم تلميذتان ومرافق سائق الشاحنة وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية في تصريح لديوان فام. والمصدر ذاته يؤكد أنه تم نقل جثتي الفقيدتين كما تم نقل المصابين الثلاثة للمستشفى للتلقي الإسعافات اللازمة إثر تعرضهم إلى إصابات متفاوتة الخطورة تتمثل في كسور وجروح. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنعقد اليوم يصادق على سحب الوكالة من النائب المحلي بتبغزة من ولاية تزر ويأذن بنشر قرار النتائج الأولية بالموقع الرسمي للهيئة وتعليقه بالمقر المركزي للهيئة وبالمقر الجهوي للهيئة بتزر. وأسفرت نتائج تصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية تزر والذي تم تنظيمه أمس الأحد عن حصول الإجابة بنعم على سحب الوكالة على نسبة 52.43% من الأصوات المصرح بها مقابل 47.57% من الأصوات بالنسبة للإجابة بلا حسب ما ورد في بلاغ الهيئة. ويترتب عن ذلك فقدان المعني بالأمر لصفة العضوية بالمجلس المحلي بتمغزة مباشرة ويعتبر المقعد النيابي شاغرا بداية من تاريخ نشر القرار النهائي بالرائد الرسمي على أن يتم لاحقا تنظيم انتخابات محلية جزئية في الدائرة المذكورة لسد شغور في عضوية المجلس المحلي بتمغزة. المركز الإقليمي للفحص الطبي للمترشحين للحج بجابس يشهد اليوم انطلاق عملية فحص المترشحين للحج من ولايات جابس ومدنين وتطاوين وقبلي على أن تتوصل إلى غاية 30 من أكتوبر القادم. ووفق المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس العنابي فمن المنتظر أن يستقبل المركز نحو 1800 مترشح من الولايات الأربع وفق برنامج مضبوط وموزع حسب كل ولاية. المندوب الجهوي للسياحة بولاية تزر

0: بعد الاسبيطه يفيد بان الفتره الاخيره شهدت جمله من التدخلات تحذيرا للموسم السياحي الشتوي في فلجيا، وذلك خصوصا من خلال برامج التفقد السياحي التي نفذتها مصالح المندوبيه بالشراكه مع الاجهزه الامنيه المعنيه والحمايه المدنيه والهيئه الجهويه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه والاداره الجهويه للصحه. وشملت حملات التفقد وفق المصدر ذاته مؤسسات إيواء سياحي ومراكز تنشيط سياحي ومطاعم سياحية، فضلا عن زيارات معينة للمسالك السياحية ومعينة نقاط سوداء في المناطق المحيطة بالمواقع السياحية على غرار شبيكة وتمغزى وعنق جمل وشط جريد. وفي الشأن الدولي، الناطق الرسمي ورئيس الخلية الإعلام الأمني بالعراق الفريق سعد معني يعلن تسلم العراق للمقر الرئاسي للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي، والاتفاق مع تركيا على انسحاب القوات العسكرية التركية من قاعدة بعشيقة في مدينة نينوى. ومن جانبه، صرح قائد القوة الجوية العراقية الفريق الطيار خالد التميم اليوم بأنه لا توجد أي قوة من التحالف الدولي تنفذ واجبات داخل الأراضي العراقية منذ بداية السنة الجارية. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول اليوم أن من وصفهم بأعداء بلاده لا يتقدمون إلى ما بعد البحر العرب بسبب الضربات المؤلمة التي تلقوها من القوات الإيرانية وحماة مضيق هرمز، مضيفا أن تلك الضربات حالت دون تقدم أعداء إيران إلى مناطق أبعد من بحر العرب وفق قوله.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
3: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعت الشتوية
3: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: نص نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع لموجة إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد. معدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس، ساعتين من زمان مثلين للجمعة من نصف النهار حتى الماضي ساعتين. حاولوا معكم كالعادة نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي كالعادة تعودتوا بهم معنا. شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، نحاول نرجع معكم على كبرى الملفات والأخبار كالعادة. البداية فقرة عطير، طبعا بعد شوية نكتشف المواضيع اللي اختاروا الأولاد اليوم هنهم يحكيوا فيها، يقدموا رؤيتهم تصورهم ليها. بعد أكيد باش نمشيو معكم لفقرة الأكتواليتي اللي في كل مرة نحاولوا نطرح فيها ملف من الملفات، سواء ملف وطني أو ملف دولي، ويكونوا حاضرين معنا ناس من أهل الاختصاص والخبراء. بعد شوية باش نحكيو على مخطط التنمية 2026-2030، مسار تنفيذ المخطط وما تضمنه من مشاريع ورؤى وما الأولويات التي يجب أن تنطلق فعليا على أرض الواقع، خاصة مع اقتراب نهاية 2026 وبداية سنة 2027. إن شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سالم. بعد أيضا باش نحكيه على وزير الشؤون الخارجية اللي قال ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، ما عندها ثلاثة أيام ولكن مهم جدا العودة على الموضوع هذا والدعوة هذه على أهميتها. بعد أكيد باش نمشي لفقرة المقال ونحكيه على المقال اللي اخترهولنا اليوم بسام حمدي. هل انتقل مخطط سموتريتش لضم الضفة الغربية من التصريحات السياسية إلى فرض واقع جديد على الأرض؟ شنو التفاصيل اللي تكشفوها معنا بداية الساعة الثانية؟ وآخر الحصة فقرة بالأرقام، هل تدفع الحرب مع إيران أوروبا نحو أزمة غاز جديدة وارتفاع قياسي في الأسعار؟ شنو التفاصيل الأرقام والمعطيات نلقاوها آخر الحصة في فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام
1: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة، بداية أسبوع موفقة للجميع. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتابعوا فينا توا، مرحبا بتفاعلاتكم مقترحاتكم وتعليقاتكم. ونرحب اليوم بخليفة شوشين كالعادة على يميني. خليفة أهلا وسهلا ومرحبا.
2: تحياتي ابتسام وتحياتي بسام، وإن شاء الله بداية أسبوع معناتها موفقة للجميع، وتحية لأحلى مسامعات وأحلى مسامعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
1: مرحبا بك يا خليفة. وعلى يساري بسام حمدي. بسام أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام، تحية طيبة ليك ولخليفة، للزملاء في الإعداد وزملات الصحفيين، وتحية طيبة كذلك لكافة المسامعات المستمعين. إن شاء الله بداية أسبوع موفق للجميع.
1: إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا عالطاير.
0: عالطاير
1: ما تمهمشوش يا خليفة، سيبو بس مازلنا كبدينا يا خليفة، مازلنا كبدينا. يشتتلك في أفكارك يا بسام. هاي الموضوع اللي اخترت اليوم انك تحكي فيه، تفضل.
3: بدي يهاجم دقيقة لوش.
1: ياك تفضل. هاي
3: أول حقيقة موضوع مهم يعني، وحكينا عليه في قديش مناسبة. وزير التربية مؤخرا نور الدين نوري حكى على أنه وزارة التربية قررت أنه باش يتم تخصيص 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية لتوعية التلاميذ بإدمان المخدرات. ولهنا الموضوع يمكن اعتباره مهم، نظرا لأنه قديش من مرة وعنا قديش توا من سنة نقولوا لابد من مكافحة تعاطي المخدرات بعيدة عن المقاربة الأمنية فقط. قلنا أنه

0: الفضاء المدرسي كل اللي يزمه هو بيده يتأقلم مع حاجيات الفترة، ولابد أنه خصوا قاعات خاصة بالتوعية بمخاطر القنب الهندي ومخاطر ارتفاع المخدرات، نظرا لأنه الإحصائيات الرسمية الحقيقة تبين أنه استهلاك المخدرات بين التلامذة اللي أعمارها ما بين 15 و17 سنة تضاعف منذ سنة 2021 من 1.5% إلى 8%. يعني رقم خطير الحقيقة وقت نحكيه على 8% من التلامذة يتعاطوا في المخدرات، هذا حسب وزارة الصحة، فإنه هذا انذار خطير جدا. ولهنا كذلك نحكيه على الاستثمار في الرصيد البشري، تنطلق في الاستثمار في الرصيد البشري منذ صغر السن، وتنطلق في الاستثمار في التلامذة منذ السنوات الأولى في التعلم والتمدرس. ولهنا يلزم في اعتقادي المدرسة والمعهد يرجع لي يعني للمكانة متاعه الاجتماعية، يلزم الفضاء التربوي للمدرسة ما يبقاش فقط للتعلم وإنما للتربية، لتلقي أخلاقيات الحياة الاجتماعية ولتلقي أبجديات ربما العيش بالطرق المثلى وبالطرق الفذلة. والحقيقة في اعتقادي هذا يتطلب ربما ميزانية هامة ويتطلب أموال كثيرة، ولكن وقت اللي تصرف على صغير من اللي هو في صغر سنه فإنه تربحه بعد في أمور الصحة وفي أنك تحمي مجتمع كامل من الظواهر هذه اللي قاعدة ترتفع بطريقة كبرى. نقطة أخرى كذلك نحكيه على أنه صغار وتلامذة يتواجدوا في الفضاء التربوي ما كذلك يتواجدوا اليوم في يعني فضاءات الإلكترونية والفضاءات الرقمية، كذلك لابد للدولة التونسية أنها تستغل الفضاءات الرقمية على غرار الفيسبوك وإلا تيك توك، من غادي تنطلق في بث ربما حلقات توعوية يتلقاها تلميذ من أجل أنه نحميه مجتمعنا من الظاهرة هذه، لأنه للأسف قبل كنا نحكيه على تونس دولة عبور مخدرات، اليوم المؤشرات تبين أنه تونس دولة ويعني فقط اكتفت ب يعني مكافحة المخدرات دون الوقاية منه واستباق.
1: واضح كما كنت أحكي أنت بسام، نحكيه على موضوع مهم جدا خاصة مرة أخرى كهم الصغيراتنا، وكنحكيه على ملف كبير برشا، ملف مكافحة المخدرات، على أهمية ديما نقوله على أهمية الحملات الأمنية اللي قاعدة تصير على امتداد عام كامل في محيط المؤسسات التربوية، والحملات الأمنية اللي كشفت عن شبكات كبيرة برشا في مكافحة المخدرات وغيره وإيقافها. فما مسائل أخرى لازمها تكون بالتوازي مع الحملات الأمنية، كما هكا مثلا نحكيه على 10 دقائق في إطار حصص الأنشطة الاجتماعية بتوعية التلامذة بخطورة عدد من المسائل اللي يمكن يتعرضوا لها. هذا قرار مهم وخطوة إيجابية، ولازم ترافقوا زادة قرارات وإجراءات أخرى باش تكون المسألة ومكافحة المخدرات اليوم وكل المخاطر اليوم اللي موجودة في المجتمع يكونوا رؤية شاملة. شكرا لك بسام. وبش نصو نحكيه على الوضع التربوي والإطار التربوي والإجراءات اللي تخص المؤسسات التربوية، وانت خليفة زادة اخترت انك تحكي في الموضوع ذي في إطار قرار آخر، تفضل خليفة.
2: وأكيد مهم جدا تناول بسام زاوية من القرار متاع وزارة التربية، وانا مش ناخذ زاوية أخرى. قرار وزارة التربية هذا اللي يعتبروه خطوة في إطار تعزيز أمن الوسط المدرسي ووقاية التلاميذ من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، أعنت الوزارة على القرار يقضي بمنع التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية من مغادرة المؤسسات التربوية طيلة أوقات الراحة والساعات الجوفية، وذلك بداية من غرة أكتوبر المقبل. أنا تسألت سؤال، قلت حتى لا يتحول هذا المنع إلى احتجاز قسري للتلاميذ داخل المؤسسات التربوية، لأنه حسب ما أكد معتها المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي زكريا داسي صباح في أحد البرامج الإذاعية، اللي اعتبر القرار هذا يتنزل في إطار برنامج تنفيذي مشترك وطني يسعى إلى مجابهة الظواهر المستجدة داخل وحول المؤسسات التربوية، وأكد أن الخطة هذه تهدف بشكل أساسي إلى حماية السلامة الجسدية والنفسية للتلاميذ والتصدي لمخاطر العنف والإدمان والمخدرات اللي قد تتسلل لهم خارج أسوار المدرسة، ومعالجة ما سماه بالساعات الجوفاء. والقطة حسب الداسي ما هيش تقتصر على إبقاء التلامذة داخل المؤسسات، بل ستعمل على استغلال وتأثيف أوقات الفراغ بأنشطة مفيدة وشاملة تتوزع بين الثقافية والتربوية، بما يضمن تنمية قدرات التلميذ وتوعيته بدلا من ترك أوقات فراغه دون تأطير. هو مهم جدا القرار هدايا نظريا، وأنا مؤخرا وقت اللي صارت

0: واردة لأبنائها. ما عادش المدرسة اللي قرينا فيها احنا على الأقل الأجيال متاعنا احنا اللي كانت وضعية المدرسة والمبيت والمطعم اللي الجامعة خير من وضعية المنازل متاعنا و90% من الوضعية الاجتماعية. للأسف تو نقول تغيرت مسائل. علاش التلميذ كان يرضى بالمدرسة؟ يرضى لأن كانت توفر له الشروط اللي كان ما كانش توفر له حتى في المنزل متاعه. ونعرفوا سنوات الفقر في السبعينات وفي الستينات اللي كانت المدرسة حلم للتلامذة اللي هم يوصلوها، وكانت المدرسة ورشة متاع نشاطات ثقافية ونشاطات تربوية ونشاطات رياضية، وكانت فضاء قادر على احتضان المواهب. لكن نعرفوا مدرستنا توا معناتها وزارة التربية إن شاء الله حسب ما قال سيداسي اللي هم قروا حسابهم إن شاء الله يكونوا قروا حسابهم في علاقة بالجانب هذا، لأن راهو نحكوا على آلاف تلامذة، ما ليش نحكوا على تلميذ ولا اثنين، راهو نحكوا على آلاف تلامذة اللي مش يبقوا داخل أسوار المدرسة في الساعات معناتها الشاغر متاعهم، مش يبقوا موجودين
1: ولا كيتغيب أستاذ أو معلم
0: أستاذ أو مرض أستاذ نجم يكون تغيب لأسباب مرضية، لأن أنا أشوف التركيز كان على غيابه وعنده عذره. معقول ياسر هذايا، لكن شنو مش يعمل داخل المدرسة؟ شنو عديت له؟ شنية اللي فضاء اللي موجودة؟ طب الفضاءات الرياضية أنا مش نعطي مثال، أنا والله شبه يوميا نتعدى من هذا معهد في المروج في المروج الرابع، أتساءل إلى حد الآن أخي عندهم معتها مادة متاع رياضة ولا ما عندهمش؟ لأن أستاذ برا شوفوا معناتها مأوى للكلاب السائبة، ومعناتها وضعية. أنا قلت في الصيف قلت بالك شاو توا تقرب السنة الدراسية توا يتنظف في الأخير، هذاك نسموه هذا تعودناه على الأقل في جيلنا بسام، وقبل العودة المدرسية تتنظف هاك الملاعب المدرسية داخل المعاهد ويتم ترميمها، وإذا كان ثم شباك معناتها ثم إتلافها يتم تعويضها. لكن أنا نشوف فيه حاله نفس الشيء، عبارة سفانة، غابة سفانة، أشجار من أنواع الكل موجودة فيه، إهمال، اشتر للأسف البوبالات ولا التطيش فيه هو معناتها كلام. إذا كان إيه هذية الأنشطة الرياضية، شفنا مسألة الإزدحام في المدارس ومشكلة معناتها عدم شغور العديد من القاعات، وهذا يعانونه ونعرفوه من خلال النقابات اللي تحكي فيه وتحكي على الشغور هذا. ثاني حاجة مسألة الشغور في القيمين، شكون اللي مش أطرهم التلامذة وقت اللي تحط التلامذة تخليهم في المعهد للأوقات هذيك أوقات الفراغ متاعهم، شكون مش أطرهم؟ ثم حديث اللي ثم معناتها القرار هذا يكتسي صبغة وطنية ومش ينطلق في كامل تراب الجمهورية وفي مختلف المراحل التعليمية الابتدائي وإعدادي وثانوي، وتخضع العملية لمراقبة دقيقة لضمان تحقيق أهداف ضمان معناتها دقيقة لنجاح معناتها المدير ولا نجاح بعض القائمين على نقصهم اللي هم يحجزوا تلامذة ثميك هذاك النجاح، ولا اللي التلميذ يتأقلم على الأجواء داخل المدرسة هذيك ويولي تقريبا الأوقات تعود يقضيهم خارج المدرسة وعرضة معناتها للمشاكل هذه كل، يولي التلميذ يلقى نشاط ثقافي يلقى نشاط تربوي. أنا والله نتمنى النجاح، لأن احنا عشنا في مدرسة كانت تحتوينا، وهذا شبيه يمكن بسام بنظام النصف حصة نصف مبيت، معناتها نصف مبيت يقضي النهار في المبيت والمراجعة يبقى هذي. لكن إن شاء الله تتوفر كل الإمكانيات للتلاميذ باش ما يتحولش المنح هذايا من أجل حمايتهم من المحيط معناتها الخطير معناتها في أجواء المدرسة إلى احتجاز للتلامذة هذايا، واللي نجم يسبب إلى توتر داخل المدرسة في حد ذاتها مش خارج أسوار المدرسة.
1: واضح خليفة، وإحنا أكيد ما زلنا باش نواصلوا بقية الملفات والأخبار كما قلت لكم، بعد شوية باش نحكيه على مخطط تنمية 2026-2030 إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف مش في البلاتو الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سالم، ما ينجمش يكون حاضر معنا في البلاتو باش يدخل معنا عبر الهاتف، ولكن قبل هذية نخرج معكم فاصل وراجعين.
2: هنا تونس،
3: خليك قريب، فيم وراجعين.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا، تبدل لك حياتك.
2: هنا تونس،
1: هنا تونس، نص نهار و23 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا كالعادة، مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم ومقترحاتكم، إذا كان فما ملفات تحبونا نطرحوها في

0: بلاتو ونحكي وفيها كما قلت لكم بداية الحصة باش نحكيه على مخطط التنمية 2026-2030، شنو الأولويات التي يجب أن تنطلق فعليا على أرض الواقع، ونوصل مسار تنفيذ المخطط هذية خاصة على مستوى المشاريع والرؤى اللي تضمنها في مختلف المجالات والقطاعات، وهذا اللي باش نحكيه عليه بأكثر تفاصيل مباشرة في فقرة الأكتواليتي.
1: لاكتواليتي
0: حاضر معنا ضيفنا مباشرة عبر الهاتف الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سالم. سي إيهاب أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك. مرحبا
0: بيك، مشكور على قبولك التدخل معنا. سي إيهاب، كنت تفكر كنت حاضر معنا أنت في البلاتو أكثر من مرة في الحديث على مخطط التنمية 2026-2030، كنت حاضر معنا حتى في بداية النقاشات متاع المخطط هذية وصولا إلى مرحلة المصادقة عليه، وأنت اليوم حاضر معنا عبر الهاتف ما بعد مرحلة المصادقة اليوم على مخطط التنمية 2026-2030، المخطط اللي خلينا نقوله يمثل إلى حد كبير اليوم رؤية الدولة خاصة على مستوى عدد من المشاريع والتصورات في عدد كبير من المجالات اللي تمثل شريان خلينا نقول السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية. اليوم نحكيه على عام 2026 اللي تقريبا شرف على الانتهاء، بداية باش نحكيه على عام جديد 2027، ونحكيه على جملة أو عدد كبير من المشاريع اللي صار نقاش عليها هوني في البلاتو وغيره على مستوى الفضاء العام وعلى المستوى الوطني. لو كان نحكيه على المرحلة الحالية هذه سي إيهاب بن سالم، نحن في أي مرحلة على مستوى مسار تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، وشنو ربما المطلوب في المرحلة الحالية، وتم بعد نرجع معك حتى في تفاعلات الأولاد هوني على بقية التفاصيل والمعطيات الأخرى. تفضل سي إيهاب.
2: هو أساسا نحن حكينا سابقا على نقطة معينة، قلنا أن إنجاز مخطط التنمية بدأ قبل المصادقة عليه، لأنه نعرف أنه جزء من المشاريع المبرمجة أو المدمجة بمخطط التنمية تم اعتمادها في قانون مالية 2026، وبالتالي أصبحت قيد الإنجاز أو على الأقل ضمنت قيد ما سينجز في 2026 قبل المصادقة على المخطط. وهذا في حد ذاته يحطنا أمام واقع أساسي، هو أنه المفروض أنه إنجاز المخطط انطلق منذ جانفي 2026 إلى حد اليوم، معناه ما فماش توثيق رسمي لما أنجز مسار إنجاز المشاريع هذه على الأقل التي تم تضمينها في قانون مالية 2026. ثم بعض المؤشرات البسيطة اللي ما تعطيناش نسبة الإنجاز من وصلت، هل انطلقت فعلا، هل انطلق الإنجاز الفعلي، أم أنه ما زلنا في طور إعداد الشروط الفنية وكراسة الشروط. نعرف أن النقطة هذه بالذات في تونس هي أحد العناصر المكبلة شوية للإنجاز التقني للمشاريع، أنه معنا إجراءات التعاقد أو إجراءات الشراءات العمومية تتمطط نوعا ما وتمثل نوع من الثقل، ما فماش بيانات ومعطيات واضحة حول ما أنجز، حول ما يتم الإعداد له لبرمجته في قانون مالية 2027، باش نعرف على الأقل ما هي الأولويات الأساسية التي اختارتها الدولة ضمن ما برمج من مخطط التنمية. هل أنه ستحاول العمل على كل الأولويات وإطلاق كل الأولويات في نفس الوقت، أم أنه باش تتمشى باش تعتمد على منهجية مراحل، معنا نبدأ بهذه ثم نوصل لأخرى وفقا لرؤية معينة. المطلوب اليوم والأساسي كجزء أول باش نجمو نعرفو ماذا أنجز أو ماذا انطلق إنجازه فعلا، أن يكون فما تابلو دبور، يعني يكون فما لوحة قيادة فيها جملة من المؤشرات، انطلقنا في إنجاز هذا، هذا مبرمج للثلاثي كذا، هذا مبرمج للثلاثي كذا، جندنا التمويلات اللازمة لهذا وهذا وهذا، وراو فكر الدولة في الإنجاز باش يمشي وفق الأولوية الفلانية. معنى هذا نتصور أنه جزء أساسي، هو أساسا جزء اتصالي مش تقني بالأساس. ثم أنه يلزم نحط بعين اعتبار المتغيرات الكبرى اللي قاعدة تصير تو، لأنه نحب ولا نكره ما يحدث في الأسواق العالمية من جراء أحداث مضيق هرمز أو غيرها من تطورات على مستوى سوق النفط وأسعار سوق النفط، أكيد بش يكون عنده تأثير على قدرتنا على الإنجاز وأساسا قدرتنا على إعداد أو توفير التمويلات اللازمة، وهذا لابد أنه يتحط بعين الاعتبار مش فقط في قوانين المالية لكن في مسار إعداد ومسار متابعة مخطط التنمية. لابد أنه نحطه بعين الاعتبار ما يمكن أن يرتفع ككلفة إنجاز، وشنو اللي باش يتبدل وفقا لهذا.
0: به واضح. نذكر حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سالم، ونذكر الناس اللي التحقت بنا توا في المتابعة نحكيه على مخطط التنمية 2026-2030 ونوصل مسار تنفيذ عدد من المشاريع أو بداية تنفيذها على أرض الواقع، وشنو الأولويات اللي لازمها تكون مطروحة أو تنطلق فعليا على أرض الواقع. اللي فهمتوا من كلامك سي إيهاب بن سالم أنه إلى حدود اللحظة ربما ما فماش حاجة ملموسة في علاقة بمسار التطور على مستوى المشاريع اللي صار الإعلان عليها. قلت لي فما مشاريع بدأ مسار التنفيذ متاعها حتى قبل المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، ولكن كان باش نحكيه على وثيقة اليوم ملموسة في علاقة بمسار تنفيذ المشاريع هذه، ربما بخلاف عدد من المؤشرات ربما أو التصريحات في علاقة بمتابعة عدد من المشاريع، إلا أنه وثيقة نجم نقول أنه فما تقدم في مشروع معين أو فما بوادر لبداية مشروع معين، هذا ربما مش متوفر إلى حدود اللحظة.
2: علينا نقولوا أنه إلى حد الآن في الفضاء العام
0: أي؟
2: مش متوفر، ربما تكون في الإدارات أو في أجهزة الدولة فما وثائق من هذا النوع.
0: لا نحكي معناها وثائق لطرح على مستوى النقاش العام، مش أكيد معناها على مستوى الإدارات أو الوزارة المشرفة على المخطط، أكيد باش تكون فما وثائق في علاقة بالموضوع هذا، ولكن نحكي على طرح الوثائق هذه ربما لنقاش العام سواء بالنسبة لكم أنتم كخبراء أو احنا كإعلام ووسائل إعلام. خليفة طلبت التفاعل، تقعد معنا سيهاب ماك، تعرف الحصة مبنية أساسا على التفاعل، نسمع خليفة شوشين وبعد أكيد باش نعطيك المجال للإجابة. تفضل خليفة.
1: وتحياتي للأستاذ إيهاب، وفعلا العبارة اللي ذكرها غياب توثيق لمسار إنجاز المشاريع المبرمجة لسنة 86، حكى على لا يوجد توثيق لمسار إنجاز المشاريع المبرمجة لسنة 2026 ولا يوجد إعلان عنها. أحيانا نحب نسأل سياب إذا كان يملك الإجابة، معناتها من يوثق لمسار إنجاز المشاريع هذه ومن يعلن عنها؟ أنا نعرفوش حتى جهة، هل أنها وزارة التنمية؟ شكون يجيها بالضبط؟ هل أن لجنة تسريع إنجاز المشاريع العمومية اللي تقريبا هي لجنة للتسريع تويك ماذا بينا تسرع باش تعلمنا ايش عملت في التسريع؟ لأنه في الأخير هي معناتها تكونت اللجنة هذه من أجل تحسين نجاعة إنجاز المشاريع الكبرى، دفع التنمية وتجاوز الإشكاليات والصعوبات المحلية والنظر في تقدم الأشغال. هل أن من مشمولاتها النظر في تقدم المشاريع اللي موجودة معناتها في مخطط التنمية، وخاصة نحكوا على سنة 2026 اللي أنجز وصودق على المخطط التنمية ومشاريع 26 السنة الأولى، لأن نحكوا على مخطط 26-30 أنجز المخطط وصودق عليه والمشاريع بصدر الإنجاز، احنا ما نعرفوش للجهة توثق شنية المشاريع متاع 26 لا الجهة التي تعلن عن مدى تقدمها. هذا السؤال راهو اللي حير. والسؤال الثاني أو التفاعل الثاني في علاقة على الأقل بسنة 2027، وأنت مطلع أستاذ إيهاب على جيش هي أهم المشاريع على الأقل من المفروض مش تكون من أولوية الإنجاز في سنة 2027.
0: هاي تفضل سي إيهاب نسمعك.
2: هو باش نرد على سي خليفة، هو جست ما معنا فما سؤال يطرح على ما عندناش يونيتي دو بيلوتاج كما نقولوا نحن واضحة هي اللي توثق أو على الأقل تجمع التوثيقات، لأنه أساسا في تنفيذ المشاريع كل وزارة باش يكون عندها معنى الكالندري نتاعها ونسب الانجاز عندها عن طريق اداراتها الجهويه المكلفه بالانجاز، معنى المعطيات باش تكون موجوده، لكن ماناش متاكدين هل انه فما ان سنتراليزاسيون ولا لا باش تنجم تعطي كما قلت لك ان تابلو دبور واضح. النقطه الثانيه الاهم هو انه من يتابع مؤشرات الانجاز ويقول هل انه نحن في الطريق السليم، وهوني تطرح عدة تساؤلات، لأنه لازم تكون فما متابعة من جانبين. أولا جهاز التنفيذي للدولة، وهنا حكيت على اليونيتي دو بيلوتاج، ربما تكون وزارة الاقتصاد، ربما تكون معناها كوميتي دو بيلوتاج مشترك بين عدة وزارات تكون فيه المالية الاقتصاد التجهيز وغيرها، ويكون زادة فما متابعة ثانية عن طريق المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي هذا زادة من صميم عمله أنه يتابع مش فقط التخطيط والبرمجة لكن زاد مؤشرات الإنجاز عن طريق المجالس المحلية والمجالس الجهوية اللي جزء من مهمتها هو مراقبة تنفيذ مخطط التنمية. الطريقة الأمثل بالنسبة لي أنا والتمشي الأمثل أنه يكون عندنا كما قلت لك يونيتي دو بيلوتاج نجمع عملها مشتركة بين عدة وزارات، وكل وزارة تعمل تصعد المعطيات اللي عندها بخصوص إنجاز المشاريع
1: تقدم
2: وتقدمها وبرمجتها باش تكون عندنا رؤية واضحة مشتركة، لأنه أهم حاجة اليوم احنا بصدد منوال تنموي جديد وفكر جديد، راهو الكوميونيكاسيون التواصل مع المواطن هو مفتاح النجاح الأساسي، لأنه راهو مش مشكل أنه إذا كان مشروع تأخر لسبب معين خارج على نطاق الدولة مثلا، ماهوش إشكال، المهم أنه المواطن يكون يعرف المعلومة في وقتها، لأنه هذاك يعاود يأسس جسر الثقة بين المواطن والإدارة. راهو الإدارة قاعدة تخدم على نوصل رسالة للمواطن، الإدارة قاعدة تخدم قاعدة تجتهد، فما ظروف خارجة على نطاق نجم تعمل تأثيرات على الإنجاز، لكن المهم أنه المواطن يشوف معلومة توصل له في وقتها. بالنسبة للسؤال الثاني حول أولويات 2027، أعتقد أنه من أوكد أولويات 2027 هي البنى التحتية، خصوصا البنى التحتية في الطاقة وفي المياه، لأنه عشنا في صعيب سنة ومنتمناوش أنه يتكرر، وبالتالي نعتقد أنه الاستثمار في الطاقات المتجددة لابد أنه يأخذ نوع من التسريع الاستثنائي، معناه أكسلاراسيون استثنائية، باش نحاولوا أنه نوصلوا مستوى الإنتاج الوطني ومستوى قدرة الشبكات على نقل الكهرباء، المستوى يخلينا مناش بعاد على البيك متاع الاستهلاك، بحيث أنه نعطيه للشركة التونسية الكهرباء والغاز قدرة أكثر على المناورة في الفترات الصعيبة، باش ما نعيشوش الانقطاعات المطولة للكهرباء. النقطة الثانية تخص خصوصا التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه الري، لأنه راه مياه الري هي الركيزة الأساسية للأمن الغذائي، والماء الصالح للشرب طبعا حتى مواطن ما نجم يستغنى عليه. هذوما زوز أولويات أساسية على مستوى البنى التحتية. ربما الأولوية الثالثة اللي تنجم تكون أقل شوية حدة هي ما يخص المؤسسات الصحية والمؤسسات التربوية، باش نظنوا أن المنظومتين اللي هما المنظومتين الأهم بالنسبة للدولة الاجتماعية في تقديري يكونوا قادرين على تجاوز أي صعوبات وقادرين يؤدي

0: الاستثمار عن طريق معالجة مشاكل مناخ الاستثمار في تونس. والنقطة الثانية إعادة النظر في فلسفة الجباية بصفة عامة، ولكن هذا مشروع كبير ياسر، على الأقل نحاول نأخذ منه بعض الإنجازات الجزئية على المدى القصير. نصور ذو مزوز أولويات أساسية بالنسبة ل 2027،
1: ونذكر نحكيه على مخطط تنمية 2026-2030 واللي تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب وأيضا في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. المخطط التنمية اللي نعرفه أنه على مستوى الإعداد متاعه كان بالعمل بين وزارة الاقتصاد والتخطيط، اللي كان لها دور الإشراف ثم التوليف في علاقة بجملة المشاريع والمقترحات اللي تم تقديمها على مستوى المجالس المحلية. كان سؤال خليفة، نذكر السي إيهاب بن سالم من يوثق اليوم ويتابع مسار تقدم تنفيذ المشاريع في مخطط التنمية 2026-2030؟ يقول انه ما فماش، ربما حسب كلامك سي إيهاب ما فماش جهة واضحة اليوم اللي تقول انه هي لها او مكلفة بمهمة توثيق ومتابعة مسار تنفيذ المشاريع، ولكن في العموم الواضح انه باش تكون وزارة الاقتصاد ربما بالشراكة بتبيع مع الوزارات الأخرى، لأنه نعرف المشاريع تمس كل القطاعات وكل الوزارات وغيره، وأيضا المجلس الوطني للجهات والأقاليم. نعرف أنه المهمة الرئيسية اللي تم إحداث المجلس هذا لأجله هو مسألة التنمية والمشاريع التنموية. ثم فيما بعد كان السؤال شنو هو المطلوب اليوم في 2027 خاصة على مستوى المشاريع. قلت لنا سي إيهاب بن سالم أنه من أوكد الأولويات لسنة 2026 هو البناء التحتية، وحكيت لنا على من ضمنها على التزود بالماء ومسألة الطاقة. باش نخلي المجال تو بسام حمدي باش يتفاعل معاك، او كان عنده سؤال ومن بعد اكيد باش تجاوبوا سيها. بتفضل تفضل بسام.
2: هو الحقيقة مهمة الإشارة إلى أنه تمت المصادقة على مخطط التنمية في مجلسي النواب والأقاليم والجهات، وأصدر يعني في الرأي الرسمي بمثابة قانون. ويبقى إحنا هذه مشكلتنا، يعني تصدر القوانين ولكن تبقى مجرد قوانين وحبر على ورق، ومن سيطبق هذا القانون متعلق بمخطط التنمية؟ مهم جدا أنه نحكيه اليوم. مخطط التنمية هو بمثابة لوحة التحكم اللي قدامنا اللي باش نشوفوا بها شنية يعني القطاعات اللي باش تواجه لها الدولة خلال الخماسي القادم. لكن اتضح من خلال دراسة هذا المخطط وكافة بنوده أنه لا توجد غرفة تحكم. غرفة تحكم من هو المسؤول الأول الذي سيشرف على مدى تنفيذ المشاريع الواردة في مخطط التنمية؟ هل ستكون وزارة التنمية هي المشرف الأول والمسؤول الأول، أم سيكون مجلس الأقاليم والجهات هو الذي سيقوم بالمتابعة وجلسات حوار مع أعضاء الحكومة؟ من سيطبق هذا القانون وأنا المسؤول عليه؟ نقطة مهمة جدا، لأنه دائما المحاسبة السياسية تحصل لمن سيقوم بالتنفيذ، عملية التنفيذ. ونقطة أخرى مهمة في مخطط التنمية، الحقيقة كي نقراه نلقاه قطاعات تحظى بالأهمية القصوى مثل الفلاحة، الصناعة، الفصفات، الطاقة، لكن عدم وضوح الأولويات هذا من أهم هنات مخطط التنمية. يعني مخطط التنمية ما يقولكش حرفيا أنه سيضع مثلا سنة 2027 الطاقة هي أولوية. طوى السيد الخبير كان يحكي على الأولويات حسب رؤيته هو، مش حسب موارد مخطط التنمية. ومخطط التنمية لا يحدد، يقول لك 2027 سنبدأ بالطاقة، 2028 سنقوم بتطوير الفلاحة، وعلى الأقل يحدد لك كل سنة شنية القطاعات اللي بيشتحظى بأكثر أولوية. يعني غياب وعدم وضوح الأولويات هذا اللي يحدث لخبطة، ولا يحدد جدول زمني مهم في تحديد هذه القطاعات وهذه المشاريع المهمة. كذلك نقطة أخرى مهمة لاحظناها أنه يعني الحقيقة مخطط التنمية يركز أكثرية على المشاريع المحلية أكثر المشاريع الوطنية الكبرى، ربما لأنه تمت صياغته جزء منه في المجالس المحلية. لكن مهم أنه نلقاو مشاريع وطنية كبرى في مخطط التنمية. والنقطة الأهم هي ما ثماش توضيح في مخطط التنمية يتعلق بالتمويلات. المشاريع هذه منين مش مولوها؟ هل فقط من ميزانية الدولة؟ هل سنعتمد على قروض خارجية؟ هل سنعتمد على المؤسسات المالية المانحة؟ أم أننا سنكتفي بالتعويل على الذات؟ يعني مسألة التمويلات الحقيقة نقطة كثير فيها من الضبابية في مخطط التنمية. ونقطة أخرى اللي وحكي عليها سي إيهاب اللي هي مسألة الاستشراف.

هل أعددنا مخطط التنمية بطريقة استشرافية وبرؤية مستقبلية؟ لأنه الحقيقة نلقاه إن شاء الله ونصلوا لها إن شاء الله، نقولوا استهداف معدل نمو سنوي في حدود 4.2 خلال الخماسي هذا، وفي ظل الحقيقة يعني التطورات الإقليمية والتطورات الدولية والحروب الحاصلة والنزاعات حتى غير المباشرة ما بين الصين وما بين أمريكا وما بين الأسواق الكبرى، لم نجد الحقيقة ربما نظرات استشرافية في مخطط التنمية فيه برمجة للمشاريع، لكن لابد أن نتوقع الصدمات الخارجية الاقتصادية في مخطط التنمية حتى نقدر على الأقل حتى على ربما تحقيق جزء من مخطط التنمية. فلهنا سؤالي ربما، وهذا اللي حصل في مخططات تنمية سابقة، غياب الرؤية الاستشرافية. مخططات تنمية سابقة لم تستشرف، لم تتوقع ماذا سيحصل. فسؤالي لهنا الأستاذ، هل وجدت نقاط اختلاف كبيرة في مخطط التنمية الحالي عن المخططات السابقة؟ يعني وإذا يعني كانت فم

0: 2026 2030 قد يقدم رؤية في علاقة بالسياسات العامة على مستوى الدولة اليوم، شنو تصورها لمسألة الطاقة، شنو تصورها لمسألة البيئة، شنو تصورها لمسألة الذكاء الاصطناعي وغيره. تنرجع نسمعك في النقطة هذه خليفة، ولكن هرجع معنا من جديد سي إيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة. مرحبا بك من جديد سي إيهاب.
1: أهلا وسهلا بك، عذرا على
0: انقطاع الخط. المهم سمعت مداخلت بسام، ولا نعود نعمل لك حوصلة؟
1: السؤال الأول منها اللي يحكي على التساؤلات حول من يقود مسيرة الإنجاز والتنفيذ في مخطط التنمية. هذا اللي سمعت،
0: هذا اللي جاوبنا عليه ديجا حتى في السؤال الأولاني، أنه ما فماش ربما وحدة مسؤولة معناها بصفة دقيقة على المتابعة متاع توثيق
2: حكينا في الجزء الأول على التنمية.

0: الجهوية في الولايات حول تحديد أولويات كل ولاية ويتم تضمينها في إطار برنامج وزاري قطاعي بالأساس. اليوم ولينا نحكيه على الجزء المجالي اللي نجم يكون فيه تقاطع نتاع برشا قطاعات، وبالتالي بعد الصياغة كيف تحدث معنا، كيفاش نعمل الصياغة نتاع المشروع أنه يقسم المشروع إلى مشاريع صغرى، هذيك مسألة تقنية بالأساس. لكن هذا الاختلاف الجوهري الأساسي الأول، أنه صوت المواطن أو رغبات المواطن أو طموحات المواطن ولات مضمنة في المخطط. بعد قدرتنا على الإنجاز هي ما سيحدد ما يمكن إنجازه. التوفيق حكينا عليه، قلنا أن التوفيق منطقي لازم يكون فما، مش كان فقط التوفيق لكن حتى متابعة الإنجاز. وأهم من متابعة الإنجاز هو متابعة تحديد الأولويات السنوية، كيفاش تحدوا أولويات 2027 2028 2029 2030.
1: هذا هو
0: سياب، يكون فما جهاز قيادة، جهاز القيادة هذا دوره هو أولا لمونيتورينج يعني المتابعة، واثنين ليفالواسيون التقييم، لانه زاد مش فقط ان نتابع، يعني انا مثلا اخترت مجموعه من المشاريع ل 2026 وانطلقت في انجازها، يلزم نتابع مؤشرات الانجاز وين وصلت، ويلزم نقيم تجربتي سواء تجربتي في الانجاز سواء الاثر المحدث بعد الانجاز او اثناء الانجاز، باش نعرف هل انه يلزم نعدل طريقتي في صياغه المشاريع او في انجازها او في دراسه الاثر، يعني learning يتسمى. هذه المؤشرات الأساسية هذه من يقوم بها حتى التو مش واضح مبدئيا. مجلس الجهات الأقاليم عنده دور في هذا، لكن كذلك جهاز القيادة الذي يجب أن يكون واضحا واللي الأقرب أنه يكون وزارة الاقتصاد يجب أن يكون عندها دور في هذا.
1: سيهاب بخصوص الأولويات، جاوبنا على الاستشراف
0: بالضبط. جزء الاستشراف هو منطقيا موجود، لأنه أنت وقت اللي تبني مخطط على 5 سنين فأنت عملت بروستكسيون على تطور عديد المؤشرات. بعد هل أنه واضح في المشاريع أم مش واضح نقطة تناقش، لكن جزء الاستشراف على الأقل يمكن مش ظاهر بوضوح في الديباجة، لكن ثم تقديرات ومؤشرات وجدت في تقديم مخطط التنمية في الوثيقة الكبرى اللي أعدتها رئاسة الحكومة. يبقى

0: التحديد كيفاش يتم تحديد هالأولويات، لأنه كما كنت تحكي أنت الإجابة عن سؤال كيف يتم تحديد الأولويات ربما هو اللي باش يوضح من يحدد هذه الأولويات. إيهاب بن سالم ذكر الخبير في التنمية المستدامة، تفضل الخليفة كان عندك تفاعل. تفضل.
1: هو فعلا معناتها الإشكال اللي وقت ما نعرفوش شنية الجهة المسؤولة تنفيذا وتوثيقا وتقييما ما نجموش نحاسبه، وهذا للأسف معناتها في العديد من المستويات من العمل متاع السلطة التنفيذية اللي أحيانا تضيع المسؤوليات وتضيع المهام فلا نعرف من نحاسب، وهذا اللي يخلي بعد مش ندخلوا في مسألة أخرى. طبعا احنا هنا بدينا نحكوا على ما تم تنفيذه وكيف سيتم توثيقه وتقييم ما تم في 26 من مشاريع مبرمجة وانطلقت في الإنجاز.

0: انهم بعد اولويه 28 29 30 قد تتغير، لانه هي تتاثر اليا بما ينجز اولا، معناه اللي تنجزه انت اليوم باش يحل لك الباب لحاجه اخرى، اذا ما انجزتوش اليوم الباقي ما تنجمش تنجزه. هذا صار في مخطط التنميه 2016 2020 انه عديد الاشياء التي لم تنجز في بدايه المخطط خلت استحاله انه ننجز ما برمج لاخر المخطط. هذا هو التفاعل الاساسي. بالنسبه لي الفكره الاساسيه التي يجب ان توجد هي كما قلت لك وحده قياده، سواء تكون كلها مركزه في وزاره الاقتصاد والتخطيط، سواء تكون وحده مشتركه فيها الوزارات الكل، فيها التخطيط، فيها الماليه، فيها التجهيز، فيها الفلاحه، فيها الصحه، وحده مشتركه تجتمع بشكل دوري حتى مره كل 3 شهور تحط لو بيلون تاعها نتاع التريمستر هذاك، هاو شنو انجزنا، هاو وين وصلنا، ويخرج تابلو دبور جلوبال. وهذاك تعتمد الدوله في التواصل نتاعها، تقول راهو اليوم وصلنا الى مؤشر 20% 30% من الانجاز 50% من الانجاز، وراهو هذا تعطل بسبب كذا، هذا تقدم بسرعه لانه نجمنا نعمله هكا وهكا. تعطي مؤشرات عامه باش نجموا نفهموا ديناميكيه المخطط التنموي، لانه زاد ما ننساوش انه ديناميكيه المخطط التنموي نحبه ولا نكره عندها تاثير مباشر على النشاط الاقتصادي وعلى نفق الاستثمار، لانه انا اذا كان نعرف الدوله وين وصلت في انجازاتها نجم نبرمج استثماراتي ونبرمج شراءاتي ونبرمج حركتي الاقتصاديه على اساس الانجاز هذايا، وبالتالي المعلومه راهي مفيده على اكثر من مستوى كما قلت لك. اول شيء لانه كي تعطي المعلومه الدقيقه في وقتها تعاود تبني جسر الثقه بينك وبين المواطن. اثنين انك تعطي الفرصه للفاعل الاقتصادي انه تكون عنده رؤيه اوضح، وثلاثه انه حتى على مستوى الجهات المال حتى الدوليه اذا كان غدوه تحب تخرج على الاسواق الماليه العالميه اون انفورماسيون كلير سيتانجاج دو كونفيونس، معناها انه ثقه فيك تزيد. المشكله هي مش مشكله غياب معلومه بالاساس، انا اعتقد المشكله هي مشكله سنتراليزاسيون تاع المعلومه، انه مش قاعد يتم تركيز المعلومه في مكان واحد لنشرها، ثم مشكله اتصالي بالاساس.
1: واضح. بون احنا كي نحكيو على مخطط التنميه 2016 2030 سي ايهاب بن سالم، واللي فهمته من كلامك انه الاشكال في كونه فما جزء من المسائل اليوم والنقاط خلينا نقولوا الهيكليه على مستوى من يوثق اليوم، من يتابع مسار تنفيذ هذه المشاريع، وعلى مستوى ايضا المعلومه. هوني نحكيو اساسا على الجانب الاتصالي والتواصل في كل ما يخص تنفيذ المشاريع وتقدمها على مستوى مخطط التنمية، قبل ما نحكي ربما على مضمون هذه المشاريع وقابلية تنفيذها في 2016 ولا 2027 وفي 2028. هوني قلت لنا نقطة الاستشراف أو الجزء منها موجود في مخطط التنمية 2016-2030. طلبت تفاعل بسام تفضل.
2: هو تبقينا نفس التساؤل على مدى التنفيذ ومن نسأل على مدى التنفيذ. أنا في اعتقادي بما أنه اليوم عندك غرفة تشريعية تعنى بالتنمية مجلس الأقاليم والجهات، في اعتقادي من الضروري أن تولي ثم جلسة عامة سنوية دورية يحضر فيها رئيس الحكومة ويحضر فيها الوزير المعني بالتخطيط والاقتصاد، وتكون جلسة عامة هذه فرصة لتوضيح مدى التنفيذ مدى التقدم في مخطط التنمية. ما نبقاوش الحقيقة هنا لح الحب اعطيونا بلا اعطيونا المعلومة شنو صارش، علاش ما تصير جلسة عامة دورية كل سنة في مجلس الأقاليم والجهات وتصبح مفروضة على الحكومة، يعني مش يستناو فيه إما يقبل أو ما يقبلش. فهذا مهم جدا لأنه الشفافية هي أهم معايير تحقيق الاقتصاد وتحقيق التنمية. راه ما تنجمش تحكي على الاقتصاد وانت منغلق على ذاتك وانت ما تعطيش المؤشرات الرسمية للفاعل الاقتصادي وللمستثمرين. كذلك نقطة أخرى اللي هي راه حجم الميزانية العامة المخصصة لمخطط التنمية 25 مليار دينار، إذا نقسموهم على 5 سنين تجيب معدل 5 مليار دينار كل سنة، يعني هذا مش مستحيلة رأي الحكاية وقت على شرط وقت اللي توضح التمويلات متاعك منين للمشاريع هذه. 5 مليار دينار كل سنة منين مش جيبهم؟ هل ثم موارد داخلية وموارد خارجية؟ هل ثم تعويل على المؤسسات المالية المانحة؟ كذلك الضبابية في التمويلات لهنا هي ربما اللي من شأنها تربك المشاريع الوطنية. الحقيقة الكثير من النقاط تستوجب التوضيح في مخطط التنمية وحتى تتحقق على الأقل جزء منه.
1: هاي تفضل سي إيهاب نسمعك.
0: هو لا أكيد واضح أنه علاش أنا حكيت على وحدة القيادة، لأن وحدة القيادة هي اللي تتجمع عندها المعطيات كل المعلومات كله، هي اللي تكون الأقدر على الإجابة على جميع التساؤلات مهما كان مصدرها. فكرة الاجتماع السنوي الدولي هي حاجة نتصور أنها مبرمجة، ما تنجمش تكون مش مبرمجة لأنه
1: في صلب المهام والصلاحيات نتاعو الغرفة التشريعية الثانية.
0: لكن يعني الأهم من الاجتماع السنوي، لأنه الاجتماع السنوي في الأخر باش يعطيك بيلون تاع عام كامل، لكن أنت محتاج إلى متابعة وسط العام زاد باش تعرف إذا كان فما تعطيلات إدارية يجب تلافيها، يعني باش تعمل سكون أبال تو فاتيري لي لوسون.

0: تقرأ ما يجب تعديله باش تسرع قدرتك على الإنجاز، باش تحسن ظروف الإنجاز، وربما باش تعمل حتى تعديلات على المخطط البيض. مخطط بيض المخطط في الأخر ما هوش قرآن، معناه ينجم يكون يصير عليه تعديلات حسب الظرف العام، حسب احتياجاتنا، حسب تطور عديد المؤشرات،
1: بما فيها المؤشرات العالمية اللي كنت ذكرتها حتى أنت في بداية الحصة، قلت فما جزء من التقديرات والمؤشرات والمعطيات العالمية اللي نعرف أنه عندها تداعياتها على العالم الكل، وتنجم فما مسائل تتغير ومشاريع تتغير أو باش تولي ربما اليوم ما تتمشاش مع الوضع العالمي. وعطيتنا أنت أمثلة، خليك توصل فكتك سي إيهاب تفضل.
0: هي الفكرة أساسا كما قلت لك، معناها راه لابد من وجود المعلومة بشكل دائم ومسترسل، معناها هي في الأخر تحب نحكي تقنية، معناها رسمالها أنت بلود بورد ديجيتال يتحط على البورتاي نتاع وزارة الاقتصاد، المعلومات تجي إيميدياتمون مباشرة من الوزارات الكل مهما كان نوعها وتدخلها في الواحد، وهو يعمل لميزاجور ديريكت، وفي أي فاعل اقتصادي نجم يدخل يشوف لوحة القيادة هذه ويعرف التوجه أي مواطن، حتى غدوة عضو مجلس الجهات والأقاليم ما يكونش محتاج يهز التليفون ويكلم وزيرة ويكلم كاتب دولة ويكلم مدير جهة ويبش يعرف المعلومة، تكون المعلومة متاحة قدامه مباشرة على الأقل المؤشرات الكبرى. بعد كي حد يتعمق في مؤشر معين ينجم يتجه وقتها لجهة الاختصاص، وزارة المالية، وزارة التجهيز، وزارة الفلاحة أو غيرها، باش يفهم بالدقة المؤشرة، لكن لأنه الدور متاعه مش فقط أنه يحاسب، خاطر كلمة المحاسبة تخوف شوية، لكن الدور متاعه أنه يفهم ويحلل ويعرف ما يجب تعديله أو ما يجب تحسينه أو ما يجب تطويره، لأنه هو زاد عنده كما نقوله تأثير تشريعي تحب ولا نكره. وقتما يجي يقول مثلا أنه راهو طريقة الصفقات العمومية هذه راهي تتسبب في تأخير في إنجاز المشاريع، راهو يلزمنا نعدلوها، تولي حاجة ما يسمى evidence based مبنية على حقائق ثابتة. ها وراهو المشروع هذا كذا تعطل لكذا، يلزمنا نصلحه هذه مش في المرة الجاية نكونوا أسرع.
1: شكرا لك مرة أخرى سي هيب.
0: إذا كان ما تجيش في وقتها، إذا كان جي بعد ليوف العام تقريبا ما عاش منها فايدة كبيرة يعني.
1: واضح. شكرا لك هيب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، ونرجو نكمل معكم قيد مواضيعنا للساعة الثانية.
2: هنا تونس.
3: زهوان، القيروان، باجة وسريانة على 103.2
2: على 103.2
3: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الوحيدة ديوان فام، عسلامة. المملكة العربية السعودية تعد شركة تجارية مهمة لتونس في منطقة الخليج العربي حسب مركز نهوض بالصادرات، وقد شهدت المبادلات التجارية بين البلدين تطورا ملحوظا خلال سنة 25 و2000، حيث ارتفع حجمها من 964 مليون دينار تونسي سنة 24 و2000 إلى نحو 1144 مليون دينار سنة 25 و2000، مسجلا بذلك نموا بنسبة تقارب 18.6%. وزارة الصحة تقدم جملة من التوصيات لفائدة كبار السن للوقاية من الأمراض ومضاعفاتها والحفاظ على صحتهم واستقلاليتهم بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن الموافق لغرة أكتوبر 2026 تحت شعار نمط عيش سليم وتقصي مبكر من أجل شيخوخة أمينة. وأوصلت الوزارة باتباع تغذية صحية ومتوازنة من حيث الكمية والنوعية، تقوم على التقليل من الدهون المشبعة والملح والسكريات وتجنب النهم والإفراط في الأكل وتناول الطعام خارج أوقاته، إلى جانب الحفاظ على نشاط بدني منتظم وملائم في مختلف المراحل العمرية. كما دعت إلى الامتناع عن التدخين وتجنب استهلاك الكحول والتوتر والتقصي الدوري للأمراض المزمنة خلال مرحلة ما قبل الشيخوخة ولدى الأشخاص الأكثر عرضة إصابة بها، فضلا عن تقصي الهشاشة وأمراض الشيخوخة لدى كبار السن لتفادي فقدان الاستقلالية. هولندا تعرب اليوم عن أسفها الشديد لقرار الاحتلال سحب الصفة الدبلوماسية من ممثليها لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، مؤكدة أن قرارها لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية لا يستهدف الكيان. وقال وزير الخارجية الهولندي أن القرار الإسرائيلي غير ضروري، مضيفا أن بلاده تدرس ورد عليه، موضحا أن تعليق استيراد منتجات المستوطنات ينبع من التزام هولندا بعدم الإسهام فيما وصفه بالوضع غير القانوني للمستوطنات. وجاء القرار الإسرائيلي بعد دخول الحظر الهولندي على منتجات المستوطنات الصهيونية حيزة في 23 من سبتمبر الحالي. وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت الحظر في شهر جوليو الماضي ويشمل السلع المستوردة بما فيها الموجودة في الأمتعة الشخصية والهدايا التذكارية، مع فرض عقوبات على من يثبت ضلوعه في تغيير ملصقات المنشأ. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي يؤكد في بيان له أن مضيق هرمز ليس مغلقا فحسب، بل هو أيضا مكان لقنص الغواصات الأمريكية من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني حسب تعبيره.
3: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2020 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2020، وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبق لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس وقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-917 أو 71-896-917

0: التجارة ومنظمات الأعراف اللي كنا تكون موجودة، يلزم الخبراء التونسيين يكونوا موجودين، وبرشة خبراء حكوا في الموضوع هذا في علاقة بالجانب هذا باش نجم نوصلوا إلى ما يسمى صياغة متوازنة تضمن الإنصاف لتونس، وتكون تونس أكيد رابح رابح ما بين هي والاتحاد الأوروبي. مش يكونوا احنا الرابحين على حساب الاتحاد الأوروبي، اما تنصف تونس في علاقة بالعديد من المجالات، مراجعة العديد من المجالات اللي تضررت فيها تونس بشكل كبير ياسر. وهذا ماهوش نقول صعيب اذا كانت توفرت الإيرادات وتوفرت معناتها الحديث عن تشريك أكثر ما يمكن من القطاعات في الجانب هذا، لأنه الحديث على مراجعتها هي في أنا اتجاه مراجعتها نحو أكثر انفتاح، معناتها الجزء الثالث معناتها اللي فيه اللي فترة من فترات وقت اللي تم معناتها الضغط من أجل إمضاء الاتفاقية المفتوحة كلها بما فيها المتعلقة بالجانب الفلاحي، لأن هذه تستثني جزء منهم. نتذكروا ثم العديد من القوى في تونس دفعت نحو معناتها المضي أكثر في الاتفاقية هذه، وثم ناس دعت إلى مراجعتها. أنا شخصيا وكل القوى على الأقل وحضرت العديد من الندوات والعديد من الورشات وقريت العديد من الدراسات اللي كاتبينها مختصين تونسيين. هذه اتفاقية مجحفة في حق تونس ومن حق تونس أن تراجعها، لكن السؤال الأهم كيف ستتم المراجعة هذه؟ هل سيتم تشريك كل الفاعلين الاقتصاديين وحتى الاجتماعيين داخل الاتفاقية هذه، أم أنه ستكون مراجعة بيروقراطية إدارية كالعادة وستكون مسقطة على الشعب التونسي؟ ومش نقول واحنا بعد 20 ولا 30 سنة أخرى نتحدث على مراجعة أخرى ونتحدث على مظلمة صارت لتونس في علاقة بالاتفاقية. نعم للمراجعة، لكن الهم من المراجعة هذه أن تكون فيها تشاركية ويتم تشريك فيها كل المجموعة الوطنية.
1: مش نبدأ من الفكرة اللي وفبها خليفة التحليل متاعه وقراءته بسام حمدي، نذكر مرة أخرى نحكيه على الدعوة أو التأكيد مرة أخرى على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي. كما كان يحكي خليفة الموضوع والملف هذه اللي فيه أكثر من بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، ولذا أكثر أيضا أكثر من بلاغ وتصريح على مستوى رئاسة الجمهورية.

تحدثت القوى السياسية والقوى المدنية الفاعلة عن ضرورة مراجعة الاتفاقية، ربما ما يختلف هذه المرة أن الجهة الرسمية السلطة هي من تتحدث عن ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة، وهذا ما ينظر ويبين أنه فما إرادة سياسية لمراجعة الاتفاقية. ويمكن القول بأن مسألة مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي أحد أبرز عناوين السياسة الخارجية للرئيس الحالي قيس سعيد، وفي كل مرة يعني حتى في شهر مارس الماضي في اتصاله مع الرئيس الفرنسي

0: استنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، ومازلنا مش نوصل معكم قيت الأخبار

0: أخرى من مصالحنا الاقتصادية الكبرى من أجل تحسين معتها بعض الوضعيات السياسية في علاقة بالسلطة. هذا اللي نخشاه, اللي شاء الله المراجعة ما تخضعش للاعتبارات السياسية هذه والجانبية.
1: واضح وزينا باش نكملوا معكم بقية الملفات والأخبار, ومباشرة باش نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور.
2: الارتيكل دي جور.
1: من الكلام إلى الاحتلال الفعلي, سموتريتش يكشف مشروع ابتلاع ضفة الغربية, ذي عنوان المقال اللي اخترتونا اليوم. بسام حمدي, من عندك نختو التفاصيل والمعطيات وما تضمنه هذا المقال, تفضل.
3: وللأسف يعني نلقى روح

0: افترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية. إذن هذا المقال مقال رأي يعني تم كتابته بناء على التصريحات الأخيرة اللي سموتريتش الذي قال إنه اليوم المسألة لا تتعلق فقط بالاستيطان أو إقامة مستوطنات جديدة بل بإنهاء هذا الملف، ودعا في تصريحات إعلامية هذا الوزير الصهيوني إلى يعني القيام بما قاموا به في غزة في الضفة الغربية، وبالتالي يرى في تصريحاته أنه هذه المرحلة هي مرحلة إنهاء القضية الفلسطينية، وبالتالي احتلال كامل الضفة الغربية والانتهاء من الحديث عن اتفاقية أوسلو التي تمنح الحق لبعض الفلسطينيين في التواجد على أراضيهم.
1: واضح بسام، خلينا نقول التصريح هذية أو أثار نقاش وجدل وقت نحكي وعلى ما كشف عنه من مشروع اليوم للكيان الصهيوني. نحكي وعلى سموتريتش وهو وزير مالية الاحتلال، شنو يجي في المقال هذية أو ما يعرف به بكونه كما قلت أنت بسام واحد أبرز مهندسي مشروع الاستيطان والضم، وهو يعمل منذ سنوات على نقل السيطرة على الضفة من فكرة الإدارة العسكرية إلى ما سمي بالنسبة إليهم بمنظومة مدنية تابعة للكيان الصهيوني تكون مرتبطة مباشرة بالحكومة الاحتلال. من الكلام خليفة شوشان إلى الاحتلال الفعلي، يتحدث اليوم أحد مسؤولي الاحتلال عن مشروع سمي بابتلاع الضفة الغربية. خليفة فضل،
2: أنا نعتبره مش من الكلام إلى الاحتلال الفعلي لأنه من قبل 48 هو احتلال فعلي. والصهاينة على خلاف العرب هم يقرنون القول بالفعل. احنا نتكلموا برشا وما نفعلوش، هم اذا قالوا فعلوا فعلا اثبتوا انهم اذا كان قالوا فعلوا من بروتوكولات بني الصهيوني اللي وعدوا فيها بوطن قومي للصهاينة من الشتات معناتها من كامل الدول، نجحوا في ذلك وقاعدين يتوسعوا تو في اتجاه بناء ما يسمى بإسرائيل الكبرى، قاعدين شوفوا التوسع على حساب سوريا وعلى حساب معناتها لبنان وعلى حساب العديد من الدول العربية والقادم أخطر. هو اللي صار اللي مشروع الاستيطان الصهيوني انتقل من السياسة الرسمية الحكومية اللي كانت تشرف عليه إلى تحرير ما أسميه تحرير

السياسي هو تأكيد على الانطلاق في محاولة إنهاء ملف الضفة الغربية وبالتالي تهويد كامل المنطقة. وتحدث حتى عن مشروع يعني استقدام مليون صهيوني، وبالتالي يريد محو الذاكرة ويريد تحويل منطقة الضفة الغربية وتغيير أسمائها، وبالتالي إنهاء المسار السياسي كليا. حتى أنه حكى في تصريحه على أنه ضروري يعني إنهاء تواجد الحكومة الفلسطينية، وبهذا يؤشر على أنه ليوم الكيان الصهيوني يريد الحديث عن قوة السلاح ويريد أن تتحول الضفة الغربية تحت سيطرته الحكومية وتحت سيطرته السياسية والمدنية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن حكومة فلسطينية. يريد تحويل الضفة الغربية إلى تحت حكم صهيوني، صحيح يبقى فيها يعني بعض الفلسطينيين

الغاز الأوروبية المليانة حاليا في حدود 71% فقط مقابل معدل موسمي لخمس سنوات في حدود 87%. والوضع أكثر حساسية في ألمانيا اللي هي أكبر اقتصاد أوروبي، وين المخزونات معبية بأكثر شوية من 57% فقط، وهو مستوى منخفض بشكل استثنائي بالنسبة لنهاية شهر سبتمبر. ورغم هذا المفوضية الأوروبية أكدت أنه إمدادات الغاز الاتحاد ما زالت مستقرة حاليا، لكن أوروبا قاعدة تراقب استعداداتها للشتاء. وزيد أوروبا ولات مرتبطة أكثر بالسوق العالمية الغاز المسال، حصته من واردات الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 20% سنة 2021 إلى 45% سنة 2025، يعني أقل من 5 سنوات الارتفاع ذي. في نفس الفترة حصة الغاز الروسي من واردات الاتحاد هبطت من 45% إلى 12%، وذي يخلي أوروبا أكثر حساسية.

0: علي معلول جناح أيسر، كذلك سيف الله الطيف جناح أيمن، الفرجيني ساسي، أنيس بن سليمان قدام إسماعيل الغربي، وكذلك مش يكون موجود إلياس العاشوري وحازم المستوري. هذه تشكيل أقرب للمنتخب الوطني التونسي، مع إمكانية أنه ما يبدأش بالفرجيني ساسي ويبدأ بعيسى العيدوني. منتخبنا كان حقق التعادل في المباراة الأولى في انتظار الانتصار الأول ليه في التصفيات. نذكر ليلة مباراة في إطار الجولة الثانية من تصفيات الكانة. الهيئة التسييرية الاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت اليوم على تأجيل موعد انعقاد الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026، دونك كانت مقرر عقدها اليوم، دونك ولات لأسباب خارجة عن نطاق الهيئة التسييرية حسب بلاغهم، ولات غدوة الخمسة متاع العشية بمقر الفريق في حال عدم توفر النصاب القانوني. دونك تعقد الجلسة ساعة بعد يعني الستة متاع العشية في نفس المكان ومهما كان عدد المنخرطين الحاضرين. اليوم الصباح زادة كانت الجلسة العامة العادية التقييمية للنجم الرياضي بالمتلاوي موسم 2025-2026. عز مالي يقدر ب 383 ألف دينار في الموسم الماضي. كيف نحكيه على عز المالي، نلقاو 1.6 مليار هو قيمة العز في نجم المتلاوي في آخر زوز مواسم، في الوقت اللي شركة فوسفات قفصة لم ترصد المنحة منذ شهر نوفمبر الماضية. النادي الرياضي الصفاقسي يواجه نهار السبت 17 اكتوبر الاربعاء متاع العشية بتوقيت تونس نادي اكاديمية امادو ديالو الايفواري لحساب ذهاب لدورة التمهيدي الثاني من كأس الكاف على ارضية ملعب فيليكس بواني بابيجون. دونك من المتضرر انه النادي الصفاقسي يتحول الى العاصمة الايفوارية ابيجون الاربعاء 14 اكتوبر 3 ايام قبل المباراة في رحلة مباشرة من تونس إلى أبيجان، والعودة تكون نهار السبت في العشية بعد المباراة مباشرة إلى تونس. كيف في رحلة مباشرة، مباراة الإياب تتلعب نهار السبت 24 أكتوبر 6 متاع العشية بملعب الطيب المهيري، المرة هذه بحضور الجماهير. كيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أعلن على تحديد موعد مواجهتي الذهاب والإياب بين الترجي والسبيح الليبي في إطار الدور التمهيدي الثاني والأخير قبل دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. السويحلي يستضيف الترجي نهار 16 أكتوبر نهار الجمعة، والترجي مباراة الإياب باش تكون يوم 24 أكتوبر. دونك مباراة الإياب باش تكون يوم السبت بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. نختم بالكرة في العالم، أبرز المباراة تصفية المؤهلة إلى الكان جزر القمر ناميبيا، مباراة إلى حد الآن ما زالت ما كملتش. ليزوتو يواجه المغرب ينطلق الساعتين الماتش هذايا. جنوب السودان مصر، كيف نحكيه على كاب فيردي الخمسة تواجه رواندا. ليبيريا تواجه كذلك المنتخب الليبيريا تواجه المنتخب الإيفواري. الكونغو تواجه الكامرون. أوغندا تواجه ليبيا الخمسة متاع العشية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: مرحبا بمستمعي ديوان FM وينما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار.

0: وما سمعوش الدقان. ياسر هو اللي باش يفيق لأنه الضرب على الباب قوى. تقول شرطة. بدأ يتسائل شكون هالمدعي اللي طير عليه عقاب نومة. مختصر الحديث قام ومرته تتمل من بحذاه وخرج يدهشر حل الباب. يلقى عمر مصطفى واقف تبسم له وقال له صباح الخير عم ياسر، وراه شخص آخر ما يعرفوش هز كيساوتي يعني صندوق عدة أو دوزان متاع خدمة. دنكس راسو حاشم، وباش نحطوكم في الإطار، عمر مصطفى هذا هو اللي عمل لانستالاسيون متاع شقة ياسر يعني من ماء وضو. الحاصل سألو قالو لاباس ماو في بالي كملت خدمتك. الآخر قالو لا أما راني عندي شانتي في السيدة زينب، قلت قبل ما نمشي له نتعدالك نتفقد الأمور. قالو الأمور راهي باهي على أحسن ما يرام، ما فما حتى مشكل، الضو يخدم والماء كيف كيف، خمسة على خمسة. عمر مصطفى قالو ميسالش، خلي واحد يثبت الثبات باهي وإلا مستخسر فيا قهوة، راهو ماء وملح. مختصر الحديث ياسر خلاه يدخل هو وصاحبه، لكن عن مضض قال لهم تفضلوا اقعدوا في الصالون، واستاذن منهم دقيقة باش يمشي يجيب لهم القهوة. سكر هكا البيبان متاع الصالة واللي يسميهم أكورديون يعني كيما البرسيانات فردة تتسكر على فردة، ومشى للكوجينة. يلقى مرته واقفة في الكلوار متحيرة تحب تعرف شكون اللي جاوهم على الصباح. قال لها يجا معايا ساعة نعملوا قهوة. قالت له لشكون؟ قال لها العمر مصطفى الإلكتريسيان. ايش مجايبو على الصباح؟ قال لها جابش يتفقد الخدمة متاعو مريقلة ولا لا، ومش وقته توا الحديث، برا طيب قهوة. مرت ياسر دخلت للكوجينة وهو رجع بعدها كزويز، يلقاهم مشاعلين سواقر والدنيا عجعجوها بالدخان وغادسين في الحديث. قعد بحذاهم ويحكي بريحة الشوارب، وبعد مدة صغيرة سمع دقة خفيفة على بيبان الصالة. قام ومشي خذيه من عند مرته الطبق اللي فيه القهوة وكعبات الحلو وما تبعهم، ورجع باش يحطهم على التابل باس يعني الميدة والطاولة متاع الصالون. ولهنا وعلى تطبيس تجيه ضربة بسكينة طويلة متاع ذبيحة دخلت له طول في كرشه، والشفرة متاعها مشيت حتى الفوق ترشقت له ما بين زوز فقرات، وما بقات كان اليد متاعها باينة في فم المعدة. بطبيعة الحال الدم خرج لفورة ومشى طول الوجه عمر مصطفى اللي خرج السكينة وزادت عن بيها ياسر في صدره. المسكين شهق شهقة واحدة وعينيه زعزت من قوة الطعنة، ولا نجم لا يسيح ولا حتى يتوجع لأنه ما كانش يتصور اللي صار له. والمفاجأة في حد ذاتها كانت قاتلة، وصاحب عمر مصطفى يعني محمد مرزوق جبد رشاش حربي يهدد به في ياسر ويتبع في المشهد على أساس أي حركة يعملها يطلق عليه النار. لكن هو المسكين طاح على ركايبه وتكب على هكا الطبق متاع القهوة طيح اللي فيه الكل، وما يكفيش اللي تلقاه من طعنات عمر مصطفى زاد كمل له طعنة أخرى على مستوى الرقبة حب يذبحه. واختف الرشاش من يد صاحبه محمد مرزوق وبدأ يضرب فيه بالكراس متاعه على راسه حتى لين المسكين تكب وفارق الحياة. في نفس الإطار وفي وسط هكا الدار، مرت ياسر صعب كيما يقولوا قلبها خبيرها، ودوب ما سمعت اللطخة متاع راجلها حلت هكا الباب وشافته يعوم في بركة متاع دم. وقتها تسرعت وبدأت تسيح. محمد مرزوق مشي حتى لها الرشاش على راسها باش تسكت، وعمر مصطفى سكر لها فمها بيده وبدأ يكركر فيها حتى لبيت النوم. والحد هكا اللحظة هكا الصغيرات يعني بشار وهيفاء وعبد الرحمن ما فاقوا بحتى شيء، مازالوا راقدين وما فاقوش بأمهم كيفاش دخلها عمر للبيت وقال لها وين المصاري يعني وين الفلوس.
1: وين المصاري؟
0: قالت له ما فيش مصاري. وجات باش تسيح ومرت عنها في كتفها. المسكينة السيحة بقات في حلقها وقال لها لو كانت تعاود تحل فمك نذبحك قدام ولادك. وعاود قال لها وين المصاري؟
1: وين المصاري؟
0: ومنها قال صاحبه محمد مرزوق هات الحبل. الاخر حلك الكاس هاوتي اللي فيها الدوزين وجبد منه مجموعة من الحبال ومشى البيت النوم ارماهم له. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، مرت ياسر مشيت بالسيف للقلص ودمها يشرشر.

0: ما يقارب 70,000 ليرة، وزادت كملت له صياغتها الكل، المخبية واللي في رقبتها وصوابعها ومعاسمها، وشارك حبل فيها كعبتين ليرة احنا نقولوا لها دولار، وبلالة اخوات مفرادي حطتهم له في شكارة قماش ومدتهم له. عمر مصطفى خذاهم من عندها وتعنها تعنى في كرشها، جابها المسكينة ملطوخة وقرتلها يديها وسقيها، وقطع غلاف متاع مخدة كملها به فمها، وصاحبه باقي البرة في الصالون يتفرج في ياسر صعب اليوم ويختص في دموماته. لكن الغريب في الأمر أنه عمر مصطفى ما كفاهش اللي عمله، وقام باغتصاب هك المرأة المسكينة المكمة ومقرتة، ومن بعد عيط لصاحبه باش يقوم بنفس العملية، يعني يغتصبها.
1: يقوم له روح
2: تعال هون خلينا ناخد مصاري بالأول.
1: هلا هي المصاري؟
0: وفي نهاية هالمشهد اليدمي القلب، عمر مصطفى كمل قتل مرت ياسر وذبحها من الوريد للوريد، وصاحبه يتفرج فيه.

طاحت بالدم من راسه لساقيه وفي يده سكينة. هي جات باش تسيح وتهرب واختفها خطفان. سكر لها فمها ورجعها لبيتها وقرتها كيما أمها. وفي نفس الوقت صاحبه محمد مرزوق شاف بشار وعبد الرحمن خارجين من بيوتهم يفركوا في عينيهم، حتى كالرشاش متاعه على كتفه واختفهم الاثنين. سكر لهم وفامهم في انتظار أنه عمر مصطفى يجي ويربطهم كيما ربط الأم والبنية صفاء. وهذاك هو اللي صار. من بعد رجعوا طفل بشار لبيته وأخوه عبد الرحمن حطوه في الكوجينة، ولهنا من المفروض خذاوا اللي حبوا عليه من ذهب وفلوس شنو اللي مازال باش يزيدوا يتفتوا حويجات، وهزوا ما خف حمله وغلى ثمنه من هواتف ذكية وحواسيب وتفاتف أخرين كما المناقل. ومن المفروض يمشيوا على رواحهم لأنه في نهاية الأمر هما جاوا من أجل السرقة. لكن عمر مصطفى عنده رأي مغاير

كما يقول السوريين واللبنانيين، وخزر له خزرة وكأنه يشجع فيه باش يكمل اللي بداه. ووقتها الاثنين مشاو لبيت الطفل الصغير بشار، وعمر تخلى عليه بالطعن في صدره وكرشه، وما كفاهش هذا كمل عليه بالطعن في ظهره، الحاصل ردوا أشلاء. وباش ما ندخلوش في أكثر تفاصيل، الطفل الصغير عبد الرحمن واللي عمره 4 سنين وخلاوها في الكوجينة، الموتة متاعه كانت أشنع وشنع. بعد الطعنات اللي تلقاها حطولوا المحرمة متاع أمه في رقبته، وبداوا يكبسوا عليه حتى لين المسكين تقطع عليه النفس ومات. بعد الإنجاز الإجرامي، عمر مصطفى ومحمد مرزوق خازلوا لبعضهم على أساس جاء وقت الهربة، ودبروا ساشيات حطوا فيهما كالمسروق. ومرزوق جاء خارج، يا أخي عمر جبدوا، قالوا في باله كفينا، مازالت الخدمة، استنى شوية. بالآخر بقى باهت فيه شنو اللي مازال يحب يعمل بعد اللي عمله. عمر مصطفى قال له ما نمشي ولا ما نحيو البصمات متاعنا في الدار، معناها يطمسوا أثار الجريمة متاعهم، وبكل بساطة طمس الأثار باش يكون عن طريق الحرق متاع البورتمان، على أساس أنه ما عاد يبقى حتى دليل مادي. لكن كيفاش باش يشعلوا النار وهما لقراوا حسابهم لا في إيسانس ولا في أي مادة حارقة أخرى؟ ولهنا عمر مصطفى القى الحل، مشال الكوجينة وسل الكاوتش متاع الغاز وحلو، وشعل النار ببريكية، وهكا الكاوتش ولا كيشاليمو في ومية ولا سامور متاع نار، وهكا الدار لهبت الكل. وما كفاهمش زادوا كملوا شعلوا الريدوات، ولقاو جرايد ومجلات طيشوهم في وسطك الحريقة باش تزيد تلهب. من بعد نحاو المفاتح الكل متاع الدار، خرجوا سكروا باب اللوح وباب الحديد البراني، ولاذوا بالفرار كما يتكتب في تقارير الأمنيين. ناجي التريبونال

الناصر اللي شق الحي هذاك وجبدوا المسروق وعملوا قسمة بيناتهم، مش قسمة خيان بطبيعة الحال، لأن عمر مصطفى كما قلنا لكم هو المعلم، يعني خذا نصيب الأسد.

وأنواعهم، وفي الأمور هذه السوريين ما يغلبهم حد. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، بو عمر مصطفى طلع في تاكسي مجهزين هالو بالذمة، واللي سوق فيها هو واحد من أعوان الأمن ومعاه زوز زملاء، ومشاو المكان الموعد. ودوب ما خلتو شافوا عمر لابت تحت عرسه من عرس القنطرة، ووقتها وقفوا بحذاه. بوها عبط من التاكسي على أساس باش يسلم على ولده، ودوب ما قربلو تنطروا عليه البوليسية وسلسلوه من يديه وساقيه، وطاروا بيه باش يعملولو استنطاق أسدي. والبو قعد باهت وكاشخ في الشي اللي صار، لكن هذا الجزء الأولاني من خطة الأمنيين. في المرحلة هذه من القضية، الجزء الثاني من خطة رجال الأمن السوريين يتمثل في أنهم طلبوا من عمر مصطفى باش يتصل بصاحبه محمد مرزوق، ويطلب منه باش يجي هو وبنت خالته، علما وأنه بنت خالة محمد مرزوق هذا متزوجة سرا بعمر مصطفى. وبطبيعة الحال قال له في التليفون اللي هو يحب يهرب معاها لبنان ويحلوا مشروع بهك الفلوس اللي سرقوهم. محمد مرزوق ما في باله شيء، وجد عليها كالفصل لأنه

أنا فأريد تعزيز إجراء مزيد من الحوار مع بعض خريجي البرامج ومع بعض الشركات التي تشرفت بلقائها هنا في تونس. كما قلت، التقيت بالكثير من الأشخاص منذ وصولي، وعقدت لقاءات كثيرة مع رجال أعمال تونسيين وطلاب. كما تعلمون، فإن السفارة الأمريكية تستضيف برامج متنوعة للشباب التونسي الموهوب. أريد أن أكون أشبه بحلقات وأشبه بحلقة وصل بين الولايات المتحدة وتونس، لأتحدث معهم وأستمع إليهم. فالجميع لديهم أفكار رائعة. تحدثت مع أشخاص خلال وجودي في صفاقس، وأرى فرصتين واعدتين للتعاون مع شركتين رائعتين هنا في صفاقس. يمكننا إنجاز مشاريع معهما في الولايات المتحدة، لكنني هنا الآن لأحرص على الاستماع ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا زيادة التجارة الثنائية مع تونس، والعمل على تشجيع الشركات الأمريكية وعلى القدوم والاستثمار في تونس، وكذلك تشجيع الشركات التونسية على القدوم إلى الولايات المتحدة والاستثمار فيها. فالولايات المتحدة واحدة من أكبر الأسواق في العالم، فلنستفد من ذلك. لاحظنا أن السفارة الأمريكية

لك ما عتوى مهامكم في تونس سعادة السفير، تتصورون طول البعد الاستراتيجي لهذه الشراكة وما الإجراءات العملية والخطوات التي ستتخذ وتنفذ بصورة مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس؟ تجمع تونس والولايات المتحدة علاقات ممتازة، علاقات ثنائية قوية، خاصة مع الجيش ووزارة الداخلية، وقد أجرينا مؤخرا، استضاف تونس مؤخرا تمرين فينيكس إكسبرس وخلال الأسبوع الماضي، وكانت تونس حضرت دولا عديدة إلى تونس للمشاركة في فينيكس إكسبرس في إطار التعاون العسكري والأمني من أجل استقرار هذه المنطقة. فأمن تونس واستقرارها يعنيان أيضا الأمن والاستقرار لنا في الولايات المتحدة، للتونسيين والأمريكيين على السواء. في ميشيغان قبل نحو أسبوعين زارنا وزير الداخلية، وقد زار وفد من الوزارة ولايتي وتحديدا شرطة ولاية ميشيغان، وكنت هناك بضعة أيام مع الوزارة، وقد عرضوا بعض ما نقوم به وبعض التدريبات، وهذا يشكل أساسا متينا لبعض الأعمال التي نقوم بها. فهناك تدريبات وأنشطة يمكننا المساهمة بها في تعزيز الأمن والاستقرار أيضا، وهذه فرصة قيمة لوزارة الداخلية للاطلاع على أساليب عملنا في الولايات المتحدة، وخاصة أن شرطة ولاية ميشيغان تقدم تدريبا عسكريا من الأفضل، عفوا أقصد تدريب الشرطة، ولديها إحدى أفضل أكاديميات الشرطة إحداها في ولاية ميشيغان. لقد كانت زيارة رائعة قمنا بها، وقد رأيت أن ممثلي وزارة الداخلية أبدوا اهتماما كبيرا، كما أبدت شرطة ولاية ميشيغان اهتماما كبيرا بتونس، وسعدوا بزيارتنا لميشيغان. وأمل أن تكون الخطوة التالية إحضار وفد من شرطة الولاية، شرطة ولاية ميشيغان، إلى هنا للاطلاع على بعض الجوانب التي يمكنهم دراستها وعقد جلسات لتبادل الأفكار حول سبل التحسين والتعرف على المسائل وما شواغل وزارة الداخلية التونسية التي يمكننا المساعدة فيها. سعادة السفير، وصلنا إلى ختام هذا الحوار. أود أن أجدد شكري لكم على حضوركم معنا اليوم، وأود أن أتيح لكم الفرصة لتوجيه كلمة ختامية إلى مستمعينا بشأن زيارتكم لصفاقس وأبرز ما لفت اهتمامكم خلال هذه الزيارة، وكذلك رؤيتكم الاستراتيجية، أقصد وأنتم على رأس البعثة الدبلوماسية في تونس، الكلمة لكم. شكرا لكم، أود أولا أشكر ديوان فام أو المستمعين أيضا. إنه لشرف كبير أن أكون هنا في صفاقس، قضيت وقتا رائعا خلال الأيام الماضية في صفاقس، ولمست كرم ضيافتي وحفاوة الاستقبال من أهل صفاقس، وأتيحت لي فرصة لقاء طلاب وأساتذة رائعين في جامعة صفاقس، وأنا معجب جدا بالشباب التونسي، إنه أمر رائع ويبعث على الإطمئنان، هذا كما أقول دائما، هو الجيل الجديد، جيلنا، وهؤلاء هم من سيرتقون بالأمور إلى مستوى أعلى. وأتيحت لي فرصة لقاء رواد أعمال متميزين هنا في صفاقس، ولدينا بالفعل بعض الأفكار، يمكننا العمل مع بعض الشركات في صفاقس لتوسيع نشاطها في الولايات المتحدة، وهذا مطمئن جدا. ونحن جدون جدا، إنني
أسعى لبناء علاقات أفضل.

0: قال والعام المقبل تحل ذكرى 230 لعلاقاتنا، وأمل أن تكون سنوات 230 المقبلة أفضل من ذلك، وأتطلع للعودة إلى صفاقس حاملا المزيد من الأخبار السارة. ووجودنا هنا يعكس مدى جديتنا في العمل في هذه المنطقة، وقد أحضرنا وفدا من السفارة الأمريكية، ولن تكون هذه زيارتي الأخيرة، وأكد لكم ذلك. شكرا، أهلا بكم في أي وقت سعادة السفير. شكرا مجددا على حضوركم معنا، كان شرفا كبيرا لنا نستضيفكم على ديوان فم. شكرا لكم مرة أخرى.
1: إذن كان هذا حوارنا مع سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس السيد بيل بازيكون السعداء. بوجوده وحضوره معنا نلتقي بكم في مواعيد قادمة.

اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بالبزي، وقد مثل لقاء مناسبة لاستعراض عمق علاقة الصداقة والتعاون بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيد على أهمية العمل.

0: تحية ليك سي عبد المجيد، فرحنا برشا، فرحنا برشا ورجعتونا الفرحة بلوتو، ولا هذه هي لو لأنه اللي تعديت ما نحكيش كان في استثناء فقط معنا الرياضات الفردية والرياضات الجماعية. اليوم كرة اليد معنا بعدنا الحقيقة في السنوات الأخيرة، الكرة ترسلها كيف كيف، كرة القدم مش لازم نحكيه وكقاعدة تابع أنت شأنك رياضي سي عبد المجيد، ولكن الكرة الطائرة نجاح جيل كامل من اللاعبين طاقم فني، نجاح مشروع كامل للجامعة التونسية للكرة الطائرة. أنا ندخل ديريكتومون في صلب الموضوع معك سي عبد المجيد، أصعب لحظة في البطولة شنو هي أصعب لحظة وقتاش ربما سي عبد المجيد أمنت فعليا أنه تونس قادرة ترجع اللقب نتاعها وترجع العرش الإفريقي؟
1: شوف احنا راه البطولة هذه بجات لتونس راهي ثلاثة تحديات. التحدي الأول تعرفوا للبطولة كان

العائلة الكبيرة بتاع الكرة الطائرة من لاعبين من مدربين ومن جمهور الكرة الطائرة اللي كنا نشوفوه في الثمانينيات والتسعينيات وكل جمهور الحق كان جمهور من ذهب اللاعبين متاعنا والمدرب متاعنا في

0: وزيد وسيم دونك تنجم يكون حاجات اخرى انه تخليه يلزمه ويرجع بالنسبه
1: ان شاء الله. انا قلت لك نعاودها مرحبا بيهم في اي وقت والجامعه محلوله والفريق الوطني بالنسبه لي محلول اليوم
0: يا سيدي. ان شاء الله الف مبروك ان شاء الله الف مبروك حاجه برك نحب نقولها ان شاء الله ينزجوا على المنوال نتاع الجامعه التونسيه الكره
1: الطايره. يجيبوا في حفل الافتتاح مزو التوينزجوا على منوالنا تو
0: شي. اذا كانت التتويجات باش تجيب المزود
1: والله مرحبا
0: والله ما خليو كان مزود يعطيك الصحة
1: يا محمد.
0: شكرا لك سعد مجد جراد رئيس الجامعة التونسية الكرة
1: الطائرة. سلمي بربي عجمع الكل اللي محلاك
0: يسمعوا فيك ديجا ومشي بركولك الكل اكيد.
2: مبروك
0: معنا في الاستماع والمتابعة رئيس الجامعة التونسية الكرة الطائرة السيد عبد المجيد جراد.
3: وين يلعب انت؟
0: في بيروز الايطاليا. في ايطاليا هو اخر عقد مع بيروز الايطالي.
4: بيروج يهز ايكيب ناسيونال تاع بولونيا.
3: يحب يختار منتخب الايطالي ولا شنو مشكله؟
0: هو تو كجامعه تونسيه الكره جامعه دوليه الكره الطايره فرضت عليه انه المشاركه فقط مع منتخب الوطن التونسي.
3: تسكر الموضوع معناه.
0: تسكر الموضوع هو
3: عاش الموضوع معناه.
0: نورمالي صحيح ما عاش الموضوع تاع
4: تجديد مع بولونيا راهو. خاطر وقتها صرت
3: مع ناسيونال
0: انت الاتحاد الدولي فرض عليه وش
4: جديده؟
0: ايوه جديده.
4: خاطر هو في بالي وقتها كان مش يلعب مع بولونيا. أمسردام هزت لورور بره بولونيا.
0: نرجع سي أنيس العياري. أنيس العياري ثقافة الألقاب نحكيه على تتويج للكرة الطائرة وحكينا ديجنا نربع مع حسام لهنا على أنه اليوم منتخب التونسي الكرة الطائرة الفوليم تاعنا والهوند تاعنا الهوند على غالب أكد شوف شنو اللي قاعد صاير. الكرة الطائرة بقات أمل وحيد اليوم وقت اللي فما خدمة من الديسيون اللي فات في مصر. أنيس خسرنا كونتر منتخب المصري في الفينال ونعرفوا كيفاش نهزمنا في الفينال معنا بعد خدمنا ورجعنا التيتر متاعنا ورجعنا التاج متاعنا الإفريقي. التعاقد والله سهل الموضوع. التعاقد مع مدرب عالمي كاميلو بلاتشي معنا نحكي على روسيا بلغاريا صربيا تركيا خدمة العباد وتشكيلة معنا ما بين جمال الخبرة والطموح نظمنا في بلادنا وهزينا اللقب متاعنا.
2: شوف حاتم أهم حاجة قالها ممكن رئيس الاتحاد إن شاء الله مرة أخرى مبروك علينا التاج هذا. لكن وقت اللي تجيب إترانجي يزمك تختار وتكون عامل كاستينج بي وعارف على شنية قادم لأنه قال هو اليوم الدولة مشيت معانا في مشروع الأجنبي والأجنبي اليوم جاب لك تيتر على مستوى الفولي تريز امبورتون مهم برشا
0: مهم برشا بطل إفريقي
2: بيان سور وضحى وكل شيء جات ريزولتا عكس الفوت معناتها راهي ثقافة الألقاب احنا في تونس الحقيقة على مستوى المنتخبات ما عندناش ثقافة الألقاب نفقدوها هذه حاجة مهمة برشا
0: فقدت ولا ما عندناش جملة
2: ما عندناش هي أصلا
0: لكم هزيتوا أنتم
2: إيه مرة في درا قد إيه تقعد حلم هذيك تو نحكيو بها تيتريز بك تحضر له
3: بلدان المغرب العربي أبار مصر شكون اللي قاعد يهز في تيترويت
2: إيه قلت لك قال لي ثقافة الألقاب قلت له أنا ما نذكرش
3: حتى المغرب ما عندناش ماله حتى الجزائر ما عندناش
2: إيه أنا

0: une très grande nation de volleyball في الافريك ولعبت بي تي تي لي في كؤوس العالم ولا العاب اولمبيه جو بارتاج با كو سوا في الهوند ولا في البولي لازمني نكون ديما موجود لازمني ديما نتحسن هذه الفرحه شفت في حياتي يقول لك
1: شامبيون دافريك دكتور
0: ايه فهمني
1: وين تحب توصل ايه
0: ودي هديك ربي تو تي ريلاتيف ما نفرحش برشا تو تي ريلاتيف خاطر هذيك بلاصتي هذيك بلاصتي اللي يعني مستانس بها في الحياة تو تي ريلاتيف اني هز 10 مرات كوب دافريك في الهوند وفي الفولي 12 في الفولي 12 دونك هذيك بلاصتي نفرح سور لو مومون اليكس فيرغسون كل عام هزوا شامبيونز ليغ 2008 دخل لهم فيستير قال لهم ماي في الموضوع ربحنا هزينا تيتر انتهى اللي ما يأمنش باش عام الجاي هز شامبيونز ليغ مره اخرى سب سيريو المحطه اصبح على خير وما يعاودش معايا بريباراسيون
1: هذوكم
0: لي جراند
1: فهمت عيالي اش قال لك
0: فهموا الظرف صعيب
1: فما خوف دكتور لانه يستعد

0: خساره ما تحزنش برشا. هذه حاجه معناتها لازم في السبور لازم نعرفوها.
1: انت ان تري غران شامبيون دو فولي بول ماشي.
0: انا اللي فهمته منك انت دوك انه بحكم المنظور نتاعنا احنا فالور نتاعنا كتونس في الكره الطايره معناتها ما يلزمناش معناتها نأولوه ونكبروه اكثر من اللازم.
2: واضح حي نحكي شويه كوره بعد شويه نحكيو بعد شويه حضرنا روحك تحكي على الاصابه نتاع
1: حاضر.
3: اما الاساس ما تكلمتوش فيه
2: اللي هو تفضل
3: الاساس اللي تو اللي صارت فيه البوليميك هذايا بين انيس ولا بين الدكتور بالفرحه ومش فرحه وكوب دي موند والدكتور يحب عنده الحق دكتور يحب تونس ماذا بها تمشي لانكار وتمشي دومي اما كيفاش باش نمشيو لها
1: انا كش قلت لك الروبو

كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

0: رجعنا معكم في إكسترا تايم.
1: مرحبا بكم من جديد، نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. تحية لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. اليوم ثمانية متاع الليل نواجه المنتخب البوتسواني، بداية من الثمانية متاع الليل كما قلنا فانا محمد العقل بيبي رادس في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027. سألنا الجمهور مباراة بوتسوانا مصيرية أو ليش، بيقول أنا سألت السؤال هذا اليوم نشوفه نعم 81% لا 19% حسام مصيرية، قالك مباراة هذه مصيرية
2: أكثر من مصيرية. شنو مصيرية؟ بعد ما خسرت نقطتين أنت في رادس زي تخسر نقاط خلية في رادس،
1: اللي مازال بكري شوية على كلمة بكري. مصيرية
2: قدام الماتش أخي، هي قدام الماتش فيها البول
1: ستة ماتش شوية
2: كنا حيزوز يقعدوا أربعة قعد كان مستوى مصيرية.
1: إجابات حسام دي مصيرة.
2: أنت تصور لا قدر الله تعمل نيل ولا تخسر أنت مع بوتسوان، ومن بعد عندك لي دو ديرنيي ماتش في البول اون ديبلاسمون تمشي لها. تصور انت ماشي ماتش الاخراني مع بوتسوانا في بوتسوانا وماتش ديسيزيف هي مقاقها هي قدامك ولا هي معاك، شي فضها غادي في بوتسوانا قدام 40 ولا 50 ولا 60 الف ولا واحد. دونك
1: والله تعرف
2: انت خسرت دو بوان، شو معروفين ضم تصفيات يزمك تعمل البلان في بلادك، ومن بعد تقدم ان بوان هنا تقدم ثلاثه هنا تريقوا الامور سورتو تو اللي معناها واحده بركه تترشح
1: وتعرف
2: واحده من ثلاثه
1: اللي قلق في الكلام. والله بالحق راه معناها الخوف جمال ولينا نخافوا معناها اوغندا نهار الاربعاء وقت اللي حكينا سي حسام على ماتش اوغندا مغدو الفورماسيون بروبابل وغيره كذا نحسوا بريحيه معناها وكانه احنا في طريق مفتوح امام منتخب اوغندا. اليوم حسام كي يحكي يقول لك اليوم تلعب انت مع بوتسوانا وفي تونس يا جمال وفي ما في جمهورنا وبلادنا يقول لك هذا اللي يقدر انت تخسر ولا تتعادل وقت اللي هو معناها بالحق معناها مشكله كبيره ولا تدير.
3: ولازمنا نعرفوا حاجه قبل كل شيء، راهو برشا راهو فليك
2: واحنا طاح
3: اي احنا طاح والنيفو طلع واكبر دليل كاس العالم الاخيره هذا كي تشوفوا معناتها الفرق الافريقيه معناتها المستوى اللي قدمته وكيفاش معناتها كانت في الفتره هذيك بالضبط. الكافير كما قلت افضل دليل معناتها نشوفوا المستوى كيفاش طلع هذا الشيء اللي يخوف. لكن انا ما نقولش مصيريه تكون مقابله مهمه ومهمه جدا. انا نقول مقابله مهمه ومهمه جدا خاطر ما دامك انت ما زلت مش تلعب هذه المقابله الثانيه مع تفهم عش قال نقول مقابله مهمه جدا خاطر عندك النقاط نتاع الفرق الخصمه ما تتنجم في بعض الاحيان الظروف تخدمك. احنا ما نصعبوهاش لكن ماهيش مقابله سهله، مقابله مهمه جدا على الميدان نتاعنا. مستحقين ثلاث نقاط، مستحقين نشدوا الطريق نتاعنا. ما هو سهل، مازلنا نلوجوا على التوازن نتاعنا في مرحله نتاع شك ما يلزمهاش الطول. هذا هو اللي
1: صحيح
3: اللي لازمنا نكون متفاهمين عليه.
1: صديقنا محمد ربا يقول يا ولدي راه الشيء هذا ما كناش نحكيه عليه. يا حاتم يقول نورمالمون نحكيه على دومي والربع نهائي كاس الامم الافريقيه
2: رجع بينا برشا التالي.
1: اي بالحق معناه يقول لك نورمالمون الشيء هذا ما نحكيوش عليه.
2: احنا في كاليفيكاسيون تاع الكوب دي مونت من عملنا قبلنا حتى بونت قداش مركينا في الماتشات اللي في رادس مع منتخبات متوسطة على الاخر قداش النتائج
1: ساو تومي برانسيب كبستنا قداش
2: قداش النتائج شوف
1: 10
2: واحد شيء 0 0 2 1 ما عادش ثم ماتش
3: يمكن سيبر. تجيب نقاط من برا اكثر من اللي مش تجيبهم في تونس كيما انت يمكن ما تجيبش نقاط وما تفوز لنا راك تنجم تجيب من برا خاطر انت لهنا مفروض تستعمل انت الضغط عليك انت باش تفوز ضغط النتيجه ضغط اللعب
4: حتى برا يمكن جمال 147 عالميا كما تربحوش هنا زايد باش يمشي غادي يصل
3: 147 عالميا تحسن
4: يا دوب لا تحسن ما تحسنش برشا
3: تحسن ما تحسنش برشا
2: باهي هو ما تحسنش برشا واحنا خيبنا برشا
4: في قبر
3: احنا وين
4: هو ما تحسنش احنا عملنا ماتش اميكال في اخر 25 أمانة ما ماتش أميكا وقت ربحنا 2-1 وكذا اللي مش تلفزي ظهر لي كان مش غلط هذاك الماتش اللي مش تلفزي
1: أما في
4: بوتسوانا اللي كنا نربحوا فيها 4-5
1: بالحق دكتور تاع كوب دي موند أمانة في آخر قبل ما نسافروا للمونديال
4: لا
1: ولا كوب دافريك
4: قبل كوب دافريك
1: كوب دافريك
4: في كوباراب
1: في عند راهم
4: إيه صحيح قبل ما بين كوباراب والكوب دافريك بوتسوانا 5-6 انتهت بوتسوانا توا متاع تربح وكهو
3: معناها
4: هو تحسن متفاهمين اما انت
1: قدام 18 ديسمبر لعب صحي دكتور
4: انت قدام اوبليغاسيون باش تربحوا خاطر كيما قال لك حسام ما حاجه مهمه برشا انت عندك اليوم زوز منتخبات تتعارك انت وياهم على بلاصه توما ثلاث احنا ثلاث احنا وليبيا وبوتسوانا حاجه اخرى مهمه برشا بوتسوانا قلعت لك نيول من ليبيا
1: والله تشوف ماتش ليبيا دكتور
4: ليبيا حقيقة 8 جاب 8 بونت
1: بوسيسيون مثال تشوف على ماتش 71 29 تسديدات 24 ليبيا 6 بوتسوانا
4: ليبيا جابت 6 7 فرص وواضحين للتسجيل
1: صحيح
4: بوتسوانا جابها زوز فرص رابحة 2 بلاش دقيقة 87
1: 87
4: عدلت لها في الماركت 87 و94
1: في التير دكتور نتاع ليبيا نتاع بوتسوانا عملت 177 اتاك بوتسوانا
4: بس
1: بوتسوانا عملت
4: 35
2: كيف تاع ترانزيسيون
4: جمعية تاع ترانزيسيون واحنا ديجا جمعياتهم لعبنا لهم في الكوب دافريك في الشامبيونز ليج هذيك جالاكسي جالاكسي جمعية اللعبة مع الاسبيرانس ومع الاتوال تو ثلاث سنين ترشحوا للبول معناها ماشيين ويتحسنوا لكن نورمالمون انت بالافكتيف اللي عندك ما نحكيوش على الفيكيو بالافكتيف اللي عندك فقط باللا بريزونس نتاع جمهورك بالوبليغاسيون دو فيكتوار نورمالمون تربح
3: فما حاجتين دوك هنا فما انا قيس على روحي ما نقيس على حتى جمعية سواء كانت قوية ضعيفة باهية مش باهية نقيس على روحي أنا شنو والوضعية متاعي شنية احنا في وضعية باهية
4: احنا ما نش قاعد نتحسنوا
3: اي احنا في وضعية باهية صحيت ونزيد نقيس اش معنى تنقيس على روحي كاني أنا باهي وفضل حالاتي ومأمن بوتسوانا ولا غيرها تو نجيبوا الماتش اما كان أنا مانيش فضل حالاتي وزيد الفرق الاخرى تحسنت والنيفو كما قلنا قرب راهو ما عاد فما حتى مقابلة سهلة على الورق تغزر تونس اليوم فابوري احنا افضل
1: على الورق.
3: على الورق لكن كتابه للميدان وحقيقه الميدان حاجه اخرى
2: يا جمال مش حتى تونس
1: نسمع تصريحي
2: انت مصر تو مصر شوف بالمونديال وشويه ربحت الارجنتين عملت نيول مع انغولا في مصر
1: انغولا
2: السنغال
1: انغولا ما هيش اوغند
2: نحكي لك والسنغال
4: وموزمبيق
2: نيول مع الموزمبيق
4: انغولا خير من بوتسوانا
2: نحكي لك تحسنوا نحكي لك الكل
3: فما نقطه مهمه جدا زاد بوتسوانا دوك المدرب نتاعها قداش عندهم قاعدين يخدموا مع بعض
4: عندهم برشا
3: صحيت سي تريزان بوردو معناتها فريق ركب على بعضه بداوا يلقاو الاوتوماتيزم نتاعهم
4: كان الجزائري عمروش الجزائري
1: نسمعوا نرجع معين الشعباني شنو حكايه باش خليه بطبيعة التعليق اللي يطلع ياري نسمعوا على الوضعيه الحاليه كان توجهوا له بالسؤال معين الشعباني وكانت هذه الاجابه نسمعوا نادي مع بعضنا ونسمعوا بطبيعة شنو قال معين الشعباني
5: السيتواسيون اللي احنا فيها راهو مش كن فيكون ماهيش نتاع شهر وشهرين وثلاث اربع محصولات راهي معناها خدمه اللي تحب لها صبر اللي تحب لها وقت مثلا انا وقت اللي جيت في اول كونفيرونس الناس كل كانت مجتمعه ومعظم الاسئله الكل كوتش ما عندناش الشامبيونات ما عندناش جوار الدائم الشامبيونات وما عندناش لي دي ناسيونو في مستوى الدائم اللي لازم تكفيش تجي هاو ما عندناش باش نتعلم لازم شويه صبر لازم شويه وقت كي باش نحكموا احنا مثلا على جوار مازال يحكي اول مباراه فيه ونحكموا عليه ما عملنا حتى شيء دونك سي ان مومون دو سوليداريتي من الناس في ماما باش نقفوا الكل مع المنتخب مع تونس انا بدي في بلاد نجم قلت اوبسرفاسيون عندي برشا ملاحظات واكيد انا كل ساعه وكل سيونس دونترينمون كل ماتش باش ناخذوا منه برشا دروس

0: طولت وبكوارث زيادة نحكيه على نتائج خايبة وخايبة برشا. هذه حاجة فيني أنا اليوم اقتنعت قناعاتي شخصيا إنه معاش نحكي عن المغرب ومصر ودربيات مصر هذوما ماتشواتي أنا تو في الحالة اللي فيها تو كمنتخب تونسي دربياتي أوغندا دربياتي بوتسوانا هذوما الماتشوات اللي يزمني يكون حاضر فيها لأنه المستوى الأول المغرب ومصر وجزائر صعيب برشا نخلطو لهم معاش نجمو نحكيو عليهم معاش نجمو نقارنوا روحنا بهم يعني ماتش اليوم هو ماتشونا. حاجة مهمة برشا إنه ثم ماتشوات راهو نتاع ملاعبية نتاع روح نتاع جرينتا بغض النظر على التكتيك نتاع المدرب لأنه المدرب اليوم يجيك في أسبوع ما ينجمش يغير برشا حاجات جوست يحط التشكيلة يحط التوليفة نتاعو بعدين الاجتهاد نتاع الملاعبية كل واحد شنو يجي مقدم من عنده. ماتش اليوم أنا نشوفه مصيري للمنتخب التونسي والوضعية الحالية. أنا في الحالتين شو نقول؟ نقول كي تربح كي تخسر تونس بالنسبة لي التغيير لازم التغيير يعني بعد التربص هذا نتصور انه بصير قرارات وقرارات مهمة في تغيير اللي صاير اليوم في القائمة.
1: شنو باش يصير؟
0: باش تصير حاجات مهمة برشا بغض النظر على جورني فيفا باش تصير توقيف البطولة.
1: هذه معلومة ولا تخمينات؟
0: تخمينات نتصور
1: تخمينات مش معلومة
0: تخمينات بون
1: تخمينات مش معلومة كوكتيل
0: فهمت لأنه اليوم ما عادش نجم تعمل على لي جورني فيفا اليوم يزمك تاخو قرارات وتحاول ترجع للبطولة وترجع للجدة والمدرب يخدم على البطولة ولهنا تنحي لي جورني فيفا وتخدم أكثر على توقيف البطولة تولي تخدم المدرب كل مرة في الشهر يخدم على 3-4 أيام يلم ونحاول نمشي باستراتيجي أخرى لأنه التغيير لازم حكيت عليه الموضوع هذا في التغيير لأنه باش نمشيو للتغيير لأنه اليوم ما عادش عندنا وقت اليوم قريب نتشحتوها من الملعبية راهو المباراة هذه مصيرية قريب نتشحتوا الملاعبين تاع ليكيب ناسيونال نقول لهم راهي مباراة مصيرية يا ولادي قد ما افضل ما عندكم يا ولادي ثم ايماج تاع ليكيب ناسيونال يا دي رانا بعاد رانا ماشيين للتعاسة واكثر من التعاسة
1: نعطيك يعني رقم ديما نتفاعل معاك نيسا رقم 12 مقابلة أخيرة كل شيء ما يمنيش انا تلعب بلجيكا ولا هولندا ولا البرازيل ما يمنيش 12 مقابلة 7 زين 3 تعادلات و انتصارات
0: اي عمرنا ما وصلنا
1: للمرحلة الانتصارات كان ضد اي تي ضد اوغندا في كوب دافريك
0: معك حاتم هاكا الارقام تحكي يعني اليوم كي تجيب صبري لاموشي وسامي ترابلسي واليوم معين يذولي اليوم يزينا من المدربين وفشل الجامعه وفشل المدربين حتى الملعبيه زادها نص الباس حتى الملعبيه اللي عندنا ما عندهمش امكانيات الكبيره ما عندهمش كاركتير ملعبيه دونترالمون واليوم بين بالكاشف مزدوجي الجنسيه يلزمنا نلوجوا على بروفيلات
1: خير
0: برشا اليوم ما نحبش تجيب لي 6 و7 جيب لي 3 4 يزل لكيب ناسيونال هذا اللي يهمني انا تجمش تجيب لي 6 7 عاد نعطي فرصه لاولاد البطوله انا اليوم
1: مكلا اولاد البطوله لعب بيهم ضد مصر نيز مقابلات وخسرت 3 وزوز
0: ايه ثم شوف ايش نقول لك حاجه
2: اليوم لميتهم في 3 ايام اليوم وهزيتهم ودخل
0: اليوم شوف حسام اليوم البطوله يزمك ترجع لها منعسها كلمة كبيرة شوية قمع للبطولة التونسية ولا قمع للملعبية ذو ما خلي معاش تخليهم يحلموا الملعبية معاش تحب تحلم الملعب يقول لك أن نلعب في جمعيتي سيبون المنتخب ولا مستحيل عنده احنا وصلناهم المرحلة ذي لأنه سوقنا للشارع الرياضي وسوقنا للتوانسة أنه راه اليوم عنا بروجي على مزدوجي الجنسية والملعبية اللي تلعب البرة في بين
3: الحاجة كبيرة تانيس
0: مثلا حتى انت
1: مثال صحي تو قال لك اعطينا ميكرو جمال
3: انا مانيش ضد مزدوجي الجنسيه
1: قارن لي
3: اوكي ما يستحقش خويا
0: هذا هو اللي نحكي فيه ليه هذا هو اللي نحكي فيه جمال وقت اللي اليوم نتعداو بمرحله طويله برشا والملاعبيه هذوما تحب ولا تكره ما ريتش حتى ملاعبي فيهم ديسيزيف نحي حنبال الحقيقه بالنسبه لي انا في اللي جا وفي الاكسبيريونس حنبال المجبري اللي جا ورا بيرفورمانس في عديد المناسبات في المنافسات الكبيره الراوه في ماتش
3: واحد
0: لكن البقيه بعاد ياسر ما ريتش منيع بيهز المنتخب اليوم الطايف ريت المباراة اللي فات العاشوري في جمعيته وتير يجي للمنتخب معناتها تشوف المستوى يعني الحقيقة حاتم جاء الوقت اليوم خلينا نكونوا واضحين مباراة اليوم راهي مهمة برشا المسير المسير للمسار متاع المنتخب واليوم لا قدر الله نتيجة سلبية راهو بالنسبة لي أنا 100% صار التغيير لانه الحقيقه الفكره تراود الناس الكل لا. انه يزم يصير التغيير نعاودوا نرجعوا البطولة بغض النظر
1: التغيير وين انيس
0: التغيير باش يصير على مستوى اللاعبين اليوم ثم انوتر بروجي باش تولي انت تستعمل معناتها الابرار الجورني فيفا تعاود ترجع للبطوله تيخو على ما كيما نقولوا احنا مره في الشهر تيخو الملعبيه هذوما تعمل تربص نتاع 3-4 ايام كل مره الناخب الوطني ياخذ وقت باش يعمل مجالس نتاعو
1: في البطوله
0: الاستاج في البطوله يصير توقيف تبدل الرزنامه واللي في كل مره معين ياخذ اكثر وقت معاهم ولهنا يكون لوبجيكتيف شنو هي نحكيو على كوب دي موند 2030 انا الحقيقه بالنسبه لي انا

0: انت لسه
1: نيس خليتنا ربما ندخلوا في الموضوع اللي كنت تحكي فيه انت قبيله تنعبيه هم مزدوجين جنسيه هم توانسه في الاخير وولاد البطوله ما نحبوش هذه الكلمه هذه لكن انت ما تشوفش انه اليوم مثال هالمقارنه اللي بدينا فيها مثال مع الجزائر مع المغرب مع خليتنا ان نمشيو للحل هذاك
0: معونا ما تقرنا معهم بعد علينا ما نقرنوش يعني كان جاي نفهموا
1: بعد علينا
0: ليه بعد علينا كان جاي يدينا ما نحكيوش على المقارنه وهذه حقيقه راهو نحيني من الوطنيه خاطر كان نحكيو على الوطنيه انا ملك دي كيب ناسيونال حتى كشي ليكيب سينيور واليوم نعيش للمنتخب وقت اللي المنتخب يخسر راني اكثر عبيد تتقلق واكثر عبيد تمرض معناتها حاجه عاديه معناتها ذيره ومنتخب لكن اليوم وقت اللي تقرر روحك بالمغرب وتزير ومصر وتحاول تمشي بعيد ما نكذبوش على بعضنا احنا مستوانا توا الحالي غابون رواندا اوغندا بوتسوانا هذوما الماتشات اللي نجموا نفكوهم في المستوى الحالي وشوف تفك شوف لا لانه الملاعبيه هم وصلونا الحال هذه الكاليتي جو والمستوى نتاعنا ردي وردي جدا لكن مباراه اليوم راهو ثم اسم تونس راهو ثم شعب وراكم انت كي ما تحبش الجمهور يغضب وما تحبش الغلايين وما تحبش الشارع الرياضي سخون بالنتيجة والجمهور التونسي الحقيقة حاتم مستحق نتيجة كما نتاع الليلة
1: دكتور والله بعد بون ديما باش نربط بعد ماتش الفولي ما نحبش نحكي معك ماتش الفولي تدخل يخطاني به شوف ساعات فما تراه حسام قالها والله قالها مرة حسام معانا قالها خالد الملي قالها مجدي تراوي قالها أنيس قالها جمال فما تراه يجيبوا لهم لعبية دكتور به خلينا قلنا احنا يا سيدي هذايا رأي قانع لا لوم سيدي على معين الشعباني ولا النظام وغيره به اليوم في المطرح نتاع لعبية دكتور صحيح. انت ماتش اوغندا كان عندك 20,000 جاي يتفرجوا راه بعد ديسيبسيون تاع مونديال كنت على قاب قوسين من شويه مصالحه مع الجمهور اللي جاك وشجع كذاك يا اخي ما تقعدوش انتم ملعبيه بعضكم تحكيوا كما قال نيسا يا الاولاد راهو نخرجوا نفرحوا شويه لعبيه
2: ما نصورش هم ما يحبوش هذا
1: خلينا ما نصورش خاطر كل واحد يزيد من عنده شويه دكتور
2: لا مش حكايه يزيد من مزيج هو ديجا باش نسكروا معناها القوس هذاك صار معناها صار ميزونتونت في حكاية المباراة بتاتر خليت زاد الناخب الوطني ما يزيدش المهاجم الثاني ولا ما يلعبش معناها خلينا نقوله ورق والهجومية الكل ولا كذا صارت ميزانتانت يتلعب يتحسب ما يتحسبش ذاك مهم راه مهم في الجيستيون دو ماتش مهم حتى في التشكيل
1: المستجات بعد المقابل
2: صارت ميزانتانت معناها هو تعطات له المعلومة اللي هو مش محسوبي
1: احنا الربع اللي فات حسام معنا لهنا انا حسام وناصر ومجدي
2: تاني وهي
1: يكسر
2: في دو سمانة
1: صحيح عملنا مكالمة هاتفية في المباشر واكدونا عترقعدنا في البوليميك والله انا شكيت قلت يخرج واحد يقدم في برنامج يعرف حد شيء قال لك النقاط يتحسبوا
2: مع مقني قبل مباراة بساعتين قلنا راهي فما بوسيديتي كبيرة يتحسبوا اعطاني بعث لي التكست على الكاف قلت له راهم ظاهرين يتحسبوا
1: ايه
2: بالتكس باللونجلي ما نصورش مكتوب بالبشينوا
1: اثر ذاك اثر الموضوع هذاك
2: قداش
1: نسبه التاثير اعطيني
2: يعني توها مدربين بحذاك يبدا عندي الماتش الاوفيسيال بعد 4 ايام علاش الريسكي بلاعب ناقص طريف ولا الريسكي بلاعب انا نعرفه يعطيني 90 دقيقه برك وعلاش اني نمشي فهمني ولا معناها ما نجربش مش نجرب من نحاول كيفاش نلقى دوتر سوليوسيون ولا دوتر بلان الورك كيبدا ماتش دقيقه برك ماتش اوفيسيال واني عامل واحد واحد ومازالوا لي فهمتني ما نعرفش يعني 20 مينوت ولا 25 مينوت وحاشي بالماتش
1: معني
2: ناخد حلول وجوديه
0: هو عندي سؤال ليك انت
2: تفضل
0: كان جيت انت مدرب على البنك وانت حكيت على الجيستيون واحد ما نعرفش اسكو هو عنده ميسي ورونالدو على البنك وعنده لا خليني نكمل لك انا سؤال ليك انت يخصك انت شنو هي التغييرات اللي كنت انت تقوم ولا شكون من الملاعبيه اللي اليوم موجودين على البنك ينجموا يغيروا من مسار المباراه
2: فما بيان سور فما علي معلول فما مستوري موجودين شنو يا اخي ما نجموش يعطيوا اضافه علي معلول ومستور ما نجموش يعطيو اضافه هجوميه يا اخي يوم الواجهين جايين منتخب
0: اللي صار انت تحكيو
2: في البرفورمانس نتاعهم في
0: اللي علي معلول الشيرني ما كانش يعني ما كانش خايب برشا لكن خليني نقول لك حاجه علاش ما حكيناش على فاليري اللي كان من دقيقه 50 انت كان جيت على البنك كفني ما قلنا احنا ونشدنا معين الشعبي
2: فاليري متوسط
0: اي نشدنا نشكون معين قلنا له بربي يا معين هلو ليت خلينا نشوفوه
2: نفاتي صحيح
0: أنا طلبت عندك في البلاتو قلت له يا معين بربك تجي الفرصة أعطينا شوية وقت للنفاتي خلينا نراوه ما كانش من أجر وانت مباراة مكش معمل عليها كنت تنجم توري هون الطفل على الأقل تخرج هون نشوفوه فنيين باش نجمه قيموه
2: عادي انت هون أعطيك معلومة أخرى هاو اليوم باش يلعب بثلاثة في المحور والأقرب الأقرب مش هو باش يكون نكسونتري على اليمين
1: التمرير الحاسم
2: باش يكون اللي
1: التمرير الحاسم طيب مش مشيت نحكي فنيا جاي من خشير مية دائما معناه قبل تقريبا اقل من 4 ساعات من المقابله حسب ما مصادرنا انه 3-5-2 ما نعرفش 3-5-2 3-4-3 3-4-1
2: 2
1: هذاك عندكم انتم تعرفوا الكوره لكن المحتمله ايمن دحمان ثلاثة في الدفاع: النصراوي آدم عروس، منتصر طالبي، علي معلول جناح أيسر، سيف الله الطيف جناح أيمن، فرجاني الساسي نيس بن سليمان إسماعيل غربي، الياس العاشوري حازم مستوري. هذه الأقرب والبروبابل، هذه التشكيلة. نعاود: دحمان، نصراوي، عروس، طالبي، علي معلول، سيف الله الطيف، فرجاني، بن سليمان غربي، عاشوري، مستوري. إن ثبت أنه هذه التشكيلة اللي ينزل بها المدرب ماهي الشعباني، شنو فكر معين بارابور ديما لادفرسيرا؟
0: ما هو فكر معين واضح اليوم أنه يحب يفوز، إلزامية الفوز اليوم كي تشوف الجوار حسب ما سميت أنت الفورماسيون كان هذه الأقرب معناتها التومبيرامون بتاع الجوار اللي متواجدين في الملعب كلهم أكثر منهم أوفنسيف. اليوم تشوف معلور كي تشوف الطيف كي تشوف الغربي تشوف بن سليمان تشوف العاشوري معناتها مع المستوري معناتها المهاجم الصريح معناتها هنا معناتها أغلبية اللاعبين المتواجدين نفس متاعهم أكثر هجومي بقطع النظر على طريقة اللعب السيستم تاع المقابلة سواء 3-5-2 3-4-3 3-4-2-1 ولا 3-4-1-2 مش هذاك هو التنشيط هو اللي يهم معناتها اللي يهم بالنسبة للمدرب وعلى أرضية الميدان هو التنشيط كيفاش باش يكون الفريق متواجد معناتها نتصور أنا اليوم ضرورة حتمية الانتصار تفرض علينا باش نجازفه لكن في نفس الوقت ما يلزمناش نابلو معناتها لازمنا نكونوا إيكيليبري معناتها إذا مش خموا كان في الهجوم معناتها الله يقدر نجم ونقبلوا هدف ينجم يصعب علينا اليوم المسؤولية متاع المقابلة ينجم معناتها يكبل اللاعبين مع غير ما ننكروا أن اللاعبين ممزوسين لحد اللحظة هذه خاصة بعد المقابلة الأولى معناتها وكي شفنا المردود متاع المقابلة الأولى اللي ما نجموش نطلبوا حاجة كبيرة كما قلنا في ثلاثة أيام مع ثلاثة حصص بعد ثلاثة حصص مش تطلب حاجة كبيرة من أي. مدرب ولا بشي يخلي لك طابع ولا بشوف فكر مستحيل تلقاه نفس الشيء اليوم معناتها اللي يهمنا هو النتيجة معناتها نطلبوا حاجة كبيرة
1: النتيجة وليس الأداء
0: أكيد مستحقين النتيجة لدى بالوقت نجمش تطلب كما قلنا في أسبوع مش تطلب أنت مردود في أسبوع يمكن إذا مش تلقى يمكن المدرب شاف أكيد شاف الفريق الخصم شاف أنه اليوم إذا مش يغير طريقة اللعب باش يأمن يمكن الناس كي يقولوا احنا في بعض الأحيان ثلاثة مدافعين في المحور رانا مش نخدم مدافعين لا بالعكس ثلاثة مدافعين في المحور راهي باش تعطيك أكثر معناتها نفس هجومي للظهرة معناتها أكثر منه
1: هاي حسام الحاج علي سيف الله الطيف جناح أيمن اليوم عنا معتز نفاتي عنا يان فاليري لكن القاوة سيف الله الطيف جناح أيمن ما معنى هذا
3: والله ساعات معنا حاجات ما عندهمش جواب ناس الكل تونس كاملة تسألت قال لك النفاتي في كاس العالم هزيناه على الجهة اليمنى ولعبنا عروس على اليمين قبل كوب ديمود مع بلجيكيا ولعبنا الحاج محمود على اليمين هو ما لعبش تزيد مرة أخرى توا لعب الطيف على اليمين وهو ما يلعبش نقطة استفهام يا هو خايب يا المدربين علاش تعيطولو كي مكنتوش باش تلعبوه انا راني ما نجمش نقول لا باهي لا خايب ما دامني ما ريتوش قدامي
1: دكتور شكله بالارقام نتاعو
3: مش ارقام ريناه قدامنا
1: انا ما ريتش
3: حتى حد ما راه كان ثم واحد فرش
2: ماتش في كاس العرب رينا ماتش لول في كاس العرب
1: كاس العرب السوري
3: ريتو لعب فق بيه فق بيه وقتها
2: لا لعب شو
3: كانت تعطيني واحد انت في تونس يعرف شنو الكاليتي نتاعو قول لي ميسالش كان تفرجوا فيه في ديفيزيون 2 في السويد موضوع ثاني اليوم هذه توا كل مره تجربه لعب وسط ميدان قلب دفاع اي واحد على اليمين واليوم مهاجم يلعب على اليمين وهو اللي معناها هما اللي قالوا اللي سمعنا قال لك راه قوته من الناحيه الهجوميه هكا ولا حتى في الكوبارا بلعب اليمين ما لعبش على الدروا
1: اي صحيح
3: دونك اليوم مش تلعب بطريقه هجوميه انت ولا لا معلول وهو علمي هاك ما لعبتوش معناها اسكو معناها انت قدامك في لونترينمون معناها ما يستحقش اسبوع معناها يوصل يلعب مهاجم معناها على اليمين وثاني شيء الحقيقه بو هي معين هو اللي
1: يعني هو قدام
3: انا كل واحد ورايه الخاص انا اخويا ما نحبذهاش الطريقه هذه
1: عليه
3: مش انا بالنسبه لي انا تلعب مع بوتسوانا في تونس تلعب ثلاثه في اللاكس زيد عندك واحد في اللاكس زيد هما يلعبوا عندهم تومي سانك مهاجم واحد مخلينه ثلاثه في اللاكس علاش
1: فريق
3: زيد واحد وستيرا خير خليهم يطلعوا معلول على اليمين وعلى اليسار يطلعوا
0: سي باي فيدون حسام انك باش تلعب بثلاثه في اللاكس انت مش تكون دفاعي بالعكس
3: لك حاجه
0: ثلاثه في اللاكس خليتي ليبرتي اكثر ليكسونتري يكونوا عاليين برشا كيما معلول كيما
3: يودي العب باربعه وخليهم ليكسونتري يطلعوا انت تفرت في بوتسوانا
0: كيف
3: تفرت في بوتسوانا
0: في المقابل فرت
3: عندهم تومي سانك كله في الاتاك ياخذوا كوره يطولوا هيل واحد برك
0: تومي سانك دونك كان في الدوري الليبي
3: دونك خلي انا زوز فلاكس واحد ياخذ واحد كوفرتي واحد وثاني شيء اي سيدي احنا مو هي مقارنات اعطيني ايكيب ناسيونال من 10 ولا من 15 ولا من 20 الاولانيين في العالم شكون تلعب ثلاثه فلاكس
1: فماش
3: فماش اليوم فماش. اليوم المنتخبات العالميه الكل ما عادش يلعبوا حتى لي زيكيب تكون قاعد قاعده الانتر شكون ياخذ
0: تيما وزاد اليوم كي باش تلعب عندك, عندك ديزاري الانتر موضوع تلعب باربعه ورفوع تلقى الريال لاتيرال اللي يعمل لك لي مونتي تلقى اوفنسيف تلقى ديفونسيف اليوم وقت اللي انت لي زاريير لاتيرول اللي عندك كيما علي مثال ولا كيما اذا سيطر مش يكون
3: يا جمال
0: انه مجوميين
3: ماكش باش تلقى جناح علي هنا خايف منه ديفونسيف ماكش باش تلقى جناح
0: لاتيرال هكا اللي يعطيك
3: خلي يطلع ما عندوش
2: ليه كلامه يستقيم في مباراه اليوم
1: مع بعض ما نتكلمش مع بعض
2: معناها مباراه اليوم افون مباراه اليوم افون لاكيس اليوم اليوم ريت اليوم اليوم ثلاثة زيد
0: على اساس
2: كان عندك ان ادفيرسير يلعب
3: مش لعبنا في المونديال
1: خلي كمل الدوك فكرته
3: مش لعبنا في المونديال
2: لعبنا بخمسة وكلين عشرة بولت في بيل ولا 12
3: ومع بلجيكا ايش لعبنا
2: مثالش مش هيك كان تلعب انت ضد ادفيرسير يلعب بزوز مهاجمين صريحين والا يلعب بمهاجم صريح ودوزيلي ريتهم انت في الفيزيوناج يشقوا يدخلوا في الدومي اسباس خمسة متاعك يستقيموا ثلاثة ما نحكيش على الخمس ثلاثة يستقيمون اليوم موجودين لأن واحد منهم أناكسيال برانسيبال ودوز أكسيو دو سوتيان اللي مقابلين لزيليه أما اليوم مع جمعية تلعب لك الخمسة أربعة واحد به أني نقلب لك الحكاية أترما تبعني بالبه جمعيات في العالم اللي يلعبوا بثلاثة واحد من الزاكسيو لاتيرو
3: يدخل وسط ولي من
2: التيرا سيق ونظيفة برشا ويعطي الاسيست يمشي مركي اليوم اليوم انا اعطيك اكزامبل جاسبريني
1: قبل جاسبريني
2: لا كان فاصل الشهري والموسيقى اللي
1: بشبني فاصل الشهري جاسبريني
4: اكسترا تايم
5: خليك قريب فيم وراجعين
6: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتوره الضوء الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا

0: رجعنا معكم في اكسترا تايم.
1: مرحبا بكم من جديد. نواصلوا جاسبيريني.
2: خمسة سنين التحكيم أيه. فيها اللي موديولابل تولي أربعة أربعة سنين.
1: علاش نجم يكون أسراوي
2: ربع؟ لا ولا دماروس
1: ولا دماروس
2: نجم يكون لكسيان الثالث على اليمين كما كان يحكي حسين، هو يديك علي ويطيح على اليمين ويولي علي أنا رير جوش يطلع وسيف الطيف اللي يلعب قدامه.
3: معناها اونفاس دو بوزيسيون يا دوغ، هذا اللي قلتو معناتها مش مربوط. انت باش
2: تشتغل
3: انت كي تشوفها هكا تقول ثلاثه في اللعب. شو قالوا مش يلعب هذا مثال على اليمين؟
2: فهمني شي حاب يقول لك حسام، علاش نخسر لاعب بمواصفات دفاعيه؟ لانه اوسي بيا عروس كنا صراوي حتى كان باش يوليو باش يتعداو دي زارير لاتيرو ولا دي زيكسونتري اونفاس دو بوزيسيون، ما عندهمش الساق وما عندهمش النفس
3: الهجومي.
2: ما عندهمش، فهمتنيش، كي تبدا اون بوزيسيون دو بال كي باش يطلع عروس على اليمين مثلا ولا يطلع النصراوي على اليمين، مش باش يكون افيكاس كيما كان يطلع لا ريد دو باول
1: الكسونتري
2: دو 4 3 3 يكون.
1: يا اخي بالك النصراوي على اليمين
4: لا يلعب في جمعيه في كرواتيا، يلعب في
1: كرواتيا ما يلعبش على اليمين. كرواتيا نابالي
3: نعرفوا بيان
2: نابالي عروس ينجم اكثر منه.
3: النصراوي باش يكون ريير دروا افيكاس في اللاك سيقوم ضيفه في السورتي بال جدوتات نتاعو باهيه معناتها باش يكون على اليمين متصور. واذا اليوم مش نحكيو سامعني تقول لي النصراوي مش حطوه على اليمين
1: اكزومبل طيف اللي يدروا
3: لا مش نلعبوا برا مش نرجعوا بالتوالي تو مش معناتها معناتها مش نلعبوا برا
1: نخليو
3: ادم ولا النصراوي على اليمين بلا الواش فاليري والواش معتز
1: فاليري ما يلعبش
3: اكزومبل على الواش
1: ايش قلت لك انا بهتي
3: معناتها مش نعاودوا نرجعوا بالتوالي مش نحلوا موضوع اخر.
1: قعدنا في اللاكس ما تحركناش والوقت يداهم فينا. هاي انيس سيف الله الطيف، هذه ما نعرفش انتم تعرفوا خويا سيف الله الطيف او علي معلول كل ورات.
5: شوف ما ثمش فاليري ثم ثم ثم ثم النفاتي، خاطر اليوم كي نحكيو على المنتخب ماهوش نادي. انك تجي بوست اكسيال تحطو ريدروا راك ماكش في نادي، راك في ليكيب ناسيونال. نحكيو على ليكيب ناسيونال بوست

0: بوست. اجتهاد منك كمدرب انت تحب فلسفه معينه لكن بوست بار بوست. يعني نحيد فاليري تحط النفاتي لليوم نفس المشكل معناتها اليوم تحطه في الوليد في حرج اللي تعديوا على المنتخب الكل تعيطوا له ما تلعبوهوش باش ما نوريوش اللي احنا متحملين عليه ولا هو نقص في الزاد الفني نتاعو. هذا مشكل يتسائلوا كل التوانسة. اذا اليوم نحيد فاليري علاش ما تلعبش النفاتي؟ انت نحيت شيرني لعبت عليه معلول نورمالمون نحيت
1: فاليري
0: تحط النفاتي. اليوم وقت اللي تجي انت في كيب ناسيونال لاعبي وراه برشا كريتيك معين وتعرف اللي برشا نقد عليك زادة كيف كيف فهمت وتجي اليوم في مباراة زادة تقول لي مهمة وتحط انكسيرار لير دروا والا تشوف كان كلوار ترجعوا اكسنتري فما مشكل اليوم حسام فما مشكل اليوم. انا نولي نشك في الاختيارات رغم اني قناعاتي الشخصية انه معين مازال جديد وقاعد يكتشف في الجروب لكن ما نحبش تأكد عليك حتى كان ثم حسن النوايا وثم يعني أنفي منك أنك تغير راهو ديما ليكيب ناسيونال بوست بار بوست أن كولوار تبدلو بأن كولوار أنا ريير نحي ريير تحط ريير نحي تشيرني حطيت علي معلول نحي فاليري تحط النفاتي جوسكا ما نطفو المبانش راهو لغز كبير باش يولي في المنتخب وذاك علاش اليوم نتسائلوا مباراة كيما اليوم أنت تجي تقول لي أنت شي ما يتبدل. أنا الحقيقة ضد الثلاثة ضد التغيير ككل لأنك في ثلاثة أيام لازم يعرف مدرب وناخب وطني راك ماكش في نادي بتجي في ليلة ونهار نحط ثلاثة
2: معناتها ما بين نتفاعل معك مش مربوطة بالثلاثة ولا بالأربعة
0: مش مربوطة بالثلاثة ولا بالأربعة هو شنو في فكره
2: هو كيفاش قاعد يخمم
0: أنت وتكروا أنت زاد جمال أنت في ثلاثة أيام
2: كيما قلت أنت وما لعبش النفاتي لهنا خويا عندك حق ما دام لعبنا بأربعة أنا ريال لاتيرال معناتها كلاسيكي والعاش معناتها لوجيك. أما إذا هو لعب بثلاثة أصفوار يحب يضغط عالي أصفوار يحب أن
0: يضغط بيه وقالوا تو بالأرقام يا جميل
2: معناتها
0: يا جميل راو يا جميل
2: مع الأكسيال يميل شوية معناتها يجبد على اليمين
0: شوف يا جميل راو
2: وتخدم معناتها على ليزيكسون
0: لحظة بركة جميل شوف شو قولك حاجة الأرقام اللي تعطات على الوليد وعطاها الدوك درنيرمون معانا في الحصة هونية راهي أرقام كبيرة على المستوى الهجومي طيب اليوم كي جاي دوك المرة اللي فات تحكي على الاسيستنتي وحكي على البرفورمانس حكي على الارقام كبيرة نتاع ملاعب وفونسيف مو ينجم يقوم بالدورة دايرة وما ثمش إعاقة ثم ملاعب حاضر وجاهز بالأرقام
1: يستنوا في الإجابة في الراديو
0: معناتها اليوم كي نعطيه أرقام ومن بعد نجي وتقول لي أنت التنشيط ينجم يكون معاه لأنه أرقامه تسمح له على حسب حكي دوك صح ولا نحكيه على الاسيست
2: هو يقول لك مثال إذا أنا لعبت بثلاثة بارابور الكاليتي نتاع الطيف والا النفاتي يقول لك انا نمشي في الطيف اكثر
0: والطيف وقتاش لعب والطيف وقتاش جيت
2: باش يكون ريال
0: يا جميل يا جميل راهو المشكل وين هي لحظه بركه باش نوضح له النقطه هذه الطيف وقتاش لعب في المركز هذا راهو تعرف شو معناتها البلاصه اللي يلعب فيها عنده ان روبلي ديفونسيف اسكو لي كابابل باش يعمل ان ريدو ديفونسيف يعاود يرجع يعني الطيف سي تان كولوار
3: فما برشا الي ولا في الكاتكا دو دي ميليو دروا و غوش ولا يلعبوا على الوحده كامله على ليني كامله باش نبداو متفاهمين معناها حسام يعرف
4: من بعد قداش في انترينمون وقداش خدمه وقداش
0: حفله كل مره راهو نتفاجئوا احنا
2: بابا في حسام ينجم
3: معناتها شو الفرق عروس ولا نصران باش يميل على
0: اليمين اي وعلاش ما يبينش ما تحطش انت نفاتي مثلا
3: ما عندوش ليه فدي كونفيونس
2: شويه نتصور انا نجم
0: يا جميل يا جميل لحظه خلينا نسمع بعضنا باش نفهموا بعضنا في النقطه هذه. اليوم كي تحكي عن نصراوي حط النفاتي تو نجم
3: يمين نصراوي راهو جينا تاكيد يلعب في جمعيته برشا على اليمين
4: قلت لك انا العب
0: يعني تختار النصراوي اكسيال باش يمين على اليمين يعني تختار النصراوي باش يميل على اليمين ما تختارش
2: البروفيل نتاعو مش كالاري اللي يطلع وسوبر ورابيد يعمل لك السونتراج
1: في الزرير هاي وسط الميدان حسام انت ملاعب وسط فنان فرجاني بن سليمان اسماعيل غرب
4: فرجاني بن سليمان
1: اسماعيل غرب
4: بالنسبه للموجود هذاك هو فرصه باش نشوفوا بن سليمان لعب رمضان ماتش اللي فات الحقيقه ما كانش خايب رمضان نتاعو وموا كان من احسن اللاعبين في الماتش ذاك بالرمضان مش كان خشين

0: تخلي ملي تحصروا على جنب. مي بون ديما ترجع قلت لك في الاخر معين هو اللي يريني فيهم كل يوم وهو اللي حضر وهو اللي يراه خير. احنا جوست نعطيه معنا راينا من البر شنو ورينا وشنو ورينا في الماتش اللي فات.
1: هو عنده سامي شوشين جرب لنا سامي شوشين
0: والله والله فكرتني انا قدرت سميت لي ثلاثه خويا الولد كان يلعب في برايتون معناها لعب في
2: او هيك التشكيله معناتها احنا
0: لا لا لا كان هذه معناها
2: هذه التشكيله
0: السنه دكتور متالق راهو سامي شوشين
1: لا ماتشويته مع ديجون
0: متالق
1: ولي مرسى انتيتيان اخر خمسه ماتشويات سامي شوشين ضد كليرمون 7.2 ضد بولونيا 7.0 ضد لافال 7.3 وضد انسي 7.0
0: معناها راهو كي طلعت من السبعه
1: صحيح
0: طيب راهو بالاخضر تشعل معناها راهو معناها راهو به سامحني ما انا نتسائل واحنا وانيس قال لك خويا لازمنا نشوف وجوه جديده ويلزمنا نبدلوا شويه بربي كان هذايا جوار عمره 23 سنه ومتالق ويلعب كل جمعه وبرفورمان ويمركي والماتش الاول ما نشوفوهوش والماتش الثاني ما نشوفوهوش سؤال عليه
2: علاش هذاك علاش
0: علاش ماك جربت وانت ثلاث ايام التالي ولا علاش معناها
3: اللي هو يبدا بيه
0: علاش ما يبداش بيه
1: يبدا بيه
0: راجل يلعب في ديفيزيون تعرف انت دكتور النيفو تاع ديفيزيون تاع فرنسا راهو نيفو عالي وعالي برشا والراجل متالق وتيتولار بارونتيير ومعين اش قال واش قال معين قال انا راهو توا نعيط واللاعب الجوار اللي عنده اكثر كره في سقيه هذا عنده كره في سقيه ولا
1: عنده
0: متالق ولا لا يماركي ولا لا
1: يماركي
0: دونك علاش ما نشوف باش نشوف
3: ماتش ولاني مش مشكل سامحني قلت وبربي باش نرجع لتخمامك انت قلت اسماعيل باش نخليه وفي المركز تاع سنتينيل فما كان فرجاني بور لانستون
0: لا ما قلتش فما كان فرجاني قلت لك في الرول
3: اللي صحيت ولا معناها انت اليوم تخير بيناته هو بن سليمان هذاك الباص الوحيد
0: اي يلعبوا هو
3: يو علاش ما يلعبش بن سليمان قبل
0: خاطر على اللي سمعته انا ديما نرجع نقول لك بن سليمان جا من بليسور وحتى الماتش اللي قبل مقبل اوغندا نحكي انا نسمع في الاذاعات قال لك ما يترناش يجري يدور وحده
3: ذاك
0: هذا اللي قالوا راه انا ما انا
3: لا ذاك الشيء البدني انت
0: الاخر متالق
3: لا كان عنده لا واحد ناقص حتى 20% من اللعب
1: حتى على الكومبيتيسيون سامي شوشين
0: حاجه اخرى مانيش بترجع بالتوالي احنا مش قلنا الماتش اوغندا اش قالوا هم ماتش اميكال ولا
3: هو مشكور
0: مش محسوب على حسب الفيدراسيون
1: قالوا
0: مو قالوا

0: لرينا
1: جمال جمال المركز اللي كان أتعس يعني رداءة كبيرة الحقيقة في الأداء على مستوى الجهة اليمنى. المركز الوحيد اللي ما نش قاعدين نحكيو عليه وقت اللي اليوم الطالبي والتعاسة نتاعو. خليني نقول لك حاجة، التغيير وين يصير؟ طيب نحكيو احنا على حقية اللاعبين ونعطيو حق الملاعبين كل نحكيو عليه. اليوم فاليرين بعد الخمسين ولا 55 كان يتم تغييره وعدم التعويل عليه في مباراة اليوم، راهو عندك الحق يا معين فيه. وانا من نجم نحكي مع معين كان بعد التربص هذا وقال كلام مهم برشا، انه بعد التربص هذا ثم عديد التغييرات وعديد النقاط، وممكن باش يحكي في موضوع اكبر برشا من على المستوى الفني. نحكيه على تغيير شامل وهذا ممكن نتصور.
2: انت كلامك كل لوجيك. انا كراف فاليري بالوجه ذاك اللي يلعب به ولو ربي يهديك كشريده ودراجر
1: فهمت الفل هذي. علاش انا قلت لك علاش انا نقول لك التغيير كي صار
3: كان كشريده ودراجر
2: خير منه. لا نحكي كارير دروا،
3: عندك شارير دروا
2: اخي، هما لي دو زارير دروا اللي كانوا موجودين مع الزعلوني اللي هما كانوا بيرفورمون.
3: ما هوش بيرفورمون تو
2: لا في الكوب دي موند 2022، ومن بعد هما
3: كملوا ما هوش بيرفورمون تو.
2: اما الزعلوني بيرفورمون لا فالور انترانسيك نتاعهم ولعبوا لبرا
4: الزعلوني مشى
2: الكشريده
1: و بيان سور على خاطر
2: هما اللي كانوا
1: لولي ثم اولويه دوك. نحكيو على كشريدة قبل ما جيلي توان نحكيو على أحقية
2: الزعلوني جاي للواحد
1: ماهوش مشكل الزعلوني خاطر نقطة دولوا فيها الناس واني مش دولة خاطرها نقطة مهمة، لكن ثم أحقية وثم أفونتاج. كي نحكيو على دراجر اليوم بالبليسيور متاعه من عمناه اللي تعرف دراجر على تقييم على مستوى الأداء. كي نحكيو على كشريدة عمناه تعرف الإتوال وسنية زي كيف كيف والعودة متاعه. اليوم كي نحكيو على البرفرمانس زعلوني والبقية علاش اليوم كي راه دراجر بالمستوى هذاك ونجي تقول لي انت راه زعلوني ماهوش حاضر ديبيت سيزون، والله العظيم صدقني يعني انا ريير ونعرف معناتها بيتيتر نعرف البلاصه هذيك قبل كده بمستوى نتاع البطوله ولا سوا ديزون بالنسبه للفنيين وموش في افضل حالاته افضل منهم الزوز اليوم.
0: معناتها سامحنا نيس مع الاشكال اليوم نتاعنا الكل
1: ليه ما ربطناش ليه يا جمال يا جمال نحكيو على بوست كلير
0: نتاع بقيه اللاعبين ممتاز.
1: تعرف ما معنى الاظهر يا جمال
0: ونشوفي لو سور بالنسبه لي انا اسماعيل الغربي يا تو مومو ينجم تجي منه حاجه معناتها بقيه معناتها
1: إيه اما جميل خلينا نرجع لك للنقطه نتاع المعاد
0: ليني داتا كبير
1: معناتها
0: مش
1: معناتها جميل خلينا نرجع للمعاد جميل
2: فهمت ولا لا؟ رمضان حاول
0: انا حاول
1: جميل.
2: لكن اسماعيل خايبه امل كبيره من اللي
1: زيني خلينا نرجع للمعاد. تعرف معناتها انت مدرب وتعرف ما معنى الاظهر في الكره العصريه اليوم، راه في بالكم حاجه البوست كلي في في في منتخب ولا جمعيه اللي هما الاظهر راك مدرب انت راه هما الحلول. انت كي تقول عليه معلول ملك الحلول لزارير الكل يعطيوك حلول لزارير على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي. فوت غراف من فاليري ونابي كاش ينجم يكون سونتراج من علي معلول يعطيك باس ديسيزيف يعني ما تستهنش بهم المراكز هذوما
0: اللي احنا حل من الحلول لكن تبقينا اخويا
2: جمال جمال جمال رد بك مش كل شيء الا ليزارير
1: ليزارير نحكي على فيجر انا ما عنديش مشكله مش المشكله مش المشكله
0: لا
1: مش المشكله على خاطر الزعلوني بالعكس ولا انا نحكي على البوست كليك
0: احنا بروفيل زعيد مش مشكلتنا. انا حبيت نوصله لك معناتها على اساس الجوار للروندمون الماتش اللي فات كل معناتها سافا جوست ريال لاتيرال البروبليم قاعد في الريال لاتيرال المشاكل الكل ما مشاتش ليكيب ناسيونال الماتش اللي فات ريان كوم الريال لاتيرال اللي على اليمين
1: لا مو ثم درجات نتاع سوء ثم درجات اتعس اتعس مردود قام به في الجهه اليوم
4: جبت لك على لاتيرال راك يدخل بعض الياس عاشوري حسن مستوري هذوما الأقرب معني عاشوري مستوري هذوما جميع مع المعركة ما قلنا فرجاني نسبة سليمان اسماعيل الغربي
0: نتصور المستوري يلزمنا مواجم
3: هي زوز في لعبهم العاشوري
4: ريس العاشوري مستوري
0: مع بعضهم ولا قلت لي
3: مع بعضهم
0: اي نجموا يكملوا بعضهم
4: شديتوا في النزارين للتيرو في الوسط
0: اي يكملوا بعضهم
4: ريس العاشوري مستوري
0: يكملوا بعضهم
3: خويا انا عندي ما عرفش انا
1: اسالني انا تونجو
3: قالش عنده في الكونسيونال
1: اسالني انا تونجو
2: عنده 4 سنين
4: عنده هي كيك 4 سنين
3: عمل لي ذر لي ماتش به في الكوب دافري
2: وغندا مركز بونتو
3: معناها الى حد الان في 3 سنين عمل ماتش به الحقيقه نقطه استفهام راه ما نشكوش في الكاليتي نتاعو
2: حتى تونكتي
3: الى حد الان المهاجم الثاني اللي باش تلعبه مع المستوري ولا مع القديده ولا مع اللي باش يلعب معاه الى حد الان ما ثماش واحد متالق اللي تقوله يلزمه يلعب هذا بالنسبه له يلعب تونكتي ولا يلعب العاشوري ولا يلعب الطيف ولا يلعب الكلهم الكلهم الى حد الان معناه ما ثمش واحد حر من
1: في ثواني
4: في ثواني, ثواني صاي
1: والله لا يتمني الخطه ولا التوليفه ولا يهمني حتى شيء والاداء ولا حتى شيء. اللي يهمني في مباراه اليوم ثلاثة نقاط جيبهم كيما جات
4: هذا هو
1: جيبهم كيما جات لانهم ثلاثة نقاط مصيريين
4: مباراه

0: من بعد سلسلة سي سلسلة سلبية كرهنا روحنا الخسائر اليوم إن شاء الله اليوم الأولاد يعملوا بيرفورمانس
1: تروح فيكتوارا
0: تروح الملعبية
1: تروح
0: ثلاثة نقاط جرحة جيبونا ثلاثة نقاط
2: يا أخوي إن شاء الله ثلاثة نقاط أي غدوة عشان نرجع نحكيه في الوقت هذا من ثلاثة لخمسة على انتصار في الجولة الثانية من تصفية كأس الأمم
0: إن شاء الله
2: أنا فريقي مرسي كوتش يعطيك الصحة جمال خشير مرسي نيس العياري حسين دكتور يعطيكم الصحة البنات مرسي نادية إيمان مرسي هاني وكل فريق قسم الرياضة على ديوان إف إم أنيس الغولي يجيكم في ديجيتال بعد قسم الأخبار موجز أخبار الساعة الخامسة وينطلق المشوار مع سماح وبقية فريق ناس الديوان أجمل أوقات مع أحلى الإذاعات إكسترا تايم
3: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
4: أريدو طور عالمك
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان إف إم خدمة جديدة باش تغير علاقتنا اللي تعودنا بها مع الشات بوت تطرحها شركة جوجل في الوقت الحالي للشركات هي جيميني لايف افاتار بوت اسيستونس الخاصين بالشركات اصبح عندهم ان افاتار يتحدث مع الحرفاء اون طون ريال وعنده ملامح وتحركات وتقاسيم وجه تتغير حسب معاني الحوار تخلي ديسكوسيون بلو ناتورال مع انتشار نماذج ال ال ام العديد من الشركات دمجت في خدمتها الداعمة للحرفاء روبوتات الدردشة اللي اصبحوا يفهموا بصفة اوضح وافضل طلباتنا من قبل لكنهم ايضا يبقاو برامج مخبية وراي صبغ فنتخ دو ديسكوسيون وبعد كثيرا على الفوليتي الموجودة في حوار مباشر مع إنسان حقيقي جوجل اليوم تحب تغير النقطة هذه بالفونكسيوناليتي جديدة جيميني لايف افاتار واللي أصبح من الممكن رؤية الشات بوت اتخافير اون فيديو كونفرنس وذكاء الصناعي يجمع بين جنراسيون فيديو ان طون ريال والغوكونيسانس فوكال في مقطع فيديو دو ديمونستراسيون شوفوا الافاتار على شكل امرأة وهي تسجل وصول حريف للنزل وتقوم بذلك اون اريير بلان من دون أن تقطع المحادثة وأيضا تعدي في كوموند الفطور للكليون وتأكد أن باش يوصلوا بعد 30 دقيقة وهذا الكل يتم اون طون ريال الافاتار يمكن له التحدث في 97 لغة يمكن له أن يحكي في عدد لغات في محادثة واحدة جيميناي لايف افاتار اي ديجا اكسيسيبل للشركات الحليفة عند جوجل انتربريز ونتصور قريبا لعامة الناس وبداية تغيير جذري في طريقة الحديث مع الذكاء والوكلاء الاصطناعيين الشركة الصينية هواوي أعلنت يوم 25 سبتمبر الفارط أنها باش تقدم ديسبوزيتيف دو مزور دو لا غليسيمي قريبا وبعد أربع سنوات من الأبحاث المكثفة. قيس السكر في الدم من دون أخذ عينات من الدم أو من دون أوكون بيكور هدف كل الشركات اليوم واللي أعلنوا قبل سنوات على عزمهم لطرح ساعة ذكية في السوق عندها ست فونكسيوناليتي لكنهم لحد هذه الساعة فشلوا أو ما توصلوش لطريقة سهلة وناجعة. هواوي تقول أنها تجاوزت كل المراحل ولقات الحل وقالت عن طريق هيغانغ لو باترون دو لا برانش غران بوبليك أن شركة خدمت أربع سنوات حتى توصل لتكنولوجيا مقبولة اندوستريالزابل وهي اليوم حاضرة باش تتعدل لمرحلة البرودكسيون لكن زاد ما زاد حتى تفاصيل أخرى تخص الساعة الذكية هذه ولا تاريخ إمكانية بداية تسويقها ونعرفوا أن أبل عندها أكثر من 10 سنوات وهي تخدم على نفس الموضوع من دون الوصول إلى نتيجة مقنعة بديسبوزيتيف لازير اللي سماته E5 ويعمل أن سكان في الجلوكوز دون لو سان أما سامسونج فإنها لليوم ما نجحتش في إطلاق هذه التكنولوجيا فوت دو فاليداسيون ريغلومونتير الفرق بين هذه الشركات باش يكون اولا في السوسيتي السابقه واللي تطرح اول اجهزتها قبل الناس الكل ثم ثانيا في جوده ونجاعه التكنولوجي في تقديم معلومات دقيقه وارقام صحيحه كما يقوم بها وسائل القياس الحاليه L'actualité gaming du jour trouve شركة سوني اللي تحب أنها تحول سامانات بلاي ستيشن لأن رولي دو بيمون حركة صغيرة قريبا باش تكفي أنه لاعب يشري أي جو أو سيرفيس على البلاي ستيشن ستور بتمرير له بطاقته البنكية فوق المانات متاعه بكل بساطة فيديو جيم كنترولر دريفن انفورميشن ترانسفيرد هو اسم البروفي ديبوزي في شهر مارس 2025 ويصف اون مانات تنزاد لها الفونكسيوناليتي جديدة وهي أمويان دو بيمون وقت اللي عملية الشراء يتم طلبها فأنه المستعمل يقرب هاتفه أو اون كارت بنكير أو الكنترولر ويقرأ كل المعلومات اللازمة با NFC أو بلوتوث أو كونتاكت ديركت ثم يبعثهم للكونسول المانيت تعمل اون كونفيرماسيون لومينوز وسونور اي ابتيك وتؤكد أن القراءة نجحت وتم عملية الدفع سوني عندها امروفي آخر يركز زاد على انتليجنس ارتيفيسيل باش يعاون أصحاب الاحتياجات الخاصة من إنهاء لور كوموند باستعمال اون مانيت ادابتاتيف وانتيرمون تاكتيل شركة سوني ما أعلنتش على رغبتها في دمج لي بيمون فيا لا مانيت مباشرة على سي كونسول وفي جل الحالات لما تعمل ديبوزيسيون دامروفي فهي تحمي في فكرة ربما باش تستعملها في مستقبل قريب هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM stay connected and protected تشاو تشاو
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: أريدو طور عالمك.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: Bonjour al-Khamis, Diouana Fem Aslam. الوحدة الأمنية بمختلف جهات الجمهورية تمكنت مؤخرا في عدد من الجهات من إيقاف أشخاص محل تفتيش لفائدة العدالة وفق ما كده مصدر أمني لديوان فم اليوم. أسفرت التدخلات الأمنية عن ضبط كمية هامة من المواد المخدرة إلى جانب أسلحة بيضاء ودراجات نارية يشتبه في استعمالها في نشاط الترويش فضلا عن مبالغ مالية يعتقد أنها من عائدات الاتجار بالمخدرات. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلح الزواري يشارك اليوم بالقاهرة في فعاليات منتدى مصر الخامس للتعدين الذي نظمته وزارة البترول والثروة المعدنية على مدى يومين تحت شعار اطلقوا الإمكانات الاستكشافية لمصر ودرع العربي النوبي تحت إشراف الرئاسة المصرية. وخلال حلقتين نقاش تضمت ضمن فعاليات المنتدى أكد زواري حرص تونس المتواصل على تحقيق تكامل في المنطقة الإقليمية وتعزيز سلاسل القيمة المحلية والمشتركة بما يدعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية ويخفض الاعتماد على المدخلات المستوردة فضلا عن خلق فرص تصديرية جديدة وواعدة وذلك بحضور وزير الصناعة المصري. عضو المجلس الجهوي ببن عروس عن دائرة المحمدية نجوى السويه تطالب بتسريع تركيز إشارات مرورية ومخفضات سرعة وتهيئة الطرقات بالمحمدية وذلك بعد الحادث الذي جد اليوم وخلف ضحيتين ومصابين. وقال التسويه في تصريح لديوان فم أن هذه المطالب قديمة وينادي بها سكان المحمدية منذ مدة مشددة كذلك على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية وتركيز كاميرات مراقبة في عديد النقاط. وأبرزت عضو المجلس الجهوي ضرورة المحاسبة وفق القانون إذا أثبتت الأبحاث الأمنية والقضائية بخصوص الحادث المذكور أن هناك تقصيرا أو تأخيرا أو عدم احترام لشروط السلامة المرورية. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يؤكد في بيان أن مضيق هرمز ليس مغلقا فحسب بل هو أيضا مكان لقنص الغواصات الأمريكية من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بحسب تعبيره.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

91 FM. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5

0: الخمسة وتسعة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بداية أسبوع موفقة للجميع. هذه ناس الديوان، مواعدكم اليوم كل يوم الخمسة للسبعة. تحياتي لكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع الجميلة جدا. نادية في الإخراج، مين أمونة، بوزيتيف فايبس في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدم الميكرو، على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا مرحبا
1: محمد
2: خليل. أخوي متعب، بلادي متعب.
0: أي
2: عملت بس
0: أحلى تونس.
2: عملت سليانة روحية
0: السبيبة. أي
2: وخذيت تفاح بستة دينارات الكيلو. وتشوفوا كيف تصور أنتم، ما تشوفوا أنتم أنا يا جماعة
0: في تونس.
2: أقسم بالله تشوفوا كيف تصور. لا لا حاجة أخرى،
1: حتى بالليسانس
2: في تونس. لا لا ماشي حكاية ليسانس هي. أولا الساعة العملية عملية مش حكاية ليسانس، ونطلع رابح في الأخرة. خذيت 35 كيلو
1: محوسة،
2: لكن محوسة طيارة. وشفت لكن يا سماح بربي يسمعوا فيه وزارة الفلاح، ثم حاجة استرعت انتباه على الطريق الوطني رقم 3 ما بين واد مرقليل واد زروت، سير 30 كيلومتر، الزيتون ميت محروق. مانيش عارف من اكيد راهو متاكد من معلومتي، متاكد اللي راهو الزيتون محروق ميت، مانيش عارف من الجفاف ولا مرض. اما سير 30 كيلومتر على اليمين وعلى اليسار الزيتون شايح ميت، مش معناها لا لا كربونيزي. انا فهمتني انا كلمت جماعه باش تشوفوا مع هدى بعد تتكلم مندوبية الفلاحة تاع قروان، إذا كان مرض يعملناش كيما عمل شو اسمه اللفحة الحرارية اللي كتلنا شو اسمه الانزاص الكل، ولا شو اسمه هذه اللي جاتنا الدودة، هذه اللي جاتنا
0: القرمزية
2: فيقوا قبل فيقوا قبل ما تقع الفاس في الراس. يا ترى أنا نشوف عبد الخير ما تشوفش أول مرة تو لا سمعت إذاعة تكلمت ولا التلفزة تكلمت، لكن فينومين سير 30 كيلومتر راهو البيعة تخوف. أخويا ما أنا ما عنديش الإجابة راهو، أنا ملاحظة شفتها هاني قلتها
0: أبون أنتوندور
2: هكاو
3: للتشاؤم ده. عندنا حتة تفألولة
2: تفألولة الزيتون تاعنا
0: أوكي بديلك بالتفألولة.
2: أكبر ثروة في بلادنا لازم نستحفظ عليها وردوا بالنا.
0: با جوستومون شكرا سيد العميد، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا بك سماح،
0: أهلا بالدكتور.
1: تحية ليك، تحية لسيد العميد نوروز لاتكيست والفنان الحبيب الحساس
0: حبيب
1: محمد لاتكيستو محمد. أيوة. سعيد وشهر ديما سعيد. أيوة. محمد هذاك سعيد هذاك زين. سي هاني مسيو سبور
0: نمس
1: نتاعنا لمساك مين نتاعنا ولا فهمت كونترول باس ودريبل ودريبل دخل بعضها الكل. ناديه جميله ناديه جميله ايمان زاده جميله. تحيتي للساده المستمعين الساده المشاهدين. انا باش نبدا سيغ نوت بوزيتيف ان شاء الله. ان شاء الله اليوم الفريق الوطني نورنا ان شاء الله نربحوا ان شاء الله. تونسية اليوم خلي تنحى لنا الغمة. تحية الكابتن، تفضل كابتن تفضل رد بك الكاميراك هاو. تحية ليك كابتن فهمت. أهلا وسهلا دونك تحية للجميع وان شاء الله نعديو ساعتين. كيفاش يقول الكابتن؟
0: هيت فين
1: ولا
0: عاد غير بشي زيت طلياني أهلا وسهلا مرحبا بونجور كابتن.
4: لباس
0: سافا لباس
4: بقى تو كنت بحذا جهيل.
0: تحياتنا لمدام جيجي.
4: شو حالك سيد العميد؟
2: والله الحمد لله مشيت لسبيبة وخذيت تفاح. تشوفوا كيف تصور خذيت كعبة هكا وأحمر شيء يعمل
4: كيف ليش بلي تصوير أنا مشيت تفاح.
2: لا لا غدا لا لا غدا بشي بكم
0: يجيب لنا لا يديم مدلنا
1: دكتورنا الغالي
4: شو حالك حسة هادفة وبناءة وواعدة
0: واعدة. أيوة أشتاق ذيك ما يسأل ديوان مرحبا بك طليل.
5: الحمد لله منور بالأخ
1: الحمد لله.
0: أي يوم يا مرحبا بك طليني كابتن خالد حسني رفيقة الدرب نوروزة الجميلة. أهلا وسهلا مرحبا.
6: أهلا بك سماح، تحياتي ليك، تحياتي لكافة الحضور كالعادة سيد العميد دكتور كابتن هاني ندو لارتيستو بيان سور. نسلم عليك، نسلم على أمونا، نسلم عليك ما فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا كالعادة على رأسهم الكتيبة
0: الكتيبة النمسان بيرسون هاني براهمي. أهلا وسهلا مرحبا.
5: مرحبا بك سماح، مرحبا بنسلم الكل، مرحبا بسيد العميد عودة ميمونة، مرحبا بالكابتن منور بالله.
0: هو الكابتن فما مرة حكي لنا علاش اسمه نمس وش معنى هالحيوان هذاك اسمه نمس، وعلاش ساعات نقولوا على حد نمس حاجة باهية معناها
4: حاجة باهية مشوف. تبارك الله عليه حاشاكم حاشا قدركم حتى افعى حتى ولو سامه ما تجي معاه.
2: لا اكل
4: اكل
2: حيوان صغير كما
0: صحيح
2: قد توصل
4: بالحق والله بالحق. اسمع معني سامحوني يا سادة المستمعين المستمعات، لا يأثر أي في أي سم
2: لا مانغوست
4: لا مانغوست
2: لا مانغوست
4: مانغوست اي فوبا رد بالك
1: هي ذاك ذاك النمس ولا الورد الكابتن؟
2: لا لا النمس
4: لا مانغوست
1: اي خد خد الورد
4: الورد فوبا كونفوندر لا مانغوست هذاك لا لانغوست رد بالك.
0: هلا سلامونيا
2: سلامونيا
0: ايمان
1: شفتوا
0: برافو انها الرائعه ايمان
5: نمس زايد يعطيك الصحه ايمان
1: القصر والمضاوة
0: ونادية
5: نادية ديما طبعا
0: تكتل هذي تكتل سافا هيني شحن.
5: الحمد لله مرحبا بك مرة أخرى سماح، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل والكتيبة الفريق الكل، نكمل سلم على محمد نورز والدكتور نادية وإيمان والكتيبة بالطبيعة والناس تسمع فينا الكل ويتبع فينا كما كل جمعة من الاثنين حتى الجمعة.
0: مرحبا بك
1: ويتفكر انه وقف في سلامة
0: ما عاودش
6: ماتشي ماتشي هو دكتور
0: اي ماتشي ماتشي صحة فرحة الأولاد. يلا محمد سعيد مسائك سعيد يا فنان.
5: مشغول

0: الله الله محمد سعيد
1: شبه شوية البوس الوابة فيها شبه يعني
2: بوس الوابة محمود
1: يعني الجيب أنا قلت النبر أنا
0: هو العميد شو قد ديما يقول نهارة اللي جبنا فنان جبنا محمد سعيد
3: وشمتها في اليوتيوب
0: شمتها في اليوتيوب وشمتها في بوس الوابة
3: خاطر في اليوتيوب
2: خاطر ما عندهمش حق نجاوب أنا في مناسبتكم زوز تقعدوا تفضل تفضل خاطر نجاوب أنا على خاطر مو حقوق الواحد
3: التأليف
2: ما ينجموش يعديوه هنا كاملة عندنا الحق في 10 سكوند بركة دونك نحن نعديهم صوت محمد ونعديهم
1: كيما نحبوا احنا
0: يبدا محمد يورور ساعتين معنا حتى مشكل
2: والديوان والديوان مفيد ما تدفعش صوت فهمت ونسمعوا الاغنيه
0: ما يصيرناش سترايك ما يقصوش علينا
3: خاصه علينا
1: كل يوم نقولوا شي كلامنا واحد بك الشركات ذوك الماكينات يقول له شو السيد هذا يكتشفوا كي يسمعوه تو يجي ويجير ويقول له خاطر مصلي على النبي طاقه
0: ما شاء الله عليك
1: ما عادوش برشا
2: والله يا السيد العميد بالله ما عادش جبده العميد بصوا والله من الاغاني المفضله تاعي
4: لا حول ولا قوه الا بالله
0: الكلمات اللي تجيب من الدكتور
4: ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح
1: بح بح من لقوه كلماته من شعر ولا شعر من لقوه في كلماته
5: بوس الواوا خلي الواوا يصح
1: تسمع معه
5: لما جبت الواوا شلت صار الواوا
1: يودي نزار قباني
2: يودي على كيل اعمل روحك تسمع
1: نزار قباني يقف يقف يقول بطل
3: حبس يمشي معايا معها تصويره
0: نزار قباني
2: شو في كان شحيه نزار قباني هو في الشارع
0: رويك فلا في الشارع هايفة انا تلمو شفنا حاجات احنا في الفن ما عادش نعرف ما عادش نصدقوا يلا 5:17 مرحبا بكم وين ما كنتوا تحية كبيرة برشا الكتيبة دمتم ذخرا لناس الديوان باش نمشي واحنا لبوزيتيف فايبز
5: بوزيتيف فايبز
0: يلا
3: في بوزيتيف فايبز باش نحكيوا على صغيرات يسكنوا في المرسى تحديدا حي الربيع هكا لموا فلوس بال5000 بالدينار بال10000 كل قدير وقدر وشنو عملوا شريوا الدهينه الدهن معناتها شريوا الماتريال الكل علاش هذا الكل باش يقوموا بصيانه الحديقه نتاعهم يلقاو وين يقعدوا العائلات يلقاو هما وين يلعبوا هات نسمعوا هكا شويه من الكواليس نتاع لمين الفلوس ومن بعد النتيجه من اكستري لصفحه المرسى تي في
6: احلى رجال والمرسى
7: تايم عندنا 20 هنا هذوما 115 طبعا
8: وعندنا كل شيء ماتريال جميل
6: يرحموا يا ده
8: نسي ورجال دورونا نحن ماتريال كل شيء نسي ورجال
6: احلى حوم احلى حي الربيع
8: وقفت
6: لحومها كل ما بعضها أخوي ما شاء الله عليها أمي يا
9: ما شاء الله
6: عليك زيدها برا
9: جيب
6: كملتوها توجنينا المرحلة الأولى كملناها اللي هي نظافة والدهينة كيما حكينا البارح شوفوا قديش نورت جنينة ما شاء الله ياسر مزينة ذويت جنينة ولا هاي برا ورينا رايين هاي هذا الأخضر
8: ومغاديك
6: الزهن كنصوروهم بعض هاي ندخل داخل هذا قلنا تيران ان شاء الله لهنا
8: تيران عملنا بالكريفي والرمال هذوك البارتي هكا قاعدين ننفخوا فيها باش نكمسوها البارتي ما باش نزرعوا فيها قرصه
6: باش تزرعوا فيها قرصه
8: انا لوناها بالله
6: ان شاء الله يا سيدي بلاد نزلوا يخدموا هاكا دهينا الكل هذاك السور كله تدهن
3: احلى المرسى تتفرجوا في الفيديوهات على باج المرسى تي في وتنجموا تاو تتفرجوا في اللايف نتاعنا زيدا قاعدين عاديو في الفيديوهات نتاع الجنينه كيفاش ولات
0: المرسى حي الربيع طلياني لموا بالدينار وبال2000 وبال10000 فرحانين نسيت زغرت على 125 دينار صغيرات قالوا احنا رانا نساو رجال المرسى وروها وجينا شنو باش نعملوا فيها يفكرنا بك قبل لك الحومه اللي يخرجوا رجال الحومه للصغيرات التيرام تاعهم يبداو مستحفظين

0: فهمتني على فكرة والله حكيت كابتن خالد صحيحة 100%. أتعديت يجي تقريبا 5 أو 6 مدن كبرى. سليانة تقول عليها في أوروبا. استغربت وقفت أنا أخويا هبط نتفرج مش مصدق. يا بلدي سليانة ها وتحية من عندي أنا. الصباح أقسم بالله العظيم تلمع بلاد كاملة. بعد يا أخويا مدن أخرى الزبلة الكرومة. العملية عملية وقفة نتاع مسؤولين تاع وعي مجتمعي يتلمش كل بعض ونوليو في أجمل بلاد. مش صعيبة الحكاية مش صعيبة. أما هك شفت البداية تبدأ من هنا تبدأ من المدرسة تبدأ من المجتمع المدني اللي ولا معاش نعرف معاش اللي تفسير ليه هنا المجتمع المدني فاش قاعد يعمل فاش قاعد يعمل هاو هاي هاي الأماكن هاي اللي نسيتين حبالة وعنا في كل الأماكن حاجة كما هكاية فهمني. انهار اللي جاوني في باجة قالوا لي كما ذا اللي عندي الإمكانيات تاع القوات المسلحة مدتهم لهم قالوا لي رانا باش ننظفوا البلاد صغار كما هكاية راهو اللي عندي خذاوة وردها هك وسطية انت عباجة هك ردها بحد شيء كرت والله بستيلة انت بستيلة تاع سيرفاتير وشوية حايدة انت مكان ساعة تنظيف
1: كما ايمات الثورة دفعنا على الحوم من تيعنا
0: حاجتها بثورة
1: وين عرفت اسم جاري وقت
0: حاجتها بثورة اخرى
2: اي تعرفت عليهم والله اي تعرفنا على جيرنا وقف الثورة دكتور
3: الوعي المجتمعي المواطنة هذوما دروس يعطيو فيهم الولادات هذوما اللي أهم اللي هما ولاد صغار معناتها يبدأ الوعي المجتمعي والمواطنة والانتماء من الحومة وإن شاء الله يقبل الوطن خاطر هذوما هم مستقبل تونس معناتها يبدأ بحومته ومن بعد كي يكبر بالوعي تاعو اللي خم في بلاده ولا يخم في البلدة تاعو من بعد بلاده ومعناتها وتتطور الحكاية وكيما نحكيو برشا مرات وننقدوا نحن ونقولوا المواطنة ما نجمش نقضيو فيها هاو فما ديزيكزومبل باهيين تاع مواطنة نجموا نبنيو عليهم ونجموا نسوقوهم كإعلام ولا كسياسة الدولة ولا كهو معناتها بلادنا في الأخر هذه بلادنا هذوما حومتهم يحسوا على حومتهم حابوا ينظفوا حومتهم يقدوا حومتهم إكسيتيرا في ظل معناتها هل الأزمة الاقتصادية الخانقة خاطر له أكثر المشاكل توا في تونس اللي هي مشكلة سيولة وأزمة اقتصادية بون نزيدوا إلى المجالس البلدية ما ثماش قائمين بالأعمال ما ثماش عباد معناتها منتخبين عندهم أوبليغاسيون دو ريزولتا قدام المواطنين تاعهم اللي انتخبوهم هذا الكل يتحط دون لو ميم كونتكست مي اللي عملوه معناتها الأهالي نتاع الحومة هذية معناتها بارك الله فيهم يعطيهم الصحة
2: وهو كذلك محلالة في اختي اللي يحكيوا بها الولاد الصغار حنا ديما نقولوا سي كوا لا ريفيرونس شنو هو المثال شنو المواطن المثال ليدول اللي ما عادش موجود نحكيوا ديما على القدوه يعطيك صحة طلياني نحكيوا ديما على اليوم القدوه هو اللي موشم ولا اللي ما يعمل في المشاكل ولا البانديه شوف قديش فرحانين وقديش سوفيير باللي عملوه وقديش الصغيرات هذوما باش يتعزز عندهم غدوه الانتماء يلا لكم بو محمد سعيد هني البرامي هني طلب له الكلمة تفضل هني
4: دونك أنا حبيت نحكي على الحاجتين اللي اشتركوا فيهم الحملات هذوم أولا حملة تكون بمبادرة من ناس مش من جهة والجمعية ولا طرف وزيد حبيت نلوج ونشوف أكبر الحملات اللي صاروا في العالم على مر السنوات الأخيرة حبيت ديما نرتكز على الحاجتين هذوم لأنه المبادرات نتاع الجمعيات وغيرهم الحقيقة ما يهمونيش برشا الهند 2014 مثلا فما حملة وطنية ضخمة شارك فيها حوالي 3 ملايين موظف حكومي بمبادرة من الموظفين هذوما وفي اطلاقها وانتشرت بين المدن والقرى عام 2014 ايضا نحكيوا على استونيا
2: اي حملة نتاعهم بتاع نظافة
4: هذوما كل حملات نظافة باش نحكي عليهم في استونيا بلاد كاملة استونيا كاملة في اوروبا الناس ما تعرفش اكثر من 50,000 شخص نظفوا البلاد في 5 ساعات فقط اللي هما حوالي 4% فقط من السكان راهو العدد هذايا صار عام 2008 2012 في سلوفينيا في اوروبا ايضا كيف حوالي 289 الف مشارك قرابه 14% من السكان في يوم واحد زاده مش في 5 ساعات في
2: نظفوا البلاد
4: نظفوا البلاد بلغاريا سلوفينيا كامله بلغاريا ايضا كامله عام 2013 375 الف شخص نحو 13.9 من مجموع السكان اوكرانيا عام 2015 قرابه 500 الف مشارك في حملات النظافه هذوما في يوم واحد زاده وهزوا النفايات للمكب نتاع النفايات هذا الرقم مهم جدا سماح صارت حملة دولية انترناسيونال عام 2019 نظمت في 116 دولة حول العالم في نفس اليوم واللي شاركوا فيها 943,195 متطوع جمعوا أكثر من 9,422 طن من النفايات من مساحة متاع سواحل توصل تقريبا 39,358 كيلومتر
2: وفات دقيقة هني شكرا لك نمشي محمد
5: قديش الولاد الصغار هذوما ظاهرين معناتها محتاجين

0: دور شباب ودور ثقافة ومحتاجين بلايس يلعبوا فيهم الكورة وديز سباس فير. أنا مش نحكي على مبادرة صارت 4 أو 5 سنين التالي اللي هي جنينة الحفصية. المهندس فراس الخليفي اللي هو مهندس فلاحي ولد الحومة، ثم جنينة في نهج عاشور في الحفصية كانت مكان متاع حشاكم البوبال وكانت بالحق البلاصة تخوف على الأخر. دونك لم أولاد الحومة عمل مبادرة، حبي لم أولاد الحومة قعدوا عامين كاملين يتلموا كل نهار حد كبار وصغار نساء ورجال ينظفوا يزرعوا، كل مرة يعملوا حاجة ويجيوا ناس ينحيوها حتى كشي لين وفات الحكاية وكملت الجنينة وتنظفت وكذا وكل شيء. والتقرير متاع سيتيز أليونس المبادرة خرجت من سيدي فرج في الحفصية ضمن برنامج فام مدينة اللي هو تو نحكي لكم عليه شنو. تزرعت في وسط الجنينة ذيك أكثر من 500 نبتة، دخلوا زادة بعد 50 فيها 50 نشاط مجتمعي، 60 ورشة تعليمية. في البداية بدأوا 7 عائلات هما اللي قاعدين لهين،
1: عائلات فقط مرام حتى حد.
0: أي. بعد جاءوا الناس الكل ولاوا يعملوا غديكة لفيلم ولنشطة ثقافية، والكل في 2025 في نهار واحد غرسوا 10 أشجار وأكثر من 30 نبتة طبية. بالنسبة للبرنامج متاع فام مدينة اللي هو برنامج يشجعوا فيه النساء انه يكون عندهم صوت مباشر في كيفاش تخطط وتصلح الحومة امتاعك، يمشيوا مع بعضهم يحدوا البلايس اللي فيهم النقص واللي فيهم الحاجات اللي كيما هكاك وينظفوهم ويرقلوهم. والمبادرة ما كانتش كان في تونس العاصمة، مشيت لسيدي بوزيد وللقروان الملاسين سوسة حومة القباجي ونهج فيكتور يقول أيوة. في القروان زادة معناتها بالحق المبادرة
2: قباجي سوسة
0: سوسة شملت برشا بلايس في تونس وكانت هي هدف منها يشاركوا منها الأولاد صغار وأولاد الحومة.
2: سكتوه
1: شكرا محمد. أي ياسر لونغ لمحمد ما واحد بشيء هني بالنسبة قنبولو
2: والفسجيلو. أنا والله في بالي محمد ماذا كتو هني ماشيين للإستونيا ولا دبشقولي وسلوفيا مخلي الحفصية
3: زوز نسيتو أكثر دولة في العالم كانت مصر.
1: زوز نسيتو
3: زوز نسيتو أحسن مثال في العالم، دولة كانت متخلفة برشا وجاء إنسان ردها أنظف بلاد في أفريقيا اللي هي رواندا. رواندا اليوم أجمل البلدان العالم، ولكن كل سبت يخرجوا الشعب الكل نهار سبت باش يخدم.
1: شكون اللي يخرجوا الشعب الكل؟
4: مبادرة
3: القائد نتاعهم
1: قرار حكومي. احنا نحكيوا على المبادرات الفرديه.
3: نقص حبيت نقول لك اللي تولى
1: تعال انت حكيت اونجلي اخر وما نساوش
3: فهمتنيش. انا حبيت نقول لك سيده ليس كتره وتو ولا تو تعال
2: انا مع سيد العميد انا نحمش هكا وضربهم
3: عاده ولات عاده سيفيني الحكايه قديمه ياسر. اما تو ولاو بار انرسي يخدموا وحدهم كل سبت الناس كل تخرج تنظف.
5: وقداش مهم سماح الباجيت فيسبوك هذوما اللي نشوف فيهم المبادرات، خاطر الحقيقه ديما نحن نحكيوا على باجيت فيسبوك من الجانب السلبي لكن ما نشوفوش مبادرات كيما هكا.
1: في بوزيتيف فايبس حضرنا كلكو باج فيسبوك اللي قاعدين يخدموا في في الحاجه هذه وصناعه المحتوى الهادف. غدوه هكا نحكيوا عليهم نعطيهم حقهم في بوزيتيف فايبس ويقولوش علينا ديما راه احنا ما يعجبناش الديجيتال. لا فوالا فاصل فاصل ورجعين.
6: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب فيم وراجعين.
7: كيلومتر ابي سا يوز دي سولير ام 18 كيلومتر ابي مع راني كارتاج تربحكم بري قيمتو 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر. سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح. الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس. يخليكم تتمتعوا تعب أحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو رانين كارتاج نهار 4 أكتوبر اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان افام. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: انتم تسمعوا في نس دي ويل مع سامح مفتاح من 5 للسبعة.
1: الخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة، تحياتي ليكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع، هذه ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. نسلم برشا على كتيبة ناس الديوان، نسلم على هويام جريدي، تحية ليك صديقتي هويام، حبوبة حبيب بن صالح، رشيدة مرحبا يا رشيدة، هدى الشني، ليتوال دو ماتان، سمسومة، سامية سليتي، إن شاء الله تكون بألف خير، محمد مرحبا بيك، سعيدة مبروك، رياض البجاوي، البجبوج، ألفة مرحبا، هاجر هجورة مرحبا يا هجورة، تحية لرئيسة الكتيبة فدوى دلي بيبي طبعا، وحلومة أحلام عمارة، سيدة حكيمة مرحبا يا سيدة، رؤوف زنجير مرحبا يا رؤوف، عبدو التومي الشوقي مرحبا بيك، معز مرحبا بولعز، إن شاء الله تكون بألف خير، ستيفان نسلم عليك برشا، بالون ديور هكا اسمه، رامي خليل مرحبا يا رامي، شكرا لكم الكل على المتابعة، تحياتي لكم. فاتن النفزي تحية ليك يا فاتن، وشكرا على المتابعة. طبعا نكتبونا الناس اللي ما قلناش اسميهم، ما سلمناش عليكم، باش نمشيو توا سان ترانزيسيون لي توب ريتشر.
2: توب ريتش
1: يلا نعود شعنا اليوم
3: في توب ريتش، باش نحكي نمشيو لبن عروس وتحديدا في المحمدية. الحقيقة حادثة صادمة، حادثة هزت الرأي العام وخاصة هزت المنطقة في بن عروس. نحكيه على كاميونة اصطدمت بمجموعة من الناس موجودين في محيط أحد المعاهد الثانوية، الشيء اللي تسبب في وفاة زوز نساء على عين المكان وإصابة زوز تلامذة تعرضوا لإصابة متفاوتة الخطورة، تمثلت في كسور وجروح على مستوى الوجه، وتم نقلهم على جناح السرعة المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. كيف نحكي على التعرض مصاب بالشاحنة معناها بكسور في الساق، استوجب نقله هو زيدا للمستشفى. الناس الكل معناها مصدومة، حالة من الهلع والصدمة بسبب اللي صار في المحمدية. الحقيقة الناس كلها معناها تحكي وتقول، فما بعض الكلام اللي يتقال انه اللي كان يسوق في الشاحنة ما كانش عنده بيرمي، يقال بطبيعة نحنا ما عندناش
1: طبعا كثير الحديث اسكو نسميها حادثة ولا لا، ولا اصطدام شاحنة بمجموعة متاع الناس. مشكورة جدا السيدة النائبة بالمجلس الجهوي عند دائرة المحمدية مدام نجوى السويهي معنا مباشرة في ناس الدين. وين مدام نجوى؟ مرحبا بيك لالا.
4: مرحبا بيك لالا، يعطيك الصحة ومرحبا. نحب بالأمر نتقدم اليوم بالتعازي لعائلات ضحايا الحادثة، ومش عائلات فقط، لكل سكان المحمدية. الحقيقة الحادثة هذه ماهيش الأولى ولا الأخيرة، إن شاء الله ربي يرحم الضحايا إن شاء الله، وكل التعازي، وإن شاء الله في جنات الخلد يا ربي، وربي يصبرهم ويصبر عائلاتهم، وإن شاء الله باش يشفي للمصابين. هو توا بلغني اللي حتى معناها واحد من المصابين اللي هو معناها توفى. الحقيقة اللي صابيت هذي وتتسمى
1: يعني توا فما ثلاثة وفيات سيدة النائبة.
4: اي نورمال موجود حاطين على معناها عين المكان، والتوا هذا مبلغني معناها، لأن معناها كما نقولوا يتم التثبت اليوم الحادث هذا تسبب كما نقول في وفاة الأمهات. إصابت كانوا زوج كلين ذا توها، وتلميذ منهم تلميذ منهم توفى. لهنا يخشي نحكيه على الحادث تمثل في معناها شاحنة زبط. نحكيه على المسببات الحقيقة جراء باش يكون حادث كنا هكا. بطبيعة مانيش باش نتوا باش نخليه معناها
1: هيت. نبدأ سيدة النائبة، شو التفاصيل اللي عندك سيدة النائبة على الحادثة متاع اليوم؟ كيف صارت الحادثة؟
4: والله التفاصيل اللي هو صار الحادث مدينة 9 و9 ورجاء، فما حاد شاحنة معناها صارت حالة انزلاق اوتوماتيكمون، ضربوا زوز زي ما نسي تضربوا زوز كلين زيت. نحب نقول راهو معناها المنطقة اللي ضربوا فيها معنا كوليج معني إعدادية
1: في بني زوز
4: عن إعدادية حي الأقصر بجنبها معهد معنيها ثانوي، فما مدرسة كنا نقوله قريبة، طريق واسعة تمشي وتجي نهار كامل، الشاحنات والكناين والكراهب وكل خطر، هي نقطة كما نقوله طريق، هي طريق وطنية معناها طريق مرقمة. قبل كانت فيها دودانة والكل تنحاتك المخفض متاع السرعة بكيجي والكيران جدد عميول والكل ونتندون تكون معناها كما قول السلامة المرورية تسمح وتكون معناها دودانة سو معناها لنا غمتمت مطابقة للمواصفات.
1: فما دي دودان تقول انت سيدة نيبة مش مطابقين للمواصفات
2: كانوا قبل ما فماش
4: هما دي دودان كانوا قبل موجودين بعدش الدودانات تنحاو
1: نحاهم كي جاو الشاحنات الكيران جدد
4: ونتندون معناها يتم من
1: ما تمش تعويضهم
4: نورمالمون
1: في طريق فيه كوليج وليسي ومكتب
4: طريق فيه كوليج فيه مكتب على اليسار فطلع الفوق تقدم القدام تلقى معهد تدور على اليمين تلقى مدرسة فهمت كيفاش معناها طريق لحقيقة
1: والشاحنات ماشية جاية على طول النهار
2: الوطنية رقم 2 هذايا مدام
4: معناها فهمت
2: مدام الوطنية رقم 2 هذايا اللي وقع في الحادث
4: نعم
2: الوطنية رقم 2 هكا ولا
4: شنو الوطنية رقم 2
2: الطريق اللي صار فيه الحادث
1: الوطنية رقم 2
2: الطريق لازم قفصه وهز القروان وهز الباطن
4: احنا لي هذه الطريق خاطر احنا عندنا جي بي 3 ديريكت قبل ما نوصلوا معناها جي بي 3 فما الرومبون اللي مقابل البوسطه نديروا معاه ديريكتومون نطلعوا الفوق البقيه يظهر لي نتاع 576 اللي يهزك جهه بيرين
2: واضح عرفتوا عرفتوا
4: العطار وجهه منوبه يخرج بينا معناها في الطريقه هذيك.
1: سيده نيبه قلت كلمه في الاول قلت لي سماح هذه لي حتى للاولى ولا الاخرى فسرها لنا الجمله هذه يعني الطريق هذه فيه حوادث بكثره صايره
4: ما نجمش نحدد لك بالضبط يعني قديش من حادث وشنو اللي فما يعني ديما نخليه كل حاجه الان الاختصاص يعني كل اختصاص امل نقول لك راهو معناها الحوادث موجوده والحوادث كبيره وعلاش نستناو حتى لين معناها يصير الحادث باش نتدخلوا راهو لهنا نحكيوا على الحادث هذا تمثل في انزلاق معناها الشاحنه الكبيره لهنا نحكيوا على المسببات نتاع الحوادث لهنا فرقه الابحاث معناها من السلطات الامنيه والسلطات القضائيه اللي هي تعهدت بهذا مش ندخل
1: التفاصيل
4: اما نحن راهو لهنا نحكيوا على زوز ميمات مشاو ضحايا تلامذة كيف اللي قعد ان شاء الله ربي ينفخ في صورته ويقوم بالسلم ويشفي بقيه المصابين
1: فما معلومات على السائق سيده نيبه؟
4: لا ما عنديش برشا معلومات لحد الان ما عنديش خاطر كيما قلت لك الحادثه هذه راهو تسبب في حاله هلعه كبيره توا في صفوف التلامذة ولا وليه راهو معناها العبيد انا بالكونتاكت نتاعي مع العبيد ما فماش واحد ما سالش على امه ولا سال على ولده ولا سال على خالته ولا سال اليوم الحقيقه ما يزلش الحادثه هذه تمر معناها مرور الكرام في المحمديه خاطر
1: سورتو عندكم انتم سيده نيبه خاطر توا راهو برشا يسمعوا فيا يقولوا مدام نجوى نيبه في المجلس الجهوي دونك المجلس الجهوي اليوم ممكن شنو اللي كيفاش لازم يتحرك دون سو سونس
4: احنا راهو اغزلي راهو اليوم يلزم نعاود نقول ما تمرش مرور الكرام خاطر راهو المحمديه يتبق وطالبنا مرارا تهيئه الطرقات وتركيز الاشارات المروريه ومخفضات السرعه ومراقبه النقاط الخطيره وطالبنا حتى بتركيز كاميرات مراقبه اضافه لتكثيف الحملات الامنيه بمحيط المؤسسات التربويه خاطر راهو عندنا اشكاليات راهو المحمديه تصدر صفحه المصائب راهو ما يتفكروا المحمديه كيف تبدا حاله هلع على هلع وكارثه صارت وكل ما يتفكروا
1: وغدوه ننساو
4: في حاجه
1: واليوم نحكيو على المشاكل هذه وغدوه ننساو سيده النايبه ما هو المشكل غادي
4: خاصه عندنا المعهد هذايا حيل اقتر ولا معهد مستخري كيف راهي جايه علاش نحكيو على السلامه المروريه والزون 30 والكل وشنو هي معناها خاطر راهي جايه في مفترقات وجايه في مناطق اللي هي فيها حركه اكثر من معناها اللازم علاش يلزم فما معناها تجاوب خاطر
1: الاجابه شنو تكون سيده النايبه انتم كمجلس جهوي كي تطلبوا شنو يقولوا لكم
4: الامكانيات
1: كي انتم تطلبوا هذايا كمجلس جهوي الإجابة شنو تكون سيدة نيبة؟
4: مجلس جهوي وقبله موجود المجلس المحلي راهي ديما تقعد للأسف التجاوب ظل محدود راك راهو مواد كي نطلبوا دودان معناها مخفضات سرعة ولا تشوير ولا راهو مواطن تحت طلب المواطنين مساكن يعرضوك يقول لك خايف على ولده تبدا تجري اقعد أنت حتى دورك الحلقة والتسلسل الإداري والسلم الإداري والتعليم
1: البيروقراطية
4: وتقعد كلها وحتى السلامة
1: دودان يزمنا عام ونص باش يجيبونا
4: والتجاه إلى السلامة المرورية والتجاه وراء صار الحادث وكل شيء يزيدوا جمعة أخرى اختي العزيزه ما تتلقى ما تمنيش كي نجيو نلوجوا على الاسباب لنا والمسببات من اهمها نقولوا نقصي وسائل السلامه. احنا علاش ننتظروا باش معناها يا اخي بربي نانا نحكيوا على خدمات صحيه واستعجاليه ما تتناسبش جمله مع حاجيات مدينه الحمديه راهي كبيره على الاخر مدينه الحمديه ما نفكروها كان في الكوارث. نحن لا نريد اتهام اي طرف قبل انتهاء التحقيق لكن نطالب بفتح معناها تحقيق جدي يحدد اسباب والمسؤوليات
1: خاصه وعلاج الاسباب
4: وبالسلامة المرورية حتى بالحق المواطن اللي يجب أن يموت حتى تتحرك الإدارة يا أخي ما
1: تحرك سيدة
4: شكو على حساب شكون هذاكم اللي توفيوا
1: شكرا سيدة
4: نيل سبقنا ووجهنا عديد النداءات وطلبنا معناه كما نقولوا زيارة حتى من سيد رئيس الجمهورية راي الملفات عديدة ومتراكمة وتحتاج لحقيقة للتدخل
1: العاجل.
4: المطلوب اليوم ليس فقط الترحم على الضحايا ونسكر الملف ونمشي على رواحنا لازم اتخاذ الإجراءات الحقيقية معناها باش نمنعوا على قليلة نمنعوا تكرر المآسي هذايا لازم تترتب المسؤوليات إذا وجب وجوب فما تقصير يا خويا كل واحد يتحمل مسؤوليته
1: كل حد يتحمل مسؤوليته
4: خاطر راهو المحمدية تستحق طرقات آمنة خدمات صحية لائقة حماية حقيقية لأبنائنا حياة المواطن الحقيقة راهي لما هيش ملف باش تضع على الرف وتقع على الكارثة
1: معاك 100%. شكرا سيدة نيل.
4: أنا معناها جست إشارة صغيرة أنا في عام 2003 معناها وأنا نقرأ وقتها في معهد الحمدية اللي هو يسمى الأحداث اللي هو معهد الحمدية صارت حادثة مزلزلة أنه أنا أم معناها زميلتي وقتها بالنسبة لي أنا أني دو كلاس صارت الفاجعة أنه هي في آخر السوق مروحة كما نقولوا ما نحبش نحكي في الديتاي مروحة قاضية قضيتها باش توكل الخمسة صغيرات وليداتها يدور عليها كاميون تموت مسكينة على البلاصة
1: 20 سنة لتي
4: ومعناها في الحادثة كيفاش تلقاوها ولادك كيفاش تلقيناها احنا إذا كان احنا زملاء صغارها وقرابلها تلقيناها يعني راهي وجيعتها ما نجموش حتى حد ما ينجم يقدرها بقى نحن تو يلزم شنو الإجراءات والترتيبات اللي هي تمنع معناها الحادث هذا باش تكرار.
1: شكرا جزيلا سيدة نايبة وصلت الفكرة شكرا ليك سيدة نايبة.
4: وحيدة راهو خاطر حياة المواطن ما هيش ملف نحطوه على الرف ولا نستناو الكارثة المطلوب اليوم مش نترحموا أكا هاو علي فقدناهم ولكن نتحركوا وتكون معناها يعني فما حلول أخرى باش ما نعاودوش ما تعودش عائلات أخرين تعيش نفس الألم.
1: وصلت الفكرة وصلت الرسالة
4: والوقاية يجب أن تكون
1: شكرا شكرا مدام نجوى سويهي سيدة نايبة بالمجلس الجهوي عن دائرة المحمدية. وانا نفهم هذا نفهم انه سيدة النايبة عودت نفس الجمل تقريبا 10 مرات رانا نحكيه على 3 من الناس ميتوا راهو نحكيه على زوز نساء كانوا ماشيين ولا مروحين لديارهم راهو ميتوا نحكيه على تلميذ والديه بعثوه يقرأ فما كياس فما مشاكل مهمنيش احنا في هذية هذية دور السلطة انها تقول لنا شنو الاسباب بالضبط لكن فما تلميذ توفى حسب كلام السيدة النائبة دونك رانا نحكيه على 3 وفيات إن شاء الله ربي يرحمهم والله لا يعود علينا غيار. والسيدة النائبة كي تحكي على حادث مشابه جدا في نفس الظروف 24 سنة التالي راهو هذي لخصت به كل شيء. فاصل ورجعينا
0: خليك قريب فيم ورجعينا
5: كومار سانتي انترناسيونال توجور كونفيان Une protection santé complète. Liq ou l'aïltik, fitoun swalla filkharj, min aham mas'ouliyatik. Votre contrat Comar Santé International vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitoun swalla filalam. Une solution complète, comprenant une couverture kamla, l'masarif l'aïlaj, toussal hatta 2,5 millions dinars l'ilfard l'ouahid filalam, avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. Min ghir hatta tasbqa fitoun swalla filkharj. Tar librement les bleds ou l'établissement de prise en charge le remboursement des frais fi 7 au maximum فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك دي بلان داسيرانس سور مزور بلان فوندامنتال بلان كونفور بلان اوبتيمال كومار سانتي انترناسيونال توجور كونفيان في
0: الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: مازلنا نحكيو على حادثة صادمة في المحمدية الشاحنة تدهس مواطنين. نحكيو على قتيلتين والسيدة النايبة توكلت معنا مدام نجوى أسوي النايبة بالمجلس الجهوي عند دائرة المحمدية. تقول حسب كلامها أنه التلميذ الثالث توفى ذي القلوب طبعا تحت كلام السيدة النائبة. إن شاء الله رب يرحم اللي توفى ويصبر برشا عائلتهم وأهلي المنطقة الكل. عميد
2: الله يرحمهم توفي الله يرحمهم. أما أنا والله أنتم مستغربين مش مستغرب بالله. أنا وكبت توا عنا عامين يوميا نتكلم على الشاحنات يوميا. أنا أقول لكم توا أنا جاي في لوطروت هف عليه واحد نمشي في سرعة 100 دبل عليه خليني واقف سير بلاس سمية كبار خلاص. أسمع فما أشياء ما عادش تسكت عليها في البلاد هذه. الحادثة هذه ظاهر عليش أولا ساعة المحمدية راهو قصها جي بي 3 الطريق الوطنية رقم 3 وين توصل هذه التوزر. تصور انت القروير الباطل الدنيا كل معناها تصور انت هذا الجنوب الغربي كل فهمتني دونك المفروض راهي ثم تعمل حزاميه تعمل حاجه تبعدها على البلاد تخرجها مش يعملوا طروط لما حالهم تو الحادثه اللي تعرفش صار كابتن الكيران يجيب لها مش جدد. احنا ما لنا كنا عاملين دودان مش دودان عاملين حيوط تكسروا الكيران جدد كسر ايش عملوا تو الحل السهل جاونا حاوه بالبلدوزر ونحاول لي دودان
7: وخليوه حفره
8: وخليوه ويضربوا لي بنو هذوك ما عندكش
2: حبيت نقول لك بركه تو نحاول دودان عجل الكيران ايش ولا صار جماعه ولا رجعت قدام المكاتب وقدام المعاهد وفي البلايص اللي فيها سيركولاسيون سماح رجعوا يجريوا كالعاده. تو في المخفض السرعه لازم ترجع على 30 بس عليك ما كانش الشحنه ولا السياره تضرب غلطه عملناها وقت اللي كان مش نحيهم كان في وقتها يحطوا دي دودانك البلاستيك عرفتهم اكل اونورم هان نستناو وربي يجيب القسم ان شاء الله. انا طوندون تو تشوفوا قداش الروح تمشي في جر تنحيتها اللي دودان هذوما من قدام المعاهد ومن قدام الاعداديات ومدارس الابتدائيه خاطر نحيناهم ما عوضناهمش على خاطر نحيوا خفنا على كيران جدد صحيح زعما نخاف عليهم جدد وهم واطين كيران الصين هذوما واطين هي اللي نحى جاي ما فكرش في الحل البديل هكا خلاوها تو عريانه الحكايه وربي يقدر خير هكا هو
1: فلا وهو كذلك هيني
7: حبيت نحكي على دودان الحقيقه هاي. اللي كان يحكي فيه سيد العميد معناها نشوف فيه يوميا في الطرقات نتاعنا الساعه نعرف اللي السرعه تكون اجباريه في حدود 30 كيلومتر في الساعه كما نعرفوا في اللي دودان وفي في محيط المؤسسات التربويه التكوينيه وكذلك التعليم العالي وبحث المؤسسات الشبابيه والمنشات الرياضيه راه مهم جدا راه مشكل المؤسسات الرياضيه راه حتى ملعب قاعه اي حاجه راه كيف تابعين الشيء هذا. فما قرار سماح صدر في 11 سبتمبر 2017 يضبط الشروط وقواعد التركيز نتاع لي دودان هذوما نحكي على شروط محدده. مثلا من بين الشروط هذوم انه يكون المخفض نتاع السرعه واضح ومميز عن لون الطريق معناه بلون اخر كيما شفوهم يعملوا بالاصفر وغيره. لا يعرقل تصريف المياه الامطار باش الماء ما يشدش فيه وقت الامطار. ما يشكلش خطر على المترجلين والدراجات راه مهم خموش كان في الكراهب والشاحنات. كيف انه تكون عمليه التركيب نتاعو عموديه على محور الطريق وعلى كامل العرض نتاعها. بالنسبه للابعاد الفنيه تقريبا بين 10 سنتيمتر ارتفاع واحد سنتيمتر أو أربعة أمتار طول واثنين سنتيمتر معناه الارتفاع 10 سنتيمتر والطول 4 أمتار. نحكي زاد على حاجات أخرين سماح اللي هما أربع حاجات مهمة جدا. نحكي على السرعة في محيط المعاهد والمؤسسات التربوية التكوينية الحد الأقصى كما قلت 30 كيلومتر وذا يراه قانون تم أيضا تحيين وعمل فيه 23 تحديدا نهار 5 جوان. المخفض ما يكونش مجرد دودان يتحط فيه يتحط كما جاء كما قلنا حسب المواصفات كيف لازم يكون واضح للسائق وغيره. فما ألوان تتحط واخر حاجه نكملها اللي هو لازم يكون اجباري معناها انت ما تجيش كن قدام المدرسه ولا المكتب المؤسسه سميتهم التعليم العالي الشبابيه والرياضيه اجباري انه يتحط معناها ما تجيش انت تعمل المؤسسه وتعمل كياس ومن بعد تقول تو نحط الدودان في مره اخرى معناها لازم يتحط كي تبدا المؤسسه مع بعضهم موجود. مع بعضهم هذا مدرسه مثلا ولا حاجه ما تخدمش كانك تحط الدودان دونك هذه اجباري في القانون المحين عام 2023 نهار 5 جوان.
1: فلا والمواطن يقول لك انك ولدي يقرا في مدرسه فمش دودان شكون نشكي
8: بارك الله
1: وين باش نمشي وهاو القانون موجود وين سيدي كي ما يصيرش القانون هذا انا كمواطن شنو انا معناها راه التلميذ نحكيو على زوج تلامذة ينجم يكون واحد فيهم متوفى ان شاء الله ربي يرحم اللي ماتوا الكل لي دودان ما فماش تقول لي نجم يكون الدودان موجوده ويصير حد طبعا الحوادث تصير لكن اللي موجود في القانون طبقوه طليني
8: والله عندي اقتراح ب 10 ثواني
1: اي
8: باش ناخذ نختزل الامر ليكزامبل تاع الوليدات تاع المرسى
1: أي.
8: هم قاموا بالواجب قاموا ما عادش فما معني واحد وواحد هنا زاد نقول جماعة محمدية أعمل كوليكت ومشي وشوفوا لي واحد الشروط نتاع
1: ما تنجمش ما عندكش الحق
8: كي ما عنديش الحق مالا راهو البيروقراطية هذه راهي معطلة البلاد وقاعد تقتل في الناس ولا
1: دكتور.
7: والإشارات بربي سميح أي. الإشارات تحطوا قبل مسافة معينة راهي محسوبة ويكون واضحين مش ساعات تلقى إشارة
1: الإشارة فوق الدودان
7: ساعات قريبة للدودان
1: فوق الدودان يحط الإشارة
7: وساعات حتى يحترم المسافة قبل الدودان سميح تلقى متخبية بحيط بشجرة والله معناها راهو ساعات مخك معناها ما تصدقش
1: وفي الليل ما فماش ضوء في الإشارة
8: واللوطه
1: ما تنجمش
8: ما تعرفش
1: روحك شوف كاين ذول كميونك
8: لا ما تعرفش روحك فاش تتهز وتحط في دودان
3: تصدمك
8: دودان بحده تو رادس هذاك ما عندك عندهم زوز ما عندكش فكره
7: آه.
1: دكتور
9: صحيح لا صحيح انا ما معناتها مع راي الجماعه الكل شو أوص. فما دودان مخف السرعه جيت انت نحيته بوغ اون ريزون اكس راهو نورمالمون باش تعاود تعمل واحده على البلاصه
7: مع البلاصه بالوقت
9: على البلاصه باه سينو أنا اللي نسألك نقول لك إذا كان أنت متعوضهاش غابيدمون علاش عاملها؟ معناتها أنت في تناقض تولي مع روحك إذا كان البلاصة هذيك ما تستحقش دودان واش عاملها من الأصل ومن الأول؟ هذا واحد معناتها سي تان بروبليم دو برانسيب معناتها أنا نحيت باب داري يلزمني نركب باب هذه هي سي باساج ا نيفو نتاع تران تكسرت البارير نحيها ونخليها كيكا مثلا
1: قعدت سنوات
2: يا انا وكابتن كل يوم
1: كل يوم
2: في بقعه مختره تحت من الحمام شط
1: اي دكتور
9: دونك هذا ان بوان دوزيام بوان اللي حكى عليه هاني نتاع الاشارات بالحق هذا فما اشارات معناتها جوست 15 متر قبل دودان وفما اشارات معمولين صحاح زاد بهذا لو كوتي نتاع مشكل الكياس وفما زاد السائقين يا خويا تو انت ثنيه سمي رمادك سوبوزي تعرفها ثنيه وتعدى منها كل يوم وتعرف لي فما اللي سي غادي خويا تمشي في 80 ولا في 70 ولا فاش قام مو لاباس وعلي قالت ونورس قالت ممكن فما إشاعات وفما
1: يقال
9: لسوق ما عندوش رخص السياق يا خيبة المسعى وقتها
1: إن شاء الله ما يطلع
9: إن شاء الله يطلع
1: بالتنمية إن شاء الله تطلع إشاعة
9: إن شاء الله تطلع إشاعة دونك هذا لو كوميل كله اللون بعد القضاء بدعة وفهمتوا كل واحد وقتها ساعته تحضر داكور مي نجموا نقصوا من الريسك نحن نقصوا من الريسك دونك فوالا معناتها تنحي دودان وتخليها كيك شنو هذه معناتها نرجعوا السيده النائبه قالت انا عملت مطالب وعملنا اي لشكون المطالب خلينا نفهموا نحن هالدودان هذه والاشارات شكون لازم يعملهم
1: وزاره التجهيز راسا ثم
2: المنطقه البلديه والبرة
9: التسلسل الاداري كيفاش كيفاش اسكو انا نعم مطلب بلدي وبلديه تعدي زاد التجهيز اسكو بلديه
7: التجهيز جهويه
9: جهويه اسكو البلديه عندها بيجي باش تعمل حاجات اون اورجونس شفت هذه كل البيروقراطيه راهو يلزم دي بيجي الوي الحكايات هذوما انا بالنسبه لي نحيد دودان لازم تحط دودان
1: وين نسال زايده من بعد شكون يتحمل المسؤوليه باهي صار التوحد وديما نسمو احنا على التحقيقات من يتحمل المسؤوليه باش تقعد بين اللي تضرب ولا اللي توفى والسائق نتاع الشاحنه وفقط
2: يعني
1: هل المواطن في تونس اسوري هو يمشي في الكياس ولا موش اسوري هل ينجم هو يطلب انه الناس اللي ما وفرتش الامكانيات هذيا ومستلزمات الطريق تتحمل مسؤوليتها والا فقط تقعد بين السائق واللي متضرر اللي هو موجود في الكياس لو فما طرف ثالث زاد كذلك يزمو يتحمل المسؤوليه نتاعو اللي احنا ما نعرفوش شكون

وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: مثل برهان يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البارا نورمال ما لتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز السادسة ديوان فام. عسلامة. ارتفاع صادرات المنتجات الفلاحية البيولوجية التونسية إلى غاية موفى شهر أوت الفارط ب 14.5% حيث بلغت 51.9 ألف طن بقيمة 669.2 مليون دينار، أي بزيادة تقدر ب 19.8%. وحسب بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، فقد تم تصدير هذه المنتجات إلى 46 بلدا عبر 69 مصدرا بيولوجيا. وتتركز صادرات المنتجات البيولوجية التونسية أساسا على زيت الزيتون البيولوجي ب 89.2% والتمور البيولوجية ب 23.3% من حجم الصادرات. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم يوم الأربعاء 30 سبتمبر بمختلف ولايات الجمهورية دورة ثانية من الأيام الجهوية رائدات. وتهدف هذه الدورة إلى تيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات والتعريف بآلية الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية، وفق بلاغ صدر اليوم عن وزارة الأسرة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن طهران لا تزال تنتظر ردا أمريكيا ينقله الوسطاء بشأن مقترحها لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز رغم أعلان الرئيس دونالد ترامب رفضه للخطة. ووصف عرقجي في مقابلة على شبكة أم بي سي اليوم الخطة التي قدمها الوفد الإيراني بأنها معقولة، وأضاف أن طهران سمعت رفض ترامب لكنها ما زالت تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء. رئيس الحكومة البريطانية يقول اليوم أنه دعا إلى اجتماع أزمة طارئة على خلفية مخطط مهاجمة قاعدة فيرفورد التي تستخدمها الولايات المتحدة بعد توقيف 5 بريطانيين. من جانبها أفادت الشرطة البريطانية بأنه سيتم الإفراج عن الرجال الخمسة الذين اعتقلوا بخصوص الحادثة بكفالة قصد التحقيق. ختاما، طقس ليلة تميز بسحب أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية هذه الليلة وسحب عابرة ببقية الجهات، وتتواصل ريح جنوبية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب فمتموجا ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 20 و25 درجة وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: فلاش سبور. فلاش سبور. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه باخر اخبار منتخبنا الوطني التونسي اللي واجه بعد اقل من ساعتين من توا 8 متاع الليل منتخب بوتسوانا في ثاني جولات تصفيات كان 2027. منتخبنا يواجه منتخب بوتسوانا على ارضيه ملعب حمادي العقربي برادس.

0: تشكيلة محتملة لمنتخبنا الوطني، واللي متوقع أنه معين الشعبين يبدل الخطة التكتيكية إلى 3-5-2. تشكيلة محتملة ديما نعاود نقول ينجم يكون فيها أيمن دحمان، محمد النصراوي، إدم عروس، ومنتصر الطالبي في الدفاع، أيضا علي معلول، وكيف كيف نلقاو سيف الله الطايف على الجهة اليمنى واليسرى، في وسط الميدان فرجاني ساسي، أنيس بن سليمان، وإسماعيل الغربي، وفي خط الهجوم الثنائي الياس العشوري وحازم المستوري. دونك كما قلت هذه تشكيلة تبقى محتملة في انتظار التشكيلة الأساسية. اليوم الصباح كانت الجلسة العامة العادية التقييمية للنجم المتلوي انعقدت للموسم الرياضي الماضي، وسجلت عاجز مالي يقدر ب 383,000 دينار في الموسم الماضي. كما قلنا كيف كيف 1.6 مليون دينار هو قيمة العجز المالي في آخر زوز مواسم مع بعضهم، في الوقت اللي شركة فوسفات قفصة لم ترصد المنحة منذ شهر نوفمبر الماضي. نمشي ونحكيه على مواجهات الدوري الأبطال وأيضا كأس الكاف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي وسويحلي الليبي. مبدئيا أو بشكل رسمي عفوا، حسب الاتحاد الفريق لكرة القدم، الذهاب باش يكون نهار 16 أكتوبر في ملعب مصراتة الدولي، والإياب باش يكون نهار 24 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي برادس. مواصلوا ديم على دور التمهيدي الثاني، لكن نحكي المرة هذه على كأس الكونفدرالية الإفريقية. نادي صفاقس يواجه نهار السبت 17 أكتوبر انطلاقا من الأربعة متاع العشية في تونس، طبعا في الكوت ديفوار، مضيفه نحكي على أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري كما قلنا. وأيضا بالنسبة لمباراة الإياب تلعب إن شاء الله نهار 14 أكتوبر في ملعب طيب المهيري في صفاقس. بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي ايضا كما قلنا مباراه بالنسبه للسي اس اس الاياب عفوا باش تكون 24 اكتوبر مش 14 اكتوبر انطلاقا من 6 متاع العشيه في ملعب المهيري في صفاقس. الترجي الجرجيسي هو بدوره اللي يلعب مواجهه الدور التمهيدي الثاني لكاس الكونفدراليه الافريقيه، وباش يستضيف فريق ريال باماكو المالي في الذهاب نهار 17 اكتوبر في طيب المهيري في صفاقس 3:30 متاع العشيه، ومباراه الاياب نهار 24 اكتوبر في العاصمه الماليه باماكو ماتش انطلاقا من 5 متاع العشيه. الختام بأبرز مباريات اليوم في أوروبا، نحكي تحديد على مواجهات دوري الأمم الأوروبية. نعطيكم أبرز المواجهات حاليا تتلعب، مواجهة جورجيا وأوكرانيا. نذكر عادل الشاد اللي هو مساعد مدرب في منتخب جورجيا 0-0 في شوط أول. أيضا مواجهات منتظرة كبيرة 8:15 بلجيكيا تواجه المنتخب الفرنسي، وفي نفس التوقيت تركيا تواجه المنتخب الإيطالي.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرامة.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2
0: على 91.2
1: ديوان فام.

0: 16 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. شو آخر عنا تليفون سواسة ما قبل الميتيو مع ميس ميتيو.
1: زوم ميتيو.
2: مساء الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس لليلة الاثنين 28 سبتمبر 2026، باش يكون فما سحب أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية وسحب عابرة ببقية الجهات. تتواصل الريح جنوبية شرقية بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب بالشمال وقليل اضطراب فمتموج ببقية السواحل. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و25 درجة وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية. هذا طبعا حسب نشرية للمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: زوم ميتيو.
3: بشار الخريف طقس هبط سرتو في الليل يبرد ولا نحسوا بالبرد الكريم. إن شاء الله يقولوا حسب النماذج شهر أكتوبر باش يكون ممطر. جاء في مطر إن شاء الله ابتداء من الجمعة الجاية نهار الجمعة إن شاء الله تقريبا إذا ثبتت، وربي يرحمنا وكهو.
0: ربي يرحمنا.
4: كل خريف جاي كتر الدبان.
0: خريف
3: قلب خريف.
0: نحسوا بعودة الخريف. 6:17 وتحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، جمعت تونس من 26 لـ29 سبتمبر 2026 بمدينة الحمامات ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سواس من مختلف قارات العالم إلى جانب أعضاء المجلس الدولي للفيدرالية. وكان الملتقى مناسبة للحوار وتبادل التجارب حول مستقبل رعاية الأطفال، دعم الأسر، وكذلك تمكين الشباب مع بحث سبل تعزيز التعاون داخل العائلة الدولية لقرى الأطفال سواس. ومعنا بالهاتف سي سامي الكشاو، مستشار الاتصال والتطوع بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس. سي سامي مرحبا بك.
5: أهلا بك تحية ليك وكل مستمعين وكل ضيوفك طبعا.
0: وتحية كبيرة لكم سي سامي. لو تعطينا أكثر تفاصيل سي سامي على الملتقى هذا.
5: والله الحقيقة اللي أنت قدمته تول الملتقى هذا ملتقى دولي بأربع أيام وأربع فعاليات كبرى، خليني أقول ومن 26 لـ29 يعني نهار 6 لحد والاثنين والثلاث معناتها اليوم وغدوة. الفعاليات الكبرى الأربعة هي تتمثل في الملتقى الدولي لجمعيات قرى أطفال سواس من العالم من عديد مناطق العالم. هذا ملتقى دولي كان في اليوم الأول وجمع بخلاف الجمعية بخلاف الجمعيات هذه من المكتب الدولي.
0: أيوة.
5: المكتب الدولي الفيدرالية الدولية قرى أطفال سواس ومن عديد القارات الحقيقة من أفريقيا خاصة من منطقة نقول إحنا اللي هي منطقة وسط وغرب وشمال أفريقيا الواكنايت سما، وكذلك طبعا هنالك شركاء الجمعية التونسية قرى أطفال سواس، وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، السيدة وزيرة كانت حاضرة معنا، وكذلك عديد الشركاء الآخرين اللي عندهم اهتمام بشأن الطفولة. هذا اليوم الأول اللي كان حقيقة يوم مليء جدا بالأحداث وبال كيف أقول بالتثمين نتاع التجربة التونسية ثم ربما نتحدث عليها المسألة هذه. ثم جلسة ثانية يوم أمس هي جلسة عامة لرؤساء ومديري جمعيات قرى أطفال سواس للمنطقة منطقة وكنا في إفريقيا اللي هي ضد تقريبا 28 جمعية، واللي أبرز ما فيها تمخضت يعني الجلسة العامة هذه عن إعلان
0: إعلان تونس
5: يعني إعلان تونس يعني صح إعلان تونس اللي هو الحقيقة هو بيدو يحتاج وقفة لأنه يختزل العديد الأشياء الجميلة واللي تبعث على الاعتزاز.
0: أي نحكيه لهنا نحكيه سي سامي كنفسر اللي اسمه فينا على وثيقة تحمل جملة من التوجهات والالتزامات المشتركة. شنو يتضمنوا الإعلان هذية وشو الأهمية متاعه في تحديد أولويات العمل المشترك للعائلة الدولية لقرى الأطفال SOS؟ نحكيه خلال المرحلة القادمة.
5: في مجموعة من المجالات، ستة مجالات هي حددتها الوثيقة.
0: أيوة.
5: تحديدا في تعزيز المؤسسات لأنه تسريع إرساء مجالس إدارة في الجمعيات 18 من مجموعة 28، لأنه إحنا في المنطقة اللي إحنا فيها 28 جمعية فما فقط 10 منهم تونس اللي عندهم مجلس إدارة وإلا هيئة مديرة نقول إحنا كما اللي عندنا احنا، واللي هي للي ما يعرفش هي الجهاز نتاع المتطوعين اللي يرسموا السياسات اللي ياخذوا القرارات اللي عندهم الدور الاستراتيجي

0: تم هنالك التوصية بتنويع مصادر التمويل وإنشاء فريق عمل إقليمي مخصص لحجز الموارد. النقطة الثالثة هي تتعلق بالمراجع، توحيد مؤشرات المتابعة والتقييم وتعزيز المقاربات المندمجة لا سيما في مجال الصحة النفسية ومشاركة الشباب حتى هذه في ميقال، لأنه إحنا نراه في إفريقيا هذا قوس نفتحه، يعني الفيدرالية الدولية اللي فيها 137 دولة في عام 2025 استفاد من خدماتها 8 ملايين طفل عبر العالم. تعرفش قديش من افريقيا من بينها 8 ملايين؟
1: قديش؟
0: 6.4، يعني هي رقم مخيف باش تعرف. وثم رقم اخر يبين هذا التركيز على افريقيا، لان يعني ثم حاجه كبيره جدا، 35 مليون طفل دون رعايه اسريه او والديه
1: في افريقيا.
0: في افريقيا فهذا مهم جدا، وبالتالي مسألة النقطة الثالثة التي تتعلق بالبرامج
1: مهمة جدا طبعا،
0: المتابعة مهمة جدا.
1: أيوة.
0: ثم التنسيق الإقليمي، ثم آلية المتابعة، ثم المناصرة، هذه النقاط كلها. ولكن أهميتها من الجزء الثاني من سؤالك، أهميتها فقط هي أول حاجة أهمية على الأقل الأولى، لأن تجمع كيف أقول تحمل بصمة تونس. هذه الاجتماع إعلان تونس يحمل بصمة تونس، وهذا فيها أهمية دلالة كبرى. احنا حتى الحضور بتاع الناس الكل وكل الفعاليات والجمعيات وكل على فكرة اجتماع المجلس الدولي اللي صار بخلاف الاجتماع اللي كنت نحكي لك عليه اللولي، معناه قلت لك انا 4 فعاليات لو الملتقى الدولي ثاني جلسة عام اللي صارت خرجت منها الوثيقة هذه بعد المجتمع، اجتماع المجلس الدولي الفيدرالية لأول مرة من عام 49 وقت تحسست الفيدرالية يجتمع خارج أوروبا، اجتماع في تونس، وبالتالي هذه تقدير
1: لنموذج
0: تونس في رعاية. نعم هذه ماهوش بالسهرة ماهيش مجانية، وبعدها ورشة تطبيقية. فأنا نعود للقيمة هذه متاع الإعلان تونس، وأنه يبين مكان تونس. هو ما موش رضا عن نفسه، أنا والله أخجل أن أقول أشياء هذه، ولكن هذا هو
1: هذا الموجود سيسيمي،
0: وهذا الموجود ويقروا به كلهم إلى الآن. أنا قلت كي انتهيت من ورشة من الورشات كنت أنشط فيها مع زميلة كوثر عيد معناتها حول التطوع والاتصال، يعني تقريبا كلهم مهتمين بالتجربة التونسية وبتفاصيلها، ويطلبوا يعني لا أقول نقل ولكن الاستلهام من عديد الأشياء. نجم نحكي لك عليهم شو الأشياء لو المجال يسمح، ولكن هذه خلينا نحكي على وثيقة إعلام تونس. إذا كانت حبة المجالات اللي هي ممكن اهتموا بها
1: تفضل،
0: ممكن
1: مازال عندنا دقيقة. تفضل
0: سيسيمي. أنهي في دقيقة أو في أقل.
1: تفضل.
0: يعني الحوكمة والتطوع، بناء منظومة مستدامة لحماية الرعاية، لأنه الاستدامة حاجة مهمة برشا. كيف أقول، الخيار الرقمي، الشفافية، خيار ربما الشفافية هذه يعطينا مؤشر ثقة مرتفع جدا أنك عليك راولي يعملوا تعملوا إسوات الحقيقة يلقى صدى كبير ياسر عند التونس داخل تونس وخارج تونس. اليوم نرافق 12,000 طفل بعد ما كنا تقريبا في 9,000 في 2019، وهذا مهم جدا. ثم تجربة تونس خلينا نقول خصوصيتها هذا النجاح والانسجام بين الجمعية وهيكل الدولة اللي أعطى نتائج مثمرة جدا.
1: إن شاء الله من نجاح لنجاح سيسيمي، ونجاحكم أنتم هو ضمانة وسند الأطفال تونس ولجيل الغد. شكرا جزيلا سيسيمي، كنت معنا المستشار الاتصال والتطوع بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. ومرة أخرى قولوا شكرا SOS.
2: أنتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 6:25 دقيقة، رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. شوية خلينا نمشيو لناس السبور توب اكشو، نتابعوا في بعض الاكشواليتي اللي صايرة في البلاد. اما هيت نبداو توا 6:30 حكينا برشا، نمشيو لكويز اغاني.
2: كويز اغاني.
1: فرحت محمد هزو كويز الأغاني. يلا تابعوا معنا كيف كيف الكتيبة، نستنى إجاباتكم. باش نبدأ بي
3: سيد العميد.
1: العميد يلا عميد.

0: وردة الجزائرية.
1: أيوة الغناية
2: الغناية
0: نحفظها من الاسم.
2: كيما طلع

0: حب من زملائك طلع في بلاستيك.
1: سليم
0: سليم تفضل.
2: والله
0: وردة
2: وردة
0: سنة. سليم كان ما طلعتش شكون
2: اختار انت؟
0: ايه شكون تعدي تكلم؟
3: طب وانا مالي وانا مالي؟
2: لا لا يكاية مالي يكاية تمام
3: مالي بالأحزان أنا مالي. لا نعرفها الغنية محلية
2: بالأحزان
3: أنا مالي
0: هذو مهندة في الكتيبة.

0: السيد العميد نمشي للدكتور محمد.
1: نمشي للدكتور.
0: دكتور يا دكتور.
2: لا لا عاد. كلثوم
3: والله مزيد سماج.
2: كلثوم.
3: أي.
0: عميد ما عندكش حق.

0: والله ضيعته. اي
1: ايش كنت تعطي الكلمه؟
0: العميد سيد عميد
2: قلبي يعشق كل جميل.
0: الله
2: من اول نوت عرفته. من اول نوت عرفته
3: رياض السنباتي.

0: Ναι,
1: ναι, ναι, μη συμμονήσου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Σε το
1: عبد الحليم
2: اي تاع فيلم اي اي
1: تخونوه
0: لا لا غلط شكون شكون تحب يطلع في بلاصتك
3: انا راه في الفيلم توا راه في ظلموني
2: ظلموه
1: فيلم بلاصتك تخونوه لا يظلموك
3: يظلموني انا
0: مظلوم
3: راه في الفيلم انا توا
2: اليوم مانيش في اليوم
3: موت على بك الافلام السود البيض
2: فيلم بنات اليوم انتاج 1957 وغنية ظلموه هي من كلمات حسين السيد ومن الحان موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب
0: برافو محمد حليم يا حليم نمشيو للعميقه
2: العميقه جدا
0: العميقه يلا
3: ليه ده
0: شفت
3: على
1: حزيد العميده عرفت ولا شفت العميده مش كيت
0: حاجه
3: لا لا نراجع
1: يقول لي عبد الوهاب
3: عبد الوهاب
0: اسكت
1: وين يقول لي عبد الوهاب
0: والاسمهان
3: اسمهان لا اسمهان
0: امتى حتعرف
1: لا لا لا
0: امتى حتعرف
3: فين
0: عرفت امتى حتعرف امتى اني بحبك انت
2: انت حتعرف اني بحبك انت دوك ما شنو دوك
1: خويا اليوم مانيش في فورة كنقول لك علاش
2: هذايا فيك كيما لا هذايا نهاون كيما الجو نتاع يا وردي من يشتريك وهذايا
0: مقام
2: النهاون انت حتعرف انت اللي هي انتاج فيلم غرام وانتقام عام 1944 من كلمات مأمون الشناوي والحان الموسيقار محمد القصبجي
1: القصبجي خويا
2: امتى حتعرف انت

0: بحبك انت انت امتى انت انت انت انت امتى هتعرف.
1: حلو. امتى هتعرف النمس
2: صاحبي النمس.
1: صاحبي النمس صاحبي النمس
3: اول اول بومزيوت
2: صاحبي النمس.
4: يلا والله كان بومزيوت
2: احكي بجدك
4: المره العاشره على التوالي سهل
1: هاي
4: تسحر عينيك يا ربيني تسحر عينيك
2: الله
1: نمس نمس حليلم
4: وش فرع سلم وثي
1: حليلم
3: نجيبك في الارض مثال

0: أنا راه عندي احتراز
1: أي
0: لمصلحة البرنامج. أنا مصلحتي خلي لي طنطلة.
1: مصلحة البرنامج خلي عندي أنا.
0: لحظة أنا عندي الدور متاع النصح وأنت تخو ولا ما تخوش.
2: أيوة
1: إيش أنا نصحك حاجة
0: لا في طنط هنا
1: إيش أنا نصحك حاجة ننصح حليت على روحك ببلي
3: جبت الروح
1: إيش توه بش
2: ما تدخلناش معه في العجلة نحن ما طلبناش بش ننصحه وحده
1: ما تعطي نصيحة كان الحد طلبها منك
0: نعطيها لمحمد ما طلبهاش مني
1: كان الحد ينمس اسمك تترامى
0: نعمل احتراز
2: ينمس
0: شوف الكورة
1: قولي
0: برشا مزود نوعنا شوي
2: اي عرفتي
4: نجاوبك
0: اي نوعنا برشا
4: تحب نجاوبك
1: جاوبني
4: انا ماذا بيك نجاوبك في الاوف
0: لا جاوبني في الاون
4: سير
5: اصدقائنا يسمعوا فينا ويعطوا الاجابة
4: الغناية هذه كانت بطلب
2: ايوه
4: من مدام سامح ايوه
2: ايوه
5: ضبطها بالذنب
0: هيك كيك حاجه اخرى اما انا لا لا هيك حاجه اخرى انا مش بالي اجتهادك الشخصي
6: وشكون اللي يحكم انا
3: سامح
2: طيب حط طل كيلو كيلو يا ولدي
1: اخويا سيد عميد شبيه المزود
5: والله
2: انا عندي مشكله مع المزود
4: انا قلت حاجه شوف انا كل حاجه جاي من التراث انا للنخاع فهمتي
0: والله حطينا للنخاع كل يوم مزود
2: مش ننكر أصلنا ولا يلعب الحق براسي نتكلم مش ننكر أصلنا وعراسنا
0: ما بش صعب لي شوية إنه وعلي بش إن نقاش الموجة
2: جات فترة مدخوه شوية حصلت خمريات أما كي يقولوا حبوبة ونقولوا أرو عمرها ما صارت يعني فن أصيل شنو إيه ماذا يصير بصلوا
0: لا مش هكذا خلينا في المزل
2: هذا سمير سمير لصيفة
5: سمير
1: أعطينا غناية الكتيبة
4: غناية الكتيبة يلا
1: يلا طلعين
2: صح صح صح
0: سهلة يا كابتن
2: لطفي لطفي لطفي لطفي بوشناه
1: اي تعرف
2: اي مثل القراية هذيك
3: هي ببيس واللعب
2: اي
3: اي اي
2: نسايا نسايا
3: نحيي
1: اخونا لطفي
4: في فورمة
2: لطفي بوشناه
4: سيد عميد أفضل

0: موجود في بوش نات خنسايا
1: حمادي بن عثمان.
2: حمادي بن عثمان
0: حمادي بن الحمد لله يا شكرا. نسية حلوة برشا الغنية للكتيبة. سيدة المخرجة تقول أنا عندي تشالنج مع سيد العميد. تقول اليوم سيد العميد في فورما. دونك أختنا نادية
3: إن شاء الله إن شاء الله سيد العميد
0: ما يتكلم حتى حد.
3: لحظة لحظة قبل الأغنية إن شاء الله مش كيما كجوالات الكبار اللي عديوا ماتش كبير ويجي البينالتي أنت تذبح ويفلتها.
0: أها
3: ها والدفي نعمله في الضغط.
1: أنا عندي فيه ثقة سيد العميد.
3: أنا قاعد نعمله في الضغط.
4: إذا كان يفرك يلعب السكر وأنا ما عنديش خلق للعرق.
1: إذا كان يفرك
3: ها
0: باهي نشوفوا الأغنية.

0: مش
1: قبل. تونسية. لا لا لا.
0: تونسية لا. عجب.
2: يا يا نعرف
0: شنو. تونسية معروفة.
1: قديمة برشا. نقول لك شكون الفنانة؟
0: غريبة والله غريبة. مش جدد مش من القديمة.
1: باهي. شوف نادية قديه العميد قاري فيك الخير من قبل ما يسمع قال ليش باشك ما نجاوبش
0: خاطر عارفه باش تعمل لي
1: شكون طلع شكون تحب يختار يطلع في بلاصتك
0: لا انا ما طلعتش
1: هاني
3: رموش عيونك
1: برافو
0: شو اسمه الاغنيه
4: رموش عيونك حاجه هكا
1: شكون اللي غني فيها
0: رموش عيونك اللي جات عطيه
1: زهيرة سيل زهيرة سيل
0: هاني تعرف الاغنيه وما تعرفش ما نعرفش
4: ما نعرفش نعرف كلمة
0: نسيناها زوايا سيرم بالحق
1: هاوني رحمني الله ولا تخلي قلبي في حالة
0: يا دوك صعيبة صعيبة
1: غابو هنيا
0: صعيبة ولا صعيبة
4: دوخني النغمة مألوفة
0: أنا طبعا ما ذكرتك في
4: كي كنت صغير
0: وقت اللي كنت صغير وفي الأيام التي مضت واي بين أوكي أخي ولا واحد ولا مية مش انسبيري منها
4: بالضبط سبالها
0: ولا واحد ولا مية
1: حكيمة
4: ولا 1300
1: عنا تشالنج الهيني
4: يا ساتر
1: يا مدير مطلع
4: مش نطلع كيف كيف

0: مريتش باش نقول.
1: عرفت شكون
0: ولد اخت
1: لا ولد اخت سيد اسمه حسني مبارك. يقرب حسني مبارك يقرب انا مقمر بحسني مبارك.
0: العميد ماركه في لانتين
1: والله العظيم بالحق تذكرت
2: شنو الجمال. لا انت اليوم سيد العميد
1: ولد اخت
3: اكثر من كذا. اي
1: حسني مبارك. اي
0: شكون ولد اخت
1: هذاك يا توفيق ولد اخت سوري
2: صحيحه
3: هو عطى الاسيست وانا مركيت
2: نمس
1: معروفه وهذا عملت ضربه كبيره في خرج.
2: شوف كابتك فاش بيت
1: لا هذا المفروض علينا كابتك هذاك تحط الراديو. لا مش خايف مش خايف
3: هاي النغمه هذه مالوف هيد
1: خرج مستر كوي.
2: لا النغمه عرفها العميد.
4: لا دوخني
2: دكتور شقولك في العميد انا دوخني بها بطفيق
4: دوخني انا عندي الي جوش والي دروا بجنبي عند العميد هاني
0: ايوزع انا سنتينيل انا سنتينيل خويا هلا يا ميت ياخو في المنشطات عسل ومبكي
4: زعرور اسمع كبت تميم الحزامي عبد الرؤوف بن عزيز اولا نجيب لي ما
2: يلا برافو عليكم
1: بالصدفة
2: هذه كانت كويز أغاني برعاية العميد توفيق ديدي. يلا نمشيو شوية سبورة مع هني. يلا ناس سبورة
1: حتى ما تشقروا
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: يلا هني شعنا لليوم
3: يلا نحكيو مع ناس سبورة.
2: عنا ناس سبورة معك انت هني برامي تفضل
3: به اي نحكيو على
4: شبك تشرب شبوك هني اليوم
3: لا استنيت
2: ما كانش يفنى ناس لأول مرة لأول مرة اليوم في الاجتماع شكرت هك شوي شوف ما شاء الله
4: لا ما شاء الله
2: غدوة حدا اللي روحت لربعة على
3: نستنى في الدين خلينا نحكيهم بعد شوي على مباراة البارح في النيشنز ليج. نحكيهم على دور الأمم الأوروبية بين منتخب إيرلندا ومنتخب من سميهوش
1: ما يتسميهوش
3: أنا قلت نسميهوش أنا لكن خلينا نبدأ من تونس. البارح كانت في الويكاند عفوا السبت وحد كانت بداية وانطلاق بطولة الرابطة المحترف الثاني لكرة القدم وقيمة الجولة الأولى على دفعتين نهار السبت ونهار الأحد. شفنا حادثة غريبة جدا صارت في البطولة هذه اللي هي زوج مقابلات. نحكيو على المباراة الأولى بين أولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف اللي المباراة هذه شفنا في أولمبيك الكيف فما ما فما حتى لاعب على بنك الاحتياط.
2: فمش بنك احتياط
3: حارس مرمى ربيع شوشي وعشر لاعبين دونك ما فما حتى حارس مرمى ما فما حتى عفوا لاعب على بنك الاحتياط. نفس الشيء في المباراة الثانية اللي هي مباراة جمعية ريانا والضيف الملعب الجيبسي. الملعب الجيبسي عنده على بنك الاحتياط لاعب وحيد اللي هو سيم زغدود رقم 28
1: وشيف
3: كيف نفس الشيء ماهوش حارس ماهوش حارس داير تخلى العب والمدرب من بعد حتى أصيب له لاعب ما لقاش كيفاش يبد. شنو اللي صار بالضبط مع الفرقة ضم أولمبيك الكيف مع الجيبسي؟ اللي صار بالنسبة لأولمبيك الكيف فإنه عنده أربع لاعبين خمسة لاعبين بالضبط مصابين وعنده بعض اللاعبين اللي مازال ما تمش تأهيلهم بشكل رسمي. داير أنا اليوم اتصلت حتى بإدارة أولمبيك الكيف واللي أكدوا لي أنه انطلاقا من الجولة الجاية باش يكونوا اللاعبين مؤهلين وموجودين. المدرب زاد البارح كان يتكلم في الصفحة الرسمية أولمبيك الكيف يقول خدمنا بالموجود حققنا تعادل وزوج فرق ما خسروش يا سامح راهو الزوج البارح تعادل ورغم ذلك الكل. أيضا بالنسبة للملعب الجيبسي اللي مشكلته أخرى تماما اللي هي الملعب الجيبسي تقريبا تدب عدد كبير من اللاعبين تقريبا 9 و10 لاعبين لكن لم يتم تأهيل حتى لاعب منهم إلى حد الآن والسبب هو أن الفريق ممنوع من الانتداب لمبالغ مالية لازم يدفعها. من أبرز الانتدابات نحكيه على علاء الدين المرزوقي المهاجم اللي لعب في عدد الأندية التونسية الكبرى وتسعة انتدابات أخرين. دونك المشكلة هذه واجهت زوج فرق لكن رغم هذايا عملوا من ضعف قوة البارح وخلقوا وجابوا تعادل. بالنسبة للملعب الجيبسي جاب تعادل مع جمعية أريانا من أريانا وأولمبيك كيف تعادل في ملعبه أمام اتحاد قصور السيف. الشيء اللي خلى حتى جماهير مسامح البارح راضين على النتائج هذوما لأنه يقول لك في الأخر ما لهمهمش عملوا اللي عليهم الكل لكن تبقى هذه سابقة في الرابطة المحترفة الثانية التونسية ولأول مرة نشوف الحقيقة حاجة هكا. حتى في ظل الكوفيد راهو والإصابات هذيك ما شفناش حاجة كما هكا. شفنا 3-4-5 لاعبين في العالم كذا في تونس في المنتخب نتاعنا في كوب دافريكا نفكروا لكن ما شفناش بنك احتياط فارغ خاوي في حتى لاعب. بالتالي لأول مرة تصير الحكاية.
2: ملاح زوز مباراة قليل شو رأيك؟
6: عمرها ما صارت التدعيات هذه تداعيات للأزمات المالية خاصة تداعيات اللي حتى حد لعاد توا معناها عنده رغبة باش يشد مسؤول في نادي انتهى معناها ما عادش فما مسؤولين ناس كل هاربة وباش نقول لك توا كما الملعب الجيبسي الملعب الجيبسي
3: مش الملعب الجيبسي
6: الملعب الجيبسي توا انت ممنوع من الانتدابات
1: صيدا
6: ممنوع
1: فريق عريق
6: وماخذ 9 انتدابات عندك أزمة مالية مش 105 مش تعمل اي بي نقول بكل صراحه فما تسحر توا صار عنده اسبابه عنده توا 10 سنين اسباب نتاعو ما عادش فما ملاعبيه ريبتور دو ستوك
1: تكسح ولا برا بيان دي
2: ريبتور دو ستوك
6: انتهى ورحمه بابا انتهى حتى في اعلى مستوى
2: قابلت حاجة هكا قبل كابتن حكيت على مباراة في تونس بنك الاحتياط فارغ
6: جمي حتى في ديفيزيون 3 ديفيزيون 4
1: مستحيل
6: ديفيزيون 4 مستحيل
3: مستحيل
6: مستحيل
1: حتى في الهوات
6: باش نوريك كورتنا وين وصلت
2: وين وصلنا
6: وصلنا راهو اتونسيون توا دو مير شوفوا ما تعرفش الناس ساكتة وما فماش حل خاطر فماش حل فماش ناس اللي عندها الحل فهمتي
2: فماش ناس عندها الحل دكتور
4: والله انا نحب نتسائل سؤال مون ازمه ما خدموش الادارات على الفرق الزوز ما اهلوش جواراتهم مشكل منهم هما بون ولا ما عندهمش فلوس ما عنديداب مي اسكو ما نجموش طلعهم من جونيور ولا من النخبه نتاعهم من الاسبوار يحطوهم على البنك هذا تساؤل اي لا خاطر تو لعبنا نحن في لي جون ونعرفوا ساعه ساعه سينيور تبدا ناقص الافكتيف يطلع واحد ولا زوز من جونيور باش يقعد على البنك هاك ولا كابتن
3: بالنسبه لل
4: سور كلاسي يقول لك
3: بالنسبه لفرق النخبه حسب معلومات اللي عندي اللي حسب اللي نعرفه انا على الاقل انه مثلا ملعب الجيبسي حتى اولمبيك كيف ما يلعبوش في الرابطه الاولى في الشبان معناه داير حتى تو مازالوا مبداوش
6: بطولاتهم
3: اقسام السفلى ونتصور حتى الافكتيف باش يلموا في لي جون زاد راهو مهم
4: لا في لي جون راهو جونيور سي براتيكمون سينيور جونيور راهو 18 19
6: عام دكتور دكتور احنا نتكلموا هنا على العاصمه
3: وفرق الكبرى
6: تمشي غاديك
2: وتمشي
3: كل ما فهمش
4: معناتها المشكل من النوادي هذا هو معناتها انت ما تعرفش عندك افكتيف وما تعيطش الجواد دي جون باش يشدوا البنك توقع تلعب كي موم هم برافو عليهم على الماتش نول في الاخر والحاله هذه تاع كره قدم من جوجوان الكابتن الازمه تاع ريبتور دو ستوك وريبتور دو كوماندمون دو شيفري شوف الفضيحه اللي صارت تاع ماتش تونس وغندا اللي ايكيب ناسيونال تلعب وانترنور يلعب وما يعرفش الماتش كونتابيليزي ولا معناتها شوف ما عادش تحكي عليه هذوما عباد معناتها اور سوجي اور سوجي بالحق راهو راهي عمرها ما صارت تلعب ماتش
2: كملنا التصريح نتاع الكوتش بعد ما كملنا قال الحمد لله مباراه تعتبر وكانها مباراه
6: وين هنا قلت مباراه تحضيريه انا
2: تحضيريه
4: لا تقول لي الكاف لا شوف انت فيدراسيون يزمك عندك عبادك وتعرف اوموان يقولوا لك راهو يمكن يتحسب باش تعطي انت لو مودور تقول له راهو باش يتحسب باش يعرف كيفاش حضر الماتش
2: وين عصام الشوالي وهو معناه هو يعلق على
4: مباراة
2: قال
4: راولا
2: مش
4: باش يتحسب عصام الشوالي ماهوش مونبر فيدرال
6: المشكل دقيقة المشكل
2: ما قلتكش مونبر فيدرال
4: اي لا معناتها عصام الشوالي
3: تقبل
4: منه تقبل منه باش يغلط اما انت في بوست تاع مسؤولية وتدافع على الوان بلاد يلزم تكون عندك المعلومة سامحني
6: المشكل اللي المفروض كي تصير انتخابات رئيس نائب رئيس وهو يختار بعدش الاخرين كلاش مي ان جينيرال تشوف انت الاتحادات العالمية تلقى فما كاتب العام يقعد غادي ما يتبدلش 20 سنة يعرف لي رواج ويعرف كذا وحاجة اخر وخلني نقولها كي انت كاتب عام في 2026 في الفيفا وفي الدنيا يجمك تعرف الانجليز ومو تعرف الفرنسي والانجليز واللغة العربية تاعك سينو تنجمش تعيش تنجمش تاخذ مسؤولية اليوم شو اللي صار صار فيك نيوز شي خالد ونعرفش كان عاش كان في بالك به ان المباراه نتاع تونس والاخرى قد تاجلت وحطوها وهي شنو المباراه
3: هذه موضوع اخر
6: لا كيف كيف مش جيك بعدين المباراه تاجلت نتاع ليه اللي مش نلعبوه احنا في
3: ما هو خاطر قلبنا
6: ما خاطر قلبنا كي حطوها في الجوجل وكذا والناس مش قالوا يا جماعه والله يعطيهم الصحه تونس اخويا ضمار قالوا تمشيوش ما تجيوش ما تلعبوش اليوم معناها خموا على المباراه الاخرى تاع كذا معناها وليت قالوا يا جماعه مسؤولين في الجامعه تمشيش ما تجيش المنتخب اليوم راهو هذاك يتكلموا على كذا معناها وصلنا شو ريت كيفاش الكيف وكابس راهو تاع كل شيء ما عاد سيفيني اون بلو ريبرو دو ستوك حتى في المسؤولين الرياضيين.
4: اكزاكتومون.
6: والله ورحمة الله.
7: عميد.
1: والله انا اقول لك توا الانحدار هذا مازال متواصل ويخوف. انا هنا اللوم على الجامعه واللوم على الكاف زاد قال لك ساعتين قبل جاء علمه اللي هو تحتسب حسب ما اسمع
3: في لا علمهم بعد المباراه
1: ولا بعد المباراه
3: الله إيه ست رجال لكن المقال ولا
1: تقول
3: في ستة الكاف
1: ظهر ثم شكون يضرب في النوم
7: لحظه
3: فما المقال في السيت نتاع الكاف من وقت اللي صارت القرعه موجود
6: موجود
3: معناها لو اجتهد المكتب الجنائي مش من هم المطالبين ان مشوا
7: نحكي من الفيدراسيون
3: حتى عن اداره منتخبات فيها 70 مواطن
6: في 70 مواطن
4: هوني في الديوانه فهم ils ont évoqué الموضوع هذا الولاد قبل بجمعة قبل بجمعتين قالوا الولاد يثبتوا
3: راهو ينجم يتحسب قالوا لنا راهو ما يتحسبش اوكي ما يتحسبش
4: المقني قبل الماتش قال يظهر لي باش يتحسب
1: الناس ما فيها
4: معناتها
6: علاش ما يتحسبش علاش ما يتحسبش مستحيل عمرها ما صارت فريق باش ينظم كأس افريقيا خاطر ما عندوش الوقت باش يعمل لي ماتش ميكو يحطوه في مجموعه باش يلعب لي ماتش يلقى روحه كذا مي تحطوا مي لي بوان تاعو ما يتحسبوش المفروض شو جي الاول هو جي
1: الثاني انا وافق الكابتن لما الانحدار يتم على جميع المستويات ملاعبا ولاعبين ومسؤولين يعني انا نشوف ما عادش حتى بقعه مضيئه في الحكايه هذه وبصراحه قاعد نشوف في اشياء غريبه وعجيبه تو نسمع قبيله في التشكيله المحتمله وربما تكون صحيحه ولا غلطه مش مانيش مختص في الكوره اما عملناها في كوب دي مونت تو عندنا نتذكر فريق 70 وين كانت قوته؟ كانت قوته في الكعبي وذويب كانت العالم كله يتكلم على لي لاتيرو نتاعنا جينا توا ماتش كوب دي موت جينا نحينا الريال لاتيرال وحطينا مدري شكون وقتها
3: نفات
1: لا وقتها لا مش نفات
3: حطينا كلام محمد الحاج
1: اليوم الباري ما عادش ان شاء الله ما تصدقش باش يحطوا لي دروا
7: فما
3: تشكيله محتمله فيها
1: اي كان باش يطلع بالحق حتى الطيف الريال دروا
6: ولا حتى الطيف يحط عبتيف يحط بن قاسم يحط كيف
7: خلي هيني يحطنا في الايطال لانه فما ناس تسمع ما في بالها بحد شيء
3: بالضبط خلينا نحكيوا على المنتخبات ونرجعوا منتخب ايرلندا عارف انت كابتن عارف اي بيان سور به التشكيله المحتمله منتخبنا نذكر 8 نتاع الليل تونس بوتسوانا الجوله الثانيه من تصفيات كان 2027 تشكيله محتمله منتظر يكون فيها ايمن دحمان في حراسه المرمى اليوم منتظر معيش عباني يلعب 3-5-2 باش نلقاو في المحور الدفاع النصراوي ادم عروس ومنتصر الطالبي ك دو بيستون تسميهم انتوما كابتن ولا دو زاريير اللي يطلعوا تسميه تختلف على اليمين وعلى اليسار
6: دو بيستون خاطر الرول هذاك صعيب لا ريبيتيسيون دي كورس نمشي ويجي
3: علي روتور
6: والمساهمه نتاعهم في الاتاك اتونسيون
3: كيما قلنا طالبي عروس نصراوي في محور الدفاع على اليسار علي معلول على اليمين نجم نشوفوا سيف الله الطيب في خطه جديده اللي هو مش مستانس يلعب اللي كان يلعب بجناح هجومي على اليمين نجم نشوفوه اليوم على اليمين لكن في وسط الميدان تقريبا في وسط الميدان نلقاو فرجاني ساسي وايضا اسماعيل الغربي وانيس بن سليمان ومنتظر نعتمدوا على المهاجمين اليوم اللي هما حازم مستوري والياس العاشوري دونك هذه التشكيله المحتمله نعاودها فيسع دحمان نصراوي ادم عروس طالبي معلول والطيف في وسط الميدان فرجاني ساسي انيس بن سليمان واسماعيل الغربي وفي الهجوم الياس العاشوري وحازم المستوري هذه التشكيله المحتمله في انتظار جين التشكيله الاساسيه بعد
7: شكون يحب يعلق على التشكيله الاولاد
6: التشكيله باش يلعب باربع ثلاثه ثلاثه باربع كذا المحتوى لا كاليتي دي جوار بلون بوني بوني بلون وانتهى
7: بالنسبه لك طليني ما
6: كيف كيف نلعب انا يلعب السيد العميد يلعب هذاك في بلاستي سوني با لو بروبليم شكون مش يلعب فيك البوست هذاك سي تان بروبليم جينيرال كوليكتيف دو كاليتي تصور زيدان انت اول انترينمون يقولوا يعيط يقول كاليتي دو كونترول يا معلم افيك دي جوار معناه دي معناه ما عندكش فكره عملوا اجتماع قال الاخر قالوا نو نو قالوا انا با اون ايدونتيتي دو جو فرانسيس قال لك انا با اون فيلوزوفي دو جو قالوا شكون قالوا الاسبانيول ايزون اون فيلوزوفي دو جو علي dès le jeune âge 5 ans 6 ans c'est وقت عندك الكرة واش تعمل عندكش مش تعمل ما عندكش هذه كذا حاجه اخرى عطا اكزامبل في الاخر هوني باش يكمل قال اسبانيا tu peux mettre 11 nouveaux joueurs نجم تحط 11 ملاعب جدد مع مدرب جديد يلعبوا نفس اللعب
1: بالضبط والله عندهم ايدنتيتي وعندهم هويه تعرف ماتش شفتوا ماتش اسبانيا الاخراني في انجلترا ولا يا اخويا جو كولكتيف انكرويابل
3: رغم اللي الاسماء اللي في انجلترا كي تشوفها يمكن اكثر من اسبانيا
6: ليه الاسماء ما يكونوش فريق ما يكونوش مجموعه ولا
7: يعني هذا كنت نكملوا معك في دقيقه
4: لا هو بصراحه فما التساؤل فما التساؤل انت هز دوز اغير دغوا معيت لهم وفما انا غير دغوا النفاتي هذايا مشي لكوب دي موند ومعيت له الماتش هذايا مرتين لغير دغوا التيتولار فاليري ندون با ساتيسفاكسيون كي نبدلوه نجيبو جوار مهوش في البوست نتاعو يلعب لعبنا عروس في الكوب دي موند لعبنا الحاج محمود في الكوب دي موند هذايا دغوا واليوم ابارمون باش نلعبو لطيف فما التساؤل
3: مشكلة
4: النفاتي النفاتي
3: صارت مع ثلاثة مدربين مختلفين الحكاية هذه سامح طرابلسي ولا موش
4: وشعبين لحظة بركة خلنا نختم بها النفاتي هذايا شنو اللي قاعد يعمل في المنتخب نحبوا نفهموا علاش تعيطوا له كي ماكمش تلعبوا فيه
0: شو شيء
4: فهمت معناتها فرانشمون بوان دانتيروغاسيون يجيو كعباد يقول لك ستاتيستيك وفي الاتاك هيها وما لعبتوش انت في 3-5-2 اللي يلزمك بيستون هاي دونك
0: صراحة ملعب يمركي عامل حالة لبرا شو شين يجيبوه مسكيد يقعد يروح هاوي يقعد يتفرج عليهم قاعد في البنك هاوي يتفرج يتفرج يقولوا له برا روح خلوه جبتوه الرجل ماركي ثابونت وعنده لينوت نتاعه كلهم فوق السبعة وفرنسا عامل في الكيف نتاعه من فتري
3: في دي جون
0: في دي جون يجي يتفرج علينا يتفرج علينا يجيبوه يتفرج وروح
4: نحن ان شاء الله نربحوا ساعة ومن بعد هذه كل تنعاود ونحكي فيه
7: حكي على طليني حكي على ليدنتيتي دو جو عند الفرنسيس فما اون اوتر ايدنتيتي
6: عند لي اسبانيول لي اسبانيول
7: عند لي اسبانيول تو اون اوتر ايدنتيتي باش نحكيو عليها
3: اللي هي ليدنتيتي نتاع ايرلندا نسميه ايرلندا الحرة والابية لانه ايرلندا الحقيقة قدام الناس الكل ساعة هي باش تواجه منتخب الكيان كانت البارح باش تواجه الساعة اللي صار قبل المباراة انه خرج حارس المرمى في تصريح قال انا مانيش نلعب مباراة هذه ثم لقى برشا من لاعبي اصحابه اللي ماشيين في نفس التواجه ما يحبوش يلعبوا تعرف شنو صار صار تصويت في الفيستير نتاع منتخب ايرلندا اسكو نلعب مباراة ولا علاش صار تصويت مش موقف ضد الكيان كلهم ضد لكن خوفا من العقوبات نتاع اليوفا وغيره صار التصويت انه لازمهم يلعبوا المباراة لاسباب قانونية وغيره فلعبوا المباراة وقت لعبوا المباراة اولا ساعة في الدخول في تحية العلم ساعة كي دخلوا ساعة لابسين الشارة السوداء الملاعبين الكل على ضحايا الحرب في غزة ملاعبين ايرلندا الكل كما تشوفوا توا في الصورة ثم خلال النشيد الوطني هبطوا روسهم الكل اثناء عاصفة النشيد نتاع الاخرين ثم بعد رفضوا مصافحة الملاعبية نتاع المنتخب هذايا وايضا بعد شفنا احتفال خاص هذاك اللاعب اللي سجل الهدف الثالث قائد منتخب ايرلندا اللي بعد ما سجل نحى الشارة هذيك السوداء وقام بتقبيلها كتعبير على تضامنه وغيره ورفض تام اللي يعمل فيه الكيان دونك الحقيقة البارح امشيوا تفرجوا في الملخص تفرجوا في لقطات راكم تشيخوا معناها بخلاف الكورة
7: حول العالم نحكيوا على ايرلندا اللي راهو ناس هدومة عاشوا
6: الظلم وعاشوا الاستعمار وعاشوا كذا
7: وعندهم حساسية كبيرة ضد كل ما هو استعمار راهو ايرلندا مثلا ايرلندا عام 1980 كانت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد مبدأ إقامة دولة فلسطينية وقتها عام 1980 دعمت مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في أي تسوية سياسية 28 مايو 2024 إيرلندا تعترف رسميا بدولة فلسطين معها إسبانيا والنرويج الحكومة الإيرلندية قالت راو احنا نأمن بمبدأ تقرير المصير والعدالة والقانون الدولي معناها علاقة إيرلندا بالقضايا التحريرية في العالم بالقضايا العادلة كما تسميهم هي قديمة واليوم ولا لفخوي اليوم نحكيه على منتخب حر منتخب عملوا كل شيء باش يقولوا رانا ضد اللي صاير في برلمانهم غزة فلسطين
0: في برلمانهم ريت الكرة هذيك ريت الملعبية الشعب كله وكاك هم ديجا مسمينهم المقاتلين راهم الفايترز هذوما ناس عندهم مبادئ انا نتمنى برشا قادة عرب يتفرجوا عليهم برشا قادة عربك المطبعين هذوكم فهمتي يتفرجوا اكل ما حبوش يخرجوا من 77 دولة خرجت وثلاثة دول بقاوا في القاعة يصفقوا نتنياهو نتمناهم يتفرجوا عليها باش يعرفوا الرجولة اش معناها ويعرفوا اش معناها الايمان بالقضايا العادله ويعرفوا اش معناها قيمه الشعوب وقيمه اسمع زي تحديث والله كي تفرج هكا واحد قلبه يوجعه برا
6: فمعدوم البرلمان
0: لا ضمه يا كابتن اي لا لا لا, لا عندنا نفس الدين ولا نفس اللغه ولا نفس الاصل ولا نفس حد شيء وشوف كيفاش عملوا كيفاش متفرج فيها اللقطه كامله راه واحد لحمه يشوك والله يقوم يحييها
6: فمعدوم البرلمان دارت في العالم ريتو يبكي ويدعي نتنياهو ويقول له يا ربي هزوا لجعنا
0: اي لا خلاو احنا راق في الهواء
7: كريمه
0: اي كريمه في البرلمان
6: يبكي في البرلمان على فلسطين
3: رغم انه ما همش مسلمين زاده فما حتى اسكتلندا جماهير سلتيك اللي معروفه عالميا في دعم هالقضيه الفلسطينيه أنا الحقيقة ونلقى حاجة هكا تبدأ جديدة معناها صارت في الليمات هذوما تحب ديما نحكي عليها معناها
7: ممكن نحكي عليها
3: ولازمنا نحكي عليها.
7: دكتور
4: ما تنجم كان تحييهم في نحن نعود نذكروا لي العلم الفلسطيني ممنوع في برشا ملاعب عربية
7: صحيح.
4: ما عندكش الحق ترفع العلم الفلسطيني وفي برشا ملاعب أوروبية زادة ناحية إسبانيا ممكن شو نقولك شوف المبادئ لا تتجزأ
7: فلا.
4: فهمت وما عندهاش على علاقة لا بالدين ها وهذي موش مسلم وهوك ويقف مع قضية عادلة ونحن نحن شكون القالسي عادل نحن وين
7: وراهو زيدا أكثر من هكا منش نحكيو على تعاطف فقط نحكيو على مواقف رسمية خاطر فما فرق بين التعاطف والله راني أنا متعاطف معك وبين موقف رسمي تدعم القضية رسميا نيامة بلدان يخرجوا يتكلموا على تعاطف وكذا وبعد تلقاه أو يبيع لهم في السلاح من هوني هاو مثلا مثلا هو متعاطف
6: اليوم الإنجليزي وزير خارجية اليوم قال راو قضية فلسطين راو عار على العالم أجمع بديت الأمور بشوية بشوية بشوية بشوية هذا كل ما كان اسمه طوفان
3: ديجا في مباراة من قبل مباراة إيرلندا فما لاعب ما نحبش نستحضر الأسامي ما نحبش نغلط فما لاعب احتفل باللقطة هذيك نتاع الركنية وعمل إشارة نتاع كذا حكم أقصى مباشرة تحية الحكم هذا يعطيه ألف صح
6: شيء كبير والله برافو عليك
7: اقصاه مباشره تقديش
6: الحكم عمل بها مدفع زعما رشاش
7: سوادي زوم مدفع
3: خرج وهو ارتكز على انه ما لازمش تلبس العصام تاع
4: الركنيه ان شاء الله مربوحه ان شاء الله زين
7: محمد كل كلمه محمد مازال بحذنا
4: حق محمد وينو
3: الدوري هو العلم الفلسطيني راهو بشكل عام ماهوش ممنوع في في البطولات اللي يتبعوا الفيفا وكانت الفيفا حكيت قالت راهو مسموح به وعادي جدا اما في لي جوز اولمبيك نتاع 2024 اللي صاروا في باريس الشرطه منعت احيانا انهم معناتها باش يرفعوا العلم الفلسطيني وفي الملاس بيان سور اللي هي الدوري نتاع أمريكا ممنوع أيه. وثم بطولة أخرى زادة اللي حسب القوانين متاع الدولة
7: فما اللي يمنعوه من غير ما يقولوا
3: بيان سور نحكي لك واقع سامحني مش 30 ثانية 2023 سافرت مع النادي الافريقي كي واجه ريفرز يونايتد في نيجيريا جماهير النادي الافريقي كانت موجوده غادي تقريبا مش عدد كبير رفعوا علم فلسطين واتحاد الافريقي لكره القدم عاقب بعد ذلك النادي الافريقي بمبلغ 50,000 دولار وذا قاله لي وقتها رئيس النادي يوسف العلمي كنت حاضر في الشيء هذا الكاف
7: شكرا هني شكرا لكم كل كنتوا معنا في المتابعه نتقابلوا ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت ديسي لربي يحفظكم ويحفظ البلاد هذه العزيز الغاليه تونس تحيه لكم في لمنا
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7 ديوان ديوان صوتكم ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
8: موجز السابعة ديوان افهم عسلمة النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد في بيان أصدرته اليوم عقب جلستها العامة العادية المنعقدة السبت الماضي تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية مشددة على أن ضمان توفر الدواء واستمرارية وصوله إلى المواطن يجب أن يظل أولوية ودعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى استئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة لما توفره من سرعة ونجاعة وإلى تطبيق القانون وأحكام رقابة على جميع مسالك التوزيع الأدوية الحيوانية والمواد الصحية والتصدي لكل أشكال الترويج خارج الأطر القانونية جمعية سفراء السلام المرورية تواجه نداء عاجل لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق وطلبت الجمعية في بلاغ لها اليوم بمراقبة السرعة وردع المخالفين مؤكدة على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الأمنة جاء ذلك إثر حادث مرور جد صباح اليوم قرب أحد المعاهد بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس وأسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان وعدد من الإصابات في حصيلة أولية ارتفاع صادرات المنتوجات الفلاحية البيولوجية التونسية إلى غاية موفى أوت 2026 ب14.5% حيث بلغت 51.9 ألف طن بقيمة 669.2 مليون دينار أي بزيادة تقدر ب19.8% وحسب بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة فقد تم تصدير هذه المنتوجات إلى 46 بلدا عبر 69 مصدرا بيولوجيا إلى الشأن الدولي، وكالة الأنباء العراقية تفيد بأن الخطوط الجوية العراقية استأنفت رحلاتها بين النجف والمطارات الإيرانية. وزير الدفاع الدنماركي يقول إن كوبنهاجن واثقة من أن حلف شمال الأطلسي سيحتفظ بوجود مكثف في غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي الأوسع نطاقا على المدى الطويل، وذلك عقب توقيع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
5: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة. ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من

كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابختير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشورنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا، إلى كل متابعينا، إلى كل مشاهدينا، شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. تابعونا عشان اليوتيوب تاعنا للديوان فم لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم. تحية لكل مستعملي الطريق، طريق السلام للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تبع فينا في ديارهم، إن شاء الله ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تخدم تاوز في الليل، مرحبا أهلا وسهلا. وجيلة تونسية اللي تبع فينا من الخارج، شنية مواضيعنا لليلة، شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشويته. فيديو لطائر غريب يظهر في جربه يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. خبير ضيفنا الليلة في فيسبوك، أين وصلت عملية البحث عن المفقودين في بنزرت وما صحة خبر العثور عليهم في الأراضي الإيطالية؟ مضانا في أنفوانتكس. منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خارج أوقات الدراسة بداية من شهر أكتوبر، مضانا في اللكتوة. صادرات التمور التونسية تتجاوز 1 مليار دينار لأول مرة، مضانا في اللوشيفرة. منح عدد من البحارة في غنوش محركات كهربائية بديلة في جابس، مضانة في اللقرية. فرع الرياضات الإلكترونية لشبيبة القيروان يواجه نادي برشلونة، مضانة في العيون. هل تراجعت أسعار الفضة في السوق؟ نحكي في الموضوع مع لافيت دجورة. وفيلم كوميدي يحكي قصة صانعة محتوى يعيش أحداث غيرت مجرى حياته، نحكي في الموضوع في بون بلون.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف رباحي كوت ديجيتال، هدر ورغمي معكم كوتي ميكرو. مرحبا، أهلا وسهلا، تحية للجميع، شكرا لكل الناس اللي قاعدة تسمع فينا. إن شاء الله بداية أسبوع تكون موافقة ورائقة وجميلة للجميع. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي لكم ومرحبا، ونردوا بينا على رواحنا خاصة لمستعملية طريق. مرحبا بالإنترنت اللي موجودين معنا في اليوتيوب، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مهدي المحب رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة، سامية سليتي مرحبا، حمزاوي نور الدين مرحبا، ياسين مرحبا، فارس العياري مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور، شكرا لكم جميعا وأهلا وسهلا، وشكرا على التفاعل على التفاعلات متاعكم. مرحبا، أهلا وسهلا، ضيفنا حاضر ولا مازال؟ يلا فاصل ونتواصل.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
2: سوايي اليرت البرمجة.

ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع ابو العريف كل سبت وحد ابارتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم

0: مرحبا بكم السبعة وستاشر دقيقة على موجاتنا، مشوارنا بتوصل معكم حتى للتسعة. فيديو دار على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص عثر على طائر قيل أنه طائر غريب، وفما حدش كون وصل به معناتها الموضوع. قال أنه هذا الطائر الأبابيل الذي ذكر في القرآن الكريم وغيره من الكلام اللي تقال. شنو هو الطائر هذايا؟ هل هو موجود في بلادنا ولا غير موجود؟ هل هو طائر نادر ولا غير نادر؟ غريب غير غريب. الناس اللي تفرج فينا عشان اللي تبتان على ديوانا فام لايف ولا على فيسبوك نجموا تشوفوا الفيديو معنا في المباشر وتشوفوا التصوير متاع الطائر هذايا. نحكي في الموضوع وتفاصيل ويلا تتشويته. ضيفنا الخبير في التنوع البيولوجي رئيس الجمعية التونسية لعلوم الطيور سيد رضا العوني، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
1: أهلا بك، مرحبا يا هدى،
0: مساء النور
1: المستمعين متاعك.
0: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على قبول دعوتنا. الطائر الذي ظهر في الفيديو هل فعلا هو طائر غريب طائر نادر؟ شو نجم نوصفه قبل ما نقوله هو شنو بالضبط؟
1: والله هو طائر عادي ساعة، والحاجة لا نادر لا غريب، دونك طائر عادي. لكن الإشكالية هو طائر معناته ليل اتباع، دونك ما يخرج في النهار، يخرج في الليل، يصطاد في الليل، دونك الحياة نتاعو ليلية. وهذاك علاش يمكن عند أغلبية العباد اللي ما تعرفوش يقول لك غريب، على خاطر هو في الفم نتاعو معناته المنقار نتاعو كيحل، وخاصة
0: فم واسع
1: واسع برشا، دونك يستغربوا من الحكايه يقول لك طائر غريب. لكن هو طائر عادي، دونك متواجد في تونس. خاصة هو السبب بالنسبه للطائر اللي شدوا السيد في جربه هو السبد الاوروبي.
0: شو اسمه؟
1: سبد سبد
0: سبد
1: سبد هي.
0: سبد
1: اونغولفون دوروب بالفرنسية.
0: السبد الاوروبي
1: العربي السبد الاوروبي
0: هاي موجود في تونس يعيش.
1: الطائر هذا يجينا في الربيع، يعشش في الشمال في أقصى الشمال، وفي الفصل الخريف يرجع الموطن معناتها في نشاطي في وسط افريقيا،
0: يرجع لافريقيا.
1: لافريقيا عادي، دونك يعمل رحله كما نقولوا الربيع والخريف. الربيع يطلع من افريقيا لاوروبا، وفي الخريف يعمل العكس من اوروبا لافريقيا.
0: معناتها هو تو في طريقه ماشي لافريقيا،
1: هو تو في طريقه ماشي معناتها في الهجره نتاعو، في المسار نتاعو مسار الهجره. دونك
0: تونس هي منطقه الهجرة. عبور بالنسبه لي له معناتها ما يقعدش بحذانا برشا.
1: لا هو يقعد بالنسبه هو فما طيور من نوع هذا اللي هي تهاجر تكمل الهجره نتاعها في الربيع باش تعشش في اوروبا، وفما البعض منها اللي يبقى في شمال افريقيا كما تونس في أقصى الشمال يعشش عنا في تونس، دونك هذوكم يعشوا وبعد يرجعوا لوسط أفريقيا معناتها قضاء وسط الشتاء معناتها في
0: يقول قايل أنت تحكي على الشمال معناتها على شمال تونس، احنا لقيناه في الجنوب في جربة، هو معناتها مسافر ماشي
1: هذاك بالنسبة توا اللي لقيناه توا موجود اللي لقاه السيد في جربة هذاك كان معشش في أوروبا، دونك ومحسب المكان معناتها في جربة اللي هو تعدى البحر الابيض المتوسط معناتها من سيسيلا الجربه ديريكتومون. وقت هو تعب، هو قلت لك انا يسافر في الليل، هو فهمتني السفر نتاعو ليلي، دونك لقى روحو اول دار يمكن ولا ضيعه، على خاطر هو يرقد تحت الاشجار معناتها والنباتات معناتها الغابيه كل شيء. دونك اول دار مسكين بالتعب لقاها يمكن فيها اشجار ولا نباتات
0: تخلل
1: تخلل الدار
0: فوالا. يا اخي طاح عنا احنا التوانسه اللي ما نعرفوش، فخويا لا لنا انه طائر الابابيل وانه طائر غريب وكل واحد شنو سماه هكا ولا
1: والله هذيك الاشكاليه هي شفت احنا ساعات ثم حاجات ما نقولوش نجهلوا نقولوا برا نقولوها كلمه جهل تنطبق على حاجات اخرين ما نجهلوا المعلومات
0: نجهلوا المعلومه معناتها فوالا هاي مش بمعنى الجهل
1: حتى في القرآن كلمة أبابيل ماهيش نوع، راهو طير أبابيل ماهوش نوع، الأبابيل ماهيش نوع. كلمة أبابيل في القرآن هي معناتها مجموعة
0: نتاع من الطيور،
1: طير من الطيور، سراب من الطيور، مجموعات من الطيور. طير أبابيل معناه مش موجود في
0: الأرض، فماش نوعية ولا اسم اسمه هكا فوالا،
1: ما فماش حتى نوعية. حتى كلمة أبابيل معناتها ماهيش صفة العصفور ولا اسمه، صفة هي صفة من الوقت الطائرة هذه وقت بعثهم ربي هذا مرسلهم على الفيلة بشقتهم معناتها في صورة فيلة موجودة دونك كلمة طير وصل وأرسل طيرا أبابيل معناتها طير في مجموعات في أسراب متتابعة فهمتني باش تقتل الفيلة هذيك
0: واضح
1: أنا مش كلنا احنا كلنا نتمنى السيد هذاك رجل كبير وقار وكل شيء على الأقل يعرف الكلمة هو ما مشكور نقوله مش مشكور انه ما انت ما عرفش
0: مين سيد شوقة خلينا فرصة باش احنا نتعرفه شوية. انا شخصيا معناتها سيري دا ما نعرفوش السبد الاوروبي والمرة معناتها نشوفه كطائر لان انت قلت زاد هو ليل الطباع ربما هذاك علاش ماهوش معروف وما نشوفوش برشا لزانترنوت سي فرحات حمدي على الفيسبوك يقولك حتى في القيروان موجود ونعرفوه

0: واقصى معناتها شمال الشمال نتاعو هو دود، ونلقاو يعشش في سيرة معناتها تطاوين صرغلال في الصحراء حسيرو.
1: معناتها ثلاثة انواع تقريبا
0: المصري والاي ثلاثة انواع بالنسبة لتونس، عندنا ثلاثة انواع هذوما دونك الموجودين في تونس. احنا يا حبذا كان هو راهو النجم نشوفوه، كان هو الخروج نتاعو بعد دقائق بعد غروب الشمس. يخرج يتمخطط دونك يد حال فمه باش الكبير فمك الكبير هذاك باش يلتقط اكثر ما يمكن من الحشرات واللي هي الناموس. وعلاش نقول احنا راهو مفيد للطبيعه بالتوازن، راهو ياكل كميه كبيره
1: من الحشرات
0: حشراتك الصغير خاصه الناموس.
1: تصور
0: طاير وحال فمه قداش 3 سنتي على اكثر 4 سنتي
1: اكثر فرا فمه واسع. هو الغريب في فمه اكثر معناتها الحقيقه
0: هذاك علاش يقول لك غريب، هو في الوقت يحل فمه دونك باش يلمد اكثر ما يمكن من الحشرات. فهمتني؟
1: اكثر
0: ما ينزلش على ما يقتلش على الارض، يقتلش وهو طائر.
1: واضح. شكرا على كل هذه المعلومات وشكرا على كل هذه التفاصيل. نورتنا الخبير في التنوع البيولوجي ورئيس الجمعية التونسية لعلوم الطير الطيور سيد رضا العوني، شكرا لك فضلك. هذا هو السبد الأوروبي، هذا الطير اللي خرج في جربة ولعمل بوليميك على مواقع التواصل الاجتماعي. يلا مصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 7:24 دقيقة على موجتنا.
2: في 60 دقيقة

0: Mundo DJing, el mix ou le remix. Arco الهيتات ou HD de YouTube. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. كل ليلة من 9 à 9 الليل في Night Club مع محمد القرقني. Music non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, صوتكم. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الخبر الذي تم تداوله بكثرة نهاية الأسبوع لدى تقريبا كل التونسيين والتونسيات، لأنه شأن التربوي يهم كل العائلة التونسية دون استثناء. كل عائلة تونسية عندها تلميذ موجود، سواء كان في الابتدائي في الإعدادي وإلا في الثانوي. هذاك علاش كيكون فما شأن تربوي وقرار تربوي تونسي الكل يداولوا فيه. نحكيوا على إعلان وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارته إلى المهدية نهار السبت على منع خروج التلاميذ المؤسسات التربوية. القرار هذا قال باش يكون كليا بداية من شهر أكتوبر المقبل في إطار البرنامج التنفيذي لمواجهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية. وتم تعميم المنشور تقريبا على كل المندوبيات الجهوية للتربية. نحكي على هذا القرار، على خلفية هذا القرار وعلى تداعيات أيضا هذا القرار. يلا تتسويته. رئيس لجنة التربية بالبرلمان السيد عبد الرزاق عودي ضيفنا في المباشر. مرحبا، أهلا وسهلا، شحوالك سيد عبد الرزاق؟
2: مرحبا عسلامة هدى، تحية لي كل السيدات والسادة المستمعين.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا. خبر مفرح للعائلة التونسية، للأولياء، وحنا كلنا أولياء ونعرفوا جيدا معناتها معناتها أنه صغيرك يكون في ليزور دو كروز البرة، معناتها في الساحة وما كل ما تحمله معناها محيط المدرسة من مخاطر على التلاميذ. هذا القرار تقييمك ليه وبعده ونمشيه، هل هو قابل للتنفيذ اليوم في وضعية المؤسسات التربوية نتاعنا؟
2: القرار في حد ذاته رائع وممتاز ويعني إيجابي بالنسبة للتلميذ وإيجابي بالنسبة للوالي، لأنه أنت إذا كان تشوف خاصة في مستوى التعليم الابتدائي أكثر العائلات اللي مشيت للتعليم الخاص السبب هو يعني الحفاظ على أبنائهم داخل محيط المدرسة طوال مدة الدراسة. يعني الولي كيف يحط ولده في مدرسة خاصة ضامنه داخل أسوار المدرسة من الوقت اللي أودعه في المدرسة إلى أن يأتي لأخذه من المدرسة. يعني متهني عليه، فالعائلة التونسية تنفق معناها أموال ربما طائلة مقارنة بدخلها وتمشي للتعليم الخاص بسبب انتهاء خروج التلامذة في أوقات الفراغ من المدرسة إلى الشارع وما يمكن أن يتسبب فيه ذلك من مخاطر على تربية الطفل وعلى سلوكياته وحتى على مردوده الدراسة.

0: يعني ممتاز جدا ومهم جدا انه التلميذ يدخل الصباح 8 يخرج له بعد الدوام يخرج له بعد انتهاء الحصص. واذا كان ثم ساعة فراغ ولا اذا كان ثم معلم غاب التلميذ يكون عنده قاعة مراجعة يبقى فيها يراجع دروسه ويطالع يعمل ليزيكزارسيس دابليكاسيون في المواد العلمية، وهذا يمشي قويه من الناحية العلمية ومش يساعده على مراجعة الدروس أثناء يوم الدراسة باش معناه يقل عليه الإرهاق في الليل، وكذلك نحمي أخلاق الطفل ونخليه ديما في إطار معناها رقابي ومؤثر من المشرفين عليه. ممتاز جدا، وهذا يعني ما يرجع ربما للمدرسة التونسية وللمدرسة العمومية، يرجع لها إشعاعها ويرجع لها مكانتها اللي عرفناها عليه في الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات من القرن الماضي. لكن السؤال الآن، هل لدينا الإمكانيات ولدينا يعني الاستعداد اللوجستي لمثل هذا القرار؟ الواقع متاع مؤسساتنا التربوية الكل بدون استثناء ما عناش الإطار التربوي لنجم يقوم بعملية الإشراف على التلامذة أثناء حصص الفراغ.
1: يعني مؤسسة تربوية عندها نقص في القايمين وفي القايمين العامين.
0: يعني ما أنا تو مثلا أنا عندي في ولاية منوبة ما سماش عندنا مؤسسة تربوية الإطار من القايمين كامل، الكلهم ناقصين قايمين، الكلهم ناقصين عملاء. بجانب ذلك ثم مشكلة القاعات، المؤسسات التربوية تخدم كل قاعة تخدم بها قسم ونصف. يعني مثلا أنا عندي صال إين نخدم عليها كيما نقولوا ستيام باز إين وستيام باز دو، ستيام باز دو تعمل نصف الوقت وستيام باز إين تعمل كامل الوقت. إذن القاعة الواحدة نستغلها لقسمين مش لقسم واحد. إذا كان القاعة هذيك معناها معبية والقاعات الأخرين كلهم معبين وثم نصف ذاك الزايد على كل قاعة خارج المؤسسة ولا خارج قاعات الدرس، مين شي يجيب القاعة اللي باش نحطه فيها يعمل معناها بيرمانونس في وقت الساعة كله، مين شي يجيب القاعة؟ إذا عندنا نقص في القاعات، عندنا نقص في القايمين، ما نجموش ننفذوا القرار هذا اللي هو قرار رائد وقرار ثوري وقرار مهم ويرجع إشعاع المدرسة التونسية. لكن أراه الإمكانيات نتاع مؤسساتنا التربوية لا يمكن أن تسمح لنا بتنفيذ مثل هذا القرار، رغم أنه القرار إيجابي ورغم أنه القرار مهم جدا.
1: فمش كنت تحدث على انتدابات اليوم حتى بتاع منشطين مختصين في هذا الموضوع يعني في المؤسسات التربوية.
0: احنا لو كان نوفروا قيمين، أنا عندي قيم وندخل مثلا حتى 60 تلميذ في قاعة ويبقى القيم مشرف عليهم ينحي لهم دي بورتابل ويخليهم قدام الكتب متاعهم وقدام الدروس متاعهم، أراه ما نأري نقلة نوعية في مستوى حتى التحصيل البيداغوجي. أنا وين القيم؟ هو القيمين ما ثماش. احنا عندنا مؤسسات تربوية مش يعمل إحصائية تشوف أكثر مش أكثر معناها كثير من المؤسسات التربوية ما فيهاش قيم عام. ثم مؤسسات كانوا فيها زوج قيمين عامين، اللي خرج تقاعد واللي نقل واللي ما تعوضش. ثم عندنا عملة، أنا ثم مؤسسات فيها عملة ماتوا ما تعوضوش وعملة خرجوا ما للتقاعد ما تعوضوش. إذا عندنا نقص في العملة، عندنا نقص في القيمين. أنا مرة مشيت المؤسسة التربوية مديرة المدرسة تكلس في الدروش قبل ما يبدأ الدوام، مديرة المدرسة فيدها تبركة وتكنس في الدروج على خاطر مثلا ماش كون يكنس في الدروج متاع الإدارة، لأنه كان زادة يجيني ولي ما نجمش يشوف معناها
1: المدرسة في وضعية خايبة
0: نتحمل مسؤوليتي ونكنسها واحد.
1: أي في ظل السلوكيات اليوم المحفوفة بالمخاطر اللي موجودة في محيط المدارس متاعنا، وفي ظل الوضع اليوم من جهة أخرى أنه ما عناش إمكانيات وما عناش قاعات وما عناش زاد بشري، كيفاش نجمو نعملوا معناتها؟ شنو هي المعادلة اللي لازمها تصير في وضع كيما هكا معناتها سي عبد الرزاق؟
0: المعادلة أن الدولة كيما العائلة نضحي بحاجات من أجل حاجة أخرى.
1: أنا مثلا
0: يلزمنا الرفع في ميزانية وزارة التربية 8000 مليار و 8000 مليار وشوية بالنسبة لوزارة التربية شوي 90% منها ماشي للأجور، وعدد الموظفين في وزارة التربية ما يقارب 250 ألف.
1: أنا تفاجأت بحاجة، تفاجأت أن المدارس الابتدائية ما عندهمش ميزانية، معناتها فلا لا ترصد لهم ميزانيات.
0: المدرسة ما عندهاش ميزانية، عندها جمعية العمل التنموي دخل معناها منها شوية اللي يعملوا ايتيود، ثم بورسنتاج تمشي للجمعية العمل التنموي، وثم معناها تقريب ميزانية تصب فيها حكاية 300 دينار. لكن انت تفرض على جمعية كما هذه باش تعمل باتين ده، وخلاص الباتين ده 30 دينار في الشهر، معناها يخلص الباتين ده 360 دينار، وتصب له منها ميزانية ب 300 دينار، معناها
1: يخرج في الاخر مسال.
0: يخرج مسال، هذا كلام مش معقول. وقلناه للشيء للوزير، الكلام هذا للوزير، وقال انه باش يولي يجمع برشا مدارس في جمعية واحدة باش على الاقل كلفة الباتين ده معناها يتحملوها عديد المدارس، لكن الى حد الان ما سماش حل في موضوع المدارس. لكن الموضوع المدارس هذايا وموضوع إضافة قاعات أراه ماهوش على عمل هين، راهي ميزانية كبيرة يلزمنا. وميزانية كبيرة يلزمنا، إذا كان ميزانية وزارة التربية ما توليش على الأقل 16 ألف مليار، يعني الدوبل نتاع الميزانية اللي هي موجودة تو، لمدة 3 سنوات على الأقل، لمدة 3 سنوات يلزم معناه يفوت دوبلي الميزانية نتاع وزارة التربية لمدة 3 سنوات باش نجمو نهيئوا الفضاءات التربوية وترجع للمكان اللي كانت عليها في الثمانينات من القرن الماضي. أنا بديت التدريس في 82 من القرن الماضي، وخرجت من التدريس في 2019. فرق كبير كيفاش كانت المؤسسة قبل،
1: معنى عشت تقريبا الثمانينات والتسعينات والتسعينات والألفينات.
0: نعم عشتها كل اللي معناها
1: ما شاء الله تجربة
0: اللي مرت بها وزارة التربية كله، اللي مرت بها القطاع التربية كل مريت به. يعني المؤسسة التربوية شنو اللي كان عندنا في اللابوراتوار نتاع السيونس، شنو اللي كان عندنا في اللابوراتوار نتاع الجيوغرافي، شنو اللي كان عندنا في اللابوراتوار نتاع الفيزيك، هذايا معناها راهي كانت عندنا امكانيات كبيره التلميذ يلامس بيدو معناها ليزيكسبيريونس ويعملهم وكذا، وعنده الماتريال وعنده المعدات وعنده الماده اللي يعملوا منها ليزيكسبيريونس في مختلف معناها المواد اللي تتطلب العمل يعني التطبيقي، العمل التطبيقي كما في التكنيك. يعني هذايا باش نرجعوا المدرسة عندها الإمكانيات هذيك، يلزمنا على الأقل معناها نضاعفوا من ميزانية وزارة التربية. لعلمك سيدتي أراه في وقت من الأوقات ميزانية التربية كانت تقارب ثلث ميزانية الدولة،
1: وعلى ماله ترجع بتولي بتولي.
0: هاي
1: تو قديش نسبة، قديش نسبة
0: أكثر من 28%؟
1: تو قديش
0: تمثل ما نوارش 9% ولا 8%؟
1: طالع درجة كبيرة
0: من 28% ل 21% ل 13% تويك أقل حتى من 10%. معناها كيف نقول لا تم ال 10%، خاطر 8000 مليار من 79 ألف مليار تقريبا 10% تو.
1: دالة.
0: 10% على الأقل تولي 20% من الميزانية.
1: هو المشكل مش في هو المش أنه هي في قداش نسبتها من الميزانية، المشكل في الميزانية هي في حد ذاتها وين ماشية. إذا كان احنا معنا تقريبا قلت لي 90% منها ماشية أجور، يعني شقعد للاستثمارات.
0: علاش أنا قلت لك على الأقل نضاعف الميزانية. أنت وقت اللي عندك 8000 مليار تويكا 90% منهم ماشية أجور. لو تولي هي ما سيدي مش 16000 تولي 14000 مليار، ما نعنى 90% من 8000 مليار شات أجور، تبقانا 9000 مليار. 9000 مليار تمشي للمؤسسات، تمشي للبنية التحتية، تمشي لإضافة قاعات،
1: لانتدابات
0: جديدة. في الوقت ذاك لو نعمل هذا لمدة 3 سنوات فقط تشوف كيفاش تقفز المدرسة العمومية إلى المدار اللي كانت فيه قبل معناها في القرن الماضي، خاصة نتحدث على السبعينات والثمانينات اللي أنا كنت فيهم تلميذ.
1: واضح. شكرا لفضلك، يعطيك ألف صحة على كل هذه المعطيات. رئيس لجنة التربية بالبرلمان النائب عبد الرزاق عودات، شكرا لك لتجزينا إلى لقاء 7:36 على موجاتنا.
2: في 60 دقيقة.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. على 7:42 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة. تعليل قيمة صادرات التمور تجاوزت خلال موسم 25-26 لأول مرة حاجز المليار دينار، لتبلغ أكثر من 1,000 مليون دينار مقابل نحو 830 مليون دينار خلال الموسم السابق، حسب المعطيات التي أوردها المجمع المهني المشترك للتمور. قراءة في هذا الرقم، في الحجم تاع الصادرات، وفي هذا الموضوع يلا تتسويتا. النائب عن ولاية إقبيلية سيد طاهر بن منصور، مساء النور، أهلا وسهلا، شنو
2: مساء النور، مساء النور ليك ولكل المستمعين.
1: مرحبا، أهلا وسهلا
2: مرة أخرى.
1: مرحبا، عضو لجنة الفلاحة أيضا، مرحبا، شكرا جزيلا. نائب الساعة عن إقبيلية ونائب عن لجنة الفلاحة، الزوز هكا ولا لا؟
2: بيه
1: سيد طاهر، معناتها موضوع اليوم من صلب الاختصاص نتاعك. خبر مفرح وكي نقراو معناتها الخبر هذايا، كي نقولوا أنه صادرات التمور التونسية ساعة أول مرة معناتها في تاريخ صادراتنا نتجاوزوا هالرقم هذايا، نتأكد معك ساعة من المعلومات.
2: شكرا. هو معناتها أول مرة. هو راهو بإمكاننا ديما نسمعوا أخبار مفرحة في تونس، رغم الظروف الصعبة ورغم الصيف اللي مرنا بها ورغم الصعوبات اللي يعيشها الفلاح، رغم بإمكاننا في تونس نفرح، وراو عندنا من الإمكانيات وعندنا من القدرات وعندنا من الكفاءات وعندنا من الإرادة الشعبية عند المواطن وعند الفلاح أن ديما نفرح وأن نحقق أرقام أكثر من هيك. طبعا هو الرقم هذا هو كما ذكرتي ورد عن مؤسسة رسمية اللي هي المجمع المهني المشترك للتمور الجيك، وفي معناتها نسبة نمو تقريبا تجاوزت 29% في الصادرات، لأن الصابة للموسم الفارط كانت صابة قياسية تجاوزت 400 ألف طن. وهال 400 ألف طن هذه طبعا رغم الصعوبات اللي عاشها الفلاح في الموسم الفارط، وتونا لو سمح الوقت حتى نحكوا عليها لأنها انعكاساتها على الموسم هذا وعلى المواسم معناتها اللاحقة. رغم هذا تحقق الرقم هذا، الرقم اللي يقع ذكره، وهو طبعا هو استفادة للدولة التونسية واستفادة للموازنات المالية، ويساهم في تحسين الميزان التجاري اللي يشهد صعوبات، يساهم في إدخال وتوفير العملة الصعبة اللي فيها صعوبات في ظل التحولات سواء في الداخل في تونس أو في محيط تونس معناتها في شمال أفريقيا وحوض المتوسط أو في العالم الكل. تعرفوا العالم تم تحولات كبرى ويأثر طبعا على التجارة البينية وعلى التجارة معناتها الدولية. اللي يهمنا اليوم هو في معناتها الرقم هذا، كيف يجي الرقم هذا؟ هذا الرقم هذا هو جي مقابل تصدير 160 ألف طن تقريبا نسبة كبيرة ياسر من دجلة النور. 160 ألف طن هذه من أكثر من 400 ألف طن، يعني عندنا حوالي 240 ألف طن بقت في تونس. يعني هي تراوجت داخل الأسواق التونسي.
1: ماذا ما الكل استهلكناهم ولا مازالوا استوكي ساعة؟
2: مازالت استوكيات، هذا اللي حبيت نوصل ليه. أنا مازالت أنا استوكيات. وحتى كيف معناتها نجحنا صدرنا الكمية هذه، كيفاش صدرناها؟ كالكو بأي ثمن؟ ثمن نحكيش على الثمن المادي. الثمن هنا هل انعكست الصادرات هذه ونمو الصادرات على معناتها مواطن الإنتاج؟ هل انعكست على وحيات الجنوب التونسي وفي قبلي خاصة اللي تمثل حوالي بين 75% و80% من الإنتاج والوحيات اللي تنتج هي موجودة في ولاية قبلي؟ هل انعكس ذلك؟ مع الأسف لا. الفلاح اليومي باقي هي عادي، لأن يا إما بيع صابته بأسوان بخسة وسط دينار 700 مليم وبدينارين للكيلو، وفي أحسن الحالات 3 دينارات، هذا في أحسن الحالات، وإلا باعها كريت، وإلا ما زالت كميات لحد الآن مخزنة في المخازن. وتعرف شنو صار في الصيف هذا قصان ذو وكالظروف هذيك، وطبعا زي كثير من الصابة تلفت وتغيرت صالحة وخرجت، حتى يا إما خرجت من الجودة الجيدة متاحة وإلا هبطت الجودة. هذا علاش اليوم راهو اللي أنتج الكمية هذه هي إحداثات ومستغلات خاصة، ليس مستغلات عمومية، يعني هي إنشاءات فلاحية قام بها الفلاح على هامش الانتاج الرسمي على هامش الوحدات الوظيفية عملتها الدولة. شيء هو حر البير متاع صفح الأرض فك الصعوبات الموجودة في الصحراء التونسية وفي الجنوب التونسي ضد الرياح ضد السخانة ضد الرمل ضد الشمس ضد شح المياه وخرج أكثر وهذيك وحقق بها معناتها هل عائدات
1: الرقم هذا
2: اليوم مع الأسف
1: معناه هو خبر مفرح لكن تب التداعيات متاعه والخلفية متاعه والكلفة بعضها معناتها
2: ما انعكسش على التنمية وما انعكسش على الفلاح في الجزء
1: والله هنا معناتها الحقيقه كل قطاع اليوم معناتها خاصه في الفلاحه كل ما نحكي على معناتها قطاع من القطاعات تمور زيت الحبوب القطاع الماشي معناتها ديما نلقى فما صعوبات كبيره وكبيره جدا يتكبدها الفلاح. شو المطلوب اليوم ستار بن منصور وانت في اطار دورك التشريعي يقول لك اليوم هاي انتم في البرلمان نواب نتاع الشعب نستناو منكم في تشريعات نستناو منكم في قوانين نستناو منكم في تشجيعات للفلاح علاش ديما القطاع الفلاحي وعلاش ديما الفلاح هو اللي يدفع الفاتوره؟
2: هو مسألة تشريعات ولا قوانين. عندنا من التشريعات والقوانين اللي قادرين نعموا بها على كل القطاع. كما حكيت الأزمة ليست أزمة قطاع التمور فقط، هي أزمة القطاعات الإنتاجية الفلاحية الكل.
1: كل منظومات الإنتاج تقريبا.
2: كلها ما معناتها تعال. الإشكالية له إشكاليات إرادة. معناتها إرادة الفلاح. وله إشكاليات إمكانيات مالية ولا هي إشكاليات ظروف طبيعية. الإشكاليات هي إشكاليات إرادات سياسية. هل عندنا توجهات سياسية؟ عندنا برامج دولة كبرى ولا هنا مربط
1: الفرس.
2: لأن اليوم مع الأسف قطاع التمور مع الأسف باقي في حوالي 80-90% منها هو ريعي، هو خارج مرقبة الدولة، هو غير معترف به الدولة.
1: كيفاش
2: هو هاو كيفاش غير معترف به الدولة؟ لأن الدولة شعبت عملت وحيات عمومية من الخمسينات والستينات وأحسن شيء أحسن ممكن وقت السبعينات وتوقفت غادي. هالوحيات العمومية التقليدية هذه ما عادش خرجت من دورة الإنتاج إما بتشتت الملكية أو بتهرم معناتها النخيل أو بنضوب المياه. الفلاح ما بقاش مكتف في ديه أمشي على بجنب الواحة واستصلح أراضي أخرى واستخرج المياه بكالكو بأي كلفة كانت وعمل معناتها مستغلاتها الخاصة. الدولة قالت له أنت خارج القانون، أنت توسعات خاصة لا أعترف بك. ولكنها الصادرات أكثر من 80% من إنتاج التمور هو موجود من هالمستغلات الخاصة
1: اللي تعتبرها من الدولة خارج النظام القانوني.
2: يعني الدولة بالنسبة لها هل منتوج هذا محل عائداتها؟ عائداتها باهية في الدولة
1: ولكن هو خارج القانون،
2: ولكن هي تعتبر خارج القانون. هي تعتبر خارج القانون ولكن مش مستعدة تعترف به، لأن تعرف اعتراف به باش يكلفها كلفة مالية وكلفة إدارية باش يحملها مسؤولية. إذا فهي اختارت أنها تبقى على الربوة تأكل
1: وقعد الفلاح على الهامش
2: بالضبط، تستفيد من الفائدات ولكنها غير ملزمة بأي التزامات حولها. بالله اني حبيت نستغل بعد اذنك حبيت نستغل نقطه رانا كيف تحدثت من بكري ذكرت رقم ليس بالصدفه. كيف قلت انا تم من 400,000 طن نصدروا في 160 ألف، يعني لنا حوالي 240,000 طن توزع تقريبا توزع في الاسواق الداخليه. كيف توزع الاسواق الداخليه؟ كيف توزع هذا راهو يجي الفلاح البسيط اللي عنده 20 نخله و 20 و 50 نخله ونخلتين وثلاثه وغيره، ويجي التاجر البسيط اللي هو ما يخدم في حد شيء اللي هو قد يكون عامل يوم من غيره، نستغل الموسم من أجل أن ينهز التمور من جهات من مراكز الإنتاج ونوزعها في الأسواق الداخلية. الفلاح هذا يعاني والتاجر هذا يعاني من صعوبات كبيرة ياسر. كي يجي خارج من قبلي ولا خارج من طوزر هاز التمر متاعها توقفها الأمر في الطريق الفاتورة.
1: أعطيني
2: فلاح منه بجيب الفاتورة. تاجر بسيط اللي هو مش تاجر، هو مواطن عادي عنده السيارة متاعه ماشي باش يبيع تمر في صفاقس ولا في نابل ولا في تونس ولا في أي مدينة أخرى لا تنتج، مي باش يجيب لك الفاتورة. إذا شو يصير هنا؟ يصير محجز السلعة
1: ولا محظر
2: وإلا محظر. هذا شو يؤدي؟ هذا يؤدي إلى أن التمور ترجع والمواطن الموجود اليوم ما عادش نجم ياكل البنان وما عادش نجم ياكل التفاح، خليه ياكل الدقله باهي، خليه ياكل الدقله بيسوم معناتها مقبول وبجوده مقبول. يعني نهبر بهالمعطى المناسبه دي نداء وفيه الحاح، وهو صوت الفلاح وصوت التاجر وصوت المواطن الموجود في جنوب التونسي الى السيد وزير الداخليه ان يخرج خويا امر، يخرج قرار، يخرج توصيه الى عوان الامن، عوان الامن اللي ما لهمش، هم طبقوا في القانون طبقوا في الاوامر، انهم بطريقه استثنائيه في المواسم الفلاحيه يخلوا الفلاح يسوق ويهز السلعه نتاعها رغم ثم حتى فائده كيف نمنع ويرجع معناتها مثلا المنتوج نتاعها الى موقع الانتاج وما يخرج الا التاجر الكبير بطرق معينه ويطلع فيه الكلفه ولا يربح الفلاح ولا يربح المواطن اللي يستهلك في الاسواق.
1: لك علاش معناتها كي نسمعوا اسعار الدقله نسمعوها في قبلي بحاجه ونسمعوها مثلا في المناطق الاخرى باسعار فتره فكاتر هكا ولا
2: فتره وكتر. نعطيك وهذا متحمل مسؤوليتي ان وقفت عليه هذا بامي عيني الكيلو دقله بدينار و700 ملي
1: اي
2: بدينار و700 ملي اللي تمشي تلقى انت للمستهلك في تونس العاصمه والا في مدن الشمال 6000 و7000 يوصل حتى 12 دينار. وعليها
1: عليها معنى التونسي محروم من خيرات بلاد هكا ولا
2: وهي الخيرات باقيه سمحني في الكلمه مرميه ملوحه في معناتها المخازن او عند الفلاح لن تفسد ولن معناتها تفقد الجوده نتاعها ويحرم الفلاح انه يبيع ويحرم التاجر انه يستفيد ويحرم المواطن انه ياكل ويستهلك
1: للاسف. ان شاء الله نلقاو حل ولا
2: هذه ما تكلف حتى شيء الدوله، لا تكلفها مصاريف ولا تكلفها التزامات، تكلفها اصدار قرار ويعيد مره اخرى من السيد وزير الداخليه او امر الى السلطات والاعوان الامن في الطرقات انهم يسهلوا وما يعطلوش الفلاح ان يوصل سلعته الى مراكز او مواطن الاستهلاك.
1: شكرا لفضلك عضو لجنه الفلاحه بالبرلمان النائب عن ولايه قبلي سيد طاهر بن منصور، شكرا على كل هذه المعطيات. احنا واصل معكم مشوارنا، مرحبا بكم بعد الاخبار والاخبار الرياضيه، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعه
0: في 60 دقيقه.

0: على ديوان FM ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة ديوان FM عسلمة. الغرفة الوطنية النقبية للمساحات الخاصة توجه نداء استغاثة للتدخل العاجل لتفادي توقف نشاط العديد من المساحات وإزاء خدماتها للمضمونين الاجتماعيين بسبب أزمة مالية خانقة نتيجة تراكم ديونها وعدم استخلاص مستحقاتها. والغرفة توضح في بيان صادر إثر جلسة عامة طارئة عقدت يوم 24 سبتمبر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، توضح أن هذه الأزمة تعود بالأساس إلى عدم خلاص مستحقاتها المالية من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ 8 أشهر كاملة، مما تسبب في عجزها عن الإيفاء بتعهداتها تجاه المزودين وخلاص أجور موظفيها، داعية إلى ضبط رزنامة خلاص تضمن استمرارية نشاطها. كما أكدت الغرفة أن حجم المعاملات مع صندوق التأمين على المرض يمثل نسبة تتراوح بين 30 و70% من الرقم الإجمالي لمعاملات المساحات باختلاف الجهات. سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس يقول أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستقطاب الاستثمارات وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والنقل تمثل محاور أساسية في رؤيته للعلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن مهمته تقوم على البناء على شراكة تعود إلى أكثر من قرنين ودفعها نحو مرحلة جديدة تقوم على المصالح المشتركة. وأضاف سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس في حوار خاص مع إذاعة ديوان FM خلال زيارته لصفاقس إن العلاقات بين البلدين تمتد إلى نحو 229 عاما، معتبرا أن هذه الأرضية التاريخية تتيح اليوم الانتقال إلى مستوى أوسع من التعاون خاصة في هذه المجالات. انطلاق أشغال مشروع بناء قاعة الرياضات الجماعية بملعب عمر دغمان بولاية قابس، ويبلغ الأجل التعاقدي لمشروع بناء القاعة حوالي 360 يوما، فيما تناهز كلفة هذا المشروع الذي تبلغ طاقة استيعاب مدارجه 200 مقعد بكلفة تناهز 4.7 مليون دينار وفق بلاغ صادر عن ولاية قابس. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية يقول أن اقتحامات مستوطنين ووزراء إسرائيليين للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة محاولة فاشلة لفرض سياسة الأمر الواقع، وقال أيضا إن الاقتحامات الإسرائيلية لن تمنح الاحتلال أي شرعية وهي انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم.
3: الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان FM.
4: فلاش سبور. فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور.
4: البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي واجه حاليا بوتسوانا في إطار الجولة الثانية من تصفية كان 2027. التشكيلة الأساسية والأجواء ناخذوها في المباشر من استاد حماد العقربي برادس مع مهيب بن حسين. مهيب مساء النور.
5: مساء الخير قدور, مساء الخير لكل متابعينا على راديو ديوانا فهم. مباشرة من ملعب حماد العقربي برادس مسرح المواجهة الجولة الثانية من تصفية أمم أفريقيا 2027 المنتخب التونسي في مواجهة المنتخب البوتسواني. مواجهة بداية قدور الحضور الجماهيري ضعيف العدد مقارنة بمباراة أوغندا, في انتظار أن يرتفع العدد أكثر ممكن. نعرف الجماهير تكون حاضرة يعني بعد بداية المباراة, خاصة جماهير المنتخب التونسي. قرابة 2000 شخص موجودين هنا في ملعب رادس لمتابعة هذه المباراة. استعرض لتشكيلة المنتخب الوطني التونسي في المرمى نلقاو أيمن دحمان مع إيد معروس, محمد النصراوي, منتصر الرسالبي, علي معلول, فرجاني السيسي, عيسى العيدوني, اسماعيل الغربي, أنيس بن سيمان, سيف الله الطيب, وحازم المسوري على البنك. نلقاو عبد المهيب الشامخ حارس ثاني مع كل من بن حميده فاليري, معتز النفاتي, امين الشيرني, وحمد امين بن رمضان, سامي شوشان, حمزه رفيع, خليل العياري, سيباستيان تونيكتي, الياس العاشوري, وريان اللومي. مباراه ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لعناصرنا الوطنيه في هذا اللقاء اللي نذكره يندرج ضمن الجوله الثانيه من تصفيات امم افريقيا لكره القدم.
4: توقيت قداش مهيب؟
5: عناصرنا الوطنيه
4: توقيت مهيب في المباراه
5: لعبوا تقريبا قدور 5 دقائق في هذا الشوط الاول. لحد الان مفتدار حتى الفرص يعني في هذا الشوط الاول.
4: واضح, حياتك صحة مهيب بن حسين, كنت معنا في المباشر. نمشي للمنتخب الأولمبي اللي واجه غدوة بداية من 7 المنتخب البنيني في سوسة في إطار تصفية كأس أمم إفريقيا. أنيس بوجلبان مدرب المنتخب التونسي تحدث اليوم في ندوة صحفية على مباراة غدوة وطموحات لكيب ناسيونال في الوصول للكان.
6: تصور أنه ماتش هذا ما حضرناهوش, كان الجمعة هذا سهل لينا بكري وجمعنا أول أسبوع اللي فات, لكن ما أعتقد أنه عنا بريسك عام نحطه في المنتخب. هذه حتى كانت ترجمة الكونفوكاسيون 24 لاعبي اللي تم الدعوة فيه 21 متعودين بينا, عشان تبيعي كل متعودين ويعرفوا طريقة لعب مع بعضنا زوج دورات. دونك حضرنا كما يلزم, نقول أنه حضرنا كما يلزم, عنا متعة نحضروا نسبيرهم إن شاء الله يكونوا حاضرين قدوة وتبدأ رحلتنا إن شاء الله نجح. لكن فكر عنا ثوابت الجنة إن شاء الله, ثوابت الجنة تكون موجودة لأنه شوف اللي كان الأولاد إن شاء الله يكونوا في النهار اللي لازم يكونوا فيه حتى منتخب يجمع فقدان المنتخبين إن شاء الله.
4: دونك بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي الأولمبي في مباراة غدوة. اليوم صباح الجلسة العامة العادية تقييمية للنجم الرياضي بالمتلوي الموسم الرياضي 2025-2026. الجلسة أكدت على عجز مالي يقدر ب 383 ألف دينار في الموسم الماضي, كيف 1.6 مليون دينار قيمة العجز المالي في آخر زوز مواسم, في الوقت اللي شركة فوسفات قفصة لم ترصد المنحة منذ شهر نوفمبر الماضي. نهار الأربعاء تجرى مباريات الجولة الثانية من بطولة كرة السلة القسم الوطني أليف. البرنامج بداية من 3 متاع العشية النادي الإفريقي النجم الرياضي الساحلي, بداية من 6 الاتحاد الرياضي المونستيري النادي الرياضي الصفاقسي, شبيبة المنازه النادي حمام سوسة, النجم الراتسي شبيبة القيروان, الدالية الرياضية بجرومباليا ضد اتحاد الأنصار, الملعب النابلي ضد نجم حلق الواد. الختام بأبرز مباريات الليلة في تصفية الكان, غينيا فازت ضد سيراليون 1-1, زيمبابوي انهزم ضد الكونغو الديمقراطية 2-1. حاليا تونس تواجه بوتسوانا في دوري الأمم الأوروبية, نلعب في 20 دقيقة في مختلف الملاعب. بلجيكا في ماتش قمة ضد فرنسا, تركيا أيضا قمة ثانية ضد المنتخب الإيطالي, جورجيا ضد أوكرانيا, أيرلندا الشمالية ضد المنتخب المجري, رومانيا ضد البوسنة والهرسك, ومنتخب السويد يواجه منتخب بولندا.
2: صوتكم في الساقس
0: على 91.6.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7. على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. موصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا 8:21 على موجاتنا. نمشي واللقابس نحكيه على منح عدد من البحارة في غنوش محركات كهربائية بديلة. شنية تفاصيل هل تجربة هذية وشنو الهدف منها؟ نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. لغري رئيس مجموعة تنمية للصيد البحري بغنوش سيد ساسي عليا، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مساء الخير وتحية لكل مستمعي إذاعة ديوان فهم، ونشكرا على المتابعة المتواصلة بقطاع الصيد البحري وبمشاغل البحار.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. تجربة نجم نقولوا تجربة رائدة هكا ولا لا؟ نحكي على تجربة في غنوش، محركات كهربائية بديلة، في أي إطار وشنو الهدف منها؟
2: والله المحركات هذه هي تجربة رائدة، خاصة أول مرة تصير في إفريقيا.
1: أول مرة في إفريقيا،
2: أول في إفريقيا يجربوا بحارة محركات بالباتري، تمشي بتشارجها بالطاقة الشمسية وتمشي بالباتري. صح، لندرج هذا في

0: قديش تكفيه البطري شارج قديش يقعد؟ البطري
1: كل هم زوز بطريات كل واحدة تشد 4 ساعات، يعني زوز 8 ساعات يشد.
0: 8 ساعات.
1: 8 ساعات وهي تجربة نموذجية، وباش نشوفوا المشاكل اللي تعترض المحرك هذا وباش نحسنوا فيها. والدعم هذا من بريطانيا وكذا التعاون البريطاني حاجة هامة ياسر، خاصة البحارة كما تعرف الغلاء اللي صار المحركات الصغيرة خاصة كي تولي يبدأ يستغنى عن الليسانس يولي المصاريف الخارجة البحرية تنقص برشة تبدأ معاش يصرف برشة. كذلك المحرك هذا ما فيش تلوث سمعي، يعني ما فيش حس، ما فيش أصوات، ما غير صوت المحرك هذا. هو ما يساعد على الصيد، فما أنواع متاع أسماك ما تحبش الأصوات ما تحبش الحس. كذلك بعد علينا الأثر متاع الدلفين، كما تعرف في مشكلة الدلفين يجي يقطع الشباك ويأكل الحوت، يولي الموتير ما فيش حس وما فيش صوت، يولي
0: ما يجيش
1: يعطيك الصح. وكذلك هو كما قلت لك هي في إطار برنامج الطاقة البديلة، فهمت انك فاش نقتصده في الطاقة، خاصة الطاقة طاقة المحروقات وبرشة طاقات أخرى بالشمس، حاجة متجددة وحاجة ديما نلقاها، حاجة ديما موجودة.
0: قديش من مركب تمتع بهذه التجربة؟
1: أول تجربة هذه 3 منتفعين في ولاية جبس.
0: 3 منتفعين في ولاية جبس. هي بدأت كان في جبس كهو مع تجربة؟
1: فما زوج منتفعين في الصفاقس في الحشاشين، وفما 3 منتفعين كذلك في جربة، في أجين جرب. 3 تجارب في 3 مناطق مختلفة. وإن شاء الله هي التجربة هذه تمتد على شهرين، نجرب شهرين وبعد شهرين عظام إن شاء الله فما دعم آخر من المحركات الكبير من المحركات هذه إن شاء الله.
0: معناتها باش تتعمم التجربة على البحار الأخرين.
1: تتعمم على برشة بحار أخرين.
0: نحكي على بحارة الصيد الساحلي هكا ولا؟
1: بحارة الصيد الساحلي هي منحة، فهمت يعني البحار مش يدفع شيء في الأخر. وزاد حاجة أخرى باش يبدأ يستعمل حاجة تربح برشا فلوس وتقتصد له في المصروف نتاعها في البحر.
0: واضح. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، ونفرحوا معناتها كي نشوفوا هكا مبادرة. أول حاجة تنقص من الكلفة على الفلاح هكا ولا على البحر، وثاني حاجة فوالا معناتها حاجة صديقة للبيئة وحاجة غير ملوثة وحاجة تزيد في رزقه وتعاونه معناتها باش يزيد في رزقه. كي نحكيوا على محركات ما فيهاش أصوات نجم تعاونوا على عملية الصيد. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
1: عايشك، وحبيت نشكر الجهة اللي عملتنا برشة في الموضوع هذا، الصندوق العالمي للطبيعة BVF، اللي قاعدة تحاول ديما باش تحافظ على الهدف نتاعها، كيفاش تحافظ على البيئة وكيفاش تعمل حاجات صديقة للبيئة وتحمي المكونات البيئية. قاعدة تدعم فينا برشة بحارة غرنوس، وقاعدة تدعم فينا بالبيئة. يعني كذلك قاعدين نحاولوا كيفاش نوصلوا الحاجات باش تعاوننا وباش نعملوا الرنفورسمون دي كاباسيتي، نقول قدراتنا، دعم قدراتنا المادية والمعنوية بحاجات كما هيك كما المحركات هذه مثل.
0: واضح. شكرا لفضلك، يعطيك الصحة رئيس مجموعة التنمية لسد البحري بغنوش استاذ علي. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، حتى للـ9:60.

في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. هكا يبدأ الصباح على ديوانا فام.

0: حياتي. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم. نحكي على بطولة عالمية، بطولة أوروبا وشمال إفريقيا في الرياضات الإلكترونية، شبيبة القيروان تزيح نادي برشلونة وتتأهل للربع النهائي. نحكي في الموضوع وتفاصيله، يلا تتفيتا. المسؤول في شبيبة القيروان المكلف بالرياضات الإلكترونية سيد ذرار العلويني، مرحبا أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا بك، مرحبا، كيف تستمعيني؟ أنا فاهم.
1: شكرا، مرحبا، مبروك هذا التأهل الساعه للربع النهائي من بطولة أوروبا وشمال أفريقيا للرياضات الإلكترونية.
2: عاشك، بارك فيك. الحمد لله التأهل جاء بعد تعب وبعد خدمة تقريبا 30 عام دينا في المشروع هذا، ديجا مشروع شبابي بحت، مش معناتها كيف لعب الشباب المغرومين معناتها بالرياضة هذه اللي هي تسمى رياضة العصر، معناتها اللي هي الرياضات الإلكترونية. نحن تو هنا قاعدين نشرفوا ريبريزونتيو معناتها في تونس، تقريبا نحن جمعية تونسية الوحيدة تو اللي موجودة في الكومبيتيسيون هذه، بين أندية موجودة في أوروبا وأنت معناتها كبيرة، بس كما نادي برشلونة معناتها مش بسهل أنك تربح فريق معناتها بالحجم هذا، خاصة اسم معروف معناتها كما برشلونة، خاصة في الرياضة معناتها. دونك تسمى هذا شرف لينا وشرف للتونس كل القراء والجمعية معناتها تحسب في تاريخ الجيسكا وتاريخ الإسبورت التونسي.
1: أول مرة جمعية تونسية في الرياضة هذه تتأهل لربع نهائي، ولا معنا جمعية وصلت للمرحلة هذه؟
2: أول مرة جمعية تعمل باركور هذا معناتها، فما الحقيقة فما شكون خلط قبل، فما جمعية تونسية قبل خلطوا معناتها في البطولة، أما ما هل فهمش الحظ معناتها باش يكملوا معناتها
1: يوصلوا للربع النهائي مثلا. ناي شبيبة القيروان من ستواجه في الربع النهائي؟
2: باش نواجه ان شاء الله مسيرة القرعة الحقيقة، ديما هي تصير بعد كل نهار معناتها، دونك اليوم هو هي غدوة الصباح ان شاء الله تصير معناتها.
1: معناها يا اما يا اما، شكون الفرق المحطوطة قدام؟
2: مازلنا ما نعرفوش ما بين تقريبا فما تقريبا شي 8 كيبات رينا واحدة فيهم معناتها عادي تيح، ضدنا فما كيبات من فرنسا، كيبات من تركيا، من بولندا، من ألمانيا، معناتها معروفين معناتها في الرياضات الإلكترونية، حتى في العالم، حتى في الرياضة معناتها أون جينيرال. دونك لهنا
1: شنو هما الرياضات الإلكترونية؟ هتنفسروا للسادة المستمعين بعد شنو الألعاب اللي تتلعب في الرياضات الإلكترونية؟
2: في الرياضات الإلكترونية هي سي تاسبور معناتها كما نجم يكون كوليكتيف، كما نجم يكون إنديفيدويال معناتها مش بحاجتين، هو سبور كما السبور الكل، فما فيه اختصاصات الاختصاص معناتها، فما الجو اللي تلعبوا على لي كونسول البلاي ستيشن كما على لي بي سي ولا على الموبيل، انت وديسبلين معناتها كل اختصاص وظروفه، كل اختصاص والقانون نتاعو، كل اختصاص وال معناتها كم تفاول الميرت نتاعو، فما برشا اختصاصات الحقيقه، كما فما برشا كما نقولوا نحن دي جو معناتها في الخاصين، كنقولوا نحن دي جو 5 ضد 5 ولا دي جو 3 ضد 3 ولا 1 ضد 1 معناتها موجودين كما ليج اوف ليجندز، مثلا نحن الاختصاص اللي تو موجودين فيه في البطولة هذه هي الاختصاص ليج اوف ليجندز، فما الفالورنت، فما سي اس، فما فما فما الفيفا، فما الاي فوتبول، فما اللي جو تاع السبور، فما اللي جو تاع الفايت تاع معناتها أنواع، فما الموبا، فما معناتها أنواع، معناتها أنواع مشكل. دونك الحكاية الإسبورت أو الرياضات الإلكترونية هي أكثر رياضة ديفلوبي بارابور للرياضات الأخرين، ممارستها معناتها حتى القوانين نتاعها كومبليكي شوية، خاطر دونك في كل اختصاص القانون نتاعو، كل اختصاص الأبليكاسيون نتاعو هذا.
1: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، نتمنى لكم كل النجاحات، وإن شاء الله نسمع بكم في النصف النهائي يا رب إن شاء الله، ولما لا إن شاء الله في النهائي على شلية معناتها، نحلم وأنه معناتها فريق تونسي يصل إلى النهائي وربما يفوز حتى بهذه البطولة. تمنياتي بالنجاح لشبيبة القيروان. شكرا سيد رار العلويني، شكرا لك، أنا مسؤول شبيبة القيروان مكلف بالرياضات الإلكترونية، مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم 8:33 على موجاتنا
0: في 60 دقيقة.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، تحياتي للجميع، اهلا وسهلا. 8:36 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل، حتى للتسعة متاع الليل. فوالا، شكرا على اختياركم للفريكونس نتاعنا، شكرا للجميع على التفاعل وعلى التواصل. مرحبا، اهلا وسهلا. حبيت نسلم على كل الاصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا، معز المندوبي، فارس العياري، نصاف الدهش، ياسين، مرحبا، سيدة يحيى، سامية الهواري، مرحبا، اهلا وسهلا. زيزو بسمة، مرحبا، مساء النور، شكرا لكم جميعا ومرحبا بكم، شكرا على تفاعلاتكم معنا في كل المواضيع اللي قاعدين نطرحوا فيها في هذا الجزء الثاني. شو الاصدقاء الجزء الاولاني سلمت عليكم منذ البدايه، مرحبا الناس اللي موجوده فالا تقول كوكو جسويلا، مرحبا اهلا وسهلا، شكرا لكم الناس الكل، والله حتى نحبكم برشا ومحليكم حتى انتم، شكرا شكرا. عجبتكم اصاله واحمد سعد، فالا اختيار شكون شباب؟ اختيار هيف، فالا اختيار هيفوفا. احنا الكل، هو المشكلة احنا الكل نحبوا أصالة، هيك المشكل وين يعني؟ حتى كما قلتوش أصالة وحتى تلقاو أصالة موجود، شكون معاه؟ يلا مرحبا اهلا وسهلا. نحكيوا على اسعار الفضة في السوق، موضوع طرحناه الاسبوع اللي فات وقت حكينا على اسعار الذهب، وقلنا راو زادت 10,000 جرام خلال 24 ساعة تقريبا سوم الذهب. وقتها كان حاضر معنا رئيس غرفة تجار الذهب، قال انه الفضة تراجعت، يقول لي جرام كان ب 12 دينار رجع ل 6,000. هل انه حقيقة تراجعت الاسعار متاع الفضة والا لا؟ نحكيه مع حرفي الفضة مع الغرفة، يلا تتسويتا.
2: لانفيتي دو جور،
1: رئيس الغرفة الوطنية لحرفي الفضة سيد بهاء الدين المؤذن ضيفنا في المباشر. مرحبا، مساء النور، اهلا وسهلا.
3: السلام مدام هدى، ومرحبا بكم ومرحبا كامل المستمعين.
1: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا. شبدا معاك من الاخر، فما تراجع في اسعار الفضه ساعه ولا لا؟
3: والله قبل ما نبداو من الاخر مدام هدى، حاجه صغيره برك حاب نقولها، اللي راهو الفضه بالنسبه لي نحن كرئيس غرفه وطنيه، عندي راهو ناس رؤساء غرف جهويه في كل معناها ولايه موجودين. معناها كما قلنا احنا باش نتكلموا على الفضة والذهب مع بعضهم، اختلت الامور لازمنا كان عندنا رئيس غرفة نتكلموا
1: لكن التجار هذي عند الحرفيين هكا ولا ايه؟ لكن ايه على مستوى التجار، مش الصيغ يبيع الذهب والفضة؟
3: اي اما فما علاش فما اختلاف؟ طبعا احنا كي نسمعوا نقولوا مثال راهي رئيس غرفة جوية بتاع الذهب يتكلم على الفضة، يقول لك رئيس غرفة وطنية وين موجود؟ وين لهنا موجود؟ شبيه فما في كروان ما رئيس غرفة جهوية في بتاع فضة؟ احنا عنا في كروان، في المهدية، في الساقس، في كل بلايس معناها موجودين.
1: هذي في الحرفيين هكا ولا؟
3: الحرفيين هي الحرفي كما انا رئيس غرفة حرفي ورئيس غرفة وطنية نتاع الفضة، معناها كي والناس كل تعرف اللي فما معناها نوامر تاع رؤساء غرفة جهوية، وفما رئيس غرفة وطنية عنده معناها الناس كل تعرف اللي عنده نمره، الناس كل تعرف في اللي في اللي الإذاعات كل عنده النمر، ينجم يوضح الإشكال هذا باش ما نقعدوش.
1: مش إشكال هو، خلينا نفسرك حاجة بيسيبها. احنا حكينا مع التجار، هل أنه أنا عندي سؤال مباشر ليلك، هل أنه تاجر الذهب يبيع فقط يعني سيغي اللي هو فلا مش الحرف، سيغي اللي موجود اللي يبيع، يبيع الذهب بركة ولا يبيع الذهب والفضة؟
3: لا لا، الذهب بركة بالنسبة لنا احنا. بالنسبة لنا احنا كحرفي هم حرفيين بتاع الذهب وحدهم،
1: نحكي على التجار، على التجار احنا خلينا غرفة التجار.
3: الذهب بركة ما فهمش فضة،
1: معناها يا سيغي يبيع ذهب يا سيغي يبيع فضة، ما ينجمش يبيع ذهب والفضة من بعضهم.
3: لا لا، ما ينجمش يبيع. بالنسبة لنا احنا كانت قبل كما تقول انت رئيس غرفة وطنية فضة وذهب، بعد تقسمت ولات الفضة وحدة والذهب وحده، حرفي وحده معناها مسؤول 7,000 حرفي بتاع الفضة مسؤول على الحرفيين هذوما، وفهم بتاع الذهب مدام هدى مسؤول زادة على الحرفيين بتاع.
1: انت ما فهمتنيش، انت تحكي على الحرفيين، انا نحكي على التجار.
3: تجار ذهب بركة مدام هدى،
1: ذهب بركة. معناتها انت كحرفي تبيع التاجر فضة فقط، ما يبيعش ذهب.
3: اي بتبيع، لا ما يبيعش ذهب، أنا نصنع بيدينا.
1: لا نقصد انت كي تصنع قطعة مثلا براسلي خاتم غيره، كي يجيك السيغي اللي بشي يشريها من عندك ويبيعها في الفترينة، هو سيغي متاع فضة، مش فضة، مش سيغي بيع الذهب والفضة.
3: لا لا بتاع فضة معناها تديني إنسان بتاع كما تقولتي مش ياخذ كما تقولتي كمية بتاع فضة ما يخدش بتاعها هذا ويرحم والديك
1: واضح
3: هذا
1: حبينا
3: معناها نوصحه مش معناها ما يقولوا لي
1: تدخلش الأمور بعضها معناها تبالع
3: خطر تكلموني قالوا لي سيبها كذا قلت والله ما في بالي حتى المدام كلمتني كذا قلت لي راهو فما واحد تاجر يقول كذا قلت له والله ما في بالي يحكي على شنو قلت لي يحكي على الفضة ولا والله ما في بالي تو نشوف الموضوع وندخلوا تو في موضوع انا
1: في الاسعار
3: يرحم والديك بالنسبه لنا احنا تو اللي قالوا الاخ معناها الجمعه اللي فاتت وعرف كذا يقول شيء كما تقول انت يتقارب معناها في الحكايه معناها في حكايه التكسير قداش والصارمة قداش واللي بيوع الفضه في الحانوت قداش الجرام بتاعه واحد كل شيء على مقدار كل عالمي ما نجموش نحت معناها نشدوه نشدوا مره فوق مره الوطه مره في الوسط مره يطلع هكا مره هكا مره كذا فما كما كان التكسير تو احنا اليوم انا في السوق موجود قاعد ندور ونشوف وكل شيء فما معناها التكسير من 3500 ل 4000 فهمني هذا الشراء اللي يشري معناها انا مادام هدى جبت لها قطعه باش نبيعها لها تكسير وكل شيء فما من 3500 ل 4000 فما اللي يبيعها 4500 خمسة إنتي والقطعة مقطعية معناها زمنية باهية ينجم ميذوبوهم مش هذوما يخلوهم معناها للحانوت معناها يخليهم في حانوته ينجم يبيعهم معناها لللباس وكل شيء
1: واضح
3: مدام
1: والسارمة
3: هاي السارمة
1: شو معناتها السارمة شو معناتها السارمة
3: هذه السارمة جينا من فرنسا سارمة بيسة هذوما مدورة
1: البروت معناتها البروت
3: اي البروت هذه السارمة باش تعبر انت وحدك فما ناس تحط 200 جرام نحاس فما ناس تحط 250 فما ناس تحط 300 جرام هو والعبار معناها باش نحط 800 850 900 انت والعبار كيفاش باش يعمل العبار هذا وبعدها يمشي للماكينه الذواب من الذواب للماكينه والماكينه يحرج شنو يحب هو يحرجها كما تقول انت سبيكه يخرجها كما تقول انت نتاع حاجه باش يعملها القبقاب المشموم وكل شيء فهمتني هذا احنا توا بون باش نقول لك حط على قبل قبل كانت التكسير وصل 7000 و 8000 و 9000 والصارمه توصل 12 و 13 مليون معناها على الكيلو توا الحمد لله بدات معناها الامور تتحسن وكل شيء كما معناها التكسير ولا كما السرمة معناها تو الحرفي ينجم معناها ياخذ شويه تكسير باش ينجم يخدم به واحد وكل شيء معناها الغلاء هذا بدا يتيح بالحق برزي برجلي برجلي مش قطعه وقتي مدام هدى قطعه كما تقول انت باش تاخذ انت قطعه من عند اللي هو حرفي وتاجر في نفس الوقت عنده قانون تحفظ فالجرام من 10 الى فرنك حتى 15 دينار اما اللي يبيع ب 20 دينار فما اللي يبيع ب 20 فما اللي يبيع
1: شو اللي يفرق شو اللي يفرق
3: اي كل واحد كذا انت وقطعه قطعت كما تقول انت
1: على كل انا شدت يد الحرفي فيها خدمه هكا
3: تو انت يرحم والديك تو انت كما نقولوا احنا خرخال هذاك الخرخال وكل شيء ياخذ وقت ياخذ وقت ينجم يتباع حتى الجرام ل 11 دينار فما هذاك الشيشخان اللي نحكي لك عليه هذا الشيشخان هذاك ب 11 دينار 10 11 12 دينار هذاك ياخذ الوقت واحد وكل شيء فهمتني هذا الموضوع هذا بالنسبه لنا احنا تو الاشكاليه هذه بدات معناها قدره ربي الايامات القدام تو نقول لك معناها عندنا سكوب باهي واحد كل شيء قلت له مدام هايفة وكل شيء هذه قدام تو نحكيو فيه اللي باش يخلي تو الحرفي يخدم مدى تربي مرتاح ما عنده مشكل نتاع اسعار فضة ولا ما فماش فضة وكذا هذا كنت تربي هذا تو نحكي
1: تو انت قلتوا الهايف وانا والمستمعين ما قلتوا لناش
3: لا لا مو عليش لا لا مو عليش هو عليش هو عليش مدى مودي هو شوف رجعت المصدر رجعت المصدر السيقة اللي تو انا تو خلينا ما زلنا في فتره تاسيس جمعه اخرى في التربيه تهبط
1: معناها فما هيكل باش يتاسس
3: يا رحم والدي هو ايش يتأسس يعبط في الرائد الرسمي، تبدا اموره مريقله، كل تبدا في بالها بي وكل شيء. وقتها نحكي واحد
1: شو باش يزيد للقطاع هذا؟
3: لا باش يزيد ياسر حاجات بالنسبه لي نحن اللي ما كانش عنده فضه. فهمني هذه كما تقول انت كالسكوبا تنجم تاخذ 100 غرام 500 غرام 300 غرام 500 غرام رطل كيلو زيت، معناها ما عادش عندك
1: مشكل نتاع الفضه. معناها
3: الفضه هذه معناها سوى خاصه الصرمه مدام هدى، فهمني خاصه الصرمه معناها هذه اشكال كنت تربي
1: باش يتحل
3: هذا كنت تربي باش يتحل، وما عادش فما حتى مشكل معناها فيه. وخاصه هي شنو
1: هي
3: اخر الفضه صارمة وما عندكش فاتورة، تولي عندك فاتورة مطبوعة مريقلة من هيكل متصارفين بيه وكل شيء، حكي يوقفك أمن سياحي ولا يوقفك الديوانة ولا يوقفك أي واحد، توريله معناها الفاتورة هذية اللي تنجم معناها محطوطة التيتر بتاعها قديش وما عندك شكون وكذا ومطبوعة وامورها واضحة، واحد كل شيء ينجم حتى كما نقولوا فيها يحرر سلعته من الماكينة والذواب وكذا، يلقى فاتورته واموره مريقلة حتى توصل يبدا ماشي للكليون تاعو واحد وكل شيء. هذا اللي كنا احنا خايفين فيه كغرفه معناها واحد وكل شيء، خاطر ما تعرف الحرف شنو مشكلته. اذا نحيت له فرصته صاي قضيت مش قضيت عليه، تحطم جمله ما عادش تحكي عليه.
1: باش نقولوا توا معناتها للراي العام، نقولوا لهم تراجع في اسعار الفضه ولا نقولوا لهم استقرار؟
3: لا تراجع تراجع تراجع. هو يعطي الصحه سيد رئيس الغرفة الجهوية تعذبكي أحكيه وكذا نعم. ورجعت المرجع، أنا ديما نرجع الناس للمرجع نثبت واحد خاطر باش ما تختلفش الأمور وكل شيء. كي جيت نثبت واحد وكل شيء قالوا لي صحيح راهو 3500 ل 4000 من 5500 ل 6000 الصارمة معقولة، خاطر كنا مقبل لك تسمع أنت الفرط 13 مليون الكيلو والتكسير ب 8 منين صامي الحرفي ماش قادر عليه. الحرفي المشكل الحرفيين راهو يا انا كديوان ولا كوزاره ولا يزمو يتحط معناها الحرفي في بلاصته. راهي مشكل الحرفي شنو هو كيف يتزود من المواد الاوليه، هذه حاجه. وثاني حاجه هذاك نتاع باش يبيع واحد كل شيء ديوان وطني صناعة تقليدية مشكور مخصص معناها فضاءات في كامل تراب الجمهورية في معارض في كل شيء خاصة نتاع رأس العام وكل شيء معناها راه ليش هذاك مهم زادة للحرفيين باش يعرف على سلعته وللشركات والبنوك هذا نتاع رأس العام وكل احنا وكل شيء هذا يتعمل كل عام وكل شيء. هذا هو احنا شنو طالبين معناها من السلطة ومن الوزارة والديوان باش يدزوا مع الحرفي باش يقفوا معاه يقفوا معاه كل شيء باش يلقى باش يخدم كل شيء خاطر عنده ابداعات وعنده كل شيء. وفما حاجة مدام صراحة أنا توا قعدت بيت مواضيع الكل تجبدت في تونس إلا موضوع إلا مشاكل تاع الصناعة التقليدية، مواضيع الكل تجبدت أو جبدت نتاع الحروق تاع اكل الليسونس او جبنه تاع الطماطم او البطاطا وكذا. وين الصناعه التقليديه؟ وين الحرفي؟ وين الحرفي عنده مشاكل اخرى زاد؟ ما كانش الفضه كما تقول انت ما فما حاجه مشاكل اخرى. علاش ما يعملوش حلقه من الحلقات ولا يعملوا برنامج من برامج يعيطوا كما نقولوا احنا واحد مدي وانا واحد من وزاره واحد من النقابه نتاع الجامعه من الجامعه الوطنيه الصغيره ونحلوا فما عندنا مشاكل.
1: نحلوا مشاكل فوالا نحلوا مشاكل القطاع الصناعه التقليديه على
3: الاقضاء ياسر على العباد بنتظم عليه من القوس على في الحد الصغير سيد الرئيس الجمهوريه اعفى عليهم واحد كل شيء. علاش احنا ما يعفيش علينا سيد الرئيس الجمهوريه؟ شحالنا احنا قديش عنا احنا معنا حرفيين واحد كل شيء ماشي نيك علاش منحوا لهمش هذوما العديد ويبدا من جديد؟ علاش ما تعملوش جدولة؟ كي تعملوش جدولة كل خلال سنة تقريبا فيها جدولة علاش ولي فيها جدولة أركض إيش عنا احنا 5 ملايين 3 ملايين علاش هذوما سيد الرئيس ما يعطيه يزرش فيهم العفو وكل خلال سيدي أهانا نسامحوهم وخلي يخدم الحرفي على روحه ويقوم من لون جديد وذلك شو هو الحرفي فلاحين صغار كي نسمعوا معناها عفاية عليهم واحد يقول شيء إيش فيه تقولي قالوا المالية تقولي كذا إيش هو معناها شكل مليارات المليارات عنا مليار مليار رز زود هكا ولا ما تموديه معناها يعني ثم إشكاليات باش الحرفي يقعد يخدم يقعد ديما
1: في الدورة الاقتصادية في دورة الانتاج واضح. شكرا سيد بهاء الدين مؤذن رئيس الغرفة الوطنية لحرفية الفضة، شكرا على كل هذه المعلومات. نحكي إن شاء الله بأكثر تفاصيل في مشاكل قطاع الفضة ربما في لقاء آخر تكون حاضر معنا إن شاء الله في المباشر. سي بهاء، على خلفية حادث لمحمدية للأسف الشديد، الحادث اللي خلف 3 ضحايا، حادث موجع، شاحنة تدهس مواطنين وخلفت قتلين على عين مكان، ثم العشية سمعنا أنه فما تلميذة زادة توفيت ربي يرحمها. جمعية سفراء السلامة المرورية توجه نداء عاجل لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في محيط المؤسسات التربوية. فيدباك ضيفتنا في المباشر رئيسة الجمعية سيدة عفاف بن غنية، مرحبا أهلا وسهلا، شحولك
4: عايشة مثل النور هدى، تحية ليك ولكل المستمعين.
1: شكرا جزيلا. في محيط معهد ثانوي في المحمدية في ولاية بن عروس، حادث قاتل فاجعة في محيط مؤسسة تربوية تحت أنظار التلاميذ. مؤسسة تربوية الأصل في الشيء، وإحنا حكينا في بداية السنة الدراسية قلنا راه القانون 30 كيلومتر في الساعة ولا مرارا وتكرارا، وعطيت انت قديش من تلميذ معناتها قاعدين نخسروا، قديش من طفل سنويا قديش قاعدين نخسروا معناتها.
4: صحيح، وهذا دليل اللي تحديث توعية وحده مش كافي، هدى مش كافي. أول حاجة نترحموا على أرواح الضحايا، وهوني بالحق معناتها مأساة كبيرة، وكل التعازي للعائلات اللي اليوم نتصوروا شنو قاعدين يحسوا، هدى معناتها بالحق
1: فاجعة بأتم معنى الكلمة،
4: بأتم معنى الكلمة في محيط مؤسسة تربوية. واحنا في بداية السنة معناتها دعينا معناتها بالحق معناتها كانت حملات كبيرة ونداءات كبيرة وبلاغات وتحسيس وتوعية إلى كل معناتها مستعملي الطريق إلى الاحترام السرعة والتخفيض في السرعة في محيط المؤسسة التربوية. صدقني يا هدي خطر هذي راهو أتوندو معناتها من المنتظر، خطر احنا قاعدين نشوفه في التهور وقاعدين نشوفه في السلوك اللي مسؤول، وخفنا على الصغيرات اللي راجعين للقراية. صدقني معناتها كان فما تخوف، خطر تخوف، خطر احنا نشوفوا اكثر المشهد المروري عن قرب معناتها هدي، معناتها احنا قاعدين نتبعوا الاحصائيات المؤشرات الاسباب معناتها هذي أتوندو راهو تحسيس وتوعية قلنا ما هوش كافي، دعينا الى الرضا. وحتى كنت تذكر هدي في مداخلة معاك قلنا اللي هي مسؤولية مشتركة، ودعينا كل الاطراف من بلديات الى تحسين البنية التحتية الى الاطار التربوي من اجل التحسيس والتوعية والى السلطات الأمنية إلى تطبيق القانون. قلنا دعوة كبيرة كانت إلى تكثيف الدوريات في الأماكن والنقاط السوداء معناتها، وده هذا شيء معروف راهو معناتها احنا مانيش باش نخدموا خدمة الأمنيين، هما يعرفوا أن هما المؤسسات التربوية اللي قاعدة تصير قدامهم تجاوزات كبيرة للسرعة، وكانت عنا معناتها العديد من المداخلات وعملنا ورشات تحسيسية. كانت آخر ورشة في جمع 2026 معناتها كانت عنا لقاء مع رؤساء الوحدات نتاع شرطة وحرس المرور تاع إقليم تونس الكبرى الكل، اللي دعيناهم إلى تطبيق القانون نتاع 30 كيلومتر في السرعة، وكانت حوار ونقاشات معاهم إلى كيفية تطبيق باش نروه على أرض الواقع. رأي 30 كيلومتر في الساعة ما هيش شعار وما هيش لافتة وما هوش رقم معناتها باش نلقاو امام المؤسسات التربويه، لكن
1: يما زاد اليوم يقول لك احنا ما عندناش الامكانيات مثلا باش نحطوا في كل مؤسسه تربويه دوريه امنيه مثلا هكا ولا
4: لكن ما ايش قلت لك هدى في بدايه الحديث، قلت لك راهو نقاط سوداء فما معروفين، فما مؤسسات تربويه اللي هما يحلوا على كيس يهزوا يجيب، اللي هي فيها مجاوزات، اللي فيها معناتها عائلات وفيها اولياء اللي هما ندوا معناتها بمثل هذه السلوكيات اللي مسؤوله نتاع السواق امام المؤسسات التربويه. والبلديات تعرف معناتها كل واحد في المرجع الترابي نتاعو يعرف، وده معناتها ماهوش هذايا
1: حاجه خطر
4: على العموم. فبالتالي معناتها يلزمنا راهو ده يلزمنا الكلنا مع بعضنا راهو يلزمنا، خطر هذايا باش تتكرر المشاهد هذايا، باش تتكرر. سامحني للأسف الناس اللي تسمع فينا راهو بالحق راهو خوف كبير، ولكن انت كل يوم تهز ولدك للمكتب راهو معناتها، وخاصة اللي المتراجعين اللي هما الوليدات الصغار اللي شقوا الكياس وهما موجودين على الأرصفة وموجودين، هذاك هو المشهد المروري نتاعنا.
1: والله العظيم أنا فما تصويرة قاعدت في بالي في المدرسة متاع بناتي، معناتها فما معناتها سلوكيات نشوفها للأمانة، نقول الولي ذاك اللي عمل السلوك هذاك كيفاش يخمم يحطش صغاره في الوضعية ذيك، كرهبته يطلعها فوق التروتوار بجنب الباب الرئيسي متاع الصغار، معناتها وين يخرجوا صغار ويمشيوا، عاد انت يولي صغير هارب من كرهبة اللي هي فوق التروتوار وشق شق الكياس هذيك. هاي
4: هذا هو معناتها انت تجي تحمي صغيرك وما تخممش صغير غيرك. انا اليوم نقول لهم
1: منطق الانانيه اللي موجود متمرس في برشا ناس للامانه ما نعرفش انا كيفاش عم تخمم.
4: هذا هو هذا هو معناتها انا كنقول سلوك لمسؤول ومتعور، معناتها هذا هو المشهد معناتها مفزع ترى كل يوم. انت كل يوم تقول احنا هكا عايشين في تونس ولينا، معناتها تلقى انت كراهب، تلقى ناس، تلقى موتورات، تلقى ناس مانيش تحترم. انت هذاك ولدك، هذاك صغيرك، هذاك امانه، كيفاش انت تقرب من مؤسسه تربويه وتبدا تجري في سرعه جنونيه والا حتى سرعه فوق 30 تينا، معناتها احنا طلبنا باقل من 30 كيلومتر في الساعه قدام المؤسسات التربويه. راهو الصغير، راهي الاوليه، راهي الكثافه اللي توجد وقت الذروه، وقت حلان البيبان والتسكير، وقت الخروج والدخول، هذوما حاجات ما نجموش نتحكموا فيهم. يكون الاقل من السائق اللي هو معناتها يلزمه ينتظر، يلزمه يقف، هذا واجب عليه، هذا واجب. مش احنا مش نطلبوا منه بكل لطف، لا لا لا ماهوش بكل لطف، راهو هوني انت مجبر وانك تحترم كصغيرات، مجبر قدام المؤسسه التربويه وانك تخفض من السرعه، مجبر امام المؤسسه التربويه وانك تقف وتنتظر المتراجلين الكل حتى لين يتعداو. شنو هذايا؟ هذايا معناتها ما يحبلوش برشا، معناتها هذايا اليوم مأساة تصير كيف هكا، كيفاش ينجم يرقد ولي اخر؟ ما تتصورش اللي هو ولدك هذاك اللي كان ينجم يموت اليوم.
1: هو ناكد لك الاولياء اللي في المؤسسه التربويه كلهم حتى حد ما رقد فيهم اليوم، معناتها بعد التصويره والفاجعه اللي عاشوها.
4: حاجه كبيره، ان شاء الله ان شاء الله يا هذايا يبدل، ان شاء الله يا هذايا ما تكونش خاطر سامحني في الكلمه وللاسف نقولها ونعاودها، يظهر لي استنسنا، احنا وقت الفاجعه نحكيو نهايرين. وبعد كاين وما كاين مكان شايرة
1: ولينا نطبع
4: وبعد عنا النسيان وبعد نعود ونرجعوا للسلوكيات هذه والما أعظم من السلوكيات هذية. معناتها ذيك عليش أنا ديما كان الموقف واضح، وانت تعرف هذي الموقف واضح لجمعية سفراء السلام المروري، تطبيق القانون بكل صرامة. سامحوني معناتها هوني الهيكل الأمنية نعرفوا إثقال كامل كبير عليكم، لكن هذيك هو الحل. راهو التونسي لو كان ماكش باش تطبق عليه القانون راهو ماهوش باش يحد من السلوكيات هذه، راهو ماهوش باغانسا، والا هو متطور برشا ولا متحضر برشا باش يجي قدام المؤسسه وينقص. لا، لكن كي باش يراعوا الامن، كي باش يراعوا الرادار، كي باش يراعوا التطبيق، كي باش تجيه الخطيه، وقتها من غدوه ماعادش باش يجري قدام المؤسسه التربويه. للاسف هذا هو الموقف باش يكون واضح وصريح، تطبيق القانون بكل صرامه الى جانب الهياكل المعنية بالبنية التحتية، وإنها تهيئ البنية التحتية بكل المستلزمات اللي هي زادة تكون كفيلة بالتخفيض من السرعة في محيط المؤسسات هذه، من مخفضات سرعة إذا استلزم الأمر، من المخفضات هذيك الامتزاجية، من كل كيفاش نقولوا التشوير العمودي والتشوير الأفقي. هذا واجب حتى تظهر للعيان المؤسسة التربوية، وهذا يكون زادة كيف مسؤولية مشتركة ما بين كل الأطراف، مش كان الهياكل الأمنية، لكن البنية التحتية عندها أهمية كبيرة وكبيرة برشا باش تخلي الفضاء هذايا آمن. راهي الأمانة هذايا كان منش نحافظوا عليها الكل مع بعضنا، راهو صدقوني معناتها هذايا مستقبل البلاد قاعد يضيع يوميا، وباش نقعدوا كل يوم واحنا سامحني في الكلمة نحن في الموت على الطريق.
1: واضح. شكرا لفضلك سيدة عفيف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المروريه. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليوم، شكرا لكل الناس اللي تفاعلت معنا، شكرا محمد، شكرا هيفا، شكرا أشرف، أجمل تحيات هدى الأخبار مع بهيرة، نايت كلها مع محمد، لتكم زينة، صباح الخير الناس كلها.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة ديوان FM عسلمة. رئيس لجنة التربية بالبرلمان عبد الرزاق عويداد يقول إن قرار وزير التربية بالمنع الكلي لخروج التلاميذ من المؤسسات التربوية أثناء ساعات الفراغ بداية من شهر أكتوبر القادم يهدف إلى وقايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية سلامتهم الجسدية والنفسية. أوضح رئيس لجنة التربية في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان FM أن هذا القرار يهدف إلى ضمان بقاء التلميذ داخل أسوار المدرسة طوال مدة الدراسة ومراجعة دروسه بما يحد من الإرهاق اليومي ويحمي سلوكيته من مخاطر الشارع، مبينا أن التنفيذ الفعلي لهذا القرار يواجه تحديات لوجستية وبشرية كبرى في المؤسسة التربوية تتمثل في النقص الفادح في إطار الإشراف من قيمين وعملاء إلى جانب افتقار المدارس لقاعات مراجعة كافية نتيجة استغلال القاعة الواحدة لأكثر من قسم. رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف يعطي إشارة انطلاق الفعاليات الوطنية لإحياء اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب تحت شعار معا أقوى، وتندرج هذه المحطة ضمن برنامج وطني متكامل تقوده المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، يتضمن خطة عمل ميدانية تشمل أرجاء الجمهورية كافة عبر أكثر من 160 نقطة تلقيح مجانية وتحسيسية مقامة في مختلف الفضاءات العمومية بكامل الولايات، وبرامج توعوية في أكثر من 220 مدرسة ابتدائية لنشر ثقافة الوقاية وتوعية الناشئة بأساليب الحماية من المخاطر وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد تشرع في تركيز مخفضات سرعة، حيث تم تركيز مخفضي سرعة في مسلك أولاد الهاني بمعتمدية السعيدة، كما تم تركيز مخفضين للسرعة بمسلك أولاد عبدالله بجلمة حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجهيز والإسكان رضوان حسين في تصريح لمراسل ديوان FM بالجهة. إلى الشأن الدولي، مجلس النواب اليمني يوافق على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أعلان التعبئة العامة في ظل التصعيد الحوثي والتطورات التي تشهدها البلاد. وثائق حكومية طلعت عليها وكالة رويترز تكشف أن روسيا تعتزم أنفاق 202.58 مليار دولار على الدفاع في 2027 بزيادة تقارب 27% من المبلغ المرصود أصلا في الميزانية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم في الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان FM.

0: الزوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معكم من اثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا. هذا محمد القرقني من وراء الميكرو، نتمنى لكم سهريه ممتعه، نتمنى لكم برشا موسيقى تعملوا معها بون كيف من تو حتى للنص الليل. جيسبر بيان كنو نسيكم شويه في الاخبار اللي كومي مش اخبار به برشا اليوم في اللي نقراو فيه شويه حاجات هكا. اون توكا نقول حاول اني نسيكم شويه في الاخبار هذيا، نحاول نخرجكم شويه من المود اللي بتيتر قاعدين نشوفوا فيه في لي ريزو سوسيو بتيتر ولا حاجات من نوع هذا. نسيكم في الجوج ما نهار كامل. سلام عليك محمد الزعبار السيد المخرج، سلام عليك هيفا بن يوسف في العداد، ليكيب الكل معاكم من توا حتى للنص الليل ثلاث ساعات كيما العاده يتعدى معاكم مع برشا موسيقى. اي دايور انا نقول لكم بعد شويه مش تكون معنا الكاسيت وين نرجع بكم للاغاني الشرقيه القديمه، ومش نلقاو يسرى

0: دونك هذه الموسيقى أكثر من هكا في كاسات. مي تو سويت باش نمشيو مع بعضنا الموسيقى نتاعنا والبليس نبدا مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب باش نسمعوا بعض شوية مريم شهاب في غصن الرومان.

Et en plus d'un absentement de Jacket, Lisa fit Burn Again. مش نسمو أحمد سعد يدير شاب مامي سوني فادر مش نسمو فضل شاكر ويتوسويش خليكم مع لود لكشوري كراش هذه الموسيقى متاعنا ونقولكم بوني كوت انتم تسمو في نايت كلوب.

0: احمد سعد ويسرى في نرزة. هذه الموسيقى اللي ترجعنا معكم جديد في نت كلوب
1: موندو دي جين الميكس والغوميكس اقوى الهيتات واجدد لتيوب ديوان دو دسمان على ديوان فام.
0: تقريبا اجد غنية بالنسبة ليسرى فينالمون اخر واحدة ديجا غنيتها نتخيل يسرى, لكن انا بعد شوية باش نرجع بكم للقديم والقديم برشا متاع يسرى والالبوم اللي كان نجح في بداية الالفينات. لكن قبل هذا نقول لكم جوستومون بعد شوية في ساعتنا الثانية باش نكونوا مع بيلبورد ونرجع بكم للاغاني متاع 2004, خاصة نحكيو على الاغاني اللي من المرتبة 25 حتى المرتبة 21, وين نلقاو تشينجيا لتشاكيس اشو كريستينا مليون نينا سكاي اي جي. Easier.

0: من الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: باش نمشي بيكم شوية للتيم هكا رومانتيك، بعد شوية باش نسمعوا شيرين على بالي، مدحت صالح في حبيبي عاش، ثامر حسني رجع لي، صابر الربيعي تحدى العالم، وائل كفوري قلبي. تو سويت كيما قلت باش نسمعوا يسرى في غنية حب، خلي الناس تحب ولا لوف كيما هي تقول. اون توكا الموسيقى تقريبا وقتها كانت من الأغاني القليلة وبداية عصر نتاع أغاني يتغنوا بالعربي والفرنسي والانجلي، يمكن هي اللي فتحت الباب للمجال هذا، ومن بعد جات برشا برشا برشا اغاني. ايديرش نرجع بهم في الايام الجايه ونسمعكم موسيقى حلوه. يسرى تو سويت انا نقول لكم الاخبار شويه اخر، راجعين معكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مشاهدي العشيرة ديوان اف ام عسلمة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم أدنين وتطاوين وجابس تعلن في بلاغ لها أنه سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب يوم الأربعاء القادم بداية من الساعة 6 مساء من نفس اليوم، وذلك بالمناطق العليا والمناطق المتواجدة بآخر الشبكات بولاية مدنين وولاية تطاوين وولاية جابس، أي بمعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وبنقردان وسيدي مخلوف، ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وقمر ومدينة جابس ومعتمديتي مارث وجابس الجنوبية. وقالت الصناد إنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا يوم غرة أكتوبر القادم بداية من الساعة 10 ليلا بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل على مدار الساعة، وسيسجل الاضطراب والانقطاع نظرا لأشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات مبرمجة يوم الأربعاء 30 سبتمبر الجاري. انعقاد الجلسة الثالثة لسنة 2026 للجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار، وقد نظرت اللجنة في 5 ملفات بقيمة استثمار جملية تفوق 100 مليون دينار، ومن المنتظر أن تساهم المشاريع المعنية في إحداث أكثر من 600 موطن شغل، من بينها مشروعين تم إنجازهما بمناطق التنمية الجهوية. وصدقت اللجنة الوطنية بعد دراسة الملفات المعروضة على إسناد الحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار لفائدة مشروعين في قطاعي الفلاحة والصناعة، فيما تم رفض 3 ملفات اعتبارا لعدم استيفائها للشروط القانونية المطلوبة. السلطات الجهوية بولاية نابل تبرمج زراعة حوالي 66 ألف هكتار ضمن استعداداتها لموسم بذر الزراعة الكبرى، وتدارست أبرز الإشكاليات المتعلقة بانطلاق الموسم الفلاحي خلال جلسة عمل انعقدت اليوم. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا، وأضاف في المكتب البيضاوي أن أسعار البنزين سترخفض بشكل حاد، وأشار إلى أن الولايات المتحدة منعت إيران من الحصول على السلاح النووي، وشدد أيضا على أنها لن تحصل عليه أبدا وأن الإيرانيين يدركون ذلك.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم، ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: سبور سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء تيران فيسير وحتى الكوليس ديوان اف ام صوتكم فلاش سبور فلاش سبور
1: مساء النور مرحبا بكم الناس كل في الفلاش سبور البداية بتكون بالمنتخب الوطني التونسي للأسف المنتخب الوطني التونسي لم يتمكن حتى في مباراة اليوم ضد بوتسوانا من تحقيق الانتصار يتعادل منذ لحظات 2-2 ضد المنتخب البوتسواني المنتخب الوطني كان متأخر في سكور 1-0 ثم دوبلي كان سجلهم حازم المستوري ثم دقيقة 60 منتخب بوتسوانا كان عدل السكور نصف ساعة أخيرة منتخب الوطني عجز فيها عن تحقيق هدف الانتصار دونك في زوز ماتشوات في ملعب حمد العقربي زوز نقاط فقط لعناصرنا الوطنية وحظوظ الترشح زادت صعابة الحقيقة اللي كان 2027 أداء محير متواصل للمنتخب الوطني التونسي. نمشيو للمنتخب الأولمبي اللي واجه غدوة بداية من 7 متاع العشية منتخب البنين في سوسة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا. أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الوطني التونسي كان يتحدث اليوم في الندوة الصحفية عن المباراة غدوة أكد أنه مباراة مهمة والمنتخب الوطني التونسي جاهز لتحقيق الانتصار.
2: تصور أنه ماتش هذا ما حضرنا لهش كان الجمعة هذا سهل لينا بكري وجمعنا أول أسبوع اللي فات لكن ما أعتقد أنه عنا بس عام نحطه في المنتخب هذي حتى كترجع للكونفوكاسيون 24 لاعب اللي تم دعوته فيه 21 متعودين بينا في جد الباقي كل متعودين ويعرفوا يطلع لنا مع بعضنا زوج دورات دونك حضرنا كما يلزم نقول أنه حضرنا كما يلزم عنا متعة نحضر نسبرهم إن شاء الله يكونوا حاضرين غدوة وتبدأ رحلتنا إن شاء الله نجح لكن فقط عنا ثوابت بتاعنا إن شاء الله ثوابت بتاعنا تكون موجودة لأنه شوف اللي كان الأولاد إن شاء الله يكونوا في النهار اللي لازم يكونوا فيه حتى منتخب يجي لهم في قدامنا.
1: اليوم الصباح دارت الجلسة العامة العادية التقييمية للنجم الرياضي بالمتلوي لموسم 2025-2026 عجز مالي ب 383 ألف دينار في الموسم الماضي كيف كيف 1.6 مليون دينار هو قيمة العجز المالي في الزوز مواسم الأخيرة سيرتو أنه التقرير أكد على عدم دعم شركة فصفات قفصة وعدم رصد المنحة منذ شهر نوفمبر الماضي. نهار الأربعاء تجرى مباراة الجولة الثانية من بطولة كرة السلة القسم الوطني أليف. بالنسبة للنتائج والبرنامج بليتو 6 أو 3 متاع العشية النادي الأفريقي النجم الساحلي ماتش القمة 6 متاع العشية بقية الماتشوات ليوسمو الاتحاد المونستيري ضد السي اس اس شبيبة المنازة نادي حمام سوسة نجم الراسي شبيبة القيروان دارية جرومبيريا ضد اتحاد الأنصار والملعب النابلي ضد نجم حلق الواد. الختام بأبرز ماتشوات الليلة بالنسبة لتصفية الكان غينيا الاستوائية فاز ضد سيراليون 1-0 زيمبابوي انهزم ضد الكونغو الديمقراطية 2-1 في دوري الأمم الأوروبية ماتش القمة انتهى لفرنسا ضد بلجيكا في بروكسل 1-0 بالنسبة لتركيا تنهزم في ميدانها ضد إيطاليا 4-1 سكوادرا زورا جورجيا أوكرانيا 0-0 أيرلندا الشمالية المجر دون أهداف رومانيا انهزم ضد البوسنة والهرسك 4-2 السويد فاز ضد بولندا 3-1 أرمينيا انهزم ضد مونتينيغرو 3-2 وليتوانيا قبرص 0-0.
0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, وهذا ساعتنا الثانية العشرة وخمسة وعشرين دقيقة على ديوان FM. نسلم عليكم ونقول لكم إن شاء الله مازلنا متواصلين معكم حتى للنص الليل, وما زلت برشا موزيكا كما العادة, برشا أخبار قاعدين نطبع فيها. نحاول هكا أني نسيكم شوية كمية, ما نحبش نحكي في المواضيع خاطر نهار كامل الواحد معناها يعاد يقرأ في الأخبار, يشوف في الريزو سوسيو, يشوف في الحاجات اللي قاعدين بيزار كمية اليوم, ولاو في بلادنا واحد مش عارف شنو يعمل, شنو يقول, شنو باللي تحكي باللي كذا, معناها حاجات كل نهار الا تشوف حاجه جديده اوترومون, كل مره تشوف حاجه ما كنتش متوقعها, ما كنتش تنتظرها, ما كنتش تسمع بيها, حاجات غريبه وعجيبه جدا. على كل انا كما قلت نحاولوا ننسيكم شويه في الحاجات هذيا, ونحاولوا هكا نبدلوا ساعه بساعه اخرى بالموسيقى. هذيك علاش نرجع بكم ليامات وقت اللي كانت الدنيا خير, وقت اللي كانت الدنيا كانت مش كيما توا, كانت عباد اخرى, ناس اخرى, كل شيء حاجه اخرى. على كل مش نرجع بكم البريود وين الموسيقى, ونرجع بكم ل 2004 اولديز. في اولديز الليله ومازلنا نحكيو على البيلبورد نتاع عام 2004, ومش نمشيو ديراكتومون مع المرتبه 25 وين نلقاو موسيقى ترجعنا للقلب نتاع 2004, للي بوب, للغامبي نتاع بدايه الالفينات. ومعنا واحد من لي رابور اللي لمعوا وقتها بسرعه كيما تشينجي, تشينجي اللي اسمه الحقاني هوارد بيلي جونيور, اللي حكيت لكم عليه ديجا كيما قلت وقتها نهار الجمعه, قلت لكم هو رابور امريكي من مدينه سان لويس, واللي عرفناه خاصه بغاني كيما رايتر, كيما هوليداي ان. اما في 2004 خرج بالبوم ثاني اسمه باور بالان, ومنه جاتنا غنيه مختلفه شويه على الكلوب بيتس نتاعو اسمها وان كول اواي. في الغنيه ذي تشينجي يبدل المود ويقرب اكثر للغامبي والرومانتيك, ومعه في الكورس المغني جي ويف اللي هو في الحقيقه الممثل والمغني جيسون ويفر. العنوان وان كول اواي يلخص فكره نتاع الغنيه, يقول مهما كانت المسافه ولا الظروف, الشخص اللي تحبه موجود ديما على بعد مكالمه واحده. الغنيه خرجت كسينجل في 2004, حققت نجاح كبير في امريكا, وصلت للمرتبه الثانيه في البيلبورد, لتكون من انجح اغاني تشينجي في المسيره نتاعو.

نمشيو للمرتبة 24 نحكيو على عام اللي كما قلت لغامبي والبوب عايشين واحدة من أقوى الفترات متاحهم ونلقاو ديو وجمع بين زوز أسماء كبار أليو تشاكيس وأشر. أشر اللي وقتها في قمة المسيرة متاعه خاصة بعد النجاح الضخم متاع ألبوم Confessions اللي خرج في 2004 ولا واحد من أنجح الألبومات متاع لغامبي في التاريخ. ومن الألبوم هذي جاتنا مايبو الغنية اللي تجمع أشر مع أليو تشاكيس. الغنية تحكي على حب قديم ما زال عنده تأثير. زوز أشخاص تفرقوا كل واحد مشى في طريقه أما الذكريات والمشاعر ما اختفاوش. العنوان هو تعبير أمريكي نجم يعني الشخص اللي تحبه أو الشخص القريب لقلبك. الغنية في حاجة متميزة أشر وأليتشا يغنيوا من زوز وجهات نظر زوز أشخاص عندهم ماضي مشترك وهذا اللي يعطي إحساس وكأنها محادثة بين زوز عشاق بعد سنوات من الفراق. والنجاح كان كبير برشا ما يبو وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد وقعدت في القمة لمدة 6 أسابيع وكانت واحدة من أكبر اللي هي عام 2004. والغنية ربحت زادة للساول ترين ميوزيك أورد وترشحت الجوائز أخرى ورسخت أكثر نجاح الألبوم Confessions.

في المرتبة 23 نلقاو موسيقى بوب ورامبي زادا وكلوبيت ان توكا من بداية الألفينات. نلقاو موسيقى من عند كريستينا ميليان. كريستينا ميليان مغنية وممثلة أمريكية من أصول كوبية كانت في بداية مسيرتها تجمع بين الموسيقى والسينما وظهرت في أعمال كيما Love Don't Cost a Thing. أما في 2004 جاتها واحدة من أكبر أغاني مسيرتها Deep It Low الغنية اللي كانت ليد سينجل من ألبومها الثاني It's About Time وشارك في كتابتها وإنتاجها مجموعة من الأسماء من بينهم رودني داركشيلد جيركنز المعروف بالإنتاج متاعه والعدد كبير من نجوم الغامبي والبوب والساوند متاع Deep It Low كان ميلانج بين الغامبي والبوب ويلي بوب ومع بيت في توش متاع كلوب واضحة وهذا اللي خلى الغنية تخدم برشا في الراديو في الدانس فلورز وزاد الغنية فيها مشاركة متاع فيبروس الرابر بيان سور في الرميكس وهذا ما زاد أعطاه حضور أكبر في عالم الهيب هوب والنجاح كان عالمي الموسيقى وصلت للمرتبة الخامسة في البيلبورد وكانت من أكبر الهيتس متاع كريستينا ميليان في المسيرة متاعها وفي بريطانيا الغنية وصلت للمرتبة الثانية ولات من أشهر الأغاني متاع صيف 2004 الفيديو كليب كان جزء كبير من نجاح الغنية بتصوير في أجواء متاع دانس متاع فاشن وهي صورة اللي كانت تتميز برشا في الفيديوهات متاع البوب واللي غامبي في الوقت ذاك يعني 2004 نحكيه على عام كما قلت كريستينا ميليان كانت من أشهر الفنانات وكانت من أكثر الناس اللي عملت نجاحات بما فيهم ديبت لهوه

22 نلقاو الدانس هول والغيغي والاغامبي اللي كانوا عاملين حاله كبيره في الكلوب وفي الراديو. معنا زوز اخوات توامم دخلوا المشهد الموسيقي باسم نينا سكاي. نينا سكاي هما التوأم نيكول وناتالي البينو من نيويورك ومن اصول بورتوريكو ومن ايطاليا زادا. في 2004 خرجوا باول البوم ليهم نينا سكاي اسمه، ومن نشر الاغاني اللي خرجت منه هي موفيا باري. الغنية تعاونوا فيها مع الـ مع الديو مع الدانس هول ديو جابا، والنتيجة كانت ميلانج واضح بين البوب الاغامبي والكاريبيان دانسول. البيت متاع الغناء مبني على ايشانتيون من كولي دانس الاليفانت مان، والساوند هذا كان حاضر بقوة في بداية الالفينات. اما الموسيقى عملت نجاح كبير وصلت للمرتبة الرابعة، ولت من الاغاني اللي مستحيل تسيباريها على صيف 2004. والغناء نجحت زادة في اوروبا ودخلت حتى لتوب 10 في برشا دول خاصة في بريطانيا وايرلندا. ونحكيو على فيديو كليب اللي مكمل المود متاع الغناية. نحكيو على دانس دي كولور ستريت هكا ستايل انرجي كبيرة، يعني بالضبط الصورة اللي كانت مثل الكلوب ولا الكلتور متاع الكلوب في بداية الالفينات، واللي خلى هالموزيكا ذي تكون من انجح الاغاني وحتى التوا مازلت تلعب في الراديو.

نمشيو للمرتبة 21 والأخيرة لليلة، ونمشيو مع واحد من أكبر الأسماء في تاريخ الراب ويلي بوب، نلقاو جايزي والاسم الحقاني تشارل كارتر، اللي كان وقتها ديجا واحد من أنجح الرابر في العالم وعنده مسيرة كبيرة فيها برشا ألبومات وديت. في 2003 خرج ألبوم اسمه The Black Album، واللي قال وقتها أنه باش يكون آخر ألبوم سولو ليه، ومن الألبوم هذا جيتنا واحدة من أشهر الأغاني متاعه Dirt of Your Shoulder، الغنية من إنتاج تاملاند، والبيت متاعها معروف بالبركيسيون والساوند المتميز اللي خلاها تتعرف من أول سوغون. أما العنوان جاي من تعبير معناها تقريبا جاهل الانتقادات والمشاكل، ونفذ على روحك الغبرة من على كتفك وكمل طريقك وما يهمك في حد. يعني جايزي في الغنية يحكي على النجاح، على ثقة في النفس، وعلى كيفاش ما تخليش كلام الناس والمنافسين يخليك تقف، وإلا يكون لك من العرقيل في في في مسيرتك. الغنية كانت من أكبر الهيتس بتاع الألبوم، وصلت للمرتبة 15 في البيلبورد، وتأثيرها تعدى الشارتس خاصة مع الفيديو كليب الإيكونيك، لحظة اللي جايزي هو يغني قدام خلفية هكا باكراوند كحلة مسودة بسيطة في فيديو يعكس المينيماليزم اللي كان حاضر في البلاك ألبوم. والغنية رجعت للواجهة بقوة في 2004 وقت اللي جايزي ظهر بها في واحدة من أشهر لحظات الهيب هوب التلفزيونية مع الألبوم هذا اللي حاضر بقوة في الثقافة الشعبية في الوقت.

0: كالفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة الليلة باش نسمعوا ملحم بركات في تاع ننسى يجاو ننساو كوميم شوية ما نقولش خسارة هو تعادل ولكن بتعمل خسارة للمنتخب الوطني اليوم أمام منتخب بوتسوان. للأمانة وين ماشيين بالكرة القدم؟ ماذا تنتظرون من مكتب جامعي فشل سابقا وما زلنا صابرين على الفشل نتاعو؟ فشل سابقا معناه باش ينجح توا ما نتخيلش للأمانة. وهاو نشوفوا في النتيجة نتاع الشيء هذا وتقال الكلام هذا قبل وقلنا هذا خلنا نعطيهم فرصة يبقى مكتب وملعبية وكل معناها فما حاجة لازمتها تصير الكرة القدم التونسية باش ترجع شوية على الأقل للبريق متاعها لأنه هكا قدام بوتسوانا معناها وغاندا نخرج بنتائج من نوع هذايا وكما أوغاندا في بلادنا والأول مرة تمركينا معناها حاجة من عشنو نجم نحكي أنتوكا تعال ننسى جاو ننسى شوية نسمع شوية موسيقى حلوة عملوا معها بون كيف بهيرة العوجي تكون معاكم شوية آخر بالأخبار وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: النهار متسمي على صباحه وصباح رباح. تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة. صباح خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوانا فام صوتكم في ساعة سعيدة صحصح وزيدها. كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للـ5 متاع العشية على ديوانا فام السبور غرام.
0: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ديوان اف ام عسلمة. الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي بعنوان السنة الحالية 2026 تنطلق يوم الأربعاء القادم من الساعة 9 صباحا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالمناسبة تظاهرة تحسيسية بالتعاون مع الهيكل الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وبحضور عدد من الشركاء الدوليين، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي وتشجيع النساء للإقبال على خدمات الكشف والمتابعة الصحية. المعهد الوطني للزراعة الكبرى يواصل تعزيز قدرات الفلاحين الرواد من خلال مسار تكويني مخصص لتثمين المياه الخضراء في الزراعة الكبرى وصحة التربة، وذلك في إطار مشروع تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية من خلال حوكمة الموارد الطبيعية. وتساهم هذه الدورات عبر مقاربة تكوينية متسلسلة وتشاركية وتطبيقية وموجهة نحو الممارسة في تعزيز مهارات الفلاحين الرواد بما يمكنهم بدورهم من نشر هذه الممارسات الفلاحية وتقاسمها داخل مناطقهم بولاية جندوبة. رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش ساسي علي يقول إن التجربة النموذجية بتزويد مراكب الصيد البحري بمحركات كهربائية بديلة تعمل بالطاقة الشمسية تندرج ضمن مشروع إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري الممول من وكالة التعاون البريطاني بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة. وبيّن أن المجمع تولى تركيز ألواح شمسية بمقره لشحن البطاريات يوميا ووضعها على ذمة البحارة وفق قوله في برنامج 60 دقيقة لديوان فم. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي في صحة ما نشره موقع أكسيوس رغم تأكيده أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة، وقال لم أعرض على إيران أي شيء وتقرير أكسيوس كاذب وعليهم سحبه فورا. التلفزيون الحكومي الإيراني في نقل عن مصادر تعرض جزيرة قشم لهجوم أو ورود تقارير عن وقوع انفجارات هناك، وذلك بعد أن أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بسماع دوي يشبه الانفجار من جهة البحر.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
1: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
3: نايت كلاب.
4: نايت كلوب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. الاكيد انه راه كل غنية ناجحه فما ناس بيهايند ذا سونغ. شاعر كتب احلى الكلمات وملحن صنع احلى لحن وموزع خرج الغنية في احلى صوره، وشكون منا ما يعرفش الهيتات هذه اللي كسرت الدنيا.

الكتات هذه الكل وراها نفس كاتب الكلمات، الشاعر الغنائي الفنان التونسي المتميز حاتم الجيزاني، اللي يعتبر واحد من أبرز القامات الفنية والأسماء اللي خلت بصمة ذهبية في تاريخ الأغنية والدراما التونسية، وما زالت أغانيه نسمعوها ونحبوها. مسيرته مليانة بأحلى الأعمال الناجحة فضل كلماته التونسية البسيطة والراقية، واللي وصلت للجمهور العربي وعاشت في بال التوانسة والعرب وقت اللي تغنيت بصوت نجوم نحبوهم وترجمت الأحلى أغاني. أنجح تعامل فني في مسيرة الجيزاني كان مع النجم التونسي والعربي صابر الرباعي، واللي شكلوا مع بعضهم ثنائية استثنائية صنعت منعرج حقيقي في بداية صابر، وقدموا مع بعضهم روائع تغنيت في برشا مواضيع ما بين لوعة الغربة، عشق البلاد، الحب والدلال، أغاني سمعت في العالم العربي الكل وكانت صرخة وصلت وزلزلت الساحة الفنية، وقالت الأكبر النجوم إنه فما بلاصة بيناتهم النجوم التوانسة نجحوا باش يلمعوا في سماء الفن ويفكوا الأضواء. عشيري الغالي كتبها حاتم الجيزاني ولحنها وغنيها صابر الرباعي، وكانت من أحلى ما غنى هي وغنية الغربة وخلوني معها هي وماذا لو، كلهم كلمات بإمضاء الجيزاني وألحان صابر الرباعي بيدو.

ما نجموش نحكيو على الجيزاني وصابر من غير ما نذكروا العمل اللي كسر الدنيا وعمل بصمة كبيرة في الساحة الفنية والدرامية، وهو جينيريك مسلسل صيد الريم اللي خرج في عام 2008. كلمات أقل ما يتقال عليها أنها رائعة، وزادها لحن وتوزيع الموسيقار الكبير ربيع الزموري إبداع، وبصوت صابر هزتنا لدنيا أخرى، وهذا اللي خلى جينيريك صيد الريم يعتبر لليوم من أنجح وأقوى لي تيتخ. أغنية ناجحة ومحبوبة برشا عند الجمهور الكل، وديما يغنيها صابر في حفلاته في المباشر. نخليكم مع واحدة من روائع صيد الريم. تحلم بغراب كبير.

بخلاف النجاحات هذه الكل يقعد أقوى تعامل جمع صابر الرباعي وحاتم الجزاني هو غنية صرخة اللي خرجت عام 1996. غنية كانت بالفعل صرخة، صرخة زلزلت مسار صابر الفني وصنعت شهرته العربية فضل كلماتها القوية ولحنها المتميز، وهي من ألحان الموسيقار الراحل محمد علام وتوزيع حمادي بن عثمان. غنية لقات نجاح مش عادي واعتراف كبير من نجوم في العالم العربي بينها واحدة من الروائع، وعلى رأسهم أميرة الطرب الراحلة وردة الجزائرية اللي صرحت بكل حب وانبهار في أكثر من حوار إنها تمنيت لو كان كانت غنية صرخة غنيتها هي ومن نصيبها، على خطرها تحفة فنية متكاملة من حيث الكلمات واللحن والأداء المتميز لصابر الرباعي. صرخة صابر الرباعي، إبداع حاتم الجزاني ومحمد علام.

وسط النجاحات والمحطات التاريخية اللي بنتها كلمة الجيزاني في مسيرة صابر الرباعي، بقى عنده لوم وعتاب على صابر. حاتم الجيزاني في أكثر من مناسبة صرح وقال: اللوم على عشيري الغالي، على خطر قديش من مرة في قنوات عربية كيف يحكي على نجاح صرخة وكيفاش غيرت حياته ما يذكرش اسم الكاتب حاتم الجيزاني والملحن محمد علام، اللي لولاهم هما الصرخة عمره ما كان باش يتسمع لها صوت.

بخلاف تعاملوا مع صابر الرباعي، حاتم الجيزاني كانوا رابر شهيتات وتعامل مع كبار النجوم، وهو اللي كتب كلمات جينيريك مسلسل من أيام مليحة اللي أبدعت في غنائه برشا إحساس عالي وراقي الديفا أمينة فاخت. في إحساس بالحب ما له حدود، هكا كتب الجيزاني وهكا غنيت الديفا أمينة فاخت.

مازالة الإبداعات اللي عملها حاتم الجيزاني. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقوا أقوى بلاي هيت باي فوفا. بلاي هيت، all hits all the time. باي باي.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مشاهدي منتصف الليل ديوان FM عسلمة. الغرفة الوطنية النقابية للمساحات الخاصة توجه نداء استغاثة للتدخل العاجل لتفادي توقف نشاط العديد من المساحات وأزداء خدماتها للمضمونين الاجتماعيين بسبب أزمة مالية خنقة ناتجة عن تراكم ديونها وعدم استخلاص مستحقاتها. وضحت الغرفة في بيان صادر إثر جلسة عامة طارئة انعقدت يوم 24 سبتمبر الجاري أن هذه الأزمة تعود بالأساس لعدم خلاص مستحقاتها المالية من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ 8 أشهر كاملة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية اليوم الثلاثاء قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. الصناعة الميكانيكية والكهربائية تتصدر قائمة الصادرات التونسية نحو السوق الجزائرية مستأثرة بنسبة 56.53% من أجمال الصادرات، تليها الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 31.53%، ثم المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 7.5% وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. مجموعة جمعيات غرب ووسط وشمال إفريقيا لقرى الأطفال سواس تنتخب رئيس الجمعية التونسية محمد مكديش لتولي رئاسة هذه الهيئة الإقليمية. ومحمد مكديش يوضح أن هذا الانتخاب يترجم الثقة في التجربة الوطنية في مجال رعاية الأطفال في قيد السند العائلي، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس الدور الريادي الذي تطلع به تونس على المستوى الإقليمي في هذا القطاع. إلى الشأن الدولي، وكالة إرنا تنقل عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقي تأكيده إجراء مباحثات مع الوسطاء القطريين بشأن تنفيذ شروط إيران. وقال عرقجي إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيطين القطري والباكستاني كان قائما دائما، لكنه أكثر جدية الآن.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان FM، ما يفوتك شيء.
2: مرحبا بمستمعي ديوان FM وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان FM. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة، وقضية اليوم باش تهزنا لسوريا الشقيقة وبالتحديد البيت سحم، وهي مدينة موجودة في منطقة باب بيلا فيما يسمى بغوط دمشق، وهي مجموعة من حقول الغناء والأشجار المثمرة، وما ثماش برشا كيفها في العالم الكل، وتعتبر أخصب مكان على وجه البسيطة. وعلى فكرة غوط دمشق تبعد 4 كيلومترات على مقام السيدة زينب بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ويقولوا اللي هي مدفونة في سوريا. بيت سحم هي مدينة سكانها مسلمين سنة، وشهدت معارك كبيرة ما بين القوات النظامية يعني الجيش والميليشيات الموالية لبشار الأسد والمعارضة المسلحة واللي يعتبرهم النظام انقلابيين، والتوى ما زالوا يأكلوا في بعضهم، والمدنيين الأبرياء هما اللي ماشيين ضحايا القصف المتبادل بيناتهم. ولو كان جات الأمور على حد الحرب يمكن الشعب السوري يصبر على محنته، لكن الانفلات الأمني اللي صار من تالى الصراع ما بين السلطة والقوى المعارضة المسلحة لها، والتقتيل والتخريب اللي يقوموا به الدواعش بتوكيل من أمريكان وتركيا وبعض الدول الأخرى من الخليج، غيرت تماما المعطيات وخلات الشعب السوري يعيش في رعب ما عاشوا حتى شعب آخر قبله. هالحرب هذه تعملت من أجل إسقاط النظام تحت عنوان الربيع العربي، لكن النظام في نهاية الأمر ما سقطش، ومنسوب الجريمة زاد بشكل مهول، والميليشيات النظامية والعصابات اللي كونوها رجال المخابرات ترتع في البلاد وعايثة فيها فساد، واللي ما يقوموش به جماعة داعش يعملوه هما سطو، سرقة، اغتصاب، قتل وتنكيل. وباش ما نطولوش عليكم، هالانفلات هذا خلى العديد من عناصر الجيش والشرطة والمخابرات يوليوا ضالعين في تجارة المخدرات. واليوم سوريا هي نقطة رئيسية متاع مهربين بأنواعهم، ومواني اللاذقية وطرطوس يشهدوا على هذا، لأن الكميات اللي دخلوها ضباط النظام واللي سيروا فيما لا يقل عن 255 شبكة متاع التجار تتوزع على الشرق الأوسط الكل، ومن غير ما نقولوا أن التجارة مساعدة الناس الكل داخل سوريا أو خارجها، وفيهم بعض أقطاب النظام نفسه باش ما نعموش. وفي نفس السياق يلزمكم تعرفوا أن سوريا ولات الخامسة في ترتيب الدول الأكثر إجراما في الشرق الأوسط، وتحتل المرتبة 31 عالميا، والفضاءة اللي تصير فيها يصعب أحيانا تصديقها، وقضية اليوم خير دليل على ذلك. وبش ترجع بين 3 سنين للتالي، وبالتحديد لشهر جوان 2020. نهار 1 جوان 2020 مع 6:30 متاع الصباح، وموش بعيد على باب بيلا وفي نواحي شارع فلسطين وشارع عبدول، الناس بدأت تفيق من النوم وتقصد في ربي للأعمال متاعها. لونهجة ما زالت فارغة، وزوز شبان طلعوا للطاق الثالث متاع عمارة محترمة يسكنوا فيها تجار وموظفين وناس متيسرين. واحد منهم اسمه محمد أحمد مرزوق، عمره 20 سنة، وينتمي لميليشيات الأسد، شابحة كما يسميهم في سوريا. هالشاب هذا يعمل بلومبيي، يعني لحام بلغتنا، وإلكتريسيان، يصلح في الضوء. والآخر اسمه محمد عمر مصطفى، عمره 22 سنة، إلكتريسيان، وهو المعلم، وهو اللي دق الباب على مول الدار واللي اسمه ياسر صعب، عمره 38 سنة، سايغي ويخدم في حانوت بوه في بيت سحم، ومازال كيسكن هو وعائلته في هكا العمارة. عنده بالضبط 2 شهر ومازال كيخرج من مرمى، يعني إصلاحات في الشقة متاعه. في ترابط هالأحداث، ياسر صعب ومرته وصغاره 3 واللي هم على التوالي، بشار 11 سنة، هيفا 9 سنين، عبد الرحمن 4 سنين، كانوا راقدين في خطاية النوم وما سمعوش الدقان. ياسر هو اللي باش يفيق لأنه الضرب على الباب قوى. تقول شرطة، بدأ يتسائل أشكون هالمدعي اللي طير عليه عقاب نومة. مختصر الحديث قام ومرته تتمل من البحذاه وخرج يدهشر حل الباب، يلقى عمر مصطفى واقف تبسم له وقال له صباح الخير عم ياسر، وراه شخص آخر ما يعرفوش هزز كيساوتي، يعني صندوق عدة أو دوزان متاع خدمة، دنكس راسه حاشم. وباش نحطوكم في الإطار، عمر مصطفى هذا هو اللي عمل لانستالاسيون متاع شقة ياسر، يعني من ماء وضو. الحاصل سألوا قالوا لاباس، ما في بالي كملت خدمتك. الآخر قالوا لا، أما راني عندي شانتي في السيدة زينب، قلت قبل ما نمشي له نتعدالك نتفقد الأمور. قالوا الأمور راهي باهي على أحسن ما يرام، ما فما حتى مشكل، الضو يخدم والماء كيف كيف، 5 على 5. عمر مصطفى قالوا ميسالش، خلي واحد يثبت الثبات باهي، وإلا مستخسر فيه قهوة، راهو ماء وملح. مختصر الحديث، ياسر خلاه يدخل هو وصاحبه، لكن عن مضض قال لهم تفضلوا اقعدوا في الصالون، واستاذن منهم دقيقة باش يمشي يجيب لهم القهوة. سكر هكا البيبان متاع الصالة واللي يسميهم أكورديون، يعني كيما البرسيانات فردة تتسكر على فردة، ومشى للكوجينة. يلقى مرته واقفة في الكلوار متحيرة، تحب تعرف شكون اللي جاوهم على الصباح. قال لها يجا معايا ساعة نعملوا قهوة. قالت له لشكون؟ قال لها العمر مصطفى الإلكتريسيان. ايش مجايبو عالسباح؟ قال لا جاب شي يتفقد الخدمة متاعو مريقلة ولا لا، ومش وقته توا الحديث، برا طيب قهوة. مرت ياسر دخلت للكوجينة وهو رجع بعدها كزويز، يلقاهم مشاعلين سواقر والدنيا عجعجوها بالدخان وغادسين في الحديث. قعد بحذاهم ويحكي بريحة الشوارب، وبعد مدة صغيرة سمع دقة خفيفة على بيبان الصالة. قام ومشيخ دائماً عند مرته الطبق اللي فيه القهوة وكعبات الحلو وما تبعهم، ورجع باش يحطهم على التابل باس، يعني الميدة والطاولة متاع الصنو، ولهنا وعلى تطبيس وجيه ضربة بسكينة طويلة متاع ذبيحة دخلت له طول في كرشه، والشفرة متاعها مشيت حتى الفوق ترشقت له ما بين زوز فقرات، وما بقات كان اليد متاعها باينة في فم المعدة. بطبيعة الحال الدم خرج نافورة ومشى طول الوجه عمر مصطفى اللي خرج السكينة وزادت عن بيها ياسر في صدره. المسكين شهق شهقة واحدة وعينيه زعزت من قوة الطعنة، ولا نجم لا يسيح ولا حتى يتوجع لأنه ما كانش يتصور اللي صار له. والمفاجأة في حد ذاتها كانت قاتلة، وصاحب عمر مصطفى يعني محمد مرزوق جبد رشاش حربي يهدد به في ياسر ويتبع في المشهد على أساس أي حركة يعملها يطلق عليه النار. لكن هو المسكين طاح على ركايبه وتكب على هكا الطبق متاع القهوة طيح اللي فيه الكل، وما يكفيش اللي تلقاه من طعنات عمر مصطفى زاد كمله طعنة أخرى على مستوى الرقبة حب يذبحه. واختف الرشاش من يد صاحبه محمد مرزوق وبدأ يضرب فيه بالكراس متاعه على راسه حتى لين المسكين تكب وفارق الحياة. في نفس الإطار وفي وسطها كالدار، مرت ياسر صعب كيما يقولوا قلبها خبيرها، ودوب ما سمعت اللطخة متاع راجلها حلت هاك الباب وشافته يعوم في بركة متاع دم. وقتها تسرعت وبدأت تسيح. محمد مرزوق مشي حتى لها الرشاش على راسها باش تسكت، وعمر مصطفى سكر لها فمها بيده وبدأ يكركر فيها حتى لبيت النوم. والحد هكا اللحظة هكا الصغيرات يعني بشار وهيفاء وعبد الرحمن ما فاقوا بحتى شيء، مازالوا راقدين وما فاقوش بأمهم كيفاش دخلها عمر للبيت وقال لها وين المصاري، يعني وين الفلوس.
3: وين المصاري؟
2: قالت له ما فيش مصاري. وجات باش تسيح وعمرت عنها في كتفها. المسكينة السيحة بقات في حلقها وقال لها لو كانت تعاود تحل فمك نذبحك قدام ولادك، وعاود قال لها وين المصاري.
3: وين المصاري؟
2: ومنها قال صاحبه محمد مرزوق هات الحبل. لاخر حلك الكاسة أوتي اللي فيها الدوزين وجبد منه مجموعة من الحبال ومشى البيت النوم ارماهم له. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، مرت ياسر مشيت بالسيف للقلص ودمها يشرشر، حلته وجبدت منه صندوق فيه 600,000 ليرة يعني أقل من 4 ملايين بفلوسنا. وكي شاف اللي المبلغ صغير رشق لها السكينة تحت عينيها قريب يخرجها لها وقال لها وين هم الفلوس الأخرين وهاتجبد الذهب. راجلك سايغي وبوه سايغي أكيد راو عندكم تورناتا لهنا في الدار. المرأة المسكينة زادت تفتفت تحت الحوايج وفي مكاتب الفيستا متاع راجلها المعلقة ورا الباب، وخرجت منهم في قلب بعضه ما يقارب 70,000 ليرة. وزادت كملت له صياغتها الكل، المخبية واللي في رقبتها وصوابعها ومعاسمها، وشركة حبل فيها كعبتين ليرة احنا نقولوا لها دولار، وبلالة وخوات مفرادي حطتهم له في شكارة قماش ومدتهم له. عمر مصطفى خذاهم من عندها وتعنها تعنى في كرشها جابها المسكينة ملطوخة، وقرت لها يديها وسقيها وقطع غلاف متاع الخدة كملها به فمها. وصاحبه باقي البرة في الصالون يتفرج في ياسر صعب اللي عمه يختص في دموماته. لكن الغريب في الأمر أنه عمر مصطفى ما كفاهش اللي عمله، وقام باغتصاب هاك المرأة المسكينة المكمة ومقرتة، ومن بعد عيط لصاحبه باش يقوم بنفس العملية يعني يغتصبها.
4: يقوم له بروح
5: تعال هون خلينا ناخد المصاري بالأول.
4: هل هي المصاري؟
2: وفي نهاية هالمشهد اللي يدمي القلب، عمر مصطفى كمل قتل مرت ياسر واذبحها من الوريد للوريد وصاحبه يتفرج فيه. في مجريات هالأحداث الدامية يقول القايل هكا الصغيرات وينهم؟ هذا الكل ما سمعوا شيء؟ الطفلة صفاء هي اللي طاش عليها النوم وخرجت من بيتها مرعوبة تجري وتلقى روحها كف وغرزة هي وعمر مصطفى كلهم بلحت بالدم من راس ساقيه وفي يده سكينة. هي جات باش تسيح وتهرب واختفها خطفان، سكر لها فمها ورجعها لبيتها وقرتها كما أمها. وفي نفس الوقت صاحبه محمد مرزوق شاف بشار وعبد الرحمن خارجين من بيوتهم يفركوا في عينيهم، حتى كالرشاش متاعه على كتفه واختفهم الاثنين، سكر لهم وفامهم في انتظار أنه عمر مصطفى يجي ويربطهم كما ربط الأم والبنية صفاء. وهذاك هو اللي صار. من بعد رجعوا طفل بشار لبيته وأخوه عبد الرحمن حطوه في الكوجينة، ولهنا من المفروض خذاوا اللي حبوا عليه من ذهب وفلوس شنو اللي مازال باش يزيدوا يتفتوا حويجات، وهزوا ما خف حمله وغلى ثمنه من هواتف ذكية وحواسيب وتفاتف أخرين كما المناقل. ومن المفروض يمشيوا على رواحهم لأنه في نهاية الأمر هما جاءوا من أجل السرقة. لكن عمر مصطفى عنده رأي مغاير تماما، وبقية الأحداث اللي باش تسمعوها على غاية كبيرة من الفضاعة.
3: احكي لي كيف خططوا للجريمة وكيف نفذتوها؟
6: قبل بالنهار كنت قاعد أنا ومحمد رفيقي ونعرفه أنه مع المصاري، فقررنا أن نفوت لعنده الساعة 6:30 الصبح بالوقت اللي هو بلازم ينزل فيه على المحل. وتوصلنا على البيت لقيناه موجود، فتنا على البيت استغرب في ناس الصبح جايين بكير ناله نشرب فنجان قهوة جايين كفي لك الكهرباء، هو عم يحطنا القهوة طعنته أول طعنة.
3: وين طعنته؟
6: خاصرته وبرقبته. فقال لي إنه شو بدك؟ قلت له ولا حرف. زوجته إجت تصرخ، حطيت إيدي على تمه لوين المصاري، طلعت لي المصاري وسألتها على الذهب، طلعت لي المحبسين الذهب والليرتين ذهب وربطت لها إيديها وتمه. طلع هون ولد الكبير من عندهم عمره 11 سنة،
3: طلع من غرفة تانية،
6: طلع من غرفة تانية عم يصرخ. ربطته وربطنا الأولاد مشان ما يضلوا يصرخوا. طعنت الأم.
3: قبل ما تطعنها شو عملت؟
6: اغتصبتها وطعنتها بعد ما خلصت.
3: كم طعمة؟
6: فوق 17 طعنة.
2: في تسلسل هالأحداث عمر مصطفى وبنفسها كالسكينة اللي قتل بها البو ياسر صعب تخلى البيت الطفلة متاع صفاء، والمسكينة كانت ملطوخة في القاعة تفارع تحب تحل الرباط متاعها، وطول سدلها طعنة في صدرها على مستوى القلب وكمل عليها بخمسة أو ستة طعنات أخرين في جرة بعضهم في نفس البلاصة. قربها المسكينة تخريب والدم متاعها ولا نافورات حتى لين وصل للسقف. ووقتها تلفت لصاحبه محمد مرزوق وفي يده بارودة يعني مسدس كما يقولوا السوريين واللبنانيين، وخزر له خزرة وكأنه يشجع فيه باش يكمل اللي بداه. ووقتها الاثنين مشاو لبيت الطفل الصغير بشار، وعمر تخلى عليه بالطعن في صدره وكرشه، وما كفاهش هذا كمل عليه بالطعن في ظهره الحاصل رد أشلاء. وباش ما ندخلوش في أكثر تفاصيل، الطفل الصغير عبد الرحمن واللي عمره 4 سنين وخلاوها في الكوجينة، الموتة متاعه كانت أشنع وشنع. بعد التعانات اللي تلقاها حطولوا المحرمة متاع أمه في رقبته وبداوا يكبسوا عليه حتى لين المسكين تقطع عليه النفس ومات. بعد الإنجاز الإجرامي عمر مصطفى ومحمد مرزوق خزروا لبعضهم على أساس جاء وقت الهربة، ودبروا ساشيات حطوا فيهم كالمسروق. ومرزوق جاء خارج يا أخي عمر جبدو، قالوا في باله كفينا مازالت الخدمة، استنى شوية. الآخر بقى باهت فيه شنو اللي مازال يحب يعمل بعد اللي عمله. عمر مصطفى قالوا ما نمشي ولا ما نحيو البصمات متاعنا في الدار، معناها يطمسوا أثار الجريمة متاعهم، وبكل بساطة طمس الأثار باش يكون عن طريق الحرق متاع البورتمان على أساس أنه ما عاد يبقى حتى دليل مادي. لكن كيفاش باش يشعلوا النار وهما لا قراوا حسابهم لا في إيسانس ولا في أي مادة حارقة أخرى؟ ولهنا عمر مصطفى لقى الحل، مشال الكوجينة وسل الكواتش متاع الغاز وحلو وشعل النار ببريكية، وهكا الكواتش ولا كيشاليمو في ومية ولا سامور متاع نار، وهكا الدار لهبت الكل. وما كفاهمش زادوا كملوا شعلوا الريدوات ولقاو جرايد ومجلات طيشوهم في وسطك الحريقة مش تزيد تلهب. من بعد نحاو المفاتح الكل متاع الدار، خرجوا سكروا باب اللوح وباب الحديد البراني ولاذوا بالفرار كما يتكتب في تقارير الأمنيين. نهج التريبينال

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت وقائعها في سوريا في عام 2020 في العاصمة دمشق وفي منطقة يقولوا لها بيت سحم، أول نهار في جوان زوج شبان، واحد اسمه عمر مصطفى 22 سنة والآخر محمد مرزوق 20 سنة، دقوا على دار ياسر صعب مع 6:30 متاع الصباح. وعلى فكرة عمر مصطفى هذا هو اللي عمل الانستالاسيون تاع الضوء الماء في دار ياسر صعب، معناها يعرفوا مليح. لكن اللي ما يعرفوش مولا الدار أنه السيد هذا وصاحبه ينتميوا للميليشيات النظامية وجاءوا باش يسرقوه، وفعلا سرقوه. لكن قبل السرقة قتلوا له مرته بعد ما اغتصبوها وتداولوا عليها، وقتلوا له ولاده الكل، صفاء اللي عمرها 9 سنين، بشار اللي عمره 11 سنة، وعبد الرحمن اللي عمره 4 سنين. وعملية القتل كانوا على غاية من البشاعة، وبطبيعة الحال بعد عملية القتل أضرموا النار في الدار وهربوا. في هالمرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه إذا إنسان مازال عمره في الحياة يتكتب له عمر جديد، والأقدار تخليه يتجاوز كل العقبات، وهذا باش ينطبق على البو، واللي رغم الطعن اللي تلقاه والضرب اللي كلاه بك الكراس متاع المسدس على قبعته والكميات الهائلة من الدم اللي خسرها، القدر عطاه القوة باش يسحب في وسطك النار بحرارة الروح حتى البيت النوم، في باله باش ينقذ مرته، لكن الوهج متاع النار رجعه وباش يتخنق المسكين بالدخان. لكن وقت اللي الحريق اخذ أبعاد ما عادش ممكن أنه يعمل أي شيء، والنار شدت في زهزات البيبان وفي كل ما هو لوح، وهاك المحل ولا جهنم على حاله. والمصيبة أنه ياسر صعب ما عنده حتى وسيلة باش يطلب بها النجدة بما فيهم التليفون، وحتى من باب الدار اللوح والحديد مسكرين، وكما تعرفوا المجرمين هزوا المفاتح. والحالة اللي كان عليها ياسر صعب صعيبة أكثر من لازم وما تسمحلوش باش يسيح. ولهنا المسكين مشال شباك وهو يفغم الدخان باش يطل على جاره اللي بجنبه، وتشعبت تشعبيت وحلو وبدا يشاور بيديه ويلطخ في البرسيانات على الحيط، فمش ما جاره يسمعه. لكن لا حياة لمن تنادي، وهذا ينجم يعطيكم فكرة على الحياة في بلدان تختل فيها الأمور ويصير انفلات أمني وانخرام تام للنظام العام، لأن وقتها لعاد جار يسمع جاره، ولعاد جار يخزر الجاره أو يحاول باش يعرف شنو حواله وشنو اللي صاير له. وهيك الناس الكل تولي لا يرد فاس على هراوة، ونفسي نفسي ولا ترحم من مات. في نفس هالإطار الجهنمي والنار تاكل في الدار، أولاد الجار شافوا ياسر صعب يضرب في البرسيانات وينادي بيديه، ووقتها نبهوهم أنه الدار اللي بجنبهم طالع منها برشا دخان، وقالوا له راهو جارنا بكل دم ويحاول باش يطل من الشباك ويستغاث. وهوك في الأثناء الدخان ولا خارج من تحت الباب متاع الدخول، والجار اللوتاني حس بسخانة غير طبيعية، حتى لين الجيران الكل فاقوا أنه البرتمان متاع ياسر صعب كلاتوا النار، وخرجوا وفهموا منه أنه الباب مسكر وما عندوش مفاتح. ووقتها خلعوا هكا الباب الحديد وبعده الباب اللوح، وفي الأثناء سبق أنهم كلموا رجال المطافي والشرطة وسمعوا المنبهات متاع كمين الحماية المدنية كي جات.

دم أو خالي من الطعنات، خلف الحروق البليغة واللي أغلبها من الدرجة الثالثة. وأكثر وحدة ضرت هي الأم، المسكينة لقاوها تقريبا فحمة، وهذا دليل أنها هي بيدها شعلوا فيها النار لإتلاف أثار الاغتصاب. وهكا الوليد عبد الرحمن هو الوحيد اللي منعوا الماء متاع البنوار، على خاطر بعد ما ضربوه بالسكينة وخنقوه وقتلوه حطوه في البانو وسيبوا عليه الماء. فيها المرحلة هذه من القضية، وفي انتظار أنه ياسر صعب يسترجع الوعي متاعه بعد ما خضع للعناية المركزة وينجم يقولوا لهم شنو اللي صار بالضبط، المحققين قاموا باستجواب الجيران الكل، فماش ما يدلوهم على هالمجرمين اللي قاموا بالمجزرة والحريق. ولهنا بشارة صعب، يعني بو ياسر صعب، دوب معلم بالمسألة جاي يجري، والأمنيين كي سألوه يشكش في حد قتل العائلة متاع ولده وحاول باش يقتله هو، ما كان يملك حتى إجابة. الراجل من كثر الصدمة بكش. وبتبيعها في بلاد كما سوريا ما زالت في حالة حرب، وداعش الدور بكل حرية وتقتل حتى في قلب دمشق. الناس امشاوا العملية انتقامية، نفذوها الإرهابيين وإلا جماعة أخرين، وقالوا أنه ياسر صعب عنده مشاكل مع الميليشيات النظامية، وبالتالي ينجموا يكونوا هما المسؤولين على تصفيته وتصفيت عائلته. وخلف هذا ما يعرفوا حد في هكا الحومة، وكما سبق وقلنا لكم الزال عنده شهرين كيسكن في هكا البرتمان، والناس ما يعرفوا عليه حتى شيء لا في سيرته أو توجهاته السياسية. وهذاك علاش اللي صار يبقى نقطة استفهام، والبو كيف كيف ما يملك حتى إجابة على تساؤلات المحققين والمواطنين. في تسلسل هالأحداث وباش ما نفوتكمش بالحديث، عمر مصطفى ومحمد مرزوق بعد ما نفذوا العملية الوحشية خرجوا من هكا العمارة واخذوا تاكسي ومشاو الحي الزاهرة في دمشق. لقاو تركينا تحت الجسر اللي شق الحي هذاك، وجبدوا المسروق وعملوا قسمة بيناتهم، مش قسمته خيان بطبيعة الحال، لأنه عمر مصطفى كما قلنا لكم هو المعلم، يعني خذا نصيب الأسد. وعلى هذاك أعطى محمد مرزوق 200 ليرة وطيش له بلالته وخواتم ومعهم تليفون وأورديناتور. قال له هذاك بايك، أنت ما عملت شيء، وإذا كان باش نتشدوا الاثنين أنت تمنع، أما أنا نمشي إعدام. وبعد ما تمت القسمة الاثنين بقاوا يخموا شنو باش يعملوا. بالنسبة لمحمد مرزوق، وبما أنه من الميليشيات النظامية والسيد ديما يحوس برشاش حربي كيما برشا كيف وبتعلة حماية النظام، قال شكون شافني أنا ولا فاق بيا، وحتى اسمي ما يعرفوهش، وحتى حد ما تلمحنا وإحنا داخلين للبورتمان، ومادام قتلناه وقتلنا عائلته الكل ما ثم حتى ريسك، ومن غير ما نقولولكم اللي ما في بالهمش بياسر منع. والأطباء بعد مجهودات كبيرة تمكنوا باش ينقذوه من موت محقق، وما بقى للمحققين إلا أنهم يستناوا اللحظة اللي نجموا يستجوبوه فيها على ظروف وملابسات المجزرة اللي صارت في داره. ولهنا نرجع للقاتل الرئيسي عمر مصطفى. في ترابة هالأحداث عمر مصطفى كلمبوه، ولهنا اللي يلزمكم تعرفوه أنه المقاولات متاع الكهرباء اللي يخدم فيها هي متاع والده واللي كان مدلله برشا، هو نهار يخدمه 10 لا وديما يلقى مصروفه تحت المخدة. وكي كلم بوه قالوا لي هو ناوي يسافر، معناها يهج من سوريا ما عادش يحب يقعد فيها. لكن بوه وقت اعطاها خبر زعزعه ما كانش ينتظر فيه، قال له الشرطة جات تفركس عليك في الدار لأنك مورط في هجوم على دار واحد اسمه ياسر صعب، ومتهم اللي انت قتلته هو وعائلته الكل، أما راه هو الوحيد اللي منع من الموت. عمر مصطفى دوب ما سمع الكلام هذا متعبوه قريب يستنقط وقلبه يقف، لأنه ما كان يتصور حتى لحظة أنه ياسر صعب باش يبقى حي. في تسلسل هالأحداث عمر مصطفى مشيت خبى في دار واحد من صحابه وعاود طلبوه وقال له يحب يتقابل معاه، والموعد تحت الجسر متاع الزاهرة. وبوه قال له اللي هو باش ياخذ تاكسي ويجي، لكن ما كانش يعرف اللي دار بوه كانت

0: توقع بالشرطة وأجبروه باش يتبع التعليمات متاعهم، لأنهم عملوا خطة باش ينصبوا كمين العمر مصطفى. وفي لحظات الجسر متاع حي الزاهرة والمحيط متاعو ولاو منغمين بالشرطة والجيش والميليشيات النظامية والشبيحة بأنواعهم. وفي الأمور هذه السوريين ما يغلبهم حد. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، بو عمر مصطفى طلع في تاكسي مجهزين هالو بالذمة، واللي سوق فيها هو واحد من أعوان الأمن ومعاه زوز زملاء، ومشاو المكان الموعد. ودوب ما خلتو شافوا عمر لابت تحت عرسة من عرس القنطرة، ووقتها وقفوا بحذاه. بوها عبط من التاكسي على أساس بش يسلم على ولده، ودوب ما قربلو تنطروا عليه البوليسية وسلسلوه من يديه وساقيه وطاروا بيه بش يعملوله استنطاق أسدي. والبوق عد باهت وكاشخ في الشي اللي صار، لكن هذا الجزء الأولاني من خطة الأمنيين. في المرحلة هذه من القضية، الجزء الثاني من خطة رجال الأمن السوريين يتمثل في أنهم طلبوا من عمر مصطفى باش يتصل بصاحبه محمد مرزوق ويطلب منه باش يجي هو وبنت خالته، علما وأنه بنت خالة محمد مرزوق هذا متزوجة سرا بعمر مصطفى. وبطبيعة الحال قالوا في التليفون اللي هو يحب يهرب معاها لبنان ويحلوا مشروع بهك الفلوس اللي سرقوهم. محمد مرزوق ما في باله بشي وجد عليها كالفصل لأنه عنده ثقة في صاحبه، وخلف هذا ما في بالوش أنه حكايتهم اتفضحت بعد ما ياسر صعب منعم الموت وحكاه على اللي صار الكل في داره. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، مرزوق جاب بنت خالته وجاه للموعد. وكيف كيف الموعد كان تحت جسر حي الزاهرة، لكن محمد مرزوق وقت اللي جاه كان مسلح، يعني عنده رشاش ومسدس. ورجال الأمن السوريين قراوا حساب الشي هذا وجابوا الفرق الخاصة وطوقوا المكان بطريقة ما تجلبش الشبهات. ودوب ما محمد مرزوق هبط من التاكسي هو وبنت خالته، فهم اللي هو طاح في كمين وحاول بش يهرب وتخبى ورا كرهبة تحت كالجسر. وصار تبادل إطلاق نار بينه وبين الشرطة وعناصر القوات الخاصة، لكن تشخشب وتبهذل وما فاقش بثلاثة كوموندو جاوا يزحفوا من تالي كالحنوشة، وما تفطن إلا والرشاشات متاعهم كانوا في ظهره. وقتها طيش سلاحه وسلم نفسه. في مجريات الأحداث من القضية وفي الاستنطاق، محمد مرزوق اعترف أنه صاحب الفكرة هو صديقه عمر مصطفى، وهو اللي رسم الخطة وقام بالتنفيذ. وقال اللي هو مقتل حتى واحد من عائلة ياسر وما شاركش في الاغتصاب. الباحثين سألوها على دافع الجريمة، قالوا لهم على خاطر أموري ضعضعت، كنت نخدم وطردوني، وليت بطال ما عنديش منين نصرف. من شيرته عمر مصطفى واللي بوه صاحب مقاولات لباس عليه، قال اللي هو غدر بياسر صعب واللي كان صاحبه لأنه عنده برشا ديون ومشاكل متاع فلوس، وبوه ما حبش يعاونه، علما وأنه عمر مصطفى كان معرس وعنده وليد عمره 7 أشهر، لكن طلق مرته لأسباب ما يعرفها كان هو. في نهاية هالقضية والوقائع اللي سمعتوها، لأول مرة فرضت على الرئيس بشار الأسد، لأنه الغضب الشعبي كان كبير، باش يصدر مرسوم في سبتمبر 2020 يقضي بأعدام كل من عمر مصطفى ومحمد مرزوق. وأول مرة رئيس يحل محل محكمة ويقرر عقوبة في مكان القضاء.
1: أصدر القضاء العسكري حكم الإعدام بحق مرتكبي جريمة بيت سحم المروعة التي ذهب ضحيتها امرأة وثلاثة أطفال، ونص قرار الحكم الذي جاء في جلسة علنية بما فيها ارتكاب جريمة القتل قصدا بحق عائلة ياسر الصعب. ونص الحكم القضائي تطبيق العقوبة الأشد بعدما تم توجيه العديد من العقوبات بحقهم بما فيها السجن ألا وهي الإعدام.
0: ولهنا ما بقاك مش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع مضي ساعتين على ديوان فام.
2: Now we need to work clear for a road.
0: نهج التريبونال والدريبة. مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رف ماك الاثنين 28 سبتمبر 2026. من توا للتسعة ونص نرجعوا لحصيله مسار في تونس والعالم في ال 48 ساعه الاخيره. نحكيوا على الاخبار، نحكيوا على بوليميك في علاقه بالمنتخب والخطأ في علاقه باحتساب النقاط من عدمها في مقابله اوغندا. تبين رسميا ان النقاط سيتم احتسابها، وبالتالي يكون خسرنا زوز نقاط في سباق الترشح للكان. على كل شيء لاباس، وان شاء الله يتم تدارك الامور في قادم المقابلات. حسعيد للنصور، المعين الشعباني لكل اللاعبين في بقيه المشوار. نحكي على الفنان المغربي سعد المجرد اللي رسميا حكم بعشر سنوات سجن محكمة الاستئناف في فرنسا في انتظار مآل القضية، لأنه يبقى لي الحق في الطعن مرة أخرى في هذا القرار. ولكن حد اللحظة سعد المجرد محكوم بعشر سنوات سجن، قضية تقريبا تعود السنوات وطالت كثيرا في أروقة المحاكم وفي الويكاند. سمعنا الحكم، تفاصيل الحكاية نعرفوه بعد شوية. السلام عليكم، مما كنتوا سنهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع بالنجاح والتوفيق لوليدات طريق قصدين ربي. سنهاركم أسعد الأيام، شلن بداية أسبوع موفقة، وسنهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. يقود الفريق القيدوم والكابيتانو برنس. صباح الأنوار برنس.
1: صباح الخير، صباح النور. ربي فضلكم، ربي يهنيكم، ربي يعطيكم الوقت الطيب، ربي يبقى علينا الستر إلى يوم الستر. مبابي راهو لاباس عليه 10-12 يوم يقوم لاباس عليه، أما الحاجة نحب نركز عليها يا راف في كرة القدم، وين وصلنا نلعبوا في ديفيزيون 2 اللي هي راهي مكتعرف كيما الناسيونال بالضبط، يلعبوا بدون دكة احتياط. كيف الجابس يلعبوا بدون دكة احتياط؟ إيه وين وصلنا؟ شنو تعرف شنو يقول لك القانون؟ لا القانون وأوراقهم وكل شيء، تيمونا نعاونوهم وبربي إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد. ومرة أخرى نعاود لكم وقول لكم في بداية الأسبوع إن شاء الله ربي يبقى لينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: مليء بالنشاط والحيوية. صباح خير زياد.
2: صباح خير.
3: مرحبا بك ومرحبا بالناس الكل.
0: قص عليك الثويبة.
3: قصة والله يا رفيق، من الأربعة متاع الصباح إنه مطير علي.
1: شو عايزين
3: والله قوم الطار إنه طار وتراك مش مقابلك بداية أسبوع الهيبة متاعك المشية متاعك معناتها ما دونكتر علي إنه إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين. والله لاني مصدق حكاية المنتخب يا رفيق، والله نخسيبها راهو دار الأخبار. قلت ما يجيش بكشي نكته بكشي كذا، تصور واحد ماشي يلعب ايه اكيد باش نحكيو فيه من بعد عملي هكا. حس انت عندك سكوب، انت مخبي باش تحكي، انت ظاهر باش تحكي، شنو باش تزيد؟ باش تقول مصدو؟ شنو باش
0: تحكي؟ ايه نقولها من بعد مصدو ما تقولش
3: عكس اخر ولا
0: بحيات راسك انت ما نخلق حتى اكس، اما قولها من بعد.
3: مش كلام واحد من الفيفا اي معناتها مش اخبار، اخبار تنشر. وكان ما نعرفش انت كان كنت في سوبات في الويكاند ولا لا. اوتو كان ان شاء الله نهاركم زين وربي يحلها في وجوهكم العباد الكل ربي الخدمة بجانبي.
0: أمين يا ربي، يجينا بإصابة فريق كما قلت والموسم بتعدد الإصابات إصابة على مستوى الأنف، أعطانا الفيرسيون تيو في انتظار التحقيقات وين توصل حاتب الحاسب.
4: بونجور ياسر الكل، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة.
0: الحمد لله عليك باللطف، الحمد لله عليك باللطف.
4: كما اللي تعد جوري تعد يوم المونديال تول للكوب دي اللي يلعبوا فيها تاو دي كونفدراسيون، وريت الإصابات تاو بداوا معناها في الكورة. نحن هكاكا أنا حبيت نقذر من هارين كوزي كما زميلي، قلت نبعث لك التصويرة. في خطايت النوم رفيق ضربت التابل دنوي
5: بدماغ،
0: قلبت بروحك شنو
4: ما نعرفش، ما خلطش عليه الحلم
3: فامبيرس.
4: يا اما ضربت بدماغ يا اما ماركيت بونتو بالراس يا اما
0: دوك ريق، ضربت راسك اللطف الكوميدي وتقدم
4: بالحق بالحق. ليه معناها قمت بالوجاعة
0: اي
4: وقعدت نضادس معناها باش نلقى الضوء. حسيلك يا شعلت الضوء نلقى المخدة تبارك الله، وانا ناخذ في دوية جزر الدم حسيله ونحكي لك شاكا. لكن باو انا معاش يحوك فيه ولا ضربة طابق
0: لطف عليك شان لاباس حتوب
4: شان عينو
0: ابو تارت نمشي له مباشرة نتوحشناه وزيادة في تار العينين اللي تارت سيدة. لطف عليه يجينا بعد غياب ضربة، خليني نقول سيريوز أكثر شوية من ضربة حتوب، تدخل طبي والحمد لله لقيل لاباس وعش كورو بليونات رامي الفراتي. صباح النور،
3: صباح النهاركم أسعد الأيام الحمد لله يا ربي.
2: خرجنا لباس وذاك ولا اكثر هذاك ربي شحاب الحمد لله. وماك تعرف حراسه المرمى كما قال الناصر غايه تحكيت نرتاح في الجول ما فهمت جاني الصباح قال لك مسهلها جول مسهلها يا ودي نوير انا يا ودي وقفت الرطح فخر ربي الله غالب هذاك ربي شحاب. وتحيه لعزوز المخرج نتاعنا تفجع عليا والناس الكل اللي تفاجعت غاديكا جمعت اصابات الكبارات الكل هنا مبابي الله غالب الله غالب باش نرتاحوا شويه وان شاء الله نرجعوا نسلم برشا على العباد اللي سالت. شكرا لكم والحمد لله يا ربي حاجه وتعديت
0: لطف عليك زاك تفجع عرف
2: تفجع هاي ليه قاعد يكتشفه مش فاهم شويه يقع دم هكا ينزل في بلو فلسه في بلو بوتا هكا والحمد لله
0: لطف عليك سلام. اخر الاصابات في الفريق نجم النجوم ملك التحاليل الرياضي ناصر بدوي سورة بونجور
5: مرحبا بكم مرحبا بحضور شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد ايام نسلوا على تونس في تونس خارج تونس ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لتونس كلها ربي يحفظكم ان شاء الله ربي معاكم زاد كيف كيف انسحاب ياسين مريح ولا نقولوا احنا اعتزال ياسين مريح من النادي الفريقي زاد عمل بوليميك كبيره ان شاء الله ربي معاه ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله ربي يعطي الوقت طيب
0: نحكيوا فيها بعد شويه. واحد من الاخبار اللي عملت بوليميك كبيره في نهايه الاسبوع اعتزال المدافع الدولي مدافع الافريقي والترجي سابقا والسياسيس ياسين مريح في عمر ما زال نجم يعتزل بحساب المنطق ولكن اختيار